0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. وقطعت بفتح القاف والطاء، ورحمه مرفوع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وقولها راغبة أي طامعة عندي تسألني شيئا. قيل: كانت أمها من النسب، وقيل من الرضاعة، والصحيح الأول. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان: فماذا يأمركم به؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعملي يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين

كاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.

أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن

المودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم

هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا.

إسرائيلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في

أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز

العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب.

يصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون

من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا

خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون

لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن

بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم

كافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم

الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

قوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من

وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم.

لهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.

الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم

فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين.

فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح

فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.

كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن

جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة

الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد

يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة

أولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ

ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب.

وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل

الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ

إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي

يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسفل

أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني

اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا

0: قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون.
1: صدق الله العظيم.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان. أيها السادة والسادة، تنضم الآن موجات البرنامج العام وعمان FM والإذاعة الأجنبية في بث مشترك مع التلفزيون الأردني لنقل الاستوديو التحليلي لمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الأرجنتيني ضمن مباريات كأس العالم 2026.
1: مع احترام لكل اللاعبين اللي قبل، أكيد في لاعبين، ولكن لكل جيل له شبابه وله مجموعته وله وقته، وهذول اللاعبين اليوم وقتهم اليوم إن شاء الله بإذن الله بفرحونا وبكونوا على العهد بإذن الله، بقدموا مباراة تليق بسمعتهم قبل ما تكون بسمعتنا، وبفرح الجمهور الأردني اللي حصد من أكبر الجماهير الموجودة وما تركهم. كل أنا يعني في الأصدقاء كثير في أمريكا سافروا من كل الولايات، وفي منهم بر مش طيران، أغلبهم بالسيارات عشان يتابعوا المنتخب الأردني، وظلوا وراهم شفناهم حتى لما غادروا من الفندق. في لقطات بجوز كنا حكينا أخوي محمد إنه شفناها إنه حتى الجمهور الأردني عم بشجع فيهم وما تركهم، وطلب منهم التوقيع،
2: دعوات الأمهات اللي كانت أكيد موجودة بهذا الفيديو اللي تحدث عنه.
3: هو حال الجمهور،
2: حالة
3: نادرة طبعاً،
2: حالة
3: وعملوا إشي كبير. اليوم بتمنى على اللاعبين يمزجوا ثلاث شغلات بهاي المباراة: الثقة والشغف والخوف. الثقة اللي هي بكون هو واثق بنفسه وعنده بإمكانياته، الشغف يعمل إشي كبير وإشي عالي، الخوف اللي بيطلع القوة الكاملة بداخل الإنسان. إحنا مرات بلحظة الخوف بنعمل تصرف ردة فعل، بتطلع من الخوف تطلع قوة الكاملة المتخبية خلف الكواليس، نتمنى تطلع هاي اليوم نشاهدها اليوم بالنشامة. الخوف إنك بتواجهك أفضل منتخب بالعالم يطلع هاي بقوة موجودة عندك، شغف انه انا بدي اظهر وانا اكون موجود، بثقة النشمي اللي بتستمدها اول ما بتستمدها من جلالة سيدنا اللي متواجد اليوم كمشجع لهم، هاي الثقة اللي بتستمدوها للنشامة. اليوم افضل مرحلة وافضل مباراة لتسوق نفسك والعالم تشاهدك وتنقل اللاعب الاردني، اللاعب الاردني للعالمية وللدوريات الكبرى. اليوم هاي المباراة هي خير وسيلة لتسويق الكرة الأردنية، سواء لاعبين سواء مدربين سواء أجهزة فنية إعلامية بكل الكوادر حتى الإدارية اليوم نشاهدها. زي ما كمان اليوم اللاعبين متميزين، احنا شفنا كمان حكامنا الأردنيين تميزوا بإدارة مبارتين على أعلى مستوى، فمتمنى اليوم التميز النشمي بهاي المباراة. أكيد الخصم كبير، المنطق والواقع بيحكي شيء والعاطفة شيء، لكن ثقتنا بما يمتلك النشمي بوقت الحاسم يكون موجود وحاضر.
2: يعني بدي أتشكركم، حنرجع أكيد معكم بين الشوطين لنتحدث. مشاهدة ممتعة لكم ونيالكم حتشاهدوا، ولكن أنا كمان نيالي لأني حنتقل ما بين المحافظات لنشوف مشهد أكيد المشجعين بمملكتنا وبأمريكا. فاصل وراجعين مشاهدينا، خليكم معنا.

الكره الاردنيه خطيره للمسامي، يمشي مصطفى مسدد ثانيه

دائما معك للتسعين ودائما مع منتخبنا الوطني. عموما من الأمور اللي بتنحكى من أيام على هاي القمة الكروية مع بطل العالم الأرجنتين إنه عندهم أو خلينا نحكي ما بين البلدان اللي مشاركة بالمونديال أعلى قمة عند

الأرجنتين موجودة ومسجلة وأخفض بقع عن سطح الأرض في البحر الميت، فيعني من المفارقات، وإن شاء الله يا ربي هاي يكون ترويج أيضا للبحر الميت، بما أنه انذكر بكافة أكيد المواقع الرياضية والمواقع أيضا اللي بتتحدث عن ثقافات البلدان المشاركة في المونديال. الصورة أمامكم مثل ما أنتم شايفين من جرش، من العقبة، ومن المدرج الروماني، صورة ولا أجمل، صورة ولا أروع. وأيضا مشجعينا من ساعات من الليل، من امبارح، مش من اليوم، من امبارح، وهم موجودين وحاضرين في كافة الأماكن، عدا عن كمان مراكز الشبابية الموزعة بكافة محافظاتنا الأردنية من الشمال للجنوب، الشرق، الغرب. فهذا شيء جميل جدا، وبنشكر عليه وزارة الثقافة، بنشكر عليه الإعاز طبعا من صاحب السمو الملكي سمو الأمير الحسين بن عبد الله، اللي دائما ما بيوعز بأنه كافة الجماهير تكون قادرة على حضور المباريات الكبرى لمنتخبنا الوطني. سمو ولي العهد اللي اليوم إن شاء الله الجمهور أعلن ووعد بالدقيقة 32 بالمباراة واللقاء ما بين الأردن والأرجنتين أنهم يحتفلوا بعيد ميلاده 32 كل عام. وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله بألف خير. إذن الصورة مثل ما إحنا شايفين، بس شيلولنا عن الشاشة بالعقبة، فرجونا منظر الجمهور أكثر، بلاش يكون في أكيد مشاكل على البث، وخليكم معي شباب أول بأول بالنتائج عشان أعلنها على الهوى لكل أكيد المشاهدين للتلفزيون الأردني بقناتيها الأولى والرياضية. إذن اليوم بهاي الصورة عم نشوف المدرج الروماني، الآلاف موجودين بالمدرج. آخر لقاء ما بين النشامة والجزائر كانوا 10,000، اليوم يعني ما شاء الله العدد بازدياد ما بين داخل المدرج الروماني، الساحة الهاشمية وكافة المرافق حول المدرج الروماني. نسمع الصوت والصورة من المدرج الروماني.

0: إذن كنا بمشاهد أيضا من ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة، مشهد ولا أجمل. وأيضا هلأ بدنا ننتقل لمبادرة بصراحة جميلة جدا، يعني وزارة السياحة اليوم مبسوطة بهاي الانتشارية للمواقع الأثرية الأردنية. واليوم عم نتحدث عن المراكز اللي تخصصت بتقديم وعرض فعالية مباراة المنتخب، منتخب النشامة والأرجنتين بكافة أرجاء المملكة، من أم الجمال المفرق تحديدا وهذا المكان الأثري الجميل. دكتور يوسف المشاقبي، صباح الخير لحضرتك، وخبرنا أكثر عن الأجواء عندكم بأم الجمال.
1: اليوم وصلنا إلى آخر مبارتين، هذا اللقاء ما بين الأردن أمام الأرجنتين.
2: صباح الخير وصباح الخير لجميع مشاهدي شاشة الوطن التلفزيون الأردن. نعم، من هنا من هذا الموقع من قائمة التراث العالمي، من اللوحة السوداء، جاء أبناء محافظة المفرق منذ الفجر اليوم لحضور هذه المباراة، مباراة النشامة مع الأرجنتين، ليكونوا يعني محفزين وداعمين لفريق النشامة إن شاء الله، حالفهم إن شاء الله الفوز في هذا الصباح المباكر. يعني نشاهد على أرض الواقع يعني من هذا الموقع السياحي والذي أعدته وزارة الإدارة المحلية وبتشاركية أيضا مع وزارة السياحة، من خلال حضور أبناء محافظة المفرق، من المفرق جميع مناطق البادية جاءوا من مختلف مناطق المحافظة ليكونوا أيضا شركاء في هذا الموقع الأثري. يعني نشاهد عبر شاشة الوطن هذه الجماهير من أبناء محافظة المفرق الذين جاءوا من مختلف المناطق ليكونوا أيضا داعمين لمنتخب النشامة وليكونوا أيضا شركاء في هذا. معنا مباشرة رئيس لجنة بلدية أم الجمال الأستاذ محمد أبو عليم. أستاذ محمد، اليوم نشاهد يعني شاشة كبيرة في هذا الموقع السياحي، دوركم في توفير هذه الخدمات ليكون المواطن لتسهيل المواطن حضور هذه المباراة.
3: بداية الله يسعد صباحك ويسعد صباح الأخوة المشاهدين. طبعا نظمت بلدية أم الجمال هذه الفعالية دعما للفريق الوطني، وبنفس الوقت ترويجا للسياحة المدينة الأثرية أم الجمال.
2: تحدث أستاذ محمد حضور هاي الجماهير ما شاء الله يعني في هذا التوقيت فجر، يعني جاءوا على هذا الموقع، أهمية دوركم الآن في أيضا مواصلة الاستمرار دعم هذا الموقع السياحي.
3: حقيقة أبناء الشعب الأردني وأبناء البوادي وأبناء محافظة المفرق محبين للوطن، محبين للفريق الوطني، محبين للعائلة الهاشمية، محبين لتراب الوطن، وأي شيء بخص الوطن مستعدين بأي وقت وبأي لحظة للتواجد والحضور والدعم.
2: يعني هذا الجهود المبذولة دعم للنشامة قدموا إن شاء الله إنجازات كبيرة، ودخول النشامة كأس العالم هذا فخر كبير جدا.
3: حقيقة الفريق الوطني الأردني أبدع، وهم أملنا اليوم، وهم حقيقة أي نتيجة كانت يعني حسب إمكانياتهم قدموا، وهذا وصولهم لهذا المرحلة هذه بحد ذاتها إنجاز.
2: إنجاز عظيم إن شاء الله.
3: نعم إنجاز عظيم.
2: صباحك يعطيك العافية.
3: يا هلا، صباح الخير، يعطيك العافية.
2: يعني كما نشاهد على أرض الواقع من هذا الموقع السياحي قائمة التراث العالمي زميلنا ظاهر، خلينا نركز على هذا الموقع السياحي المهم والحضور الكبير، الجمع الكبير الحاشد من أبناء محافظة المفرق من مختلف المناطق، جاءوا اليوم ليكونوا مع النشامة إن شاء الله، ودائما نكون إن شاء الله مع النشامة ليكون الأردن دائما في المقدمة عالميا إن شاء الله.

0: شاهد هذه المشاهد عبر شاشة الوطن، هذا الحضور الكبير من مختلف الفعاليات سواء كانت الرسمية أو الشعبية، الشباب أيضا كل القطاعات اليوم جاءت في هذا الموقع ليكونوا أيضا داعمين وأيضا داعمين بقوة لمنتخب النشامة إن شاء الله في هذه المباراة. كل هذه يعني المشاهد نشاهدها على أرض الواقع من هذا الموقع، الموقع السياحي، موقع قائمة التراث العالمي على مستوى العالم، هذا الموقع السياحي الذي دخل إلى قائمة التراث لتحقيق التنمية السياحية، التنمية التراثية، وأيضا أهمية في محافظة المفرق، أهمية هذا الموقع لدليل واضح على الحرص الشديد في إقامة مثل هذه. الجماهير جاءت إلى هذا الموقع ليكون إن شاء الله داعما رئيسيا لمنتخب النشامة. نقلنا لكم عبر شاشة الوطن هذه المشاهد الحية من هذا الموقع السياحي، قائمة التراث العالمي من موقع أم الأجمال، وهذا الحضور الكبير والحاشد لدعم منتخب النشامة إن شاء الله فالهم الفوز وفالهم الإنجاز دائما لتحقيق المزيد من العطاء والإنجاز. عودة لكم في الاستوديو.
1: يعطيكم ألف عافية، وفعلا يعني أحد المواقع الأثرية بقائمة الآثار العالمية أم الأجمال، وعم نشوف شروق الشمس كمان، يعني كمان شوي من كافة أكيد المحافظات اللي حننقلكم منها أجواء المشجعين اللي اجتاحت العالم كلياته بالبحث عن المشجعين الأردنيين، كلمة نشامة، منسف، تفاصيل آثار كافة الثقافات المختصة والآثار اللي بتتمتع فيها مملكتنا. أيضا عم بنشاهد أمامنا الساحة الهاشمية مثل ما حكيت قبل شوي، من المدرج الروماني والمرافق حول المدرج الروماني، ومنها الموقع، واحد من المواقع الأربعة الموجودة بنفس المكان، الساحة الهاشمية المعروفة أصلا بتجمع دائما الجماهير، ولكن مثل ما شايفين بالصورة آلاف الجماهير الموجودة والمتواجدة بالمكان، والآن بالصوت مع الساحة الهاشمية.
2: وكمان

0: تتقدم الأرجنتين بالهدف الأول من جميلة تشيلسو. جميلة جميلة كانت الكرة، جميلة كانت الكرة من على تشيلسو. فرحة أرجنتينية بهدف السبب وبهدف التقدم. أبناء الفرق الضدية يغزلون رابع النجمات الذهبية يا ريال. هذا فارق المنتخب الأردني صمد على نصف الدقائق الأولى، تراجع المدافع وفي الشوط الأول عوقب المنتخب الأردني بهدف لتشيلسو. تشيلسو بالمناسبة لم يلعب مباريات مونديال 2022.
1: إذن عم نشاهد وبنرجع المشاهد من مدينة العقبة، ساحة الثورة العربية الكبرى، وأيضا كنا مع الساحة الهاشمية. للأسف هدف أول لمنتخب الأرجنتين وبطاقة صفراء لمهند أبو طه. إذن المباراة الآن والنشامة الآن بالشوط الأول بالدقيقة تقريبا 20، وهدف أول لمنتخب الأرجنتين، بطاقة صفراء أولى في هاي المباراة للاعبنا الوطني مهند أبو طه. إذن معكم بالصوت والصورة، ولا شو رأيكم هيك تسمعونا أغنية شباب هيك نشجع فيها الجميع، ولا ننتقل للعقبة؟ للعقبة يلا. ما شاء الله لوحة فنية جميلة من العقبة عم نشوفها وبنشاهدها، والآلاف أيضا متجمعين. على فكرة في 4 شاشات عرض بالعقبة، هاي واحدة من أكبر الشاشات في المملكة، وأيضا عاملين شاشة ثانية للعائلات، وبالمدرج جنب ساحة الثورة أيضا في شاشة، وبالكراج كمان تاع ساحة الثورة في شاشة.
0: يسعد الكرة على الرصيف لكن مقطوعة من خلال الفريز. كرة تتحول أرجنتينية في وسط الميدان مرة أخرى. وصلت الكرة طبعا دقائق لا تشبه دقائق الشوط الأول لمباراة المنسى بالنسبة للأردن، ولا تشبه الدقائق الأولى لمباراة الجزائر بالنسبة للنشال. البالغة في العودة المدرب السلامي في هذه المباراة. نعم يعني الأرجنتين بطلة العالم وهنا ينتصف الشوط الأول.

on the Red Sea Coast.

0: إذن من المدرج الروماني لمدرج جرش، وسارة بني مصطفى الزميلة من جرش حتنقل لنا أكيد الأجواء من عندها قدي جميل. عم نتحدث اليوم مدرج روماني، ساحة هاشمية، ساحة ثورة عربية بالعقبة، وأيضا نتحدث عن جرش، أم الجمال، كلها مناطق أثرية العالم كلياته بمحركات البحث حيشوفها، حيتحدث عنها وحيعرف عنها أكثر وأكثر، وعن ثقافتنا الأردنية والجمال بالسياحة الأردنية. سارة، صباح الخير لإلك عزيزتي، وخبرينا أكثر عن الأجواء عندكم بجرش.
1: صباح الخير ميسون، صباح الخير لجميع الزملاء والزميلات المتواجدين في الاستوديو، صباح الخير لجميع مشاهدي شاشة الوطن الأولى، شاشة التلفزيون الأردني. صباح يحمل معه فرحة وطن ولحظة تاريخية ينتظرها كل الأردنيين لتضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لهذا البلد العزيز والغالي على قلوبنا جميعا. ميسون، كما نعلم أن منتخبنا الوطني يشارك أول مرة في تاريخه في كأس العالم، واليوم هي المواجهة الثالثة للمنتخب الوطني والذي يواجه الآن المنتخب الأرجنتيني. هذا الإنجاز لم يكن وليد اللحظة، بل سنوات من العمل والطموح والإصرار ليكتب النشامى صفحة جديدة من صفحات المجد الأردني. هذا هو الأردن، الأردن الذي لا يعرف المستحيل، الأردن الذي بني بالعزيمة والإرادة، وها هم أبناء الأردن الذين يرفعون رايته في كل المحافل وفي كل العالم. ميسون، يعني الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني هو ترجمة حقيقية للدعم الملكي الذي تحظى به الرياضة الأردنية. فجلالة الملك الله يطول بعمره هو الداعم الأول للشباب وللمنتخب الوطني، وأيضا سمو الأمير ولي العهد المعظم أمير الشباب، وأيضا الجهود الكبيرة التي يقودها سمو الأمير علي في مسيرة كرة القدم الأردنية. اليوم إحنا ما بنحكي عن مباراة، بنحكي عن قصة وطن، عن حلم أصبح حقيقة، وعن منتخب يعني حمل اسم الأردن إلى أكبر محفل كروي في العالم. من جرش نعيش معكم هذه الأجواء الاستثنائية، مدينة جرش الأثرية العريقة، يعني التي تمتد جذورها إلى حضارات متعددة تعاقبت عليها عبر الزمن، والتي تعد من أبرز الوجهات السياحية في الأردن. اليوم يعني جرش فتحت أبوابها منذ ساعات الصباح الباكر لاستقبال النشامى.

0: والنشميات من مختلف محافظات المملكة، وكلنا متواجدين يعني برسالة واحدة، كلنا خلف الأردن وخلف المنتخب الوطني، ويا رب يعني أن تكون اليوم الفرحة أردنية وأن يرفع اسم الأردن واسم المنتخب الوطني في الولايات المتحدة. كما تشاهدون خلفي الشماغ الأردني متواجد، يعني القميص الذي يرتديه منتخبنا أيضا متواجد، الأغاني الأردنية متواجدة والهتافات متواجدة، ولكن المختلف أن الهتافات انطلقت من جرش ولكن يسمع صداها في الولايات المتحدة وفي كل العالم. يا رب أن تكون الفرحة أردنية، ويعني كل الدعم للنشامى، قلوبنا معكم ودعواتنا ترافقكم. ميسون، هذا كل ما لدي، العودة لك في الاستوديو.
1: شكرا لك زميلة سارة، وما شاء الله عليك بالظهور الأول عبر شاشة القناة التلفزيون الأردني والقناة الرياضية، وما شاء الله عليك بالشماغ المهدب اللي كافة الأردنيين اليوم لابسين هذا الشماغ وفخورين أكيد بهذا التجمع. بصراحة الوطني بهذا التجمع، أي نعم أنه عم نتحدث عن محفل رياضي، ولكن إحنا فرحة شعب هي الرياضة، وكرة القدم فرحة شعب، وأيضا إذا ما تحدثنا عن كافة رياضاتنا الأردنية فمنتحدث عن إنجازات كبيرة جدا على مستوى العالم. عندنا أسماء عالمية عم بتكون حاضرة وموجودة حتى خلال المونديال، مثل ما شفنا عشيش أحضر الفضية على العالم، وأيضا بنتحدث اليوم عن منتخب صقور السلة اللي بيواجه عدد من المنتخبات لتصفيات آسيا والظهور أيضا بكأس العالم للمرة الرابعة على بمشوار طبعا صقور النشامة. عموما ننتقل للزميل بلال العرجارمي كمان شوي كمان يحكي لنا وينقلنا أكثر وأكثر الأجواء بالمدرج الروماني. فعلا أسماء كبيرة أيضا ومتواجدة ورياضية، قبل شوي مثل ما شفنا دكتور مراد النوايس موجود مع بلال العرجارمي بلقاء وتحدث عن الأجواء جميلة، العائلات اللي موجودة، وأيضا الشباب، الحضور، الصبايا اللي موجودين، كل النشامة والنشميات موجودين وحاضرين لدعم منتخبهم ليظهروا للعالم أجمل لوحة فنية بنشوفها. طيب معنا بلال العجارمي، يا بلال خبرنا أكثر مع شروق الشمس الأجواء عندك بالمدرج الروماني. طيب بلال، لغاية ما يسمعنا اليوم أيضا عم نتحدث عن هدف مقابل لا شيء لغاية اللحظة، هدفين عفوا مقابل لا شيء لغاية اللحظة. إمتى لحقوا يفوتوا الهدف الثاني؟ أنا لسه ما كنتش متابعة، لكن عموما إن شاء الله النشامة عم بيقدموا أداء جميل جدا مقابل هذا المنتخب اللي حاز على كأس العالم بالموسم الماضي بقطر 2022. الأرجنتين لها تاريخ طويل جدا بالمونديال، وبرجع وبكرر أنه اليوم يكفي الظهور أمام 300 إلى 500 مليون مشاهد عبر قنوات البث المباشر وأيضا القنوات الرقمية، ويزداد العدد طبعا مع المقاطع القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ننتقل بلال العجارمي مرة تانية. صباح الورد يا بلال، يعطيك ألف عافية، أنت وفريق عمل التلفزيون الأردني متواجدين من مبارح بالمدرج الروماني، خبرنا أكثر كيف صارت الأجواء عندك. سمعنا بلال،
2: صباح الخير مجددا زملائنا الاعزاء في استديوهات التلفزيون الاردني، يعني مكملين هاي التغطيه من بيت الشعر، المكان يعني القريب من المدرج الروماني، يمكن نسمع من خلال يعني اصوات الجماهير واصوات الشاشات، الكل يتابع المباراه بشغف. ايضا معنا ضيفنا العزيز الكابتن مراد النوايس للحديث عن المباراه. الله يربي صباحك بالخير كمان
3: مرة. صباح الخير اخوي بلال، صباح الخير لكل المشاهدين، ومرة ثانية يعني الله يعطيهم العافية جماهيرنا ولاعبتنا للأمانة، قاعدين بيقدموا مباراة صعبة كبيرة أمام خصم قوي وخصم متمرس حتى في ظل

0: بطل العالم يعني بالآخر. للأمانة هو حاضرين يعني كانوا موجودين، لكن الاستحواذ بنسبة عالية لبطل العالم وهذا شيء طبيعي جدا، لكن نتمنى منهم التركيز. هاي المباراة عنوانها التركيز وعنوانها الصبر، يعني المفروض يكون في تركيز عالي وتركيز وصبر كثير، لأنه احنا لسه يعني ما انتهت المباراة ولسه عندنا شوط ثاني، بس هم قادرين يوصلوا والحضور الذهني عجبني. لكن للأمانة احنا أمام خصم يعني من المتوقع، وأنه هذا الوضع الطبيعي اللي قاعدين بنعيشه الآن، مباراة صعبة جدا. معطيه العافيه، شكرا كثير. لا
1: نعاني من الكره الثابته،
0: ايه بالضبط، يعني صعبه جدا علينا، وهذا الشيء ما بيجي بيوم وليله انك تحل هيك مشكله. لكن الامانه احنا يعني كنا خايفين من الغياب والشرود الذهني، لكن الامانه في تركيز ذهني رغم انه خصمنا صعب. ان شاء الله يا رب تكمل المباراه خير ونظهر بصوره مشرفه، واعتقد انه احنا اذا استمرت المباراه هيك من الممكن انه احنا نسجل، لانه احنا حضورنا يعني موجود وذهنيتنا عاليه. ان شاء الله يا رب نقدر نسجل في في في بطل العالم، هذا الشيء بنطمح له ان شاء الله بالشوط الثاني.
1: دكتور، نتحدث عن ابرز المكتسبات من المشاركه في هذا المونديال، ابرز المكتسبات للاعبين للمنتخب بشكل عام.
0: شوف اخوي بلال الماني، يعني منتخبنا ظهر في هاي البطوله بصوره رائعه، يعني احنا اول شيء احنا بالخارطه الدوليه، احنا اصبحنا اسم كبير في كره القدم العالميه، صرنا الان يعني الكل بيتحدث عن منتخب الاردن وعن اسماء منتخب الاردن وعن قوه المنتخب الاردني وعن هويته وعن شخصيته اللي فرضها في اصعب يعني في أصعب وفي أكبر محفل في كرة القدم. هذا الشيء كثير مفخرة إن أصبح أن اللاعبين على مستوى عالي، تسويقهم الرياضي سيكون أعلى، وهذا شيء سيكون أعتقد أنه رسالة للأجيال القادمة أنه إحنا قادرين نوصل، وهي تكون حافز لهم أنه يوصل اللي وصلوا له لاعبين المنتخب الحالي. مكتسباتنا كبيرة، حضور ذهني، حضور كتشكيل فريق رائع، الاسم أصبح كبير، اللاعبين أصبحوا معروفين، وهي خطوة مهمة جدا للمنظومة اتحاد كرة القدم اللي يصير للأمام لتعزيز هذا الإنجاز والمضي لإنجازات أكبر إن شاء الله، ومشاركات أكثر فعالية وأكثر قوة إن شاء الله في
1: يعني
0: المستقبل.
1: بداية عهد رياضي جديد في وطننا الحبيب للمنتخبات الوطنية، مقبلون على مشاركة هامة أيضا كأس آسيا عام 2027. الخبرة هاي قد تنعكس إيجابا على لاعبينا، على ثقة لاعبينا، خصوصا في المشاركة الآسيوية في العمل القادم.
0: طبعا أخوي بلال، هاي نقطة مهمة جدا، نحن يعني بانتظارنا محفل كبير مهم في السعودية في شهر واحد إن شاء الله، بطولة آسيا 2027، وهذا الشيء يعني بيتطلب حضور ذهني وبيتطلب شخصية لمنتخبنا. الشخصية موجودة لإحنا، لكن أنا أعتقد أنه في هاي المشاركة في كأس العالم اتعززت وأصبحت أقوى، في سبيل أنه إحنا في البطولة القادمة إن شاء الله في بطولة آسيا يكون حضور أكبر، ويكون هدفنا السعي إلى إحراز اللقب إن شاء الله الآسيوي، وهذا الشيء ليس بعيد على لاعبين منتخبنا اللي اكتسبوا الخبرة واكتسبوا خبرة المحافل الكبيرة. إن شاء الله يا رب يكون للقادم خطوة إيجابية. هاي المشاركة أنا فخور جدا فيها، فخور جدا بمنتخبنا، فخور جدا بشخصية منتخبنا اللي أصبحت حاضرة، وباسمه اللي أصبح يدرج من ضمن أسماء التوب في كرة القدم.
1: اليوم شاهدنا مشاركة أسماء شابة كمشاركة أساسية، مثلا علي العزايزة وأيضا عود الفخوري، يمكن هاي البطولة أيضا وهاي المباراة تتيح لهم أيضا على المستوى الشخصي أنهم يطوروا من أدائهم، يكتسبوا خبرات أفضل. رأيك بمشاركة الأسماء الشابة في مثل هيك مباراة؟
0: يعني للأمانة هي خطوة جريئة من الكابتن جمال السلام، وأعتقد أنها هي رسالة أنه القادم لسه بده كمان إحلال، وبدنا تبديل، وبدنا أسماء جديدة تدخل على تشكيل المنتخب الوطني، وأعتقد أنه في القادم من الوقت أعتقد أنه سنشهد خروج بعض من الأسماء، ليست كثيرة، من 4 إلى 5 أسماء من تشكيل منتخبنا. هذا الشيء بيتطلب إحلال لاعبين جدد محلهم، وهذا الشيء يعني متأتي من اللاعبين الشباب الموجودين في التشكيلة، سواء كان علي العزايز اليوم، عود الفاخوري بيشاركوا بالتشكيل الأساسي، وعندنا لاعبين أبو غوش، يوسف قشي، هذا الشيء بينعكس للأمام وبيتطلب منا إحنا إن نكون محضرين البديل الجاهز للمضي في شكل الفريق وفي نواة الفريق اللي ممكن تخدمنا على المنافسات القادمة، سواء كان بطولة آسيا أو تصفيات كأس العالم القادم إن شاء الله.
1: دكتور، أنا شاكر جدا لك ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية لمنتخبنا.
0: الله يسعدك، شكرا، صباح الخير، شكرا.
1: عودة للزملاء في الاستوديوهات، وإن شاء الله نعود لكم بالشوط الثاني وأيضا تحليل للمباراة.
2: شكرا لك بلال العجارمة، وأيضا تحياتنا لدكتور مراد النوايسة. تحليل لاحقنا يعني وين ما كان، من المدرج الروماني، من الاستوديو هون، دائما التحليل موجود وحاضر، وكلياتنا أكيد قلبا وقالبا مع النشامة. عموما الأهداف أكيد بينحكى عن طريقتها، بينحكى عن

سبب من هاي الأهداف مع أيضا محللين ما بين الشوطين، مثل ما أنتم شايفين عبر شاشة التلفزيون الأردني بقناتيها الأولى والرياضية، عم نقول لكم كافة أكيد الأفعال وردود الأفعال من الجماهير الأردنية على لقاء الأرجنتين، هذا اللقاء التاريخي الأول بتاريخ الدولتين، يعني أول مرة النشامى يواجه الأرجنتين بالتاريخ، أول مرة يشاركوا النشامى بالمونديال بالتاريخ، وأول مرة أيضا اليوم يكونوا مع بطل العالم، وهذا شيء جميل جدا. نتمنى أنه النشامى يشدوا الهمة، يظهروا أجمل ما لديهم، يستمتعوا باللعب ليفرجوا العالم كلياته من هم النشامى، وفرصة تسويقية جيدة جدا للاعبين أيضا ولكافة التفاصيل ما بين اللاعبين وما حول اللاعبين للعالم. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: هز الملعب هز الارض هز الملعب طول وعرض
1: هز الملعب هز الارض هز الملعب طول وعرض
0: منتخبنا.
2: إذن أهلا وسهلا فيكم مشاهدين من جديد عبر شاشة التلفزيون الأردني القناة الأولى والقناة الرياضية. شوط أول بنتيجة سلبية لمنتخبنا 2-0 للأرجنتين. وبنرجع لضيوفنا الكرام كابتن شريف عدنان وكابتن محمد المحارم. أهلا وسهلا فيكم. يعني ممكن حضرتكم شفتوا أكثر المباراة, شفتوا أكثر الشوط الأول, كيف ظهور النشامة مع أو مقابل عفوا الأرجنتين, الأداء, نسبة الاستحواذ وما إلى ذلك. من عندكم أكيد الكلمة, تفضل كابتن.
3: زي ما تفرجنا أنا وأخوي محمد على المباراة, يعني زي ما حللنا أكيد, يعني أنت بتلعب مع منتخب كبير, منتخب الأرجنتين بيملك عناصر مميزة, ما في غيابات, الغيابات هاي أكيد مش مؤثر
2: أصلاً
3: كثير على منتخب الأرجنتين, لأنه 26 لاعب كلياتهم بيلعبوا بخمس دوريات الكبرى في العالم, وهذا أكيد نتاج يعني عمل كبير. وشوفنا نسبة الاستحواذ وطريقة اللعب اللي لعبوا فيها منتخب الأرجنتين, كانت يعني نسبة الاستحواذ أو بعد ما بلش أول نص ساعة بجوز
2: 82%. والمشكلة الثابتة اللي تفضلتوا فيها
3: أكيد
2: الكرات الثابتة
3: أكيد, وإحنا حكينا أنا وأخوي محمد إنه الكرات الثابتة كأنك بتلعب بلنتي, وبالذات لما تلعب مع منتخب الأرجنتين عندهم لاعبين عندهم القدرة إنهم يترجموا الكرات الثابتة إلى أهداف محققة. يعني شفنا الهدف الأول من كرة ثابتة يعني لا تصد نهائي, واللاعب اللي بينفذ لاعب مميز ولاعب من أفضل لاعبين ومن أفضل المسددين الكرات الثابتة. منتخبنا الوطني نفس الطريقة لعب, احنا شفناه بالثلث الأخير ولاحظنا انه بعد ما منتخب الارجنتين سجل هدفين صرنا نضغط بالامام, وشفنا لما صرنا نضغط في الامام على مدافعين المنتخب الارجنتين, واحنا حكينا انه الخط الدفاعي بالنسبه لمنتخب الارجنتين هو اضعف الخطوط الموجوده بمنتخب الارجنتين, فكان سلاحنا ان نضغط للامام, لما ضغطنا للامام صرنا نحصل كره ثابته, صرنا نحصل كره ضربه حره مباشره, حصلنا ضربه ركنيه, فكان انه التنوع كان افضل يعني. وهذا اللي حكاه اخوي محمد في قبل بداية المباراة, لازم يكون أنت قارئ السيناريو قبل, لازم تكون أنت حلمان بالمباراة. يعني اليوم أنت شايف السيناريو, إذا سجل فينا هدف سجل فينا هدف ثاني, إنه اليوم لازم تغير التكتيك, لازم تغير طريقة اللعب, بزبطش إنك تظل تلعب بالثلث الأخير, لأنك أنت بتخلي كل منتخب الأرجنتين في داخل ملعبك, وهي مشكلة كبيرة. لاعبين المنتخب الأرجنتين بيمتازوا باللعب في المساحات الضيقة, كلهم لاعبين مهاريين, لاعبين سريعين, ولاحظنا إنهم كانوا يلعبوا أكثر من كرة, يعني لاحظنا أنه بالشوط الأول بجوز مروا أكثر من 300 إلى 400 تمرير, وهذا رقم عالي,
2: هذا فقط بالشوط الأول.
3: دقة التمرير كانت عندهم فوق 92%, ونسبة الاستحواذ فوق 82%. إذن هم منتخب كبير عم بيقدم أداء كبير, واليوم دخلوا وشفنا كمان عندهم شغلة كثير مميزة, أنه في حالة فقدان الكرة كل الفريق بيرجع, وبتكون كل الفريق خلف الكرة خلف الكرة, وهذا دليل انهم عم بيحترموا الخصم بغض النظر عن المسمى وعن الترتيب وعن انت مع مين بتلعب, وهذا دليل على المنتخب الناجح اللي بيحترم الفريق الخصم, عشان هيك هم عم بتقدموا.

0: 100%.
1: يعني احنا
0: كابتن
1: خلينا نحكي اذا على المجريات المباراه، اكيد اي فريق بيدافع بالثلث الاخير الخطا بهدف، الكره معانا بخطا من مهند ابو طه يعني وهي الكره معانا فاول، خلينا نحكي خطا تمركز يزيد بالفاول بوقفته بالمرمى كلفنا هدف من لا شيء. برضو كمان بالثلث الاخير خطا بالتمركز، خطا باستخلاص الكره والانتقال لملعب الارجنتين كلفنا الهدف الثاني. الارجنتين بحصه تدريبيه باقل مجهود، باقل مجهود بدني، بنتناقل الكره من غير فلسفه، قطع الكره وباص بمساحات ضيقه بالبساط، التحرك من غير كره، هذا كله دروس ان احنا نستفيد منها من هذا الاحتكاك. انه اليوم احنا قاعدين نشاهد احسن منتخب بالعالم قاعد بيلعب لمسه وباص. احنا في لحظات من لاعبينا مسك لاعب، يعني شاهدنا نزار مسك الكره مرتين ثلاث، مش اللاعبين تحسهم متخبيين، يعني متخبيين. احنا شوي تحرر على العزايزه وعلى العلوان، اليوم تحرروا شويه، يمكن هم اللي شاهدناهم عندهم ثقه بالمنتخب، بمسك الكره يعني بمسك الكره بثقه، نزار بمسك الكره ببحث ما فيش. اللحظات اللي لاعبينا شوي امنوا بانفسهم شوي، وأتوقع يعني جهود شخصية لاعبين، يعني واضح أنها جهود لاعبين، مش
0: مع أنه كمان الرابع واضحة والإعداد النفسي
1: يعني جهود واضحة للاعبين، هم اللي عملوا موضوع الضغط أو طلعوا للمنطقة الأمامية بمساعدة الأرجنتين. يعني الأرجنتين هي يعني خلينا نحكي
2: تتحكم في الرتم
1: لمنطقتهم. كنا نتمنى يكون شاهد ثقة أعلى، تحضير ذهني أعلى، الواضح فيه خوف كبير، والخوف مش الخوف اللي إنه أنا أعمل، الخوف من شو بدي أتلقى. فللأسف اليوم التحضير
0: هاي الكلمة كبيرة، مش الخوف شو أعمل، الخوف شو أتلقى.
1: أيوة يعني هي اليوم بكرة القدم لما بحضر لمباراة بحجم مباراة الأرجنتين، الأهم الأمور الفنية والتكتيكية. اليوم شو أنا بدي أعد اللعيبة للتحضير الذهني والنفسي والمعنوي، اليوم كيف بدي أدخل اللعيبة بأفضل حالة ذهنية وتركيز. اليوم الواضح اللعيبة لا ذهنيا مش حاضرين، الخوف انت تواجه منتخب الارجنتين، كل كره بيستلموها منتخب الارجنتين تشعر في قلق باللاعبين انه ممكن تروح للهدف. اليوم اللاعبين الواضح خايف انه ما بده يخسر بنتيجه، واتوقع يعني بديش اجزم انه احنا نحاول ما نتلقى اهداف كثير، ما بدنا يتسجل فينا اهداف كثير، رغم انه احنا عندنا الامكانيات انه احنا ما يتسجل لو احنا كنا محضرين جيد. الواضح انه اللاعبين ببحثوا ما يتلقوا اهداف كثير. هذا الحالة الذهنية والشكل اللي ظهر في منتخبنا الوطني اليوم. احنا واصلين كأس عالم، ما نفكر بعدد الاهداف اللي نتلقاها بقدر احنا شو ممكن نقدم. احنا قاعدين شو بدنا نحافظ. وزي ما حكيت لك اي فريق بدافع بالثلث الاخير اخطاء راح تكون
0: أكثر.
1: اي خطأ بهدف ما في مجال للتعويض، او يعني لانه انت الخطا اقرب طريق للمرمى، يعني صحيح. اقرب مسافه للمرمى، فهاي المشكله. نتمنى من الكابتن جمال السلامي انه يغير باسلوب اللعب وطريقه اللعب، يا ريت انه الجهاز المعاون حدا يقنعه انه ممكن نلعب بأربعة خمسة واحد، مش غلط اليوم احنا
0: بدل 3 4
1: يعني 3 4 3 ترى طريقه هجوميه للي بيستغلها هجوميا بشكل كبير، وطريقه دفاعيه للي بده يدافع بخمسة 4 1. لكن اليوم لاعبتنا ونوعيه اللعيبه الموجودين بالملعب مش لاعبين يغطوا بالواجبات الدفاعيه اللي تكون طريقه دفاعيه، هذا اللي انا شايفه، وخصوصا بالثلاثة الاماميين، يعني مش راح يؤدوا الواجبات اللي يرجعوا كلاعبين وسط ويسكروا المسافات. وهي المشكله القائمه بالتواصل مع اللاعبين بين المدافعين.
0: ننتقل لهذا الفاصل ونرجع اكيد لنستكمل الحديث.

0: الكرات الثابتة ما بدنا إياها.
1: محمد ما بيحب الضربات الثابتة
0: لا الثابتة ولا الركنيات بدنا إياها.
2: يعني كأحصائيات منطقيا نكون الاستحواذ للأرجنتين وتكون نشاهد الأرجنتين، لكن اليوم أنا بحكي بشكلنا إحنا بعدنا مش راضين نغير الشكل. إحنا مع النمسا نفس الشكل، مع الجزائر نفس الشكل، مع الأرجنتين نفس الشكل، نفس الأسلوب، نفس الواقعية، نفس التمركز الدفاعي ونفس الأخطاء. يا عمي حتى نشعر أنه في مسؤول يغير ويبدل بالتشكيل وباللاعبين وغير فيهم بنظام اللعب، يشعرنا بوجود الكابتن جمال السلامي. يعني هو راح اعترض على الكورنر، على ركلة الجزاء وعلى الحكم. يعني مش هذا اللي بدنا اياه منك، بدنا اياه منك تدخلك الفني، تدخلك مع اللاعبين. بتمنى هسه على الكابتن جمال السلامي بالشوط الثاني، ايش اللي انا بتمنى؟ بتمنى اشوف انس بدوي خليه يشارك، بتمنى اللاعبين.
0: بدي اسالكم على
2: يعني الاوراق
0: البديله اللي
2: بتمنى بتمنى موجودة. تبديل يزيد بدخول الحارس خليه يشارك، هاي كاس عالم فرصه للاعب يشارك وينحط بتاريخه.
0: ما بين نور بني عطيه و
2: يعني سواء الفخور
0: ولا
2: يعني عبد الله ولا نور، يعني اثنين قراب على مستوى بعض. يعني على اللي ما شاهدناه سابقا نور الاقرب انه اذا بيدخل بديل ليزيد،
1: لانه في مباراه الوداد يعني كان متواجد اكثر.
2: يعني الفكره هسه في ممكن ناس يقول لي مش منطقي يبدل، والمنتخب احنا اليوم خسرين 2-0 واخر مباراه واخر شوط بكاس

0: كاس العالم، اعطي فرصه للاعبين،
1: فرح اللاعبين
0: يعني اليوم خلي ما هاي مباراه تاريخيه للاعبين، مباراه للتاريخ، خلي نشاهد، واضح على احسان التعب، واضح على احسان الارهاق والقوة البدنية لإحسان، اليوم ظاهر أنه في مشكلة اليوم. خلينا نشاهد لاعب زي أبو غوش زي ما هو قال بدنا لاعبين للمستقبل والكأس آسيا، يعطي فرصة لأبو غوش، يمكن اليوم نشوف أبو غوش يبدع ويقدم لنا إشي مميز،
2: يحاول إثبات يعني نفسه، إثبات الوجود.
0: نشوف أبو جاموس، يعني أبو جاموس لاعب
2: مميز.
0: حتى رجاء إبراهيم سعادة اليوم نشوف هؤلاء اللاعبين يشاركوا ويأخذوا فرصتهم، لأنه المنتخب بيستحق نفكر لما بعد كأس العالم. إحنا بعد آسيا ما اشتغلنا، استفدنا من ما قدمنا بآسيا، ولا استفدنا من تأهلنا لكأس العالم، ولا استفدنا من كأس العرب، يعني ما عملنا ردات فعل. كأس العالم قدمنا، بتمنى يكون في ردة فعل للتطوير، للدراسة، للتخطيط للقادم. اللي وصل له المنتخب الوطني اليوم لما نروح على آسيا، احنا رايحين وصيف آسيا، مش رايحين من أجل مشاركة سابقا، فالحمل كبير. إذا ما خططنا بشكل كبير نرجع للمربع الأول، وراح تكون كرة القدم الأردنية بنقوص خطر. بتمنى على القائمين على الاتحاد الأردني لكرة القدم أنه يعدوا العدة للتحذير لما هو قادم. مباراة اليوم الكابتن جمال السلامي ما عنده إشي يضيفه للمنتخب، ما عنده إشي يضيفه، إلا إذا بده يعمل إضافة يتكرم علينا ويشارك اللاعبين اللي زي ما تفضلت أبو جاموس، أنس بدوي، نشاهد أبو غوش يتفضل علينا ويتكرم، بس يشارككم. أتوقع يدخل
1: عودة اللاعبين
2: لأرض الملعب،
1: أرضية الملعب، مرضي والتعمري، يعني أول البدلاء، أول تبديلين بالشوط،
2: يعني ما كانوا بالأساسي صاروا
0: من الظلم. إذا بده يسحب خلينا نحكي على العزايزة وممكن
2: أو العود الفخوري.
1: بدل مين عندكم حيكون؟
0: بتوقع
2: عودة الفخوري
1: وعودة والعزايزة،
0: يعني مش راح يسحب بقلب دفاع
1: وعودة والعزايزة فعليا، يعني التخوفات لساتها موجودة وحاضرة. أكيد نتمنى التوفيق بالشوط الثاني، نرجع بنشوفهم بوقت أطول إن شاء الله ما بعد انتهاء المباراة، قاعدين للثمانية، فأكيد عندنا الكثير لنحكي. فاصل مشاهدينا وراجعين، خليكم معنا.

التعمري عملها. أول هدف لموسى التعمري بشباك الأرجنتين، فرحة جلالة سيدنا كانت على الشاشات بملعب أرضية دالاس. فرحتنا إحنا بهذا الهدف فرحة كبيرة جدا مقابل المنتخب الأرجنتيني، فرحة الجماهير بكافة المحافظات هون بالأردن فرحة كبيرة جدا مثل ما شفنا قبل شوي، وهي أيضا الأدخنة الملونة، الزمامير، البلالين، كل التفاصيل موجودة وحاضرة بكافة المحافظات الأردنية. إذن الهدف الأول بشباك بطل النسخة الماضية من المونديال الأرجنتين جاء عن طريق لاعبنا موسى التعمري، ليثبت لكل من تحدث عن موسى التعمري بأنه غير جاهز، بأنه جاهز وحاضر، وأيضا أثبت هذا الشيء أمام بطل العالم الأرجنتين موسى التعمري. لك كل التحيات، والله أنك نشمي. إذن يعني بصراحة الفرح، أنا بدي أطلع من الاستوديو وأروح أشوف المباراة بس أشوف الهدف كيف كان. فعليا فرحة لا توصف، هدف أول للمنتخب الوطني. أنا عم بشوف قاعدة كنت على السوشيال ميديا قديش الملعب أرضية دالاس هي أرضية كبيرة جدا تتسع لآلاف الآلاف الآلاف من المشجعين الموجودين. الأرجنتينية كتير أكيد شعوب تعشق كرة القدم ومحبين المنتخب الأرجنتيني يعشقون كرة القدم، لهيك هم موجودين في الاستاد، ولكن أيضا صوت النشامة يعلو في استاد أرضية دالاس AT&T، وأيضا بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله وكافة الأمراء والأميرات أيضا موجودين وحاضرين، وطبعا رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم طبعا سمو الأمير علي بن الحسين، كافة أكيد الأمراء وأيضا أيضا كافة الشباب النشميات والنشميين الموجودين بالأردن وأيضا بأمريكا وبكافة دول الاغتراب الآن بفرحة كبيرة جدا للهدف الأول لمنتخبنا الوطني. وهذا ما كنا نتحدث عنه، إنه يجب علينا إثبات نفسنا وذاتنا.

أمام المنتخب الأرجنتيني، خصوصا المنتخب الأرجنتيني ونسبة الحضور الكبيرة اللي تحدثنا عنها بداية البث أكيد عبر شاشة التلفزيون الأردني القناة الأولى والقناة الرياضية، من 300 مليون ل 500 مليون، والعدد سيزيد ما بعد المباراة أيضا عبر المقاطع على أكيد المنصات الرقمية، و 300 ل 500 مليون عم نتحدث عبر المشاهدة المباشرة للمباراة، فهذا عدد كبير جدا. الساحات موجودة، المراكز الشبابية اللي عم تعرض المباراة أيضا موجودة بمحافظاتنا، والجميع بهبة واحدة فرح لهذا الهدف الأول بشباك الأرجنتين. أنا متمنية الشباب يوافوني أول بأول بتفاصيل المباراة. إذا هدف أول لمنتخبنا الوطني عن طريق النشمي موسى التعمري.

0: الملعب هز الارض هز الملعب طول وعرض
1: هز الملعب.

0: إذن أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وأكيد من أجواء طبعا المجماهير بمحافظاتنا الأردنية بدنا ننتقل لمعان والزميل رعد عوجان. صباح الخير لإلك زميل رعد. لغاية ما يجهز احنا شفنا بجوز الفاول اللي تحصل عليه ميسي، مش عارفة بصراحة اذا صار هدف، الهدف الاول لميسي في هذا اللقاء 3-1 اكيد، والجماهير يمكن اليوم هو سادس هدف بالنسبة لليونيل ميسي في ثالث مباراة له، إذن سادس هدف في ثالث مباراة، والهدف الأول بشباك منتخبنا الوطني لليونيل ميسي من بعد تحصله على الفاول اللي شفناه قبل شوي من خطأ من أكيد منطقة الدفاع. فخلينا ننتقل للزميل رعد عوجان من معان ليحكي لنا أكثر وأكثر عن الأجواء في معان العز. صباح الخير يا رعد. صبحك الله بالخير يا رعد.
1: ميسون، يعني ما زلنا معكم ميسون على الهواء مباشرة حقيقة من معان، التي يعني ما زلنا على الهواء مباشرة نحضر مباراة الأردن والأرجنتين. بدنا نحكي يعني حقيقة واقعية، الأردن ما زال يعني يؤدي مباراة مميزة حقيقة. إحنا يعني لازم يكون عندنا أمل كبير، ولازم نعرف حقيقة إنه بنلعب أمام أبطال العالم، الأرجنتين بطلة العالم ب22 حقيقة، وما زال منتخبنا يحافظ على هويته، يحافظ على تاريخه، يحافظ على يعني على وضعه الطبيعي. هذه إمكانياتنا ميسون، وما زلنا إن شاء الله منتخبنا ما زال يؤدي. وجود جلالة الملك خلف النشامة اليوم كان وجود حقيقة أكبر داعم لمنتخب النشامة اليوم، يعني إن شاء الله منتخبنا يعني يؤدي ما عليه، وفي الأخير يعني بنقول إنه أدى، يؤدي ما مطلوب منه، أدي أكثر من المطلوب، لكن هذا منتخبنا وهذا دعم منتخبنا، ومنتخبنا إن شاء الله يرجع في اللحظات الأخيرة. ما زال لغاية الآن وحقيقة يعني هدف تاريخي للتاريخ، هدف الأسطورة موسى التعمري ميسي الأردن حقيقة، يعني هدف مميز، وإن شاء الله إحنا يعني مع مزيد من الأهداف، وإن شاء الله أردن يعني كافح وناضل، وهذه إمكانياتنا، وفي النهاية بنقول هارد لك لمنتخب النشامة ميسون.
0: إذن أجواء إن شاء الله تكون جميلة فعليا. عم تتحدث كنت الزميل رعد عن الأجواء في معان، وطبعا برجع وبكرر الهدف الثالث في شباك منتخبنا الوطني لكرة القدم من خلال

0: أكيد الهدف في شباك المنتخب 3-1 هي النتيجة، بطاقتين صفر لمنتخبنا من اللاعبين مهند أبو طه وأيضا يزن العرب. عموما الأجواء في محافظاتنا ما زالت مستمرة تشجيعا لمنتخبنا الوطني للتسعين، دائما للدقيقة 90، ودائما ما نؤازر منتخبنا الوطني لكرة القدم. عم بشوف هون بالشاشة الأجواء الجميلة في مدينة العقبة، يمكن الجماهير كانوا بيصوروا قبل شوي ضربة الفاول من ليونيل ميسي، و يعني مع هذا كله كانوا بيشجعوا طبعا منتخبنا الوطني. وإن شاء الله حنضل معاكم من كافة محافظاتنا الأردنية، لننتقل لمحافظة الكرك أيضا مع الزميل عبد الله المجالي. صباح الورد زميل عبد الله، وخبرنا أكثر عن الأجواء عندكم في مدينة أو في مدينة الكرك.
1: نعم، صباح الخير لكم زملائي في الاستوديو، ويسعد صباح مشاهدي التلفزيون الأردني عبر هذا البث المباشر لتغطية مونديال 2026 ومباراة الأردن والأرجنتين هذا اليوم. أنا الآن موجود في مجمع الأمير فيصل، يعني هنا في هذه الصالة يعني الجماهير الكركية تدعم النشامة الذين قدموا يعني أروع البطولات في هذه المونديال 2026 اللي كنا بنفتخر في مشاركتهم. ولأول مرة العلم الأردني والسلام الملكي في مونديال كأس العالم 2026، وهذا يدعونا إلى الفخر والاعتزاز بالنشامة. نقف معهم دائما وندعمهم دائما، الجماهير الكركية وجماهير الأردن، وعلى رأسنا جلالة الملك الذي يتابع الآن مجريات المباراة مع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الحسين، الذين يدعمون الرياضة الأردنية والنشامة. يعني احنا دائما بنقول انه النشامة قدموا كل ما عندهم وقدموا وقاتلوا في خلينا نقول في هذه المباريات، ويعني احنا فخورين فيهم جميعا. وان شاء الله هذه المشاركة في المونديال تكون تجربة لنا إن شاء الله للمونديالات القادمة. ويعني اليوم يعني هذه المباراة المهمة جدا مع الأرجنتين بطل العالم، وهي مباراة يعني أكيد يعني نحن نعرف أنها مباراة صعبة يعني أمام المنتخب النشامة، ولكن إحنا دائما نقول يعني أداء المنتخب رائع جدا. فرحنا يعني بدخول يعني هدف في الأرجنتين، ويعني لو شفتوا فرحة الجماهير الأردنية بهذا الهدف، يعني إحنا نحكي عن بطل العالم، ويعني كلنا فخر وكلنا اعتزاز بهذا المنتخب، والجماهير الأردنية ستبقى والأردنيين وجلالة الملك على رأسنا جلالة الملك وسمو ولي العهد والعالي الهاشمية وجميع الأردنيين يقفون وراء المنتخب إن شاء الله في يعني في مبارياتهم القادمة في البطولات الأخرى إن شاء الله كأس آسيا وكافة البطولات. نحن إن شاء الله معكم يعني أولا بأول، وهذا كل ما لدينا، وإليكم في الاستوديو.
0: شكرا جزيلا زميل عبد الله المجالي من محافظة الكرك، وفعلا هي فرحة وطن وفرحة كبيرة جدا لمحبي ومشجعي منتخب النشامة. قديش اليوم احنا مبسوطين في هذا، اكيد في هاي المشاركة بالتواجد لأول مرة، بالظهور أمام منتخب الأرجنتين لأول مرة، وأيضا يمكن الغصة هي بأنه عدم تأهلنا لدور الـ32، وإحنا عارفين أنه كنا قادرين على التأهل لدور الـ32، ولكن للأسف يعني التفاصيل الفنية أكيد ضيوفي الكرام تحدثوا عنها، واليوم رجعت تكررت نفس التفاصيل اللي حكينا عنها في بداية الاستوديو، من الكرات الثابتة، من الركنيات، الأخطاء نفسها تتكرر. أملنا كبير، ودائما النشامة هم من يرفعون سقف التوقعات عنا بشكل كبير جدا، إلا أنه إحنا حتى مع

الخسارات المتتالية، ولسه المباراة ما خلصت، ولكن هي تحصيل حاصل. بالنهاية احنا ما تأهلنا لدور 32، ولكن ظهرنا بظهور جميل، يعني بواقع جميل جدا ما بين اللاعبين اللي حققوا أرقام قياسية. علي علوان اللي تفوق بالتسديدة، اسم علي علوان قبل اسم ليونيل ميسي في التسديدة اللي قام فيها مقابل المنتخب النمساوي. أيضا نتحدث عن التمريرات من نور، أكيد الروابدة، نور الدين الروابدة، ومنتحدث أيضا عن العديد من اللاعبين اللي حققوا الأرقام الكبيرة جدا على مستوى العالم. إذن ظهور أول، ولكن هذا الظهور كان بمثابة إثبات الذات أمام العالم كلياته، وليس منتخب صدفة، إنما هو منتخب قدم الكثير، تعب، جاء من رحم المعاناة. عدد كبير من لاعبي كان أملهم وحلمهم أن يكونوا بكأس العالم، وتحقق هذا الحلم. اللاعبين أيضا القدامى وجيل المدربين حاليا وهم الجيل الذهبي، كان حلمهم التواجد بكأس العالم، وها هو تحقق. وضعنا حجر الأساس، واليوم نستثمر في هذا الافتتاح للمشاركة بكأس العالم. يمكن اليوم احنا ظهورنا بكأس العالم مشاهدينا كان لأول مرة، ولكن المنتخبات العربية اللي شاركت بكأس العالم من قبل وأيضا كان لها هذا الظهور الثاني والثالث أيضا، لم تقدم المستوى المطلوب كما قدم منتخب النشامة المستوى الكبير. اليوم نتحدث عن كل من قال هذا منتخب صدفة، أنه لا، نحن موجودين، موجودين بقوة وموجودين بأرقام على مستوى العالم كلياته، وليس فقط من بحر الخيال لمشجعي النشامة. عموما مشاهد جميلة جدا، لوحات جميلة جدا ما بين محافظاتنا الأردنية. احنا تجمعنا اليوم على حب واحد، وهو حب النشامة.

0: يلا. إذن عودة لكم مشاهدين. انتهت مباراة الأردن والأرجنتين 3-1، ولكن كنا عم نتفرج أنا وضيوف الكرام الكباتن النمسا والجزائر 3-3، ويعني التعادل بأهل يمكن الجزائر. برجع بكرر تحيتي لكم كابتن شريف عدنان، صباح الورد لإلك.
1: صباح الفل.
0: صرنا نلخبط الحكي.
1: قلت النوم.
0: كابتن محمد المحارمي، أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: يعني من متابعتكم،
3: كنا معكم سيداتي وسادتي في بث مشترك مع التلفزيون الأردني، نقلنا لكم الاستوديو التحليلي لمباراة منتخبنا الوطني النشامى مع المنتخب الأرجنتيني ضمن نهائيات مباريات كأس العالم 2026 هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.

السابعة صباحا الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة أمام منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم. الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. والأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد انطلقت أحداث مواجهة المنتخب الوطني لكرة القدم التاريخية ونظيره الأرجنتيني التي أقيمت على استاد دالاس في مدينة أرلينغتون بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 والتي انتهت نتيجتها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الأرجنتين. التقى جلالة الملك عبد الله الثاني عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية جيم روس، وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. يصادف اليوم العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا عبدالله والسليل 42 للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. التفاصيل مع عاطف نسور.
1: ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في 19 من شهر محرم عام 1415 هجريا الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلاديا، وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في 9 من شهر رجب عام 1430 هجريا الموافق 2 من شهر تموز عام 2009 ميلاديا، وعين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات. تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساند هيرث في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة جورج تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا عام 2012. وعقد سموه قرانه على سمو الأمير رجوى الحسين في 12 من ذي القعدة عام 1444 هجريا الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديا، ورزق سموهما بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. ويحمل سمو ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015 سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية. ومثل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية مندوبا عن جلالة الملك، وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية شملت مختلف الدول حول العالم، عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الدول لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة. ويتابع سموه أعمال المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل والذي يعمل على عدد من المشاريع لتعزيز مكانة الأردن التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الفرص في المجالات التقنية. وخلال مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم كان اسم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا في أبرز فصول رحلة النشامة نحو الحلم المونديالي. وتحول دعم سمو ولي العهد للنشامة من مجرد مؤازرة لفريق وطني إلى رعاية متواصلة لمشروع رياضي متكامل يقوم على تطوير المواهب وتعزيز البنية الرياضية وترسيخ ثقافة الإنجاز وصولا إلى اللحظة التي أصبح فيها الأردن واحدا من منتخبات كأس العالم. وعلى امتداد السنوات حرص سموه على مؤازرة المنتخب الوطني في مختلف محطاته، وحضر العديد من المباريات الحاسمة في التصفيات الأسيوية، وكان حاضرا في لحظات الانتصار والتحدي على حد سواء، كما اعتاد النزول إلى أرض الملعب بعد المباريات لمصافحة اللاعبين وتهنئتهم والشد على أيديهم في مشهد رسخ علاقة استثنائية بين المنتخب وولي العهد.
0: تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مديرية العمليات والشؤون القنصلية أوضاع الأردنيين في جمهورية فنزويلا في عقب الزلزالين اللذين ضربا البلاد. وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي أن أحد المواطنين الأردنيين المقيمين في فنزويلا توفي نتيجة الزلزال، فيما لا تزال زوجته في عداد المفقودين، وأن الوزارة من خلال السفارة الأردنية في البرازيل تتابع مع السلطات الفنزويلية عمليات البحث عنها، كما تتابع لتقديم المساعدة والمساندة اللازمتين لعائلته. كما أوضح أن بقية الأردنيين المقيمين في فنزويلا بخير، داعيا الأردنيين المقيمين والموجودين في فنزويلا إلى التواصل مع الوزارة أو السفارة الأردنية في البرازيل لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام المخصصة لذلك أو الخط الساخن للسفارة الأردنية في البرازيل أو وحدة مركز العمليات في الوزارة. يستعد الأردن خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد، إلى جانب إرسال مساعدات ومواد طبية وعلاجية متنوعة ضمن جهوده لدعم المتضررين من الكارثة. وكان الأردن قد أرسل فرقا متخصصة في البحث والإنقاذ إلى جانب كوادر طبية إلى فنزويلا للمساهمة في دعم جهود الاستجابة الدولية في أعقاب الزلزال. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع للدفاع المدني 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة في عمليات البحث والإنقاذ والإسناد الميداني في المناطق المتضررة، والمزود بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. ويشمل الفريق الإغاثي الأردني أيضا عددا من الكوادر الطبية المتخصصة من الخدمات الطبية الملكية التي ستتولى تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمصابين والمتضررين من الزلزال. وتأتي هذه المشاركة بتوجيهات ملكية تهدف إلى الوقوف إلى جانب الدول والشعوب المتضررة من الكوارث والأزمات الإنسانية والتخفيف من آثارها ودعم جهود الاستجابة الدولية العاجلة. قتل شخص بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان. وفق وزارة الصحة اللبنانية، بعيد إعلان الجيش الإسرائيلي استهداف عناصر يشتبه بأنهم مسلحون في منطقة النبطية الجنوبية غداة إعلان التوصل إلى اتفاق إطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأوردت وزارة الصحة في بيان أن غارة العدو الإسرائيلي على النبطية الفوقة أدت إلى شهيد وجريحين. هذا ورحب الأردن بالاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض السيادة على كامل أراضيه. وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره اللبناني يوسف رجي أهمية البناء على هذا التطور وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما جدد الصفدي التأكيد على وقوف الأردن المطلق إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وسلامة مواطنيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية

في فرض سيادتها على جميع الأراضي اللبنانية وإعادة تفعيل مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح بيد الدولة. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران ستزول من الوجود في حال وجدت الولايات المتحدة نفسها مضطرة لاستئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار. وجاء هذا التهديد بعد إعلان الجيش الأمريكي عن شن ضربات جوية على مواقع متعددة في إيران، وفق ما أفاد بيان للقيادة المركزية الأمريكية سنت كوم ردا على هجمات إيرانية استهدفت حركة الملاحة التجارية. وكتب ترامب على منصة تروث سوشال: الطائرات الأمريكية ضربت للتو مواقع إيرانية لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع رادار ساحلية بسبب انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار مجددا. أدان الأردن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين بعدد من المسيرات والتي تعد انتهاكا سافرا لسيادة البحرين وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين وقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وكانت مملكة البحرين الشقيقة تعرضت لهجمات إيرانية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت بنى تحتية وأعيانا مدنية. أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الوفد البرلماني الأردني الدكتور خميس عطية أن الأردن بقيادة جلالة الملك يواصل الدفاع عن القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ويرفض أي اعتداء يمس سيادة الدول العربية أو أمنها واستقرارها، مشددا على أهمية توحيد الموقف البرلماني العربي لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والتكنولوجية التي تشهدها المنطقة. جاء حديث عطية خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن للبرلمان العربي لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي تعقده جامعة الدول العربية في القاهرة. وثمن عطية تأكيد البرلمانات العربية على دعم الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن المهندس محمد الصمادي أن ارتفاع الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 49% خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 218 مليون دينار، يعكس تنامي قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية ونجاح القطاعات الإنتاجية في توسيع صادراتها والاستفادة من الفرص المتاحة، لا سيما في القطاعات الصناعية والغذائية والدوائية والكيماوية بفضل التزامها بالمعايير الأوروبية. وإلى الحالة الجوية المتوقعة بإذن الله تعالى، تتأثر المملكة اعتبارا من اليوم بكتلة هوائية حرة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع تدريجي وطفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بنحو درجتين إلى 3 درجات مئوية بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة أمام منتخب الأرجنتين في بطولة كأس العالم. جلالة الملك يلتقي عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. والأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار محمد شوكة المجالي، رائد كريشان وياسين القيس، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج محمد رمضان وسفيان المحميد. ولكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تمام الثامنة، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية أم الإذاعات الأردنية صوت الحق. نحن معكم في برنامج البث المباشر من عمان، طبعا يأتيكم عبر أثير هذه الإذاعة وعبر الموجات العاملة والتابعة لها، راديو عمان FM وإذاعة إربد الكبرى. اليوم أحبائي هو الأحد، بداية أسبوع سعيد إن شاء الله على الأردنيين. اليوم هو 28 من حزيران يونيو للعام 2026، أيضا اليوم الموافق 13 من محرم للعام الهجري 1448. هذا اليوم أحبائي هو يوم مميز للأردنيين، حيث يحتفل الأردنيون بميلاد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه وأطال الله في عمره، بلغ من العمر اليوم 32 سنة أو 32 عاما. الله يحفظه ويديمه ويعطيه صحة والعافية. وأيضا ضمن الاحتفالات بتعيينه وليا للعهد خلال هذه الفترة 17 عام منذ عام 2009، وسمو ولي العهد هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، سند جلالة سيدنا وسند الأردنيين جميعا. اليوم يمكن الأردنيين صحيين من زمان، لأنه اليوم كانت المباراة الأخيرة للنشامة في الولايات المتحدة كأس العالم، وكانت المباراة النهائية انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد سجل الهدف الأردني المبدع موسى التعمري. لدينا الكثير لنقول اليوم، الحلقة في جلها مخصص اليوم، تعرفوا الدوام الساعة 10 صباحا، لذلك راح نخصص حديثنا نحتفل بميلاد سمو ولي العهد هذا الأمير الفارس الهاشمي الذي يعضد والده، وهو سند لكل الأردنيين هذا الجهد الكبير الذي يبذله، شعلة العطاء والنجاح والحماس في كافة المجالات والقطاعات، القريب من الشباب الأردني وقريب من كل الأردنيين، من المرأة، من الصبية الصغيرة، المرأة الكبيرة، الرجل الكبير، الشيخ، الطفل، الشاب، القريب من كل الأردنيين بتواضعه، بحبه، بعطائه، بابتسامته، بحماسته. كل عام وأنت بألف خير سيد حسين، ينعاد عليك بالصحة والسلامة، وربنا يديمك ويحفظك للأردن وللأردنيين. الآن جلالة سيدنا يقول نشام منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها،

هذا على ما أعتقد ما صرح به، أو على ما أعتقد أنه تغريدة عبر موقع إكس لجلالة سيدنا، تتوج هذا الجهد الأردني المميز واللي بدنا نعترف أنه مميز. المنتخب الأردني إخواني منتخب كبير، ولعب مباريات للأمانة جميلة، وحقق في كافة المباريات أهداف، علما هذا الأمر لا يتسنى كثيرا لمنتخبات خاضت المنتخب مرات عديدة أو خاضت المونديال مرات عديدة وعديدة وعديدة، لكن المنتخب لعب مبارياته الثلاثة ما كان فيها لا سمح الله خسارة مذلة ولا خسارة ولا فضيحة كروية، هيك الرياضيين بسموها، ولا فضيحة كروية، لا بالعكس، مباراة الأولى والثانية والثالثة على الأقل يجمع كل المحللين أن مباراة النمسا كانت أقلها لازم تطلع بالتعادل، مباراة الجزائر كانوا يتوقع الأردن هو اللي يفوز وفعلا بادر وحط الجول. أخوانا انظروا إلى الأمر على هذا النحو. رح نحكي عن النشامة ونحكي عن مباراة اليوم، ونحكي عن دعم جلالة سيدنا ودعم سمو ولي العهد للنشامة في رحلتهم للوصول إلى مونديال كأس العالم 2026، وهذه المشاركة الجميلة نعتبرها الأولى نؤسس عليها كما قال جلالة سيدنا، هذه مهمة. الوطن ينتظركم ويبهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين والجماهير الأردنية الوفية. برضو هذا كلام الآن أقرأه عاجل لجلالة سيدنا، قال: مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. تغريدة لجلالة سيدنا يدعم فيها النشامة، يقف خلفهم، يرفع من معنوياته، يقول: الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين وللجماهير الأردنية الوفية. هذا ما كتبه قبل قليل جلالة الملك عاجل، يقول: عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهلي وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه. إذن تتوالى، أقرأ لكم ماذا قال جلالة الملك بعد قبل قليل بعد مباراة منتخبنا الأردني أمام التانجو الأرجنتيني بمشاركة أعظم نجوم العالم وعلى رأسهم ميسي، الذي حقق هدفا أيضا في هذه المباراة. بالمناسبة كل الأهداف الأرجنتينية، كل الأهداف الثلاثة جاءت من كرات ثابتة، كلها جاءت ركلتين، ضربات حرة مباشرة، وواحدة ضرب الجزاء. وأيضا هذا برضو يجب أن نتوقف عنده. مباراة الجزائر من ركلتين ثابتات، ركنيتين برضو، والنمسا يعني أنتم لاحظين إخواني. طبعا هذا صحيح بقول أنه في عنا مشكلة بالخط الخلفي، بس برضو بقول أنه المنتخب قوي، ما تم التغلب عليه مان تو مان وباللعب العادي، وإنه الأهداف جاءت فقط من كرات ثابتة. وأنا والله يعني أقولها وأنا صادق، أنا يعني كنت أتمنى طبعا أداء أفضل، كنت أتمنى نفوز، أتمنى أن نتأهل للدور الثاني، لكن اليوم أنظر إلى الأمر بعين الراضي. منتخبنا حقق نتائج جيدة على الرغم من الهزيمة، ثلاث مباريات، مباراة 3-1، مباراة 2-1، مباراة 3-1، مع مين؟ مع الأرجنتين، مع التانجو الأرجنتين، المرشح الأول أو الثاني لنيل بطولة هذا المونديال، وهو أصلا حامل اللقب في المونديال الماضي 2022. نحتفل معكم إخواني، نحتفل بالأمير الهاشم الذي لطالما احتفل بنا، لطالما وقف إلى جانب الأردنيين، لطالما شاهدنا مبادراته ودعواته وزياراته وقربه من الأردنيين ومن الأسرة الأردنية ومن الشباب الأردنيين ومن المرأة الأردنية ومن الأطفال الأردنيين ومن الكبار الأردنيين. اليوم نقول له كل عام وانت بألف خير، ينعاد عليك يا سيدنا بالصحة والسلامة، وإن شاء الله العمر المديد وأيامنا القادمة أحلى وأجمل بظل وجود جلالة سيدنا وبوجودك بجنبه تسنده وتدعمه في هذه المسيرة، مسيرة الوطن العظيم.

لنجعل الاحتفالات أكثر وأكثر. إن بالنسبة لبرنامج البث المباشر من عمان، خلينا نعلن نتائج، يعني لطالما ما أعلنناها، نستغل هذا اليوم اللي فيه فرحة أردنية، وخلينا نستغل الفرح، ترى مرات استغلوا الأيام الجميلة واللحظات الجميلة والذكرى الجميلة. اليوم صفحة البث المباشر 3 مليون كان موجود معنا، تفاعلوا معنا خلال الفترة الماضية، 1 مليون منهم من غير المتابعين، وهذا برضو رقم كثير كبير. احنا على عتبات 100,000 تفصلنا، يعني 500 شخص، يعني بعض المئات يفصلون عن 100,000 متابع. إخواني والله هذول 100,000 ما جاءوا لا بشراء ولا ببيع ولا بطريقة غير شرعية، هذولا كلهم شاهدوا البث المباشر، سمعونا وإحنا بنقولهم شاركونا، اعملوا لايك لصفحتنا، دخلوا وعملوا لايك. كان بإمكاننا بالمناسبة، وسهل اليوم أن تأتي بهذه الأرقام، لكن أرقام يعني فقط، وتشوف المنشورات عليها 2 و3 متابعين، لكن حتى تعرفوا أنه الرقم حقيقي انظروا إلى حجم المتابعات وحجم المشاهدة على فيديوهاتنا وعلى منشوراتنا التي نبث لكم على مدار 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. إذن أنا 3 مليون تفاعلوا معنا خلال الأيام الماضية، هذا رقم كبير أول مرة نوصل له، 1 مليون من غير المتابعين تفاعلوا معنا، إحنا على عتبة 100,000 متابع عمل لايك لصفحتنا، شاركنا، بتواصل معنا، بتابعنا، بسمعنا. نفخر بكم جميعا ونفاخر بكم الدنيا، ونعدكم إن شاء الله أن نكون أفضل وأفضل وأحسن وأحسن، كما هي عادة الأردنيين الذين يتطلعون دوما لأن يكونوا أفضل، أن يكونوا أحسن. ويا رب العالمين. إنستغرام عنا، على الإنستغرام 500,000 مشاهد، وبرضو هذا رقم كبير، علما أنه صفحة الإنستغرام يعني لها فقط 3 أشهر، برضو هذا رقم كبير. إذن أرقامنا قاعدة بتزداد عبر المنصات، على اليوتيوب، على الإكس، على الإنستغرام، على الفيسبوك اللي هي الصفحة الرئيسية. شكرا جزيلا لكم، شكرا أحبائي وأعزائي، شكرا لكل أردنيين اللي بتواصلوا معانا وبتابعونا ويثقون في برنامجنا. زي ما قلت لكم، نعدكم بالأفضل لأنه عادة الأردنيين هي الأفضل، نعدكم بالأفضل لأنه جلالة سيدنا قبل قليل يعني يقول نتطلع إلى مشاركات ونجاحات أفضل في المرات القادمة، يتحدث عن النشام، وأيضا نسلهم هذا التوجيه الملكي لأن نكون أيضا نحن لدينا نجاحات أكثر وأكبر في الأيام القادمة. هذه حلقة مخصصة للأردنيين يحتفلوا بأميرهم الفارس الهاشمي، سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وأيضا يحتفل بهذا الجهد الكبير الذي بذله الشباب الأردني ومنهم النشامة. نتحدث عن دور سمو ولي العهد في دعم النشامة تحديدا. أنتوا شفتوا كيف كان سمو ولي العهد مع النشامة منذ كان الأمر حلم، واليوم هو واقع، واليوم أنهى المنتخب مشاركته. ما نمني النفس كأن أن تكون المشاركة النتيجة أفضل، لكن لا ضير، هذه هي المشاركة الأولى، نبني عليها لمشاركات قادمة، وإن شاء الله المرة القادمة أفضل. لسه ليش نقول 2030؟ نحن على بعد شهور حتى ندخل 2027، وعندنا تحدي كأس آسيا، وأنا واثق أنه النشامة هذه المرة سيدخلوا هم أهم المرشحين لهذه البطولة الآسيوية الكبيرة.

0: التغريدة لجلالة الملك عبر موقعه على منصة إكس، قال نشامى منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها، الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين. وللجماهير الأردنية الوفية، عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله وأكبر بالمحبة التي تجمع أبنائه. جلالة الملك يخاطب أبنائه النشامى ويخاطب أيضا الجماهير الأردنية الكبيرة والعريضة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الكابتن عدي الصيفي، لاعب منتخبنا الوطني السابق والنجم الذي يحبه الأردنيون. صباح الخير كابتن عدي.
1: صباح الورد،
0: أهلا ومرحبا بك كابتن. يعني تابعنا المباراة، ويعني الواحد يحكي كلمة والله للحق، يمكن احنا شفنا السوشيال ميديا وتوقعات الناس كانت لمباراة الأرجنتين، لكن للأمانة اليوم النتيجة بلغة كرة القدم وأنت أعلم فيها لا تمثل لا سمح الله فضيحة كروية، لا تمثل أنه يعني أداء سيء، بالعكس النشامى لعبوا لا ووضعوا هدف، وكانت بالمناسبة المنتخب الأرجنتيني له 9 مباريات ما تلقى مرمى هدف واحد. يعني بعتقد أنه كانت المباراة جيدة. نحكي بشكل عام عن المشاركة الأولى لمنتخبنا. جلال السيدنا قبل شوي قال سنبني عليها إن شاء الله من نجاحات، الحديث لك، تفضل يا سيدي.
1: أكيد في بداية بحب طبعا أتشكر من جميع إخوان اللاعبين ونشامى منتخبنا على ظهورهم المشرف بأول مشاركة لنا في كأس العالم. للأمانة جماهيرنا كلها ما كانت متوقعة أنه منتخبنا يظهر بهيك أداء. صحيح أنه النتائج ما كانت لصالحنا، لكن النشامى قدموا أداء مشرف وأول مشاركة مشرفة بالنسبة لنا كأردنيين وكجماهير أردنيين. إحنا في النهاية أنت عارف الجماهير الأردنية دائما طموحة ودائما بتدور على الأفضل. يعني أول مباراة لنا مع النمسا بعد الأداء جمهورنا طمع وصار بده يشوف الإشي الأفضل لمنتخبنا، وكنا قادرين الأمان، لكن التفاصيل الصغيرة في عالم كرة القدم
0: وأخطاء يجب أن تعالج. يعني لا نقول أنه لازم الآن تدرس المرحلة، الأخطاء تعالج، هذا أمر طبيعي طبعا
1: 100%. لكن كأول مشاركة بالنسبة إلنا إحنا كرياضيين أو كلاعبين سابقين، أنا بالنسبة إلي راضي عن أداء إخوان اللاعبين، ما قصروا، قدموا اللي عليهم، وأنا متأكد ما في لاعب موجود في بعثة المنتخب الأردني حاليا مو حاب يفوز ويفرح ال 11 مليون أردني اللي كانوا داعمين لمنتخبنا، وانت شفت جمهور الشعب الأردني بالفترة الأخيرة وتجمعاتهم وشكلهم وفرحة الأردن كلها في منتخبنا. نتمنى التوفيق لمنتخبنا في قادم الأيام، وزي ما حكى جلالة الملك هذا المنتخب لازم نبني عليه للمستقبل. احنا اليوم وصلنا كأس العالم، هلأ كل مشجع أردني بيحب يشوف الأردن في كل كأس عالم متواجد. فهلأ دورنا إن شاء الله إنه نشتغل على الجيل الموجود، نشتغل على
0: كابتن آسيا. آسيا مش بعيدة عنا، كأس آسيا قريبة قريبة، كأس آسيا إن شاء الله.
1: وهلأ منتخبنا يعني جماهيرنا بتطالب منتخبنا يكون منافس بكأس آسيا. تعرف النسخة الأخيرة كنا الوصيف،
0: كنا قريبين منه ناخذ البطولة. يعني نتمنى التوفيق عشان نكون منصفين. يعني وبعض الناس اللي بيسمعونا خاصة اللي بيحاولوا مرات يعني يحكوا بعض الكلام، يقول طبعا قد تكون هناك أخطاء، وطبعا الأخطاء هي السبب في الخسارات. صحيح. تفاصيل أكيد اليوم راح يتم التعامل معها، أكيد لازم تصير في جلسة عصف ذهني، جلسة نقيم فيها الأداء، أكيد الفترة القادمة فترة تقييم، تقويم، تحسين. صحيح. وإن شاء الله كله ينعكس على هذه التجربة التي أثرت أكيد منتخبنا وأكسبته الخبرة وأكسبته المعنوية. اليوم شفناهم أبطال بالملعب، بيلعبوا مع أرجنتين، بيلعبوا مع ميسي.
1: بتلعب مع بطل العالم.
0: طبعا بتلعب مع حامل اللقب، وبتلعب مع واحد من أهم المرشحين لنيل البطولة في هذا المونديال. طيب يا سيدي، شكرا لكلامك عن منتخبنا، وأنا بفهم يعني مشاعرك، تحديا مشاعر اللاعبين اللي بتمنوا الآن يمكن يكونوا موجودين.
1: والله شوف صراحة يعني أنا لما كنت لاعب كان حلمنا إحنا كلاعبين سابقين إنه نرفع علم الأردن في المحافل ونوصل كأس العالم، لكن على دورنا يعني كنا بعيدين خطوة لنوصل لهاي المرحلة. صحيح. وخسرنا من الأرجواي وطلعنا، ما قدرنا.
0: مباراة شهيرة طبعا نذكرها
1: بالضبط. إحنا اليوم الحلم صار حقيقة، اليوم منتخبنا وعلمنا برفرف كأس العالم، أهم يعني محفل رياضي ممكن تشوف فيه بلدك. فشكرا لاخواني اللاعبين وحتى جماهيرنا الاردنيين الموجودين هون، حتى الموجودين في امريكا شكرا لهم. يعني انت شوف جماهيرنا الموجوده في كل مكان بتكون موجوده بتصنع الفارق، بتكون نكهه خاصه إلها في البطولة. شوف يعني أنا لما أطلع على السوشيال ميديا وأشوف فيديوهات الجماهير الأردنية في أمريكا كيف وصلوا الثقافة الأردنية، التاريخ الأردني، الأكل الأردني، اليوم الشعب الأرجنتيني صار يأكل منسف.
0: شفت الفيديو
1: بالضبط.
0: شفت الفيديو عدي
1: شفته طبعا، وهذا فخر إلنا كأردنيين، وإن شاء الله إنه منتخبنا في قادم الأيام بنشوفه بينافس في هاي البطولة
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: بشكل أكبر إن شاء الله.
0: إن شاء الله يعني تجربة أولى جيدة يبنى عليها كما قال جلال سيدنا في تغريدته قبل قليل على موقع إكس. كابتن عدي، يعني دعم الملكي دائما وأبدا للنشامة، جلالة سيدنا جلالة الملك حينما يذهب ويقف عبر المدرجات ويشارك الأردنيين الهتافات دعما للنشامة، حينما نشاهد سمو ولي العهد في هذا الجهد الكبير ورحلته مع النشامة منذ أن كان الأمر حلم حتى أصبح حقيقة، شفنا مشاركته موجود بكل التفاصيل. أساسا سمو ولي العهد غادر الولايات المتحدة، بقي هناك إلى جانب النشامة طيلة هذه الأيام، يحمسهم، يدفعهم، يقف إلى جانبهم. نحكي شوي ونحكي شوي عن ولي العهد تحديدا، الداعم لها الشباب سند جلال السيدنا وسند الأردنيين ومنهم هالنشامة. تفضل أخي عدي.
1: طبعا يعني العائلة الهاشمية وجلالة الملك عبد الله والأمير الحسين ولي العهد وسمو الأمير علي،
0: نعم
1: يعني
0: رئيس الاتحاد الأردني، طبعا
1: هم الداعمين دائما لمنتخبنا، ومن زمان كان يجي سمو ولي العهد على تماريننا، يحضر تماريننا،
0: نعم
1: دعمه للاعبين بشكل دائم للنشامة، سواء من خلال حضور المباريات أو الرسائل أو اتصالاته مع اللاعبين، حتى على مستوى اللاعبين المحترفين في الخارج دائما بتشوفه متابعهم اول باول.
0: صحيح.
1: اي لاعب
0: صحيح.
1: بيعمل انجاز بتلاقيه بينشر الفيديو تبعه، رسائله على السوشيال ميديا، يعني لما تشوف كل لما ينزل رساله كل الاردن وراكم، دوره جدا كبير. واكون صريح معك،
0: نعم،
1: احدى اسباب وصولنا لهي المراحل بالفتره الاخيره هو دعم جلاله سيدنا وسمو ولي العهد الامير حسين وسمو الامير علي. دعمهم بالنسبه لنا احنا كلاعبين لما نشوف ولي
0: كان له اثر كبير
1: على التمرين. اللاعب الاردني دائما ما بميزه هو الروح وحبه للوطن وللشعار، فانا لما اشوف ولي العهد وجلاله الملك هم اللي قاعدين يدعموني، فاكيد انا راح اقدم كل ما بملك داخل ارضيه الملعب. احنا قاعدين نشوف جلاله الملك اليوم بروح على امريكا، بتابع اللاعبين، بشجعهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دائما واقف وراهم، باخر فتره كرمهم بوسام، يعني هذا
0: وسام الاستقلال، نعم، من الدرجه الاولى، نعم.
1: فيعني هذا شيء كبير بالنسبه لنا كلاعبين قدامى او كلاعبين حاليين، لما تشوف انت العائله الهاشميه هي اللي بتدعم اللاعبين، بتكرمهم، بتروح معاهم على التمرين، على المباريات، على حتى على التمرين تواجدهم، فهذا شيء
0: يعني كبير. انت خط هذه التجربه قديش بتعتقد صحيح. انه وجود سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني، طبعا بالاضافه اكيد لسمو الامير علي رئيس الاتحاد الاردني، الى جانب النشامة في بعثتهم في الولايات المتحدة يتواصل مع

0: معاهم. اكيد اكيد الان في اشياء احنا ما بنعرفها، اكيد له لفته مع كل لاعب، اكيد له حديث مع كل لاعب، اكيد له قصه مع كل لاعب، كل واحد يمكن لديه حكايته الخاصه مع سمو ولي العهد سنسمعها لاحقا اكيد ويحكيها بيوم من الايام.
1: اكيد اكيد هلا وجود ولي سمو ولي العهد دافع جدا كبير للاعبين في أرضية الملعب. يعني احنا بنشوف، يعني انا كلاعب لما اشوف سمو ولي العهد داخل علي اكيد انا ثقتي بحالي راح تزيد، راح العب بروح، راح العب بقتالية جدا عالية. دعمه مش بس للكرة القدم، حتى للرياضة الأردنية والشباب الأردني بشكل عام بنشوفه دائما بدعم جميع الرياضيين. الشباب الأردني دائما داعم لهم سمو ولي العهد، ودخوله علينا احنا كلاعبين دائما حتى في غرف الغيار سواء بالفوز او بالخسارة بتلاقيه هو الداعم الاول واقف بظهر اللاعبين. بنلاحظ في كأس العالم منتخبنا خسران، أول ما دخل سمو ولي العهد عليهم، شجعهم وأزرهم ورفع من معنوياتهم، وهذا إشي جدا مهم ودوره جدا كبير زي ما حكيت لك بوصول منتخبنا لنهائيات كأس العالم.
0: يعني أكيد لكل شخص تجربته الخاصة، خاصة هذول الشباب أكيد يحملون الآن ذكريات كبيرة. زي ما قلت كل واحد له حكايته الخاصة أكيد سنسمعها بيوم الأيام. أكيد كل واحد قال له مثلا قال ولي عهد أكيد قال لي هيك أو عمل لي هيك، بنشوفه دائما مع النشامة. تذكر دعوته لهم يوم ما دعاهم لميدان الرماية وخلاهم يرموا، يوم ما شاركهم نعم شاركهم التدريب لعب معهم هو وسموه الأمير طبعا هاشم بن عبد الله الثاني برضو. يعني هذا قديش مهمة، يعني هذا قديش يدفع الشباب انهم فعلا يكونوا افضل يكونوا احسن. انا بعتقد انهم اليوم يعني كان بودهم انهم يقولوا لسمو ولي العهد كل عام وانت بألف خير، احنا حققنا تعادل. لكن طبعا يعني هذه مجريات اللعب قدر الله وما شاء فعل.
1: صحيح، يعني انا من خلال برنامجكم يعني بكل مشاعر الفخر والاعتزاز باسمي وباسم اخواني اللاعبين السابقين واللاعبين الحاليين، بنرفع أسماء آيات التهنئة والتبريك إلى صاحب السمو الملك الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده، ونسأل الله أنه يمد بموفور الصحة والعافية وأن يوفقه في خدمة الأردن وشعبه وأن يحفظ وطنه العزيز بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. وبنحب نقول له كل عام وأنت بألف خير، وكل عام وأنت معانا وداعمنا وواقف بجنبنا إن شاء الله.
0: كابتن عدي احنا مسرورين انك كنت موجود معانا، ان شاء الله القادم افضل، وان شاء الله النشامة بآسيا يكونوا افضل، وان شاء الله نضمن المشاركة والمرة القادمة تكون يعني محمولة بالنتائج المميزة بيضاء، ليس فقط الأداء كما شاهدنا في هذه النسخة من كأس العالم. كابتن عدي الصيفي شكرا جزيلا لك وجودك معنا هذا الصباح.
1: تسلم.
0: هلا يا سيدي، حياك.

أقرأ الآن على ستوري إنستغرام لصفحة جلالة الملكة رانيا العبدالله. تقول: سيذكر التاريخ أنها كانت أول مشاركة للأردن في كأس العالم، لكن ما سنتذكر نحن الأردنيون أنكم نشامة وأبطال على قدر الحلم والعزيمة الأردنية، وسنتذكر دائما منتخبا سطر التاريخ وجمعنا كأردنيين حول حلم واحد هدفنا له وشجعناه وجعلنا نشعر بالفخر في كل لحظة من هذه الرحلة. شكرا لكم يا نشامة. جلالة الملكة رانيا عبدالله عبر صفحتها على إنستغرام.

حلقتنا مليئة بالتفاصيل وبالفرح، نحتفل اليوم والله بأداء النشام، والله نحتفل به. طبعا نحتفل بهذه المناسبة العزيزة والله على قلوب الأردنيين، ابن الأردن جميعا، الأمير الهاشمي، الفارس الهاشمي، سموه الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بيوم ميلاده الميمون 32، الله يحفظه ويديمه. نحتفل به فارسا، نشمي، أخا، صديقا، وليا للعهد لهذه المملكة، سندا.

وعضدا لجلالة مليكنا ولكل الأردنيين. الله يحفظه ويديمه ويحفظكم ويدينكم ويحفظ هذا الوطن ويديم هذه اللحمة ويديم هذه المحبة ويديم هذا الالتفاف ويديم هذه المودة ويديم هذا التطور ويديم أو يديم هذه الحضارة وهذا التميز والمحاولة الدائمة لأن تكون أفضل. أنا اليوم لا ألوم الأردنيين، بعضهم زعلان بعضهم عتبان ما اختلفناش، هم لأنهم تعودوا أن يكونوا في الصدارة، تعودوا دائما على تحقيق الإنجاز. لكن والله يعني ليس من بابي فقط أني أخفف عنكم أو ألملم جراحكم، النشامة قدموا مستوى جيد، أداء جيد، كنا نطمح بالأفضل، كنا نطمح أن يتأهل هذا المنتخب على الأقل للدور الثاني، لكن قدر الله وما شاء فعل. فنيا رياضيا يعني أي رياضي يقول اليوم حينما ينظر إلى النتائج ويشاهد أنه أسباب الأهداف كلها مرتبطة بكرات ثابتة، إذن يعني في أخطاء بسيطة عنا كانت هي المسؤولة عن هذه الخسارات اللي ما كانت يعني مبررة أو على الأقل كان المفروض أن نقدم فيها أفضل وأفضل. لكن هذه هو نصيبنا وكرة القدم ربح وخسارة. لكن المهم إنه هذه المشاركة لا يستطيع أحد أن ينعت فيها الأردنيين أنهم كانوا لا سمح الله يعني فاشلين حاشا لله، أو إنه كانت مشاركتهم سيئة درجة يعني أنها كانت فضيحة المشاركة، أو لم يتلقى المرمى الأردني لكم أهداف يجعلنا نقول هاي مباراة للنسيان. كل المباريات اللي حدثت ليست للنسيان، كلها مباريات فيها لمحات جميلة وفيها أهداف أردنية جميلة. المنتخب الأردني في 3 مباريات استطاع أن يسجل، مرة عن طريق علي علوان، مرة عن طريق نزار الرشدان، ومرة اليوم عن طريق نجمه موسى التعمري، والقادم أفضل لمنتخبنا كما قال جلال سيدنا إن شاء الله. وراح نشوف أكيد سمو ولي العهد سيكتب وسيقول في هذا المجال، شفنا جلالة الملكة رانيا، سنشاهد أيضا ما سيقوله سمو الأمير علي والاتحاد الأردني لاحقا. عشان نكون دقيقين، هذه المشاركة أكيد يجب أن تحظى بتقييم، أكيد في أخطاء يجب أن تعالج، أكيد في أشخاص قد يغادروا، أشخاص قد يدخلوا للمنتخب، طبيعي طبيعي، هذا هو حال المنتخبات إخواني. لكن المهم أن المشاركة ليست للنسيان، المشاركة لم يكن فيها شيء يعيب، بالعكس. اليوم كنت أتابع المباراة وأنتم استمعتم كل المعلق الخليجي الذي كان يعلق، نسيت والله اسمه، كان يمدأ، كان يقول يا نشامة افخروا بمنتخبكم، أيها الأردنيون افخروا بمنتخبكم، هذا المنتخب قدم أداء مميزا. هذا المعلق العربي يعلق على المباراة يقول هذا الكلام، يقول المنتخب الأردني الذي استطاع أن يسجل في كل مباراة. يوم مباراة ترى مش سهل أن تسجل فيها، زي ما قلت لكم المنتخب الأرجنتيني له 9 مباريات لم يتلقى مرمى هدف، اليوم كسر هذا الرقم للمنتخب. أحد بيقول لك يا أخي تعلقت بهذه، أتعلق بهذه، هذا أرجنتيني يا أخي، هذا ميسي، شفتوا كيف يوم ما دخل المدرجات كادت أنها تنزل على الملعب فرحا وطربا بمشاركته. تجربة جميلة، وأنا بعتقد أنه النشامة أخذوا خبرة كبيرة وأنه الأردن كسب من هذه المشاركة. زي ما قلت لكم أحبائي، لن نعي حقيقة أو نلمس حقيقة هذه المشاركة اليوم، لكن صدقوني سنعي حقيقتها في الأيام القادمة وسنقول أنها مشاركة كانت مميزة. المعلق بتقول لي تمارا وحسن العيدروس، بحييه هذا المعلق، وإحنا شفنا برضو تعاطف عربي كبير مع المنتخب. انتوا شوفوا سمو ولي العهد يعني على الرغم من تلقي الأردن للخسارة يغرد بعدها ليدعم نشامة الأمة العربية أو منتخبات عربية أخرى، يقول نحن مع الجزائر، مبارك لمصر، مبارك للمغرب، ويتحدث ويقول نحن عرب بالنتيجة، يجب أن نقف خلف العرب. شوفوا قديش المكانة الرهيبة، شوفوا قديش الحصافة، ذكاء سمو ولي العهد، حبه لأمته العربية، لوطنه في البداية وإلى أمته العربية، وأنا واثق أنه كل العرب يعني استقبلوا هذه الكلمات بحب مودة. أنا شفت يعني إخوان إننا مصريين، والله ما يقولوه على سمو ولي العهد شيء يثلج الصدر، يتغزلون فيه
درجة الغزل في سمو ولي العهد وأكيد جلالة سيدنا نتيجة وقوفهم خلف منتخباتهم، وقوفهم في المدرجات، يقفون تواضعهم تواصلهم مع كل الأردنيين في كل مكان. هذه الحلقة مستمرة، احتفالات فيها ومتابعة. صباح الورد والياسمين لكم جميعا، وكل عام سيدي حسين ينعاد عليك بالصحة والسلامة، والله يديم هذا الوطن مليكه وولي عهده وأمراءه والأردنيون جميعا، ربنا يحفظهم يا الله.

في موضوع بهمني كثير حاب أبدأ فيه. حكيت كثير عن خدمة العلم وإلنا فترة شغالين مع كل الجهات المعنية لتطوير هذا البرنامج الوطني المهم. فاليوم بوجودكم بعلن إعادة خدمة العلم.

وهذا التدريب الشامل أساسي لترسيخ هويتنا الوطنية وارتباط شبابنا برضه. وإحنا يا أخوان علينا واجب كبير نكون جاهزين للدفاع عن الوطن وخدمته، وهذه التجربة مروا فيها أهالينا وعارفين قيمتها. والتدريب مع نشام القوات المسلحة بتعلم كثير وبتصقل الشخصية. فإن شاء الله بالأيام الجاية راح يكون في مؤتمر صحفي بين الجيش والحكومة، وراح يعلنوا عن كل تفاصيل البرنامج، وتكون مبنية على الشفافية والعدالة بالاختيار وطبعا تطبيق القانون. فكل فخر بهذا الإعلان، ومبارك سلف لكل الشباب اللي راح يخدمهم.

حينما نتحدث عن الجيش فإحنا نتحدث أكيد عن الأمير الهاشمي سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني رفيق السلاح لأبناء الجيش العربي. شفتوهم بعرس سموه كيف فرحوا، كيف شاركوا، كيف كانوا الأقرب منه، هم اللي كانوا يمشوا معاه، هم اللي كانوا معاه بزفاف وبالحفلات الخاصة، هم اللي مشوا معاه وصولا بكل تفاصيله، وهو كان حريص أن يكون زملائه في الخدمة رفقاء السلاح هم الموجودين في جنبه. سمو ولي عهد يكن احترام عظيم وكبير لكل زملاء ولأبناء الجيش العربي، نعرفه الجندي الملتزم في الجيش العربي، وهو أحد جنود أبو الحسين العظيم، هو أحد جنود قائدنا وملكنا، سمو ولي عهد القريب من وجدان كل الأردنيين. سمو ولي العهد هو الذي يتابع مسيرة تطور قطاع الشباب، هو الذي يضع البيئة في صدارة أولوياته، هو شعلة النشاط الشبابي، هو داعم الابتكار وداعم العطاء وداعم كل مبتكر أردني، هو القريب من الرياضيين، هو الداعم لإنجازاتهم. الثقافة في رؤية سمو ولي العهد استثمار في الإنسان وصناعة للمستقبل. هو رفيق السلاح، هو الجندي، هو الملتزم، إنه الحسين بن عبد الله الثاني.

سمو ولي عهدنا المحبوب ولد أحبائي وأعزائي في 28 حزيران من العام 1994 في 19 من شهر محرم للعام 1415.

هجرية. صدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في التاسع من شهر رجب للعام الهجري 1430 الموافق الثاني من شهر تموز من العام 2009 ميلاديا، وعين سموه نائبا لجلالة الملك عد

وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفول له بإذن الله تعالى جلالة الحسين بن طلال طيب الله ثراه. تخرج سمو ولي العهد في عام 2016 من جامعة جورن تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي بمحافظة مادبا من العام 2012.

نتابع في الحديث عن سيد حسين. عقد قرانه على سمو الأميرة رجوى الحسين في 12 من ذي القعدة للعام الهجري 1444 هجريا، الموافق للأول من حزيران يونيو للعام 2023 ميلاديا، ورزق سموهما بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين أصغر مشجعة في المونديال، شهدناها في معظم أو في كل مباريات منتخبنا الوطني، رزق بها بالثلاثة آب 2024، في الثالث من آب الشهر الثامن للعام 2024. بالمناسبة هي من أجمل المشجعات الأردنيات اللي شاهدناها خلال مباريات منتخبنا الوطني. كان شوفوا سمو ولي العهد كان حريص على أنه بنت سمو الأميرة إيمان تكون موجودة مع النشامة، وأنه صورها تخلد في هذه المشاركة العظيمة لمنتخبنا الوطني في مونديال كأس العالم 2026. أحبها الجمهور وكان ينتظره إطلالتها في كل مباراة. اليوم معمون كانت سمو الأميرة حاطين سماعات على أذنها يمكن عشان صوت الجماهير العالي، كانت موجودة في كل المباريات، شاهدناها وشفنا ابتسامتها وشفنا تشجيعها وشفناها وهي يعني يداعبها جلالة سيدنا، وشفناها وهي بحضن سمو الولي العهد، وشفناها بحضن سمو الأميرة رجوى الحسين. الله يحفظها إلهم ويديمها يا ربي، وتكون فارسة نشمية أردنية من نشميات هذا الوطن العظيم. العصامي يا رفيع المقامي يا الحسين العصامي هو عصدورينا وسامي كفو يا بن عبد الله. سمو ولي العهد يولي اهتماما خاصا بالشباب، تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد في عام 2015 سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية. أنشئ جامعة الحسين التقنية التابعة لمؤسسة ولي العهد في عام 2016 لتقدم تعليما تقنيا تطبيقيا يركز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل. سمو الأميرة الحسين شارك إلى جانب رفاق السلاح في العديد من الدورات التدريبية العسكرية والمتخصصة الميدانية والقفز المظلي والعمليات الخاصة والقوات البحرية والطيران العمودي، كما يولي سمو رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين اهتماما كبيرا وعظيما. اسلم يا ولي العهد نورك ساطع ما ينرب. يهتم سمو ولي العهد بقطاعات السياحة والتكنولوجيا والتعليم المهني والتقني، يتابع سير العمل بمشاريع وخطط المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل. وتتذكروا حينما يعني أشار وبدأ في هذه المبادرة سمو ولي العهد والذي عمل على عدة مشاريع لتعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. سمو الأميرة الحسين مثل الأردن في العديد من المحافل الدولية مندوبا عن جلالة سيدنا جلالة الملك، من المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين في قبرص. وسموه له عدد من زيارات العمل الرسمية شملت دولا عربية وأجنبية، عقد خلالها عدة اجتماعات مع قادتها وكبار المسؤولين فيها لبحث تعزيز شراكة

الأردني معها في المجالات كافة. العهد نال وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام الملك عبد الله الثاني بن الحسين للتميز من الدرجة الأولى، ووسام مئوية الدولة الأولى، ووسام النجب القطبي الملكي من المملكة السويد، ووسام القديس أولاف الملكي من الدرجة الأولى من مملكة النرويج، ووسام النهضة للملك حمد من درجة الممتازة القلادة من مملكة البحرين الشقيقة، وشارت مئوية الثورة العربية الكبرى. سمو ولي العهد يهتم برياضة كرة القدم والغوص والمغامرات والرماية، ونشاهده في جل هذه الهوايات شهدناها وشفنا سموه وهو يمارسها.

كمان شوي راح نحكي نفرد شوي حديث الحديث عن سمو ولي العهد مع الشباب الأردني، مع الشباب إن كان في المراكز الشبابية، في المبادرات اللي وزارة الشباب شاركت فيها أو نفذت فيها هذه المبادرات. راح نتواصل مع نشوف مع الوزير الشباب كمان شوية حتى نطلع أكثر، نعرف أكثر، نشوف تجربة وزارة الشباب كيف كانت مع سمو ولي العهد لإنفاذ توجهاته الخاصة في دعم الشباب في كافة الحقول وفي كافة المجالات. بنشوفوا دعم الشباب في الرياضة، دعم الشباب في الاقتصاد، دعم الشباب في الاقتصاد الرقمي، في التكنولوجيا، دعم الشباب على صعيد البيئة. وشفنا دائما وأبدا الدعم المتتالي من سمو ولي العهد لأي مبدع أردني، كان كاتبا، كان شاعرا، كان رائدا في عمله، كان اقتصاديا، كان رياضيا، كان اجتماعي، شو ما كان، دائما سمو ولي العهد إلى جانب الشباب الأردني.

0: عندنا في برنامج البث المباشر من عمان في ذكرى خاصة تجمعنا مع سمو ولي العهد، لأنه سمو ولي العهد في أول ظهور إعلامي شرفنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، لا والله في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، برنامج البث المباشر من عمان، أنه في حينها استقبلنا اتصالا هاتفيا من سمو ولي العهد، في حينها بذكر كان عيد ميلاد جلالة سيدنا الله يطول عمره، تواصل معنا سمو ولي العهد عبر الهاتف، هنأ جلالة الملك بعيد ميلاده وأيضا سمو الأمير هاشم بيوم ميلاده، وحتى أذكر أنه أعلن في تلك المكالمة بهذه المناسبة من خلال جامعة الحسين التقنية مقاعد خاصة مبادرة للشباب لدعمهم وتمكينهم من دخول هذه الجامعة. نسمع، ممكن نسمع شيء جزء من هذا الاتصال، اسمحونا هذا ذكرى خاصة إن في هذه المناسبة العزيزة نتذكر فيها مشاركة سيد حسين برنامج البث المباشر من عمان. سمو الأمير صباح الخير.
1: صباح الخير سيدي.
0: تحياتنا لك سمو الأمير.
1: سيدي بس حبيت أصبح عليك وعلى كل الأردنيين وأبارك لجلالة سيدنا والأسرة الأردنية بعيد ميلاده 58، وبقول لسيدنا كل عام وانت بخير يا أغلى الرجال، كل معك بمواقفك الثابتة والمشرفة، والله يحفظك ويطول عمرك.
0: كل عام وأنت بألف خير، كل عام وجلالة مليكنا بألف خير. سيدي في هذا اليوم الميمون، يعني ماذا تقول لجلالة سيدنا، الرسالة لجلالة سيدنا؟
1: سيدي بحب أحكي له أنه على مدى 20 سنة الماضية وأنت أب حنون للجميع وقائد بنستمد منه القوة والإصرار، وعلمتنا أنه مخافة ربنا وحب الوطن أساس لكل النجاح، وكنت مثال على العمل بإخلاص ونتعلم منه دائما، ولأنك داعم للشباب بهذه المناسبة حابب أعلن عن 50 بعثة دراسية في جامعة الحسين التقنية هذا العام.

0: هدفها تمكن الشباب حتى يتأهلوا لسوق العمل مستقبلا، وإن شاء الله راح تكون كل المعلومات موجودة من بكرة على موقع الجامعة الإلكترونية، والله يوفق الجميع.
1: يعني بارك الله فيكم سيدي، وهذا شيء طبعا مش غريب على شيم الهاشميين. شكرا على هذه المبادرة الطيبة.
0: بس قبل ما ننهي، عشان ما يعتب علي أخوي هاشم، بحب أعيد عليه بيوم ميلاده وأحكي له كل سنة وانت سالم، وإن شاء الله تكون سند وضخ لسيدنا وللوطن.
1: كل عام وأنت بألف خير يا سيدي.
0: شكرا مرة ثانية.
1: شكرا سمو الأمير.
0: سلامي لكل العاملين في الإذاعة والإخوة المستمعين، والله يعطيكم العافية.
1: شكرا جزيلا سمو الأمير سمو ولي العهد، كان موجود معنا الآن على الهواء مباشرة.
0: شكرا يا سيدي.
2: شخصيا نحن في برنامج البث المباشر من عمان، كانت هذه أجمل اللحظات التي عشناها خلال تقديم برنامج البث المباشر، تحديدا كان التاريخ 30/1/2020 قبل 6 سنوات تقريبا من اليوم. شاركنا سمو العهد، تداخل معنا واختار الإذاعة الأردنية، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية اختار برنامج البث المباشر من عمان كي يهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني في ذلك الوقت بيوم ميلاده وسمو الأمير هاشم، ويقدم هذه المنحة للشباب. على صعيد شخصي هذا أجمل ما حدث معنا نحن كفريق برنامج البث المباشر من عمان. يمكن لا تضاهيها فرحة إلا أن نستقبل اتصالا هاتفيا أو مشاركة من جلالة سيدنا، ولكن هي المشاركة الأجمل لدينا، هي التجربة الأجمل، هو اليوم الأجمل كان لنا نحن العاملين في برنامج البث المباشر من عمان. إذن كل شخص فينا له ذكرى مع سمو ولي العهد، كل واحد له حكاية مع سمو ولي العهد، كل واحد يذكر تفصيل معين، اللي تصور مع سمو ولي العهد، اللي سمع منه كلمة، الذي شاهده في مكان، الذي تابعه في مبادرة، الذي مشى على خطى حسين من خلال المبادرات، اللي شارك في فعاليات مؤسسة ولي العهد خاصة أتحدث للشباب، اللي شارك سمو ولي العهد واحد من مبادرات مؤسسة ولي العهد. كل واحد منا له قصة خاصة يرويها يقولها مع سيدي حسين، وكيف لا وقد فرح الأردنيون واعتبروا فرحه فرح الأردنيين. كل الأردنيين فرحوا وانبسطوا وغنوا ورقصوا كأنهم فرحانين بنشمي من أبنائهم، واحد من البيت، واحد من الأسرة، كل واحد احتفل كأنه ابنه الذي تزوج. أذكر تلك الأيام جيدا كيف هب الأردنيون في كل مكان يحتفلون بزفاف ابنهم الأمير الهاشمي العظيم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وعقد قرانه على سمو الأمير رجوى الحسين في ذلك الوقت. ولاحقا فرحة الأردنيين حينما يعني رزقهم الله بسمو الأميرة إيمان، يعني الأردنيون عاشوا مع سمو العهد كل أيامه كل فرحته، هو ابنهم، هو الأقرب لهم لوجدانهم، وهو أيضا يبادل الحب بالحب، هو قريب من كل الأردنيين. لو شاهدتم الفيديوهات الخاصة لسمو ولي العهد ويشارك الشباب بيلعب معهم رياضة، تذكرون يعني ذلك عامل الوطن الذي كان يتابع مباراة النشامة من خلف إحدى شاشات الكافيهات، كيف حضر المباراة التي تليها مع جلالة سيدنا وسمو ولي العهد بدعوة منه. أيضا شاهدنا كثير من اللفتات الجميلة مع شباب الأردن ومع صبايا الأردن يشاركوا ويقتربوا منه، شفنا يعني كل هذه التفاصيل، شعرنا به وشعرنا أنه ابن الأردن البار. كل واحد أردن بيقول هذا ابننا، اللي من عمره بيقول هذا أخوي، يقول هذا أخوي، هذا أخوي الكبير، هذا أخوي الصغير، هذا صديقنا، هذا أخونا. شاهدناه بكل المناسبات بكل الفعاليات، حتى حينما خرجنا وفرحنا بتأهلنا للمونديال شاهدنا سمو ولي العهد يفعل مثلنا، يمشي بسيارته بين سيارات الأردنيين يحتفل يرفع العلم الأردني. الله يعطيك الصحة والعافية. نتابع حلقتنا ونشوف دعم سمو ولي العهد للشباب الأردنيين بعد قليل.

أهلا ومرحبا بكم أحبائي وأعزائي. إذن انتهت رحلة النشامة في المونديال، لكن القصة أبدا ما انتهت. رحلة النشامة انتهت لكن القصة ما انتهت، الحلم ما انتهى، الإنجاز لسه ما تحقق مثل ما بدنا إياه، القصة مستمرة. هذا فصل من فصولها، في فصل ثاني، في فصل راح نكون فيها البطولة. بس نيجي ننظر للتجربة بكل تفاصيلها، شاهدنا شيء كثير جميل، شفنا أداء جميل رغم كل من تحدث وانتقد، لكن المنتخب لعب، شفنا جماهير أردنية عملت شيء إخواني رهيب. والله لو تحدثنا أيام لما أنصفنا هذا الجمهور على ما فعله. وبالمناسبة يعني لهم

هم بيقولوا اشكرونا ولا نحن أيضا يعني مرغمين على شكرهم، وهي ليست منا لأحد، الجميع من باب حبه للوطن فعل هذا الأمر. الذي سافر إلى الولايات المتحدة، الأردنيون المغتربون هناك، الشباب اللي كانوا موجودين هون في المدرج الروماني، في بين أعمدة جرش، في ساحة الثورة، في العقبة، كانوا موجودين ورووا روايتهم الخاصة، وكل واحد فينا له رواية خاصة مع المونديال، وذكرى لن تنسى، لن تمحى، لن تمحى من وجداننا. إخواني، رفقا بالأردنيين، رفقا بالنشامة، بالله عليكم أن تنظروا إلى التجربة ككل، أن تنظروا إلى الحدث بأكمله، بتفاصيله، بجوانبه، بخيره، بمآلاته، بتأثيراته اللاحقة والمستقبلية. أن تنظروا إلى العلم الأردني الذي رفع خفاقا في ثلاثة مناسبات أو ثلاث مناسبات عفوا في ثلاث مباريات، كيف تحدث عنه العالم، كيف تناقل عنه القصص والروايات، كيف فرح الأردنيون، كيف عبروا، كيف نقلوا، كيف تحدثوا عن أكلهم، عن شربهم، كيف نقلوا تراثهم، كيف يعني تحدثوا بلغتهم، بلهجتهم، كيف عكسوا موروثهم، كيف تميزوا بملابسهم، كيف ظهرت وحدتهم، كيف ظهر التفافهم خلف قائدهم، كيف جاء قائدهم، كيف جاء ولي عهدهم، كيف وقفوا خلفهم ورددوا شعاراتهم. تجربة تستحق أن ننظر لها بفخر، ليس بفخر، بعظيم الفخر، أن ننظر إلى هؤلاء النشامة على ما قدموه. نعم هناك أخطاء، كبار المنتخبات أخطأت، المنتخبات الكبيرة التي حازت على كأس العالم غادرت بعد حصولها على كأس العالم في بعض الأحيان من مرحلة المجموعات. فرنسا على ما أعتقد، والرياضيين بيعرفوا أكثر مني، أخذت كأس العالم بـ 98 يا أستاذ مأمون، بـ 2002 خرجت من دور المجموعات، وحدث الأمر مع إنجلترا، وحدث الأمر مع الأرجنتين. يعني هذه هي الرياضة. لكن التجربة وكيف يبنى عليها، وكيف الأمر المرة القادمة راح مش يكون يعني حالة اندهاش، المرة الجاية مرحلة الثقة في المشاركة. شفنا نشامة بيلعبوا، يتقدموا، يهاجموا. إخواني احنا مسجلين هدف اليوم في المنتخب الأرجنتيني، والله يعني نحن وضعنا هدف في الأرجنتين اليوم. اليوم التعمري، موسى التعمري، وضع هدف في المنتخب الأرجنتيني، في الحارس اللي سدد عليه اللاعب الفرنسي بال 2022 في آخر لحظة وسدها ومنح الأرجنتين كأس العالم. هذا الحارس الذي يصنف على أنه من أفضل حراس المرمى اليوم في العالم، قبل قليل وضعنا به هدف. لعبوا كل نجوم الأرجنتين وعلى رأسهم ميسي وفازوا 3-1. علما هذه أقل نتيجة مسجلة للأرجنتين في هذا المونديال، يعني بكل المباريات التي سبقت حققوا فيها أهداف أكثر من هذه المباراة. يعني حينما نحسب شو لهم، ماذا لهم وماذا عليهم، هذا الهدف الأول بالأرجنتين في هذا المونديال. وخلينا أقولكم النتائج وأنا مفتخر. المباراة الأولى انتهت 3-1 للنمسا، المباراة الثانية انتهت 2-1 بعد مباراة كانت صعبة جدا على الأشقاء الجزائريين، والمباراة الثالثة أمام الأرجنتين، تلعب قدام الأرجنتين بطل العالم وأبرز المؤهلين لنيل المونديال، وتخسر قدامه 3-1. يسجل خلال هاي المباريات في مرماك قديش هدف سجل؟ 3 و5، تقريبا 8 أهداف، 8 أهداف مقابل إنك سجلت 3 أهداف، فارق الأهداف 5 أهداف، وهو مقبول جدا
لمنتخب صاعد أول مرة يشارك في كأس العالم، أمامه طموح، أمامه ما زال الكثير، سيجلس راح يصحح أموره، راح يقوم أخطاؤه، من أخطأ أكيد راح يحاسب وراح يصحح ويقوم هذا الخطأ، إما بالتعديل إما بالتدريب إما بالتغيير، وكنا نطلب بهذا الأمر. يعني إحنا من هنا وطالع رح نحكي هذا الكلام إحنا، لكن كنا نترجع الأردنيين نقول منهم بتمنى منكم بعض الأصوات. بالله عليكم ليس هذا وقت العتاب، إحنا اليوم في كنا في المونديال، الآن انتهى المونديال، نعم يجري نقاش، يجب أن يجري نقاش عام حول المنتخب، بصير ممتاز، الآن مطلوب النقاش وأن تقول ماذا لديك وما هي الملاحظات التي يعني لاحظتها على المنتخب، ووفق تقديرك أين كانت الأخطاء، من هو المسؤول عن هذه الخسائر اللي بالمجان منحت للخصوم. طبيعي ينحكى هذا الكلام ولازم نحكيه، لكن إحنا كنا النادي إذا بتتذكروا أثناء المباراة نقول بالله عليكم إخواني وقف، هذا مش وقت لوم، اليوم في حالة نفسية، وللأمانة سأقولها بكل صدق، الحالة النفسية أثرت على اللاعبين وكانت سببا رئيسا في تراجع بعض أدائهم في بعض أوقات المباريات. وبدي أقول لكم شغلة، الهجوم الذي شن على بعض اللاعبين أثر أيضا على مستواهم، هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن ينكرها، ليس دفاعا عنهم عن النشامة، لكن أنا أؤكد لكم أن بعض الحملات التي شنت على بعض اللاعبين وعلى النشامة بشكل عام والعتاب غير المبرر والإساءة في بعض الأحيان أثر على أداء اللاعبين وانتقص من أدائهم ومن صبرهم وأثر على نفسيتهم وانعكس ذلك على أداء بعض اللاعبين، على أداء بعض اللاعبين دون أن أذكر أسماء، تأثروا جراء ما قيل عنهم خاصة بالسوشيال ميديا، فيديوهات وكل باحث عن لايك وكل باحث عن إعجاب، أو ذاك الذي يعني عصب لدرجة ما تمالك نفسه. اليوم وأنا قادم للإذاعة اضطريت أغادر بيتي يعني في الشوط الثاني للمباراة، لأنه كنت لازم أوصل للإذاعة في وقت مبكر أجهز لحلقة هذا اليوم، وأنا بالإذاعة صرت أقلب حتى رصدت إحدى المحطات التي تبث المباراة. المعلق في اللحظة الأولى يا مأمون، اسمح القصة، ظننت أنه واحد من معلقي بلاد المغرب العربي، اكتشفت لاحقا أنه أردني بقلد يعني أحد المعلق، يمكن بقلد شوالي ولا على ما أعتقد، أعرفه لن أقول اسمه يعني. تفاجأت إخواني، تفاجأت من حجم الإساءة الذي يوجهها للمنتخب وللنشامة. يحكم على هذا وهذا لازم يغادر، والمدرب لازم يروح من أمريكا ما يرجع هون ويظل بطريقه لبلاده، وهذا على بيته مباشرة، وهذا ما لازم يلعب، وفضحتونا وفعلا أنها فضيحة، هكذا يقول إحدى الإذاعات المحلية إخواني، والله إحدى الإذاعة يعني سأقول بيني وبين ذاتي، والله وددت أن أتواصل مع هيئة الإعلام، والله وددت أن يعني لو كان يعني في مباشر عندهم لو وددت أن أتحدث معه أقول ما هذا كيف تستطيعون الإساءة، كيف تحاولون أن تجمعوا اللايكات على حساب منتخبكم على حساب النشامة إخواني، غريب جدا. لكن هناك كثير من الأردنيين، والآن بقرأ ما يكتبوه على منصات التواصل الاجتماعي، كلهم بيقولوا يعطيكم العافية يا نشامة، احنا واثقين ان التجربة القادمة راح تكون افضل، وأداكم في المرات القادمة راح يكون افضل، وسيرافق الأداء العظيم النتائج ايضا مميزة، الملك حي النشامة والملكة حية النشامة، واحنا بنعرف انه سمو ولي العهد اكيد راح يحيي النشامة، راح نشوف اكيد له نشاط لاحق يدعم فيه النشامة او يشكر فيه النشامة، ويجب ان نحيي النشامة، ويجب ان نهتف للنشامة، ويجب أن نقول شكرا لأنكم فرحتونا، شكرا لأنكم خليتونا للمرة الأولى نتابع المونديال وفي منتخبنا موجود، ألف تحية للنشامة وألف تحية لكل من دعم، شكرا للاتحاد الأردني، شكرا لسمو الأمير علي، شكرا طبعا لسمو ولي العهد الذي يحتفل اليوم بيوم ميلاده، شكرا كبيرة، شكرا عظيمة لك سمو ولي العهد على هذا الدعم اللامحدود للنشامة، شكرا لجلالة سيدنا اللي كان موجود في المدرجات يردد شعارات الأردنيين، يدعم أبناؤه النشامة ويشكرهم، ومباشرة بعد المباراة يرفع من معنويتهم، يغرد على

إكس يقول لهم كنتوا أبطال، يجب أن تستقبلوا بطريقة محترمة، أنتوا بدعتوا. يشكر الجماهير الأردنية على هذا الالتفاف وهذه الوحدة الجميلة التي رأيناها، تابعها العالم وتحدث عنها العالم. بالمناسبة إخواني، جماهير الأردنية كانت رقما صعبا في الولايات المتحدة للأمانة، والكل تحدث عن إبداع الجماهير العربية. الجهات التي رافقتهم المؤثرين، أكبر رابطة مشجعين كانت عربية هناك هي الأردنية بالمناسبة. المؤثرين الأردنيين برضو بدعوا، وأنا يمكن لاحظتوني كثير مرات كنت أهجم بعض المؤثرين، لكن اليوم بقول لا والله أبدعتم، أحسنتم، والله عملتم صورة جميلة ونقلتم صور رائعة ومميزة عن الأردن وعن الأردنيين. يعطيكم جميعا ألف عافية، تجربة ما بنقول للنسيان كما يقول الرياضيين إذا كانت مباراة صعبة أو فيها نقول هاي مباراة للنسيان، أبدا، هذه تجربة للذاكرة، نتذكرها كنا جميعا، نتذكر هذه الأيام فيها وننتظر الأجمل والأحلى من النشامة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نتابع معكم أحبائي وأعزائي عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان عبر راديو عمان اف ام وإذاعة إربد الكبرى، وعبر البث أيضا اللايف المباشر عبر صفحتنا. احتفالنا بالنشامة بعدما أنهى تجربتهم أو أنهوا تجربتهم في المونديال، وبرضو نتحدث بشكل خاص عن سيدي حسين سمو ولي العهد وعن دوره الكبير في دعم النشامة، والحديث عن سيد حسين بيوم ميلاده اللي ينعاد عليه إن شاء الله بالصحة والسلامة. اسمحوا لي أن أرحب على الهواء مباشرة بالعقيد الركن هشام عودة مسلم الحنيطي قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية. هشام بيك صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: ينعاد عليك بالصحة والسلامة يا سيدي.
1: احنا وياكم إن شاء الله.
0: يعني نحكي اليوم، سمو ولي العهد حاليا يخدم في العمليات الخاصة مساعدا لقائد كتيبة 101. نحكي شوية هذه التجربة في صقل شخصية أميرنا المحبوب القيادية والعسكرية في هذا الموقع لو تكرمت. تفضل.
1: نعم أخوي صدام، شكرا لك مرة ثانية. صباح الخير ولجميع زملائنا في القوات المسلحة الباسلة ولجميع المستمعين. سيد حسين لا شك أنه يخدم الآن في الكتيبة الخاصة 101. الخدمة في القوات المسلحة وفي القوات الخاصة بشكل خاص تلعب دور مهم في صقل شخصية أي ضابط في القوات المسلحة. سمو الأمير يعمل مساعد لقائد الكتيبة الخاصة 101.
0: نعم.
1: وهذا الأمر يتطلب أن ينوب عن القائد حال غيابه.
0: نعم.
1: يمارس القيادة عمليا ويقوم باتخاذ القرارات بشكل فوري. وللعلم هاي الوحدة هي أكثر وحدة تشارك في المهام التدريبية والعملياتية الداخلية والخارجية مع الدول الصديقة والشقيقة على مستوى القوات المسلحة.
0: نعم.
1: فوجوده في هذا الموقع لا شك يساعد في فهم اعتبارات ومتطلبات العمل في المجال العسكري وتسهم في تشكيل شخصيته العسكرية والقيادية. نعم.
0: فضل سيدي، أنا يعني خلينا أروح بالحديث إلى أبعد، يعني هذه السمات القيادية التي لمسها ضباط الجيش أكيد الخدم معه ولمسها كل أردني وهي موجودة يعني وراثيا بسمو ولي العهد، كيف لمسها المنتسبو العمليات الخاصة وكيف انعكس

0: وجود سمو ولي العهد بين الضباط والأفراد تحديدا فيما يتعلق بالروح المعنوية داخل هذه الوحدة لو تكرمت.
1: صحيح أخوي، يعني سمو الأمير يقدم نفسه ليس فقط كأمير هاشمي من سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أيضا كضابط مجتهد متابع لدقائق الأمور، حاد البصيرة، يسعى لتطوير نفسه ومرؤوسيه في الوحدة، وكجميع الهاشميين متواضع ويقدس الضبط والربط العسكري. يعني احترامه واضح للمؤسسة العسكرية وحرصه على التعلم ملحوظ. هذا كله له تأثير واضح ويعني جلي على معنويات الوحدة وعلى مستوى الفخر والاعتزاز بنفسها وبأدائها وبكفائتها.
0: في سؤال شوي هيك تقني يعرفه أبناء الجيش ويهتم أبناء الجيش وأن يسألوه، سؤال اليوم تقني بالعمل العسكري، شو أهمية أنه يكتسب ولي العهد خبرة في الميدان العسكري من وحدات بسموها وحدات النخبة تحديدا؟ مثل هذه الوحدة.
1: صحيح، العمل ضمن وحدات النخبة عمل شاق جدا أخوي، ويشكل تحدي كبير لأي ضابط أو فرد يختار أنه ينضم لها. سيد حسين منذ نعومة أظفاره ما غاب عن التدريب في وحدات العمليات الخاصة المختلفة. قبل هيك كان بكتيبة مكافحة الإرهاب 71 وتدرب معهم وتدرب بالفريق المائي في العقبة، ومطلع على أدق التفاصيل وشاركهم في جميع نواحي التدريب المختلفة. هاي الخبرة في الميدان والتماس المباشر مع المرتبات والاطلاع عن قرب على التحديات اللي بتواجههم تجعله قادر على استيعاب الموقف على المستوى الأدنى، أو إحنا في العلم العسكري بنقول على المستوى التكتيكي، بحيث يكون أيضا قادر على تكوين صورة واضحة لشكل القوات المسلحة ومنظومة الدفاع على المستويات العملياتية والاستراتيجية مستقبلا. لا ننسى أخوي صدام بأنه سمو الأمير يعني هو ولي العهد وليس فقط
0: أمير جندي هاشمي.
1: صحيح، فهو منذ يعني 2 تموز 2019-17 عام الآن ولي العهد. هذا يعني ساعات عمل إضافية والتزامات وخبرات عسكرية سياسية اقتصادية وأخرى متزامنة، يعني تساعد على صقل شخصيته وإضافة خبرات متزامنة له.
0: يعني ما تقوله يقودني إلى سؤال أكبر وأوسع عن اهتمام سمو ولي العهد بالقوات المسلحة تحديدا فيما يتعلق بمسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها المؤسسة العسكرية التي نفخر بها هذا اليوم. يا بيك تفضل.
1: سمو الأمير متابع دائم ومستمر صحيح لجميع مجالات التطور اللي تشهدها الجيوش في مختلف دول العالم. يسعى جاهدا لتوظيف التكنولوجيا ومنها الأنظمة المسيرة في المجال العسكري. القوات المسلحة اليوم بتوجيهات من جلالة القائد الأعلى ومتابعة حثيثة من عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة تشهد مرحلة تحول بنيوي. يسعى من خلالها سيد حسين للنهوض أكثر بالقوات المسلحة من خلال خدمته في القوات الخاصة، بحيث تكون قوات رشيقة أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التأثير. أخوي سيد حسين يؤمن بضرورة الاستثمار بالعنصر البشري وبضرورة التركيز على النوع المناسب لدى وحدات النخبة. سمو الأمير يعني يتمتع بمعرفة واسعة في نواحي التطور والتطوير والتحديث اللي يشهدها العالم اليوم، ويعمل مع زملائه في الوحدة على مواكبتها وإسقاطها على النموذج الأردني بما لدينا من إمكانيات وما يتناسب مع التحديات والتهديدات اللي بتواجهنا.
0: كيف هي علاقة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مع زملائه ومع مرؤوسيه خلال الخدمة العسكرية اللي دائما بسميهم رفقاء السلاح؟ شفناهم هشام بيك حتى في زفافه كانوا الأقرب حوله دائما وأبدا زملائه في الخدمة. يعني احكي لي يعني وأنت قريب من هذا المشهد العلاقة الإنسانية التي تجمع سمو الأمير مع زملائه في الخدمة.
1: نعم، سمو الأمير هو الأمير الإنسان، الأمير المتواضع، الأمير الزميل، القريب من الناس مكانيا وفي قلوب الجميع ووجدانهم. يعني بنشوفه بيشارك مع الشباب بالتدريب بدون أي تكلف، بدون أي يعني رسميات، بسيط في التعامل مع الناس، قلبه مفتوح ويستمع للجميع، يتفاعل مع الناس، وهذا الشيء يعني أدى يعني بشكل كبير أنه الجميع يتنمى عندهم ثقافة

0: التطور، ثقافة حب العمل والاعتزاز والفخر بالوحدة والرغبة في الظهور بأفضل حال يعني أمام سمو الأمير والعائلة الهاشمية اللي أعطوهم هذه الثقة أنهم يكونوا موجودين بينهم. وأيضا يعني تعكس أهمية العمل العسكري وقدسيته لدى الهاشميين ولدى الأمن الوطني بشكل عام.
1: قائد القوات، قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، في هذه المناسبة ما الرسالة التي تود أن توجهها لسمو ولي العهد ولزملائك منتسبي القوات المسلحة في هذه المناسبة العزيزة؟ بترك الهواء لك لتعبر عن مشاعرك يا سيدي، كنا أذان صاغية لك.
0: والله هاي فرصة يعني أني أنا بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع مرتبات قيادة قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية أني أتوجه لجلالة سيدنا اللي كان قبل ذلك قائدا للقوات الخاصة وتدرب وعمل ليلا ونهارا مع ضباطها وأفرادها. أتوجه له ولسمو الأمير حسين ابن عبد الله الثاني حفظهم الله ورعاهما بأصدق الأمنيات والمباركات بمناسبة عيد ميلاد سيد حسين 32، ونتمنى من الله أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية، وأسأل الله أن يوفق سمو الأمير لخدمة هذا الوطن في ظل الراية الهاشمية. هاي الأمنيات اللي يحملها جميع منتسبي القوات المسلحة الباسلة والأردنيين في كل مكان. ويعني في النهاية أود أني أشكرك أخويا وعلى إتاحة الفرصة إلي، وأشكر أيضا جميع القائمين على برنامجكم البث المباشر من عمان ومن الوطنية والإذاعة الأردنية.
1: هذا شرف كبير إلنا، ويسرنا في هذا الصباح إحنا سمعنا صوت واحد من أبناء الجيش العربي اللي بنفتخر ونعتز فيهم، عطوفة العقيد الركن هشام عودة مسلم الحنيطي قائد قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية. شكرا جزيلا لك، يعطيكم ألف عافية وألف صحة وكل الحب والاحترام دوما لكم، حياك الله.
0: الله يعطيك، شكرا،
1: يا هلا، حيا الله.

صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة، وزي ما قلنا لكم وهكذا ينتهي مشوار الأردن النشامة في مونديال 2026. زي ما قلت لكم انتهت المشاركة، لكن القصة ما انتهت والحكاية ما انتهت. ما هذا إلا هو الفصل الأول، وإن شاء الله الفصول لاحقة وسنكون فيها الأبطال. تجربة أنا بعتقد أنها كانت مميزة للأردن وللأردنيين، كسبنا فيها أكثر مما خسرنا. نعم خسرنا، كان المفروض نيجي نقول لازم تكون مشاركتنا أفضل، صحيح 100%، لكن نحن كسبنا أشياء كثيرة لن ندركها الآن، سندركها بالأيام القادمة. بعرفش إذا المعلومات دقيقة اللي قاعد بقرأها، لأنه في هذا الوقت قد تخرج بعض الأخبار غير دقيقة، لكن أقرأ شيء على لسان مدرب الأرجنتين يتحدث عن المنتخب الأردني على أنه أدى بطريقة رائعة، وأنه المنتخب الوحيد الذي استطاع أن يسجل في مرماهم هدف. ما بعرف شو دقة الخبر، لذلك ما بدي أقرأه حتى أشوف يعني مصدر دقيق ينقل هذا الخبر. وبرضو شوف التصريحات لميسي، برضو مش متأكد من دقتها، بنتظر مصدر أكثر دقة ينقل لنا هذه المعلومة حتى أبثها لكم على الهواء. تجربة الأردن كانت مميزة، سجل في الثلاث مباريات. في ناس بيقول لك أنت تركت الرئيس ورحت لهذه الثانويات، نعم أذهب إلى في حين لا يوجد الإنجاز الرئيس، طبعا بروح لهذه التفاصيل، ليش ما أروح لهذه التفاصيل. منتخب أنا فخور فيه، ومنتخبي أنا بعتز فيه، استطاع أن يوصلنا إلى كأس العالم وشارك بكأس العالم، وتجربته لم تكن لا سمح الله مهينة أو مذلة، أو تلقى مثلا مرماه أرقام عالية كبيرة. صارت لدى المنتخبات كبيرة مميز نحترمها ونجلها، لا أبدا، لعب وتميز وكان أداء مميز بشهادة الجميع. نعم حدثت الأخطاء، والأخطاء طبيعة أن تحدث ويجب أن تقوم ويجب أن تصحح، ومن أخطأ يجب أن يحاسب، هذه كلها تفاصيل ومفردات يجب كنا متفقين عليها. لكن مش متفقين عليه أبدا أن توجه إساءة لهذا المنتخب الكبير، لهذول النشامة. هذا اليوم لازم يقولهم يعطيكم ألف عافية، ترجعوا بخير وبسلامة لوطنكم، بعدها بتقعدوا بترتبوا بتشوفوا شو اللي صار، وين وقعت الأخطاء، كيف يتم معالجتها، كيف نضمن مشاركة أفضل في المرات القادمة، ليس فقط في كأس العالم بل بكافة الفعاليات الرياضية والبطولات القادمة، وهي كثر اللي راح يشارك فيها المنتخب الأردني. بل أعتقد أنه المنتخب اليوم حظي باحترام كبير وعظيم من منتخبات كثيرة ما كانت أصلا تعرف، وأعتقد أنه راح توجه له دعوة في الأيام القادمة للمشاركة في مباريات ودية مع منتخبات كبيرة، مشاركة في بطولات. يعني أنا واثق من هذه المعلومات، أيضا واثق أنه سينعكس ذلك أيضا أثرا على السياحة، على الاقتصاد، على نفس النشامة من حيث الاحترام، مشاركة مع أندية أخرى تنعكس خيرا على دورينا. أنا واثق أنه هذا كل شيء راح نلمسه، لكن مش اليوم راح نشوفه في الأيام القادمة. نقول للمتحذلقين اللي هدفهم فقط أنهم يركبوا الموجة، يستغلوا عواطف الأردنيين، يوجهوهم نحو الغضب، نحو العتب، نحو الإساءة. العتب مقبول، لكن أنا أتحدث عن الإساءة. نقول يعني لن تنالوا ما سعيتم إليه، لأنه نشامة وعيهم كبير وعالي، وراح يحيوا منتخبهم على هذه المشاركة، وراح يتمنوا أن تكون المشاركات القادمة أفضل وأفضل. وأنا واثق أنه نشامة راح يكونوا في المرات القادمة أفضل وأفضل. عافية النشامة.

خبر جميل، جلالة سيدنا التقى نشامى غماس بلدي. هذول الشباب الثلاثة اللي بدعوا في الولايات المتحدة يلتقيهم ويشكركم. يعني أظن الآن هم راح يعني يشعروا بنشوة عظيمة وكبيرة. والله ما قصروا، هم ومؤثرين أردنيين كثر. والله

رزاق البدري بتقول موفقين في المرات القادمة النشامة. راجح المحاشي بيقول الله يحفظ الوطن وقائد الوطن سيدنا الغالي أبو الحسين. نسيم بني بكر صباح الخيرات يا عزيزي. كلهم طبعا يا والله متابعي برنامجنا إنهم من الناس الواعيين جدا، كلهم يحيوا النشامة وبقولوا بدعوا في المرات القادمة راح يكونوا أفضل. صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني بقول العمر كله لولي العهد الغالي. بشهادة خبراء الرياضة منتخب النشابة كان له دورا كبير في الوصول إلى نتيجة جيدة لكل الأردنيين، وقوف أمام أرجنتين بهذه القوة الرياضية فخر كبير. صدقت. عماد أبو عمشة صباح الخير يا عماد، كل الحب والاحترام لك يا عزيزي. شكرا لكم ولتفاعلكم والالتفاف الأردنيين خلف النشامة. رائد فريحات بقول مبارك للنشامة، سجلوا 3 أهداف في كأس العالم. بالمناسبة إخواني، في منتخبات شاركت 3 أو 4 مرات وإلى اليوم ما وصلت إلى هذا السكور من الأرقام. أنا بدي أتمنى التوفيق للمنتخب المصري والمنتخب المغربي، وعلى ما أعتقد المنتخب الجزائري تأهل كأفضل ثالث. 3 منتخبات عربية بقيت. في عنا مثال مصر كثير بنحضر دعابتهم ومزحهم على أحد اللاعبين النجوم اللي وضع هدف في عام 1990، إشي عبد الغني يا أستاذنا. يعني قلت إخواننا المصريين بوكل عيش بالجول ده من 1990 وهو بيحكي إنه هذا هدفه الأفضل والأميز. طبعا كل التقدير له ولمصر العظيمة، الله يوفقهم مبدعين. يعني نحكي عن 20-30 سنة وإحنا بنحكي عن هذا الهدف ويتحدث عن هذا الهدف ويتحدث المصريون عن هذا الهدف. لكن شوفوا بعد كل هاي السنوات أجت إلى مشاركة بعام 2018، بالمناسبة ما كانت كثير المشاركة جيدة يعني، لكن هاي المشاركة بعد 3 مشاركات أو حتى 4 مشاركات، 4 مشاركات بال34 بال90 2018 وهي المشاركة الرابعة للمنتخب المصري، فقط المشاركة الرابعة اللي حقق أول انتصار بتاريخه، وفقط المشاركة الرابعة اللي تأهل فيها إلى الدوري الذي يلي. فقط أول مرة مصر يصير هذه المشاركة الرابعة إخواني. يعني أنا بعطيكم هذا المثال عشان أقول لكم المنتخبات في مرات تحتاج مشاركة ومشاركتين. نعم في منتخبات من المشاركة الأولى بيحققوا إنجاز صحيح، لكن في منتخبات بتحتاج. السعودية بعام 1994 كانت أول مشاركة لها، تأهلوا إلى الدور الثاني، لكن منذ ذلك الوقت السعودية تشارك في المونديال ولا تتأهل إلى الدور الثاني. وبنحييها وبنشكرها وبنقول ما قصروا، الأخضر أبدع الأخضر أبدع. طبيعي إخوان، طبعا نقف إلى جانب كل المبدعين العرب والله، وأتمنى لهم جميعا التوفيق. إحنا اليوم انتهت مشاركة المنتخب الأردني، لكن إحنا اليوم موجودين نتابع في كأس العالم.

نقف خلف المغرب، نقف خلف مصر، نقف خلف الجزائر، الدول العربية المتبقية في مونديال كأس العالم، ونشجعها بأعلى صوت ولآخر دقيقة كما تحدث سمو ولي عهدنا. اليوم احنا بنشجع هذول العرب لاستكمال المسيرة، وإن شاء الله يا ربي

مباراة خرافية أبدعوا فيها للأمانة، واستطاعوا ونالوا الحق أن يتأهلوا إلى الدور الذي يلي. لكن بالمقابل في 5 منتخبات عربية من بينها الأردن غادروا، 5 منتخبات، المملكة العربية السعودية غادرت المونديال، قطر غادرت المونديال، تونس غادرت المونديال، الأردن غادر المونديال، ومين كمان الدولة الخامسة، المنتخب العربي الخامس الذي غادر المونديال، الآن راح أتذكره. عموما نشامة أبدعوا، سلامة سند بقول النشامة أبدعوا ما قصروا حسب قدراتهم، وإن شاء الله القادم خير، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله خير، الله يجيب الفيل خير.

طبعا شفنا اليوم تجمع النشامة كالعادة في المدرج الروماني يتابعون مباراة المنتخب الوطني. شفنا برضو الأردنيين في بين أعمدة جرش يتابعون المباراة. شفنا الأردنيين في ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة، شاهدناهم في الكافيهات، شفناهم في كل مكان. عشق رهيب لمتابعة كرة القدم. والله لو بقيت المباريات 20 مباراة قادمة، أنا واثق أن الأردنيين سيتابعوها، سيقفوا خلف منتخبهم بعيدا عن بعض الأصوات اللي هدفها فقط أنها تنال على الإعجابات، ويعني تقدم نفسها، يستغلوا كل مناسبة يقدم نفسه فيها لها الناس، ويعني وبيحكي وبيعبر تحت عنوان أنه غاضب، يستغل عطف الأردنيين. يعني أقول لهم كفاكم بالله عليكم كفاكم، كان بودي أن تقدموا شيء لوطنكم قبل أن تنتقدوا الجميع. يعني أنتم، يعني بعض هذه الشخصية، أنتم ماذا قدمتم لوطن، ماذا فعلتم لوطنكم حتى تنعتوا النشامة بنعوت لا يقبلها حتى أي عربي، حتى يقبلها أي أردني. والله نقول تحية للنشامة على هذا الجهد الكبير، تحية للاتحاد الأردني لكرة القدم، تحية لسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على الجهد الكبير الذي بذلوه. شكرا لسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في يوم ميلاد اليوم، موجود مع النشامة يدعمهم، يقف خلفهم، موجود مع سمو الأميرة رجوى الحسين وأصغر مشجعة وأجمل مشجعة سمو الأميرة إيمان الحسين، كانت برضو موجودة بالمدرجات كعادتها، تواجدت بكل المباريات. إذا أحبائي وعزائي، هذا المنتخب نعم صحيح سنرجع وراح يقيم وراح يتم التعديل والتقويم والتصحيح بكل المسارات لضمان أنه يظهر ظهور أفضل وأحسن، لكن لا يعني أنه ظهوره كان غير جيد أبدا، والله كان ظهورا مميزا. زي ما قلت لكم في معلومات أمامي بس مش قادر أنقولها لأني مش قادر أصل لمصدر دقيق بنقلها، على لسان مدرب المنتخب الأرجنتيني يمتدح الأردن بطريقة كبيرة وعظيمة. بتمنى يعني أجد مصدر دقيق حتى أنقل لكم هذه المعلومة، أو راح نقولها لكم أكيد على صفحتنا إذا انتهت الحلقة. وبرضو حتى لمهاجم المنتخب الأرجنتيني الظاهرة ليونيل ميسي، على ما أعتقد أنه هذا الوقت المناسب لميسي بعد المونديال أنه خلص يعتزل. أنا بعتقد هيك بعتقد برضو أنه الوقت المناسب لكريستيانو رونالدو بعد المونديال أنه خلص، ما بعرف هيك. أول شيء أعمارهم على أبواب ميسي، خلص 39 دخل 40، ولا هذاك دخل 43 ولا 42، يعني خلص المفروض أنهم تنتهي مسيرتهم.

أن يتركوا لزملائهم الباقين التميز. أنا هيك بتوقع، ما بعرف، لكن ما زال أمامهم، ما زال أمامهم الكثير. بقول لي مأمون عندهم عندهم مشكلة في الضمان المبكر شوية كن يستنوا. عموما ما زال أمامهم أن يتقدموا في هذا المونديال، ما زالت أمامهم مباريات كثيرة. نتمنى توفيق للجميع، بتمنى لكم متعة جميلة لمونديال كأس العالم. الآن بتتابعوه بدون تشنج، بدون توتر، بنتابع المباريات، نحكم عليها، نحاول نستمتع في المباريات، نتمتع فيها. فرصة كل 4 سنوات نشوف هذا التجمع الكروي الكبير العظيم، فرصة إن نقول كلمة جميلة بحق منتخبنا، بحق النشامة اللي بدعوا ووصلونا للمونديال. وخلونا نشوف الإعلام الأردنية خفاقة في مدرجات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. شكرا لقائدنا، لجلالة سيدنا، لدعمه اللامحدود. شكرا لولي عهدنا، نقول له في هذا اليوم كل عام وأنت بألف خير يا سمو ولي العهد، ينعاد عليك بالصحة والسلامة. شكرا لك ولدعمك، شكرا لإنسانيتك، شكرا لتواضعك، شكرا لأنك قريب من كل الأردنيين. نحن نتابعك، نحن نقف خلفك، وأنت تقف إلى جانب سيدنا، على يمين سيدنا، تقف بجانبه تسانده وتساند كل الأردنيين. نراك في كل مناسبة، نراك بكل فعالية، نراك في كل مكان في الأردن وفي خارج الأردن، تمثل هذا الوطن خير تمثيل، وأنت مدعاة فخر لكل الشباب الأردنيين، وكيف لا، وأنت الأقرب لهم، وأنت الداعم الأكثر لهم، وأنت المميز بينهم، وأنت الذي تحفزهم لتقديم المبادرات على كافة أنواعها وأشكالها، في البيئة، في الصحة، في الابتكار، في الاقتصاد، في الثقافة، في الحفاظ على اللغة، من خلال مؤسسة ولي العهد، ومن خلال المبادرات التي أشرفت ووجهت أجهزة الدولة في أكثر من مناسبة للذهاب والمضي نحوها، ليكون الأردن أجمل، ليكون الأردن أفضل، ليكون الأردن أكثر حضارة وتميزا، ليكون الأردن حاضرا في كافة الميادين العالمية. شكرا لك بحجم هذا الوطن، ينعاد عليك سيد حسين بالصحة والسلامة، ويحفظ لك جلالة الملك ليبقى يعني يبقى فوق رأسنا جميعا جلالة مليكنا وقائدنا. شكرا جزيلا لك من القلب، شكرا للأردنيين الذين وقفوا خلف منتخبهم هذه الوقفة المشرفة، شكرا للجماهير العريضة والكبيرة، شكرا لكل من ساهم لو بكلمة جميلة، بدعم جميل، شكرا لكم. أنا بقول يجب أن نحيي هذا المنتخب، يجب أن نقول لهم برافو، يجب أن نستقبلهم ونحييهم ونشكرهم على الجهد الذي بذلوه. صحيح ما حققوا ما كنا نأمل له، لكن زي ما قلت لكم الرحلة في هذا المونديال انتهى، لكن القصة باقية مستمرة، سيتحقق في يوم ما إن شاء الله قريبا بهمة كل النشامة. أحبائي وأعزائي، نحن فريق العمل، فريق برنامج البث المباشر من عمان، ننقل لكم أجمل التحيات. طبعا منذ البداية نقلنا إلى سمو ولي العهد أجمل التحيات بمناسبة عيد ميلاده الميمون، ونقلنا التحايا للنشامة على جهدهم الجميل والرائع في تمثيل الأردن، تمثيل مشرف للأمانة وأداء جميل في المنتخب. لكم تحيات مأمون شحادة، تمارا النهار، سهر رجبور، طبعا من التقديم مهط بيشات، وتحيات محدثكم صدام راتب المجالي. نلقاكم على خير يوم غد حتى ذلك الوقت، هذه تحية في أمان الله.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يوجه عبر منصة إكس تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الأرجنتين التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني. جلالة الملك يبحث مع عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يستعد خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضيه. إيران والولايات المتحدة تواصلان هجماتهما في منطقة الخليج وتتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ 4 أشهر. وأخيرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحر نسبيا إلى حارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، شكرا لحسن استماعكم.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. النفحة المسكية في السفارة التركية، علي بن محمد التمكروتي.

أي إحساس سينتاب فقيها ورعا بدويا من بادية درعة على مرمى حجر من فيافي الصحراء الكبرى وهو يتلقى أمر السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي بالوضوح.

0: ورود عليه وهو في فاس، من حيث ينطلق رأسا إلى اسطنبول محملا بهدية ورسالة إلى السلطان العثماني مراد الثالث.
1: بل إنها لرهبة كبيرة ممزوجة بالفخار، ولا بد من أنها انتابت عليا بن محمد التمكروتي، وهو الذي لم يغادر البتة مسقط رأسه ومرعى طفولته بلدة تمكروت النائية.
0: علي بن محمد التمكروتي لم تقع عيناه يوما على مد أو جزر، ولا لمست يداه مياه البحر المالحة، فهو الفقيه المأخوذ بالبلاغة والفصاحة والقوالب اللغوية، وسليل أسرة لها الباع الطويل في الفقه والتدريس في المنطقة.
1: واليوم نصحب التمكروتي حيثما يرحل،
0: بل سنصحبه في رحلته من تمكروت التي غادرها يوم 18 من مارس عام 1589 مارا بسلج ماسا ففاس فتطوان، حيث سيركب البحر بعد طول انتظار، وذلك في رحلة تشمل موانئ ومراسي الجزائر وتونس وليبيا، قبل أن تعرج قاطعة البحر الأبيض المتوسط عرضا لتصل إلى ميناء القسطنطينية يوم 25 من نوفمبر عام 1589.
1: وبالطبع سنرافق التمكروتي ثانية من هناك بعد أن أقام 8 أشهر حاطا الرحال في الموانئ والمراسي نفسها لنصل تطوان فمراكش فتمكروت.

0: يفتتح تيم كاروتي رحلته بما تفتح به كتب الرحلات العربية عادة بالبسملة والحمدلة، ثم بذكر أسباب الرحلة ومحاسن الاغتراب والضرب في الأرض، معززا ذلك بهذه الأبيات المعروفة:
1: تغرب عن الأوطان يا طالب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من معيشة بأرض عدو بين واش وحاسد.
0: يغادر صاحبنا تيم كاروت يوم السبت 18 من مارس عام 1589 لتحمله السفينة من تطوان، حيث قضى فيها 3 أشهر. لكن تيم كاروتي لم يذكر أنه انتظر 3 أشهر وهو ينتظر قدوم السفينة من ميناء الجزائر. إنها مدة كبيرة لو دامت حقا أشهرا 3.
1: وصلت السفينة وبدأت الرحلة وتوالت الموانئ والمراسي ومن مكان إلى آخر. فرحلة تيم كاروتي رحلة مرآوية يتقابل فيها السفر واللغة، اللغة مرآة السفر والسفر مرآة اللغة. وقد سعى في هذه الرحلة إلى تثبيت صورة الفقيه الملفع بعباءة الأدب والأديب الملفع بعباءة الفقيه، وقد نجح في ذلك.

0: كانت تمكروتي طوال السفر مشدود الفؤاد إلى مسقط رأسه تمكروت، وكان كل شيء يذكره ببلدته. والأشد من هذا أن تمكروتي طوال رحلته ظل يتقاذفه الحنين إلى والدته.
1: أما المفارقة؟
0: المفارقة أن تمكروتي لم يسعد بلقاء أمه ثانية، إذ تلقى نبأ رحيلها وهو يهم بمغادرة مراكش إلى تمكروت.
1: نقرأ في نص الرحلة أن تمكروتي خرج من تمكروت بعد تلقيه أمر السلطان واستقبال السلطان له، ثم توجه إلى تطوان لركوب البحر شرقا.
0: في خروجه من تمكروت قال:
1: خرجنا في حفظ الله تعالى وحياطته ولطفه وستره.

0: ستره وأمنه من ديارنا بتمكروت في بلدنا الذي طال سناه وطاب معناه، وهو الحصن المنيع في الحصن ربيع مريع، بلد صحبت به الصبابة والصبا ولبست ثوب العمر وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد.
1: وصف التمكروتي ساعة السفر في وقفات مؤثرة فقال:
0: كان لذلك الوداع موقف مشهور مشهود، نثر فيه من جمان الدمع لؤلؤ منظوم منضود. أقول لصحبي حين ساروا ترافقوا: لعلي أرى من بالجناب الممنع، وألثم أرضا ينبت العز تربها، وأسقي ثراها من سحائب أدمعي. وسرنا بعزمة لا يقل حدها ولا يتجاوز مدها، كلما طلعنا من منزل أو حللنا به أبدي من الحنين ما لا تطيق الجوانح أن تحمله، وأردد: أهذا ولما تمضي للبين ليلة، فكيف إذا مرت عليك شهور؟

0: في مسار الرحلة أنه ترك تمكروت في 18 من مارس عام 1589، ثم ورد سجل ماسة حيث دخل على السلطان، ثم فارس فتطوان فتونس والجزائر، وتناول بقلمه هيجان البحر وهبوب الرياح واضطراب السفينة كبهيمة تتمرغ بالتراب.
1: وعن تونس قال إنها مدينة عظيمة آهلة، دار علم وتجارة وفضل، وهي كرسي مملكة إفريقيا بعد القيروان، فيها مساجد عامرة بذكر الله وأسواق عامرة بفضل الله مفيدة.
0: وقد نقل عن تونس ما وصفها به ابن عبد ربه والبكري والبدوي، ووجدها كما قال أبو إسحاق المربلي:
1: تونس بالغرب خير دار، تؤنس من حلها غريبا، حللت عقد البعاد لما حللت من أهلها قريبا.
0: من تونس إلى ما يليها من بلدات صفاقس فقابس ثم جربة، وقد نقل عن قابس ما ذكره ابن بطوطة في رحلته، وكان الوصول إلى طرابلس الغرب حيث وجد بمرساها نحو 60 سفينة وردت من القسطنطينية وفيها قبطان العمارة بنفسه، فقال:
1: هو الباشا المتولي أمر البحر والسفن كلها وأمر إفريقيا كلها بيده، يولي فيها ما شاء بمشورة الوزير الأعظم، والوزير يشاور السلطان.
0: ومن طرابلس ركب التمكروتي إلى اسطنبول بعد تردد، فوصف البلدات التي مر بها وذكر مراسم الدخول على السلطان، وأنشد من وحشة الفراق يقول:
1: أنا في الغربة أبكي ما بكت عين حبيب، لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيب، عجبا لي ولتركي وطنا فيه حبيب.

0: وصفت دمكروتي اسطنبول بأنها مدينة واسعة جدا، مسورة، كثيرة الأبواب والعمارة والمساجد والحمامات والفنادق، وهي قاعدة بلاد الروم ومدينة قيصر. ويستفيض في وصف مرساها وسفنها المتعددة الأنواع ومساجدها، وقد هاله ما رآه في المسجد الجامع آيا صوفيا، وقال عنه: هو من أعجب أبنية الدنيا وأعظمها. ومن وصفه قوله:
1: داخل المسجد كله منقوش بأنواع النقوش والتخاريم المختلفة الصبغة والألوان غريبة الترصيع، وقد أفرغ على ذلك كله الذهب الذائب.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله لقاء جديد مع برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. جلالة الملك يوجه عبر منصة إكس تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الأرجنتين التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني. سمو ولي العهد يقول عبر إنستغرام في ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم: كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم لنا، لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة و12 مليون أردني. جلالة الملك يبحث مع عمدة مدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وأهمية توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يستعد خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. الأردن يرحب بالاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية باعتباره خطوة هامة تسهم في دعم أمن لبنان واستقراره وفرض سيادته على كامل أراضيه. إيران والولايات المتحدة تواصلان هجماتهما في منطقة الخليج وتتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب المستمرة بينهما منذ 4 أشهر. مقتل شخص وإصابة آخر في ضربة أوكرانية بالطيران المسير في جنوب روسيا. محلياً، جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام الخميس 2 تموز المقبل. وأخيراً، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً إلى حارة في باقي مناطق المملكة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
4: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. واسمحوا لنا بداية أن نبارك للعائلة الهاشمية بميلاد سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني هذه الذكرى الطيبة التي نعتز ونفتخر بها دائما وأبدا، ونتمنى له دوام الصحة والعافية في ظل والديه والعائلة الكريمة. كما نتقدم أيضا بتحية تقدير للنشامة على ما قدموه من جهود طيبة في كأس العالم لعام 2026. واسمحوا لنا بداية أن نرحب بباقة العمل لبرنامج نوافذ لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، ويسعد معكم لهذا اليوم أيضا زين بشابشة، عودة الجبور، وعلم العبادي. صباح الخير.

0: مستمعين الكرام، يحتفل العالم في 26 من حزيران كل عام باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وفي هذا الإطار تقيم رابطة الطبيبات العربيات فعالية توعوية وطنية حول مخاطر المخدرات وسبل الوقاية منها، انطلاقا من المسؤولية الوطنية لحماية الأجيال القادمة، الاقتصاد والعلاقات الاجتماعية الصحية، وأيضا تأكيدا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني لمواجهة هذه الآفة. لذلك وأكثر معنا على الهاتف الدكتورة ميسم عكروش، استشاري باطني وأمراض الجهاز الهضمي والكبد. دكتورة ميسم، صباح الخير.
1: صباح الأنوار، يعطيكم العافية.
0: الله يعافيك، يا هلا
1: يا هلا.
0: بداية، ما هي أهم الرسائل التي يحملها الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وما هو شعار هذا العام؟
1: أولا سيدي، كونه في يوم عالمي، الرسالة الأولى أن المشكلة عالمية ومنتشرة ويجب وضع حد لها.
0: نعم.
1: هي ليست تجربة، إنما خطر، وهذا الخطر يؤثر على المجتمع ويهدد أمنه بصورة شاملة.
0: نعم.
1: ثانيا، يجب أن نعزز مفهوم الوقاية، لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج. لا ننتظر إلى أن تصبح المشكلة إصابة، خصوصا عند الشباب والمراهقين، ونأكد أنه ما في حدا معصوم. هذا شيء ممكن أي حدا يتعرض أنه يكون فريسة للجذب والبدء بالترويج عنده.
0: نعم.
1: دعم العلاج وإعادة التأهيل، وإحنا بنعرف أنه بالأردن عندنا مراكز مميزة جدا تعزز فكرة التأهيل وإعادة الإصلاح. لازم نشرك الأسرة، المدرسة، الأصدقاء والمجتمع كامل بفكرة الحماية. وشعار العام بهاي الفترة هو وقاية وتعافي. إدارة مكافحة المخدرات بالأردن أعطوها صفة بالوعي نكسر الحلقة. وورشتنا تحمل شعار الجرعة الأولى فضول، يتحول إلى إدمان، انقذوهم قبل السقوط، لأنه مبدأنا دائما الوقاية.
0: نعم. ماذا عن تأثير المخدرات على جسم الإنسان بشكل عام سيدتي؟
1: أول شيء، هي ما بتترك عضو بجسمنا ما بتأثر عليه سلبا. والتأثير المباشر يكون على الدماغ ومراكز الدماغ المختلفة، يعني بيأثر على الذاكرة، بيأثر على الذكاء والتفكير، التخزين، بيغير بالسلوك، بيعطي الطابع الانفعالي والإجرامي. يعني ممكن الشخص كتير يتصرف بأمور خارج إرادته، لأنه المراكز التي تكون مسؤولة عن استخدام العقل بما خزن فيه من أساليب سليمة بيكون ضرب. تؤثر على القلب، تضرب الكبد، تضرب الكلى، تضعف العضلات، تؤثر على المناعة وتزيد فرص الإصابة بالأمراض. تعمل هلوسات. أنت متخيل هدول الناس إذا تعاطوا ساقوا قديش خطر بالشارع؟ مثلاً.
0: ونحن نؤيد في هذه الزاوية نقطتين. النقطة الأولى، لابد من فحص عشوائي للسائقين خلال يعني جولات إدارة السير في النقاط المختلفة على الطرق بشكل عام. وأيضا نقطة أخرى يعني أود التأكيد عليها، وهي ضرورة المتابعة دائما فيما يتعلق بمن يتعاطى المخدرات، من يعني سجلات بحاجة إلى تحديث بشكل عام، ونحن بحاجة إلى إحصائيات مهمة تبين واقع الحال للتعامل مع هذه الحالات. نعم،
1: صحيح. 100%.
0: نعم. ويعني حتى في مجمل ما تحدثنا به، أيضا لابد أن يكون هناك قانون من خلال طبعا القضاء نزيه لدينا الحمد لله رب العالمين وعادل، لكن يجب أن لا يعفى من يتعاطى الكحول أو يتعاطى المخدرات من العقوبة التي تقع عليه جراء ما ارتكبه تحت تأثير المخدر من جريمة قتل أو سرقة أو أيا تكن الجريمة. المخدرات والكحول ليست عذرا لأن ترفع عنك العقوبة. بالعودة سيدتي للاحتفالية التي لديكم، أهمية أهداف هذه الفعالية المهمة، وما هي ما تحتويه أيضا من فعاليات مقامة في ظل الاحتفال بهذه المناسبة؟
1: نعم، هي بيوم 30/6 يوم الثلاثاء من 6 إلى 8 بالمركز الثقافي الملكي. واسمح لي من منبركم أحكي إنه الدعوة عامة ويشرفنا حضور كل من يرغب في أن

0: تعرف عن هذه الآفة. سنرفع مستوى الوعي قدر الإمكان، تصحيح للمفاهيم الخاطئة حول التعاطي والإدمان، الوقاية، ويجب أن نركز على كسر حاجز الصمت والوصمة. يعني في كتير ناس بيخافوا يخبروا أو يسلموا المتعاطي اللي بالبيت خوفا من الوصمة والعار. لازم نوصل مرحلة أنه يجب كسر حاجز الصمت والوصمة. في جلسات توعوية قوية مع الطب النفسي والمخدرات. في عندنا فيلم توعوي مجهز بالذكاء الاصطناعي يتماشى مع إلى حد ما إظهار تأثير هذه الآفة. وفي أتعهد فقر التعهد للشباب، أتعهد توقيع ميثاق مجتمعي للوقاية من المخدرات حتى يشعر الشاب أنه التزم وأخذ على عاتقه مسؤولية ليحمي نفسه ويحمي غيره. وإجابة لكافة الأسئلة والاستفسارات من الأخصائيين. نحن سنستضيف أيضا منظمة الصحة العالمية، لأنه يجب أن نتعلم من تجارب محيطة إقليمية وعالمية حتى نستعين دائما بتجارب ممكن تعطينا قوة أكبر في كيف نبني جدار للدفاع.
1: نعم، وهنا يعني حبذا لو تكون من خلال هذه الفعاليات أن تكون هذه الوثيقة إلكترونية مفتوحة أمام الجميع على مدار العام، بالتعهد بمقاطعة المخدرات أو عدم تعاطيها بأي شكل كان، والإبلاغ عن أي اشتباه والإبلاغ عن أي شخص ربما ببداية التعاطي أو في مرحلة معينة، وبسرية كاملة للجهات المعنية، ليكون هناك حل سريع جدا لهذه المشكلة قبل فوات الأوان وخسارة الأحبة للأسف الشديد في هذا الموضوع. سيدتي، تحدثت عن جانب مهم وهو موضوع الانسحاب. لماذا يخاف العديد من المدمنين من ألم الانسحاب وطلب المشورة والمساعدة في ظل خوف الأهل أيضا من إبلاغ الجهات المعنية من وصمة العار التي تؤثر على من يريد الزواج ربما بأحد أفراد هذه العائلة، يعني عائلة المتعاطي؟
0: نعم، طبعا الأسطورة وترويج الشائعات بأن أعراض الانسحاب ليس لها حل وقد تكون تعذيب للمتعاطي في حال أوقف عنه التعاطي. لكن طبعا إحنا رح نوضح أنه أعراض الانسحاب هي صحيح جسدية ونفسية، والخوف يؤجل طلب العلاج وسيكون ضار، لأنه حقيقة في علاج بديل تحت المشورة والرقابة الطبية يعطى لهؤلاء، ويتم بعد فترة تخفيف العلاج وسحبه. وعندنا حالات كثير أثبتت الطب النفسي والمراكز التأهيل نجاعة تعاملها معها، والآن صار لهم سنين وشهور نظفين أجسامهم من هذا السم بدون ما يكون عندهم مشكلة. طبعا الوصمة مشكلة كثير كبيرة عندنا، يعني ممكن تبلش الأمور بمرض نفسي يتعداه بعد فترة للإدمان، والأهل يتستروا على الإشيين بسبب الوصمة، يعني حتى المرض بيتستروا عليه. لازم نغير ثقافة. هون بيجي دور المرشدين الصحيين، الأطباء، المؤثرين من كبار القوم والإداريين ورجال الدين بتعليم الناس إنه لازم تكون صحة الإنسان أهم من الخوف من الوصمة المجتمعية.
1: نعم، وهذا دور مراكز التأهيل لبيان يعني حالات وقصص نجاح مستمرة تتحدث عن تجربتهم، تتحدث عن الألم الحقيقي الذي يعانون منه دون تزييف. يكون كل ذلك رسالة توجه إلى كل متعاطي في بداية الطريق أو أنه قطع شوطا في هذه المباراة مع الموت للأسف الشديد، ليتوقف عن تناول هذا السم الذي ليس يعني من ورائه أي طائل. قصص النجاح مهمة، ولكن يجب أن تكون على مدار العام، يجب أن تكون فاعلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر الإعلام يعني العام والخاص وكل مصدر كان على مدار العام، لأن هذا أمر مهم جدا. ونحن كما يقال يجب أن نسبق هذه الآفة بخطوة أو خطوتين على الأقل. الآن سيدتي، ما هو المطلوب من مؤسسات الدولة والمجتمع والأهل لأن تكون التوعية فاعلة وواسعة ومستمرة محليا تجاه المخدرات والحد من ثقافة العيب كما تفضلتي، الخاصة بتقديم البلاغات عن المتعاطين، عن التجار وحتى المروجين؟ وللأسف شباب بعمر الورود يتجهون إلى الترويج ويتجهون إلى التعاطي والاتجار. نحن نتحدث طبعا عن منطقة جيوسياسية يعني ملتهبة، دعنا نتحدث، والمخدرات من كافة المناحي يعني تحاوط الشرق الأوسط وتحيط بالشرق الأوسط، وهي بحاجة إلى قوة ووعي كما تفضلت لمواجهتها. نعم
0: صحيح. أولا يبدأ الدور الأول بالأسرة،
1: نعم.
0: من خلال المراقبة،
1: نعم.
0: والبحث وراء أي تغير سلوكي عند الأبناء أو حتى الأهل أو حتى الأقارب والمحيط.
1: نعم.
0: احتواء ودعم بدل التأنيب والإدانة وأخوف الإبن، ودائما لازم يكون في تواصل صريح شفاف مع الأبناء.
1: نعم.
0: ينتقل إلى المدرسة، إلى الجامعة، هذا الدور اللي يجب أن يكون هنالك تعزيز لبرامج الوقاية في المدارس والجامعات. لازم الدور الأساسي هو تشديد الرقابة على المروجين وإعطاء الأمان لمن ينقل عن مروج أو يبلغ عنه بأنه أكيد في مؤتمن. وطبعا مشكورة إدارة مكافحة المخدرات دائما بوضحوا باللقاءات هاي النقطة، أنه ولا يمكن يتصرفوا بنفس اللحظة اللي ممكن حدا شكى فيها على مروج، بيعطوها وقت بيراقبوا عن بعد حتى ما يكون في شكوك من الشخص. بعدين دعم مرض والإكثار منها والتأهيل المجاني اللي موجود، لكن يجب أن نعلن عنه، نفرجي أنه هو بيصير بطريقة إنسانية.
1: نعم.
0: ما في أذى، ما في إشي بخوف، ما في أعراض انسحابية تهمل. أنه المراكز تتعامل مع هذا الشخص على أنه مريض، وهي في الحقيقة مرض بحاجة إلى الدعم والمساعدة. الحملات الإعلامية، وبشكرك على التركيز على الموضوع، يجب أن تكون مستمرة ولا يجب أن تكون موسمية في اليوم العالمي أو ما يحيط فيه. يجب أن تكون يومية دائمة، والعمل على تغيير ثقافة العيب إلى ثقافة بالعكس أطلب المساعدة تكون مسؤول.
1: نعم نعم، وبما يشمل طبعا التدخين، التدخين طبعا للأسف يتوازى، وهو ربما النقطة الأولى للدخول بالمخدرات. سيدتي بعجالة، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
0: إحنا بنفس الموضوع عندنا توسيع للحملات والجلسات الحوارية وتعزيز التعاون مع مؤسسات محلية ودولية في مجال العلاج والوقاية، وتدريب الكوادر الشبابية حتى يكونوا سفراء لبعضهم البعض، الجيل بيسمع لجيله، ومحتوى إعلامي رقمي يكون موجه للشباب، نعمل على تطويره، وتأكيد على أنه عندنا منصة للصحة النفسية لمن يحتاج الدعم النفسي، نوفرها بجلسات مجانية من أصحاب الاختصاص المميزين ومن كافة أقطار الوطن العربي. تعرف إحنا رابطة طبيبات عربية، إذا مستحي يكون طبيبك من الأردن تقدر تستعين بطبيب من المغرب، من عمان، من سوريا، من وين ما بدك. في عندنا مجموعة كبيرة من الأطباء. هذا عدا عن حملتنا درهم وقاية خير من قطار علاج اللي بتجوب المملكة بأيام طبية مجانية وبتوعية على كل الآفات، وليست المخدرات أولها أو آخرها، كثيرة هي الآفات الصحية اللي بضبطها ومنع تدهورها إلى الإصابة. نحمي القطاع الصحي من الهدر والاستهلاك.
1: أشكرك الدكتورة ميسم عكروش، استشاري باطني وأمراض الجهاز الهضمي والكبد، على هذه الإطلالة التي نأمل أن تصل بكل محتوياتها إلى كل من يسمعنا من المواطنين من الجهات المعنية لمواجهة هذه الآفة التي تستهلك الأرواح، والتي يعني تقودنا إلى أبواب وأنفاق للأسف الشديد مؤلمة. شكرا جزيلا لكم، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة يا سيدتي.
0: شكرا لكم. حيا الله الجميع.
1: يا هلا.

0: مستمعينا الكرام، أطلق المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مؤخرا برنامج الفن الدامج والعلاج بالموسيقى بشراكات وطنية لتعزيز المشاركة الثقافية والخدمات التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة أنيتا برشا، المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. صباح الخير سيدتي.
1: أهلاً،
0: يسعد صباحك. حياكم الله. وبداية، ما هي أهمية وأهداف هذا البرنامج وماذا سيضيف لذوي الإعاقة؟ نعم يا سيدتي.
1: وأهمية البرنامج أنه بيجمع بين محورين أساسيين.
0: نعم.
1: الأول هو تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة الثقافية والفنية، يعني هو بتكفل الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية. والثاني هو إدخال العلاج بالموسيقى كأحد الأساليب التأهيلية الحديثة المبنية على الأدلة العلمية. أما على مستوى الأثر، فالبرنامج بيوفر فرص أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة للتعبير عن أنفسهم والمشاركة في الأنشطة الفنية والثقافية وتطوير مهارات التواصل والتفاعل الاجتماعي. بالإضافة إلى دعم الجوانب الإدراكية والحركية والانفعالية لديهم من خلال استخدام الموسيقى كأداة تأهيلية فعالة.
0: ما هي محتويات هذا البرنامج على الصعيد العملي والنظري وآلية التنفيذ من خلال الشركاء والداعمين لكم أيضا؟
1: البرنامج بتضمن مسارين متكاملين. الأول بتعلق بالعلاج بالموسيقى وبناء القدرات المهنية في هذا المجال، والثاني يركز على الفن الدامج والمشاركة الثقافية. عمليا البرنامج سيشمل تدريب كوادر متخصصة وتطوير أدوات وممارسات للعلاج بالموسيقى، إلى جانب تنفيذ أنشطة ثقافية وفنية دامجة مثل الأمسيات الموسيقية، المعارض الفنية والفعاليات المجتمعية اللي رح يشارك فيها أشخاص ذوي إعاقة، إلى جانب فنانين ومبدعين من مختلف المجالات.
0: هل سيكون هناك تدريب للكوادر التأهيلية المعنية بتطبيق هذا البرنامج مع المستهدفين من ذوي الإعاقة؟ ما هي طبيعة دوركم أيضا في هذا البرنامج أيضا؟
1: أكيد، يعتبر بناء قدرات الكوادر الوطنية أحد المكونات الرئيسية للبرنامج. حيث سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في مجالات التأهيل والتعليم والدعم والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. ويتمثل دور المجلس الأعلى في قيادة هذا الجهد من خلال التنسيق بين الشركاء وضمان موائمة البرنامج مع النهج الحقوقي الوطني وتعزيز فرص الاستفادة منه داخل المؤسسات المختلفة. إضافة إلى متابعة جودة التنفيذ وقياس الأثر المتحقق على الفئات المستهدفة.
0: أهم التحديات التي تقف أمام تنفيذ هذا البرنامج المهم، هل لديكم من توصيات للجهات المعنية، للقطاع الخاص، للشركاء في هذا الإطار لنحصل على نتائج أفضل؟
1: أكيد. هلأ، الحقيقة التحديات هي حداثة مفهوم العلاج بالموسيقى في المنطقة العربية بشكل عام. والحاجة إلى زيادة الوعي بأثره العلمي والتأهيلي، إضافة إلى الحاجة لتوسيع قاعدة الكوادر المؤهلة والقادرة على تطبيقه وفق أسس مهنية. كما أنه تحقيق الدمج الكامل في المجال الثقافي والفني بتطلب استمرار العمل على إزالة الحواجز المختلفة وتحسين إمكانية الوصول وإتاحة الفرص بشكل متكافئ. أما توصياتنا بتتمثل بأهمية استمرار الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمدنية والثقافية والأكاديمية، ودعم المبادرات القائمة على الأدلة العلمية، والاستثمار في بناء القدرات الوطنية عشان نضمن استدامة هذا البرنامج وتوسعها، يعني إن شاء الله مستقبلا.
0: إن شاء الله. وعن أهم النتائج المتوقعة لهذا البرنامج على الصعيد المحلي وباقي المحافظات خارج العاصمة، ماذا تتوقعون من نتيجة مهمة لهذا البرنامج الذي يسعى إلى دعم ذوي الإعاقة كما تفضلتي، ويعني جعلهم في خطوة أقرب إلى الواقع الذي يحتاجونه من خدمات، من علاج، من تفاعل مع الحياة بشكل أكبر؟
1: يعني نتوقع أن يسهم البرنامج في رفع جودة الخدمات التأهيلية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم في الحياة بشكل عام وفي الحياة الثقافية والفنية، إلى جانب تطوير كوادر وطنية مؤهلة في مجال العلاج بالموسيقى. وفي نقطة ضروري كتير أن نعرفها، أنه العلاج بالموسيقى هو يعني

0: يعني دي يعني هو نابع من دراسات، ومش انه يعني هو في له جانب فني، ولكن
1: نعم
0: الجانب الاساسي بالعلاج بالموسيقى هو نابع من علم ودراسات.
1: نعم
0: كما نعمل ان يشكل البرنامج نموذجا وطنيا يمكن البناء عليه وتوسيعه مستقبلا ليصل الى عدد اكبر من المحافظات والفئات المستهدفه.
1: نعم
0: يعني نتمنى انه يعزز العداله في الوصول الى الخدمات والفرص الثقافيه في مختلف انحاء المملكه.
1: نعم نعم ويمكن أن يؤدي هذا البرنامج إلى أن تكون الأردن مركزاً يعني مركزاً عربياً لتدريب الكوادر على العلاج بالموسيقى، وبالتالي يمكن أن يكون هناك عمل مشترك من خلالكم، وهذا طبعاً مشهود لكم به من خلال ما تقومون به من جهود جبارة تبذل في العمل العربي المشترك لمساعدة ذوي الإعاقة قدر المستطاع.
0: طبعاً إن شاء
1: سيدتي
0: الله.
1: نعم، على أجندة العمل في الفترة القادمة تزامناً مع هذا البرنامج أو هناك برامج ستكون بعد هذا البرنامج، ماذا لديكم؟
0: الحقيقة يعني بننظر لهذا البرنامج باعتباره بداية لمسار طويل وليس مشروعا مؤقتا أبدا.
1: نعم.
0: خلال الفترة المقبلة سنعمل على توسيع نطاق التدريب وبناء القدرات وتنفيذ المزيد من الأنشطة الفنية والثقافية الدامجة وقياس
1: نعم.
0: أثر البرنامج على المستفيدين طبعا أولا، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية الداعمة لهذا التوجه. كما نسعى إلى ترسيخ مفهوم الفن الدامج والعلاج بالموسيقى ضمن منظومة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن استدامة هذه الظهور وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية راسخة على المستوى الوطني.
1: نعم نعم نتمنى لكم التوفيق ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من فعاليات تخدم ذوي الإعاقة. أود أن أشكرك الأستاذة أنيتا برشا، المستشار الإعلامي للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لكم ولطاقم العمل لديكم، وسنكون معكم إن شاء الله في متابعة لأنشطتكم المختلفة الداعمة لذوي الإعاقة في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا.
0: أشكرك يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا هلا.

مستمعينا الكرام، في السابع والعشرين من حزيران كل عام يحتفل الأردن بيوم الآثار الأردني، وهي مناسبة وطنية تسلط الضوء على الآثار والحضارات والتاريخ الذي يحتويه الأردن بكافة محافظاته. كما ويهدف الاحتفال بهذا اليوم إلى بيان أهمية الاهتمام بالآثار باعتبارها جزءا من هوية الوطن، وبيان أهمية الاهتمام بالعاملين في مجال الآثار من علماء ومنقبين وعمال ومؤسسات معنية في مجال حماية الآثار والتراث. كما أن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد على أهمية المواقع الأثرية في الترويج والسياحة الأثرية والدينية، ودخول هذه المواقع إلى موسوعة جينيس العالمية، ومنها البتراء وجبل نيبو والكثير من المواقع الوطنية الهامة. كما يؤكد الاحتفال بهذا اليوم أيضا على أهمية حماية القطاع السياحي والعاملين فيه من أي مخاطر كما حدث مع جائحة كورونا، والحد أيضا من التحديات التي تقف أمام هذا القطاع الذي يأتي في إطار الرؤية الملكية الخاصة بالبناء والإصلاح والتطوير الوطني. وعلى صعيد آخر، يحتفل العالم في 28 من حزيران كل عام باليوم العالمي لداء الكبد بأنواعه المختلفة، وذلك تأكيدا على أهمية الوقاية والكشف المبكر والعلاج منعا لتفاقم الحالة التي قد تصل إلى تليف وسرطان الكبد أيضا، إضافة للتأكيد على أهمية طرق الانتشار والعدوى من خلال الدم الملوث وسوائل الجسم. وتقود جهات صحية عالمية جهودا جبارة في التوعية والعلاج، ومنها الأردن، انطلاقا من المسؤولية الصحية العالمية والحد من الانتشار وحالات الوفاة.

0: مستمعين الكرام، مع دخول الفضاء الرقمي والذكي أصبحت التربية العائلية من أكبر التحديات أمام الآباء والمؤسسات الأكاديمية بعد تدخل الفضاء الرقمي والذكي في التربية. وما بين السلبيات والإيجابيات، دخل هذا الفضاء بوجهين: إما مساعد محترف في التربية، وإما أن يتولى القيادة التربوية للأبناء بالمطلق ليكونوا كالروبوتات. ولكن ما هو مستقبل هذا البعد في التربية، وما هو رأي أهل الاختصاص؟ اسمحوا لي أن أرحب عبر الهاتف بالبروفيسور حابس العواملة، أستاذ علم النفس التربوي في جامعة البلقاء التطبيقية. صباح الخير سيدي.
1: صباح الخير.
0: حياكم الله.
1: يا
0: الله يحييك. وبداية، كيف تقارن بين التربية التقليدية قبل دخول الإنترنت والبيئة التربوية الرقمية التي يرى المجتمع أنها طغت على دور الأهل في التربية لأسباب عديدة، ومنها الغياب الطويل للأهل بسبب العمل، ودخول العالم الرقمي والذكي بأشكاله ووسائله المختلفة إلى العائلة؟ نعم يا سيدي.
1: بداية أشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على إتاحة هذه الفرصة للحديث عبر برنامج نوافذ.
0: العفو يا سيدي.
1: كما أشكر المعد والمذيع المتألق المهندس علم العبادي.
0: أشكرك يا سيدي.
1: عبر هذا البرنامج وكافة الطاقم الإعلامي.
0: حياكم الله.
1: حقيقة، حول تراجع دور الأسرة في التربية أمام الإنترنت والمؤثرين وغير ذلك، أنا بعتقد دائما أن وجود التكنولوجيا والعالم الرقمي هي نعمة كبيرة قدمت خدمة للبشرية في مجالات عدة كثيرة جدا، وهذا ما نجده في عالم الصناعة والعلوم الطبية والصحية والتربوية وغيرها. لكن المشكلة تكمن خطورتها دائما في طريقة استعمالاتها الخاطئة.
0: نعم.
1: وهذا ما يؤرق الأسرة ويؤرق المجتمع بشكل عام، وخاصة نحن لسنا منتجين للعالم الرقمي، احنا دائما متأثرين او مستهلكين.
0: نعم.
1: وهذه الفجوة الكبيرة التي جعلت ما بين المنتج والمستهلك قد تعطي هناك نتائج سلبية في على مجتمعاتنا. الحقيقة هناك تراجع في دور الأسرة، وهذا لأنه إحنا غير منتجين. لكن في الدول المتطورة هناك يعني في إعداد الأسرة، وهناك دخلت الأسرة بعالم الرقمي، يعني الأب والأم والأبناء والبنات بشكل عام.
0: نعم.
1: دخلوا في عالم الرقم والخوارزميات بشكل عام، وبالتالي أصبحوا هم يتعاملوا مع وكلاء، يعني العالم الرقمي أصبح وكيل.
0: نعم.
1: يعني كوكيل استراتيجي أو شريك استراتيجي موجود بهذا الجانب. لذلك أنا يمكن قبل حوالي 19-20 شهر 5 شاركت في مؤتمر حول رؤى وتطلعات التربوية المستقبلية في الذكاء الاصطناعي شريكا في رحاب جامعة جدارة.
0: نعم.
1: بالتشارك مع جامعة جرش، عفوا جامعة دمشق.
0: نعم.
1: وقدمت ورقة بهذا البحث بهذا الموضوع، حول أن هناك حقيقة في مخاوف أثاروها علماء النفس وعلماء التربية والاجتماع وغيرها في هذا المجالات حول هذا الشريك الاستراتيجي الخطير.
0: نعم.
1: لكن احنا عادة نقول اذا احنا حاولنا ان نكون هناك استخدمنا الجوانب الايجابية او استفدنا من الجانب الايجابي في هذا المجال، قد احنا نخرج الى حد ما بالتفاوض مع هذا الشريك الاستراتيجي.
0: نعم.
1: الى ان نخرج بعالم يعني مطمئن.
0: نعم. متوازن.
1: في المستقبل القادم.
0: نعم نعم.
1: السؤال احنا بنقول دائما انه في عالم الاسرة، انه احنا عادة بكون الاسرة او يعني المجتمع هو مصدر معلوماتنا، هو يعني بيحافظ على قيمنا من حيث.
0: نعم.
1: الأباء والأمهات والآخرين. لكن عالم الآخر الإنترنت والعالم الرقمي هو المؤثر، هو يعني العالم الافتراضي اللي بيعطيك كل شيء، وفي دقة معلومات، وفي هناك يعني خلينا نسميها معلومات يعني إلى حد ما كبيرة جدا في الدقة.
0: نعم.
1: كمان في عالم الرقمي تكون الرقابة من بالعالم الكلاسيكي أو الأسرة.
0: نعم.
1: الأب والأم هم الرقيب أو المعلم أو خلنا نسميه النظام المجتمعي بيكون الرقيب عليك.
0: نعم.
1: لكن عالم الافتراضي لا توجد رقابة أنت يعني إلا من خلال ضوابط هذه الوسيلة.
0: نعم.
1: يعني ما في رقابة، رقيب بيكون يعني أنت تفعل ما تريد، وهناك في خصوصية يعني قوي جدا ما بينك وما بين هذا العالم الافتراضي لا يستطيع اختراق آخرين.
0: نعم.
1: وبالتالي يعني الأهل لا يطلعوا على ذلك.
0: نعم.
1: ثم إنه بنلاحظ إنه هناك العلاقات اللي بتتم والقيم والآخرين من خلال الأسرة بتكون بطيئة.
0: نعم.
1: يعني بطيئة التناقل، بطيئة التعلم، لكن في العالم الافتراضي بيكون سريع وتأثيره كبير جدا بشكل واضح.
0: نعم نعم. أبرز القيم والسلوكيات التي بات يكتسبها الأبناء من المؤثرين وصناع المحتوى وتتعارض مباشرة مع تربية العائلة، ما هو المفتاح الذي يمتلكه العالم الرقمي ولم يعد الأهل يمتلكونه؟
1: يعني سؤالك تأخذ المثل الأخير، هو ما الذي يمتلكه العالم الرقمي ولا يمتلكه الأهل؟ احنا كما اشرت قبل شوي سمينا احنا هذول وكلاء ذكيين سموه انتليجنت ايجنت، يعني اللي هو الذكاء الاصطناعي. هذا وكيل ذكي، وبالتالي هذا الوكيل الذكي دخل عالمنا الان واصبح يعني يتفاعل معنا بشكل كبير جدا، واصبحنا وخاصه الاطفال بالذات اطفالنا اولادنا الصغار يعني متعلموا هذه التكنولوجيا منذ ضعون نعومه اطفالهم. احنا الان في عندنا هناك بسميه فجوه في هذا الشيء او جهاله في العالم الرقمي. احنا جيل الستينات والسبعينات والى اخره، وانما الاطفال الصغار اصبحوا منظومه من خلال يعني هذا العالم الرقمي. ابرز السلوكيات هنا انه احنا بطلنا نتعامل في الاعتماد على الاهل. اصبح الطفل يعتمد على المعلومه واخذها من خلال العالم الرقمي. كذلك كما شرح قبل شوي في نوع من الدقه في المعلومه في العالم الرقمي، لكن عالم الاهل والعائله والمجتمع قد يكون هناك في عندنا عادات يعني او معلومات غير دقيقه في التعامل معها، وبالتالي احنا كما شرح قبل شوي في هناك فجوه ما بين الاجيال، اصبحت ما بين الاجيال القادمه واحنا القادمين. الذكاء الاطفال، وانا يمكن خبير في الذكاء يعني عندي يعني بتعامل مع اختبارات الذكاء الكشف عن ذكاء الاطفال، ونجد انه الان في تنامي في الذكاء عند الاطفال بشكل سريع جدا قياس لذكاء الجيل السابق، لانه يعني العالم الرقمي بيزودهم بمعلومات ذكيه جدا، وهذا المصدر بيزيد من تنامي الذكاء، وبالتالي نعتقد انه هذا ناحيه ايجابيه. كذلك بنلاحظ مرات انه يعني الابناء دائما هم مصدر الالهام والمعرفه والابتكار والابداع وإلى آخره، وبالتالي دخلوا الأبناء الآن في حل مشكلات الكبار لمعلومات بعض المشكلات الأسرية من خلال معرفتهم في الحياة الرقمية خلينا نسميه الافتراضية. كذلك لكن في هناك أمور خطيرة حقيقة مثلا في هذا الشيء بتنعكس على الأبناء، مثل مرات التعب والتنافس الخطير، عدم احترام الخصوصيات، يعني مرات عدم الاعتراف بالحدود الإخلاقية في عالم الإنترنت، كذلك القيم والمثل أصبح فيه اختلاف. كمان هناك العالم الرقمي أصبح الآن هو المربي الأول يعني والأخير في عالم الطفل. كمان عندنا الإدمان على الإنترنت صار كمان موجود، وهذا انعكس سلبا على العلاقات الاجتماعية ما بين الأسرة بشكل كامل. هناك كمان مشكلات صارت بصرية عند الأولاد الصغار من خلال الإدمان على الوسائط الاجتماعية مثل الكمبيوترات والأجهزة التليفونات. كمان هناك مشكلات عصبية، صار الأعصاب عند الأطفال شوي فيها إرهاق. هناك تعب دماغي، يعني الطفل صار دماغه يعني بيشتغل بطريقة 8-9 ساعات يوميا في العالم الرقمي، وهذا بتعب الدماغ وبالتالي يرتاح، وهذا يؤثر على حالة الأرق وعدم النوم عند الأطفال. هناك مشكلات صحية جسمية، صار الطفل ما فيش عنده حركة، وبالتالي أدى إلى مرات إلى السمنة، إلى مشكلات يعني عضلات القلب أو إلى آخره بهذه، كما يشير الأطباء في هذا الجوانب.
0: وأيضا جوانب تتعلق بالاكتئاب وتتعلق أيضا بتجارب ربما تقود إلى الانتحار، وهذا طبعا جانب مهم جدا بدأ العالم بمواجهته طبعا من خلال برمجيات ومن خلال خوارزميات والتعاون مع من هم أمثالك طبعا من الخبرة التي يعني تحترم ولديها أبعاد مستقبلية مهمة في عالم تربية الأطفال، وهو العالم السهل الممتنع كما يقال. وإضافة إلى دخول أحيانا في موضوع البلادة الرقمية الذكية وتشتت الانتباه الرقمي ويتعلق ذلك بالتحصيل العلمي، الآن سيدي لو أردنا عمل عقد نفسي تربوي حديث ومرن وذكي بين العائلة المعلم والابن، ما هي محاور هذا العقد ليكون هناك استفادة لا عبودية أمام الذكاء الاصطناعي؟ ما هي المهارات التي يحتاجها الأباء اليوم لتحقيق هذه التربية الرقمية الفاعلة في ظل تأثير العالم الرقمي على الأبناء، في جانب مهم ألا وهو دفع الأبناء باتجاه تحدي الآباء وتربيتهم من خلال المؤثرين والوسائل المختلفة الذين أصبحوا القدوة الأولى للأبناء؟
1: سيدي، أولا عندما تكلم عن عقد اجتماعي ما بين الشريك الاستراتيجي والذكاء الصناعي وبين الإنسان أو الأهل أو الأسرة،

0: يجب أن يكون هناك تكافؤ. حقيقة نحن كما أشرت في حديثك، إحنا الآن لا نستطيع أن نقول إحنا نستطيع أن نوقع عقد. ليش؟ لأنه إحنا ناس مستهلكين.
1: نعم.
0: أنت دائما لما توقع عقد بتكون بين اثنين شركاء يعني متكافئين.
1: نعم.
0: مجتمعات العالم الثالث وخاصة العالم العربي، نحن مجتمع غير متكافئ مع يعني شروط هذا العقد. لكن نقول هناك نوع من عملية التكيف الأدابتيشن يتم ما بين أنا نسميه هذه الوسائط الاجتماعية وبين العالم الرقمي وبين هذه الأسر. أول شيء إحنا نضطر ونعتمد ونقبل كأهل ومعلمين ومؤسسات مجتمع محلي بأن المجتمع الآن أصبح مجتمع رقمية. هذه واحدة. يعني ما في هناك مفسد إحنا نستبدل، يعني نقول والله لا نبقى مصرين على انه احنا عالم تقليدي او كلاسيكي، وبالتالي بدنا احنا نستبدل مفردات الخوف من الاحلال الوظيفي ونستبدل كذلك معلومات اخرى، بدنا نتشارك ونتكامل مع هذا الشريك القادم لا محاله. هذا نقر فيه سواء اقرينا او لم نقر، يجب ان نعتمد هذا العقد او هذا الاتفاق. بعدين ثاني شيء ان نستخدم المسار التكنولوجي مع المسار الانساني باستخدام المهارات الناعمه. التي تتوائم بتطوير وإنتاج خلنا نسميه ما يتلائم مع قيمنا وعاداتنا ومع العالم الرقمي الجديد.
1: التهجين.
0: إدخال مرات تطور خلنا نسميه تطور الذكاء العاطفي العالي، التفكير الناقد، السلوك الاجتماعي القيمي والديني، وكل هذا بيشتغل في هذا العقد.
1: نعم.
0: أي عقد عادة اجتماعي يحتاج إلى ضوابط.
1: نعم.
0: ضابط أهم شيء فيها نوع من الشفافية وعدم إخفاء الحقيقة. يعني إحنا مجتمعاتنا للأسف مهندس علم وأنا بحكيها يعني متألما، إحنا زاد عندنا الآن النفاق والكذب. مجتمعات أصبحت يعني
1: تغيرت،
0: مش موثوقية فيها، ما فيش فيه شفافية، فيها وصول المعلومات بشكل دقيق. الآن العالم الرقمي ما بيؤمن فيك، وبالتالي يجب أن تكون أنت عندك تعتمد الشفافية والنزاهة ودقة المعلومات والرجوع إليه والوصول إليه بشكل دقيق. هذا من الأساسيات. كمان هناك المشاركة الزمنية، بمعنى إنه هناك أوقات للأسرة والأهل وهناك أوقات العالم الرقمي. هذه المشاركة الزمنية باتفاق العقد إنه إحنا يكون عندنا حدود زمنية منضبطة. يعني الطفل يقول له تعال إلك ساعتين مثلا قبل يمشي قبل النوم، بالنهار مثلا بعد سنتين للساعة 4 للساعة 5. إنما قبل النوم بساعات يفترض إنه الطفل لا يذهب إلى الوسائط الاجتماعية حتى يستطيع أن حتى لا يؤثر ذلك على نومه بشكل أو بآخر. العالم المتطور الآن بيقدم نموذجا سيد للتعايش البيئي منع عن عالم التكنولوجيا الآن صار يقدمه. يعني الآن في ألمانيا في برنامج التعايش مع البيئة. بتروح أنت بأخذ أبناء ابن الواحد بوديه على غابة وبعطيهوش تليفون ولا بعطيه حتى ساعة ولا بعطيه شيء، بيخليه يتعايش ساعة تقريب عفوا شهر كامل بدون أي شيء حتى يتعامل مع البيئة. حتى نخلصه من خلنا نسميه وهذا
1: التعلق والإدمان
0: فيما بعد. وإلا هو متعلم مهارات الحياة والتعايش والاعتماد على الذات والآخر والعلاقات بشكل جيد.
1: يعني تفضل. أود أن أشكرك حقيقة يعني البروفيسور حابس العوام، لأستاذ علم النفس التربوي في جامعة البلقاء التطبيقية على طيب التواصل، وهذه الحقيبة التربوية الهامة. سنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة لمتابعة أبعاد هذا الموضوع في التربية، لأنه موضوع شائك ويحتاج إلى العديد من المحاور ليتم طرحها ومناقشتها وتغطيتها بشكل كامل بإذن الله تعالى. أود أن أشكرك وسنكون معك إن شاء الله قريبا في لقاء آخر لإتمام هذه الأبعاد بإذن الله. شكرا جزيلا سيدي.
0: أشكرك.
1: حياكم الله. يا حلو.

مستمعين الكرام، تنطلق في 15 من شهر تموز القادم فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمشاريع الإبداعية لعام 2026 الذي يأتي في إطار دعم الاتجاه الريادي والابتكار ودورها في مواجهة التحديات وإيجاد الحلول ودعم الحكومة بها والحد من البطالة، بما يدعم التعاونيات المشتركة ويستفيد من العمل البرلماني ويغير نظرة المؤسسات ما دون

0: لديكم أيضا من خلال هذه الفعاليات يا سيدي؟
1: شكرا أستاذ علم.
0: العفو.
1: أولا، المؤتمر بنسخته الأولى كان تنفيذا لرؤية صاحب الجلالة برسالته في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي اللي ركز فيها على الاقتصاد المعرفي والاقتصاد المبني على الابتكار، وأيضا رؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد بدعم وتمكين الشباب.
0: نعم.
1: من هون كانت النسخة الأولى بال 2025 كانت بأهداف تم التوافق عليها بتحفيز الطلاب والمؤسسات الأكاديمية بتشجيع مشاريع التخرج اللي بتحل تحديات صناعية، بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع المشاريع التطبيقية اللي ممكن تكون قابلة للتطبيق. برضو كمان المشروع والمؤتمر موجه للمجتمع والمؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني، بدعم الشباب في البحث عن حلول لتحديات صناعية.
0: نعم.
1: فهاي كانت أهداف المؤتمر. هلأ الجديد بالنسخة الحالية أنه يعني تماشيا مع نهج صاحب الجلالة لما التقى مع الرياديين بالولايات المتحدة الأمريكية، قررنا بالنسخة هاي استضافة رياديين أردنيين لهم بصمة ومشاريع، رياديين أردنيين اثنين من الولايات المتحدة الأمريكية في لهم شركات بأمريكا، بالإضافة إلى رياديين من خارج الأردن كأردنيين ليكونوا نموذج محفز للشباب بخلال المؤتمر.
0: نعم. أهم فعاليات هذا المؤتمر وشروط المشاركة يا سيدي؟
1: هلأ المؤتمر أولا تم إطلاق دعوة بشهر 4 تم تعميمها على الجامعات، مؤسسات المجتمع المدني، الوزارات، لتشجيع المهتمين من أصحاب الأفكار والمشاريع للتقدم. تقدم لنا وظلت الدعوة مفتوحة ل 31/5.
0: نعم.
1: تقدم لنا 150 مشروع، تم اختيار 15 مشروع مميز منوع، يعني المشاريع كانت منوعة بحيث أنه كان بعضها لطلاب على مقاعد الدراسة وبعضها لمشاريع ناشئة. هلأ المؤتمر رح يتضمن معرض، المعرض هذا رح يعرض فيها 15 ريادي أفكارهم للحضور، بالإضافة بأنه بالجزء الثاني من المعرض من المؤتمر رح يقدموا الرياديين 15 أفكارهم في بعرض قدام المستثمرين والصناعيين للحضور من أكاديميين ومؤسسات، سواء كانت وزارات أو مؤسسات مجتمع مدني، لإطلاع الجميع عليها بحيث أنه يكون في مجال التشبيك والاستثمار لهذه المشاريع.
0: نعم. طبيعة ونوعية المشاريع المشاركة في هذا المؤتمر؟
1: طبعا أنواع المشاريع كانت منوعة اللي تم اختيارها، في مشاريع تستهدف تحديات في القطاع الطبي والصحي، صناعة المستلزمات الطبية، في مشاريع تكنولوجية ضمن تطبيقات لحل بعض التحديات للأشخاص ذوي الإعاقة، في مشاريع تكنولوجية في الطاقة المتجددة، في التكنولوجيا الرقمية واستخدام الذكاء الاصطناعي واللي بيركز عليه صاحب السمو الملكي ولي العهد، في مشاريع كانت مرتبطة بالزراعة والمشاريع الخضراء والتكنولوجيا الزراعية، بالإضافة إلى مشاريع متنوعة بعضها بالقطاع الأكاديمي كمنصات أكاديمية أو بعضها منصات مرتبطة بالتكنولوجيا الرقمية وبالذات زي الرخصة الرقمية وغيرها. فإحنا احترنا كتنوع 15 مشروع متنوع بحيث أنها تغطي اهتمامات القطاعات الصناعية اللي موجودة في الأردن.
0: نعم. برأيك وانطلاقا من شعار هذا المؤتمر، كيف تقرأ دور الريادة والابتكار في صناعة مستقبل الاقتصاد الوطني بشكل خاص، وفي ظل التوجه الوطني لتوسعة دخول الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة وبشكل مؤسسي، وكما تفضلت تحت الرؤية الملكية في الإصلاح والتطوير الوطني في القطاعات والمجالات المختلفة يا سيدي؟
1: اولا يعني نرجع يعني كاساس لرؤيه التحديث الاقتصادي اللي اطلقها جلاله الملك، اللي هي ركزت على الاقتصاد المعرفي. الاردن على خارطه الابتكار العالمي بمؤشر الابتكار حاليا بالمركز 65، وتقدم تقريبا مجموعه من المراكز على مدى سنتين الماضيات. بدنا نحكي واقع انه احنا بنحكي عن 23% نسبه بطاله و39% نسبه البطاله في الشباب، فبالتالي الابتكار الابتكار هو صار محور أساسي باهتمام رؤية الدولة الأردنية. السياسة الوطنية للابتكار التي تم إطلاقها قبل 3 سنوات تستهدف بأن يكون في بالأردن ما يزيد عن 4 إلى 5 آلاف على مدى سنوات.

0: القادمة من الشركات الناشئة. حاليا منصة ستارت اب جول اللي تابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي فيها 500 بحدود 500 شركة، فبالتالي احنا في عنا تحدي كبير لدعم الابتكار، وهذا بيقودنا بانه الابتكار هو المكون الاساسي اللي بتأمن فيه الدولة الأردنية لفرص عمل، لبناء اقتصاد معرفي، لبناء تنمية مستدامة في الاقتصاد الأردني.
1: نعم نعم، وأيضا توجهات طيبة من قبلكم ومن قبل المشاركين في أن يكون هناك بداية لوضع مدونات سلوك تتعلق بالابتكار والريادة والذكاء الاصطناعي، وهذا طبعا أمر نحتاجه جميعا ليكون هناك رؤية واضحة لما ننفذه من مشاريع وتحفظ الحقوق وتمنع أي تداخل. في ظل الاحتفال باليوم الدولي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واليوم الدولي للتعاونيات واليوم الدولي للعمل البرلماني والتقاء هذه المناسبات مع رؤية ومخرجات هذا المؤتمر، برأيك كيف يمكن أن تساهم الريادة والابتكار في دعم هذه المؤسسات والاستفادة من العمل البرلماني في دعم التعاونيات الوطنية لبناء بيئة شبابية ريادية للمشاريع تحد من البطالة، تكون قاعدة أيضا لقاعدة حلول شبابية ذكية داعمة للعمل الحكومي و الوطني بشكل عام؟
0: شكرا استاذ. بس يمكن قبل ما اجاوب على السؤال، يعني بحب يعني ضروري بانه احنا نركز على التشاركيه اللي ادت لوجود هيك مؤتمر، وهي بالبدايه من وزاره الاقتصاد الرقمي، غرفه الصناعه وهي كمظله للصناعيين في الاردن، بالاضافه الى جمعيه المهندسين المتقاعدين وهي بيت الخبره، واتشرف بوجودي معهم. هلا لما نحكي احنا عن المؤسسات الصغيره والمتوسطه، وهنا خلينا ندمج كمان المتناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه، احنا بالاردن بتشكل اكثر من 99% من المنشات، بالاضافه بانها بتوظف اكثر من 50% من القوى العاملة، وبترفض الاقتصاد الوطني بين 40-50%. هذا سبب بأنه المؤسسات المتناهية والصغيرة والمتوسطة في الأردن تحوز على اهتمام خاص من صاحب الجلالة ومن الحكومة الأردنية، لأنها هي المسار الصحيح في خلق فرص عمل وإيجاد تنمية مستدامة. وهذا السبب بأنه أغلب البرامج حاليا البرامج توجه باتجاه دعم هذه الشركات، هذه المؤسسات، المشاريع الصغيرة، المشاريع المنزلية، المشاريع متناهية الصغر لخلق فرص عمل. البطالة تعني بأنه الشباب صار واجب عليهم أنهم يدوروا على فرصهم بهيك مشاريع صغيرة ممكن تبلش وأنها تكون كمان سبب بتوظيف آخرين. علشان هيك التوافق بين الابتكار والمؤسسات
1: متناهية الصغر
0: متناهية الصغر متوازي، وهي المسار اللي برؤية التحديث الاقتصادي وجهت خارطة الأردن باتجاه دعمهم. يعني يمكن أحد البرامج اللي إحنا كمان قاعدين بنشتغل عليه بالتحديث الاقتصادي وإيجاد نظام إنذار مبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو راح يكون سبب بأنه الحكومة تضع يدها على البين نجي نحكي الألم بهيك شركات، وبالتالي تقديم الحلول لهم.
1: نعم، أود أن أشكرك الدكتور خالد دخريسات، المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة دمج الأكاديمية بالصناعة، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله. شكرا يا سيدي.
0: شكرا أستاذ علام، وشكرا لكم على الاستضافة.
1: حياكم الله. يا أهلا.

مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل لهذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة والزميل مجد الزعبي، وهذه أجمل تحية من زين بشاب شاعر الجبور وعالم العبادي. إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. جلالة الملك يوجه عبر منصة إكس تحية فخر واعتزاز إلى نشم المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الأرجنتين التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني. سمو ولي العهد يقول عبر إنستغرام: مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم لنا، لم نخسر شيئاً بل كسبنا 11 قدوة و12 مليون أردني. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. الأردن يستعد خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. مقتل شخص وإصابة آخر في ضربة أوكرانية بالطيران المسير في جنوب روسيا. محلياً، جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام الخميس الثاني من تموز المقبل. وأخيراً، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وجوع معتدلة في المرتفعات الجبلية وحر نسبياً إلى حارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم وكيفما حللتم، لقاء جديد لبرنامج متابعات يجمعنا بكم، فأهلا وسهلا بالجميع. اسمحوا لنا كالمعتاد في البدايات أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة، والتي نسعد أن نكون بمعية مهندسنا شوبرت النمري بالإشراف الهندسي المباشر ومهند القريوتي بالمراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزملاء ليث عكروش وخالد الجبور من قسم التبادلات البرامجية والإخبارية. الله يعطيهم ألف عافية الزملاء الأعزاء في قسم العلاقات الدولية، وعلى رأسهم الزميل محمد أبو صوف. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ عماد قطاطة، وهو مسؤول الإعلام والاتصال باتحاد الإذاعات العربية، اللي أيضا يتواجد معنا حتى يعني يكون لديه ذلك التوثيق وتلك المتابعة أو حتى تلك الأذان الصاغية. والشكر الموصول للزميل إرحيل الخالدي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا. ومباشرة مستمعينا الكرام باسمكم جميعا دعونا نرحب ونحيي والشكر الموصول لك المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية. أهلا وسهلا بك.
5: مرحب بك، وسعيد طبعا يعني بهذا اللقاء. أنا بداياتي يعني كانت في الإذاعة، وبالتالي سعيد بأن دائما أعود للإذاعة لأنها هي الأساس. وما أقدر أطول، لكن ما زالت الإذاعة الأكثر تأثيرا في العالم.
4: يعني نعم. إحنا وما بالك أنك تشاركنا الأثير في أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. إذا نبدأ حديثنا ونستهل مستمعينا الكرام في الحديث بأنه في عالم لم تعد فيه المنافسة الإعلامية تقاس بعدد المحطات أو ساعات البث، بل بقدرة المؤسسات على التأثير وصناعة المحتوى ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. هنا يبرز اتحاد الإذاعات الدول العربية كأحد أهم ركائز العمل الإعلامي العربي المشترك، وخاصة للتعاون المهني والتقني بين المؤسسات الإعلامية العربية، وشريك فاعل في رسم ملامح مستقبل الإعلام في المنطقة. نفتح هذا الحوار وهذا الحديث بمعية المهندس عبد الرحيم سليمان، وهو مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية. فبداية، وحق علينا مستمعينا أن نعرفكم بنشأة هذا الاتحاد والتعريف فيه، لأنه إحنا سعداء بهذا الكم من الجمهور المتابع

0: لبرنامج متابعات. تفضل.
1: أولا سعيد إن شاء الله أتكلم يعني معك في قضايا الإذاعة ومستمعين يعني طبعا مستمعيكم ليس في الأردن ولكن خارج الأردن كذلك. نعم. في كل مكان. بالنسبة للاتحاد إذاعة الدول العربية يعني هو اتحاد عريق أنشي في 69 الخرطوم، ونشأته طبعا كانت في البداية كانت إذاعية طبعا صرفة، ثم نعم. بعد ذلك بدأت التلفزيونات. ربما من يعني أذكر أنه أنشئ في السودان، وكان أول رئيس للاتحاد كان من السودان، ولكن أول رئيس تأسيسي، لكن أول رئيس كان من الأردن، كان الشريف، يعني كان وزير الإعلام في نعم. فترات، والأردن كان دوره كبير في إنشاء اتحاد إذاعة الدول العربية. الاتحاد طبعا تطور على مدى السنين، واكب التطورات المختلفة مجالات العديدة. في مجال الإذاعة كان هناك نشاط كبير، ولكن نتكلم صراحة كانت الآليات الموجودة كانت آليات صعبة، كانت مكلفة إلى حد كبير، كانت البث كان طبعا الموجات القصيرة والمتوسطة.
0: نعم.
1: كان ربما أنتم كلكم ما عندكم حتى فير، كان حتى الطويلة، وكانت في فترة في FM ما كان موجود، ولكن كان هناك شغل متوايز بين الدول العربية. كان الجانب الهندسي كان الأكثر، لأنه عمل التنسيق بين هذه الترددات كان مهم جدا، عشان تكون تستلم المستمع بطريقة ما فيهاش تشويش، ما فيهاش نعم. تداخل، خاصة بالنسبة للشورت ويب. فكان الاهتمام في هذاك الوقت طويل. ذكرنا الأردن كانت من الإذاعات القوية في مجال القصيرة ومجال المتوسط، حتى كان نعمل لها مع جهات كثيرة حتى تبث لأمريكا اللاتينية، أنا أتذكر. نعم. بالنسبة للأردن، وبالتالي يختلف صحيح أنه تخدم المواطن الأردني أو المستمع الأردني عن طريق الموجة المتوسطة في تلك الفترة، ولكن كانت عملية من ناحية التكنولوجيا كانت محدودة إلى حد كبير يعني، وحتى عملية نتكلم صراحة الأشرطة وعملية الإمكانيات للتبادل، فكان الاتحاد كان يعاني، لأنه كانت عملية التبادل بين الدول العربية كانت ترغب تتعاون مع بعضها، ولكن كان لازم عن طريق الأشرطة. كان الأشرطة حول كل البرامج ترسل لنا نحن في المغارة عندنا هناك، ونحن ننسخها ونرسلها إلى كل الدول العربية. كان جو جميل خلال هذه الفترة، ولكن كان هناك في التزام كبير نتكلم بصراحة، والإذاعة كانت إلى حد كبير كان النشاط فيها، لأن التلفزيون كان لسه ما كان فيه الإمكانيات التعاون في هذا المكان.
0: نعم.
1: الآن إذا تحب تتكلم عن التطور الآن الحالي ما عندي معنى.
0: نعم. يمكن قبل الدخول للخروج بهذه الحلقة مستمعينا وهذا التجوال اللي ضمن أروقة الإذاعة الأردنية والاطلاع على مشروع هام لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهو العمل على أرشف ذلك المخزون الغني والثري لتاريخ الدولة الأردنية، ونقلها من الريلزات أو حتى من الأجهزة القديمة، والعمل على مباشرة تحويل بنسخ منقحة نقية تواكب التطور الرقمي والتكنولوجي.
1: هذه القضية، قضية الأرشفة، قضية جدلية ليست سهلة، عشان نتكلم صراحة. نعم. الناس يتكلموا عنها، ولكن من وجهة نظري أنه ما فيش، حتى في الإذاعة الآن بدأت تنجح، لكن كان في دائما مشاكل بالنسبة لل عملية الأرشفة، كانت تكلف مصاريف كثيرة، وفي النهاية المشروع أنت ما كان مجرب هل ينجح ولا ما ينجح. الكلام ده متكلم ليس في المنطقة العربية ولكن خارج المنطقة العربية، حتى كان هناك في هذا المجال الإذاعة قطعت صوت كبير أكثر من التلفزيون في أنها تتحول كل برامجها إلى برامج الديجيتال. حتى الديجيتال عشان نتكلم صراحة ما فيش ضمانات أنه يعيش لك سنين طويلة. الآن تتكلم الآن كلنا نعرف أنه ممكن يعطيك جودة جيدة، يعطيك جودة مستمرة، لكن إلى الآن ليس معروف. لكن الآن بدأت تظهر أشياء مهمة، الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي الآن يستطيع أنه يعمل لك صيانة إلى هذه البرامج الإذاعية، يحل مشاكل كثيرة فيها، وتستطيع أنك تنقلها على الأقل على وسيط يضمن لك على الأقل 10 أو 15 سنة في هذا المطار، ثم بعد ذلك نقلها إلى وسائط أخرى بيكون سهل جدا جدا. لكن الأرشيف هو ذاكرة الأمة،
0: نعم،
1: المفروض نستفيد منه، نستفيد حتى إذاعاتنا نتكلم صراحة أنها المفروض ترجع لهذا الرصيد الوطني والذاكرة الوطنية كثير جدا جدا، لأن حتى أنا يعني أشهد أنه الشباب حتى في الأسرة وفي البيت أنه يستمتعوا بالبرامج القديمة،
0: نعم، والذاكرة الجميلة لهذه البرامج
1: وذاكرة بلد يعني،
0: نعم، وهو تاريخ صحيح، ولكن أيضا عملية الأرشيف المحافظة عليه وضرورة نسخه وتقديمه بصورة قابلة للتداول ضمن هذه التقنيات
1: بالسهولة وبعدك على وسائط مختلفة.
0: صحيح،
1: أنت الآن زمان كان عندك قناة أو قناتين، الآن عندك قنوات متعددة.
0: صحيح،
1: عندك قنوات عديدة جدا جدا، وبالتالي تستطيع أنك لازم يكون الوسيط الموجود أنه يشتغل لعدد من الاستديوهات الـMCRs الموجودة كلها أنك تشتغل عليها، وبالتالي لابد أن تتم هذه العملية. ليس صعب، ولكن بالإرادة تستطيع أنك، والإذاعة أنا متأكد تستطيع أنه تكون في تطور مستمر أكثر من التلفزيون، لأن
0: نعم.
1: التلفزيون مكلف الأدارة كبيرة جدا.
0: نعم، مستمعينا الكرام، يمكن في الآونة الماضية لقاء مدير عام اتحاد الإذاعات العربية المهندس عبد الرحيم سليمان برئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ومديرها العام الأستاذ مهند الصفدي. هذا اللقاء الذي سلط الضوء كثيرا حول تلك الجهود التي يجب أن تكلل وأن تنفذ على أرض الواقع، فحلي بنا أن نتساءل بمعية من خلال المهندس عبد الرحيم بأنه أهم الأمور التي تم نقاشها في ذلك اللقاء، أهم التوصيات التي خرجتم بها.
1: طبعا نتكلم صراحة، احنا سعيدين بعضوية مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وهذا العضوية نشطة يعني في أشياء كثيرة، ولكن دائما كنا نرغب في أنه يكون في أكثر تعاون، في أكثر استفادة من اتحاد الإذاعة العربية. الاتحاد لديه إمكانيات كبيرة جدا، هذه الإمكانيات يعني مطروحة لكل الأعضاء، ولكن هناك أعضاء يستفيد منها بفائدة أكبر، في ناس أقل، في ناس بسيطة جدا، ويعني ما في سبب، لأنه نتكلم صراحة هي أشياء ممكن تفيد الإذاعة والتلفزيون بدرجة كبيرة جدا، تخفف على الأعضاء خاصة الكلفة المالية، وتعطيك خيارات مهمة جدا. اللقاء كان حكينا طبعا هناك في باغة من الخدمات الموجودة، ولكن بالنسبة للمؤسسة الإذاعة والتلفزيون عندها أولويات، ففي ربما اخترنا موضوعين أو ثلاثة يكون هم التأثير بالنسبة لهم يكون كبير. موضوع الأول هو موضوع طبعا مهم جدا، التدريب تدريب الكوادر. الاتحاد لديه أكاديمية للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في تونس، يعتبر من يعني ليس بشهادتي ولكن شهادة الجميع أن على مستوى دولي كبير جدا، تعقد أكثر من 30 دورة في السنة. حبينا أنه إحنا نوفر إمكانيات كبيرة للتدريب حول الموضوعات الجديدة كلها في مجال الإذاعة والتلفزيون والسوشيال ميديا، ونوفر هذه الدورات مجانيا، وحتى الإقامة في تونس هي على حساب الاتحاد، وبالتالي يعني الهيئات تستطيع أنها تستفيد منها بس فقط تذكرة الطيران. هذا جانب، وجانب آخر الاتحاد الآن إن شاء الله حيكون هنا، نحن سننظم دورات تدريبية هنا في الأردن، نوفر المدربين على النطاق المهني العالي لهذه الدورات، بحيث ندرب عدد كبير من المدربين. هناك الأكاديمية لديها طرق متعددة للتدريب، تدريب عن بعد، عندنا بعض الدورات التدريبية موجودة على المنصة بتاعتنا في مجالات المختلفة، نستطيع أن نوفرها ليس فقط لهيئة للمعاملين في الإذاعة والتلفزيون، ولكن كذلك لمختلف قطاعات الإعلام في الأردن. نعطيها بصفة مجانيا، لكن حبينا أن عن طريق هيئة الإذاعة والتلفزيون تكون هي الوسيط، تكون على الأقل تعطي الدور للبلد في هذا المجال، لأنه إحنا والهيئة حاجة واحدة.

0: كذلك هناك في جانب آخر هو جانب الأخبار، أخبار كيف أنك تغطيها
1: نعم،
0: يختلف.
1: غرف الأخبار.
0: وانتهت يعني عملية أن يكون عندك يعني الأخبار من مناطق معينة ومراسلين معينين، لأنه زمان كانت عملية الأخبار خاصة التلفزيون مكلفة جدا جدا، أنك تحتاج إلى آليات كثيرة. الآن ما تحتاج، الآن تحتاج إلى موبايل أو
1: نعم،
0: كاميرات بسيطة، الإذاعة نفس الشيء. وإحنا عندنا الشبكة السحابية الكلاود، هذه تغطي العالم كله، إحنا نوفرها لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، بحيث أنه تعمل شبكة بصفة مجانية مع كل مراسلين، وحتى مراسلين جدد يعني ممكن تعملون، لأنه وهناك آليات لتدريبهم. وإحنا كاتحاد عن بعد المراسلين ممكن تدريبهم إن شاء الله. الآن هذه الملامح الأساسية، ولكن حنضبط إن شاء الله ترتيبات كثيرة في هذا المجال. هناك حبينا برضو ورحب الأردن أن يكون في بعض الأنشطة للاتحاد في الأردن، إن شاء
1: نعم،
0: الله حنكون هناك في بعض الأنشطة، بحيث أنه عندما الـ الـ الـ الـ ليس فقط المسؤولين، حتى المستمعين المشاهدين بيعرفوا الاتحاد ما يوفره، بتبقى عملية أنه أسهل حتى
1: نعم،
0: للتعاون في
1: التواصل
0: هذا المجال.
1: والتعرف صحيح أكثر. نعم، لي أنا أتساءل أيضا مهندس عبد الرحيم سليمان، بأنه مع هالتطور الرقمي والمنصات الرقمية، البودكاست اللي بدأ يغزو كثيرا، وأشرت إلى تلك الأجهزة الخلوية التي يمكن لأي مواطن
0: صحيح.
1: بسيط أن يتابع هذه الأخبار، رغم كل هذه التطورات، كيف ينظر المهندس عبد الرحيم سليمان في إشارة إلى أنه قد نشأ وترعرع وأيضا قدم الكثير لاتحاد الإذاعات الدول العربية من خلال تبوءه لعديد من المراكز وصولا إلى الإدارة العامة، كيف ينظر للإذاعات العربية الآن، وكيف يمكن لها أن تعمل على جذب الجيل الشاب؟
0: والله أولا بالنسبة لي أنا الإذاعة بعتبر الإذاعة نوعا ما متقدمة كثير على التلفزيون في مجالات كثيرة، يمكن ربما حاجة تساعدها أن السهولة في أنك أن تصل للمستمع
1: نعم،
0: كثير، تصل في كل الحالات يعني، في السيارة، في البيت، في المكتب، في يعني في كل، تصلوا في كل الأحوال، وبالتالي من نواحي كثيرة أنها قريبة للإنسان. اثنين، السرعة بتاعها سريعة جدا جدا، وبالتالي أنك تقدر توصل هذه. فأنت إذا عايز تعمل الإذاعة تتطور في هذا المجال، لابد تكون جاهزة لكل هذه المتطلبات،
1: نعم،
0: ولازم يكون أنك أنت تصل للمستمع أينما كان وفي كل وقت، على اساس انه كنت تكون موجود فيها. فهذا سهل، انه من ناحيه التكنولوجيا كان زمان كان صعب نوعا ما. انا ذكرت قبلك انه الاذاعه تاثيرها على النطاق العالمي اكثر يعني
1: وأوسع،
0: اكثر
1: صحيح.
0: اكثر، رغم الوسائط الكثيره الان يقولوا السوشيال ميديا وقبلها التلفزيون، ولكن ما زالت الاذاعه يعني عالميا الارقام بتقول انها الاكثر تاثيرا في كل هذه الوسائط الموجوده. نعرف انه في المنطقه العربيه في نوع من الجري وراء السوشيال ميديا وبكثافه،
1: نعم،
0: ولكن اغلب مناطق العالم يعني ما تنسي الان في اوروبا، في امريكا، عدد كبير من وقت يقضوه في السيارات، وبالتالي هو
1: الإذاعات،
0: الرافعة.
1: صحيح.
0: في مناطق أخرى في أفريقيا وفي آسيا وفي المناطق دي كلها ليست لديهم حتى إنترنت وحتى
1: وخدمات النعم،
0: التلفزيون، فالإذاعة هي خفيفة، لذا أنك
1: توصل إلى
0: تستطيع
1: تلك
0: أنك لازم
1: المنطقة.
0: تكون أول حاجة خفيفة على المستمع، وتكون أنك أنت توائم في كل الظروف الموجودة بالنسبة له. هذا بنعمل عليه، لأنه الآن زي ما شفتي أنه عندكم في الأردن الآن ما عدتوش على الموجة المتوسطة، على
1: نعم،
0: القصيرة،
1: ودخلت
0: الآن
1: موجة
0: عندك
1: عمان اف ام.
0: الأو تي تي، عندك الاف ام، ما زال الاف ام كثير. الآن الداب اللي هو أنه على السيارات موجود. ربما أتكلم أنه هذه كل الأنظمة الجديدة تيم عن طريق اتحاد إذاعات الدول العربية، هو اللي بيعمل لها الدراسات وبمشاركة كل الدول العربية والخطط، وكيف يمكن يتم إدخالها في المنطقة العربية بخارطة الطريق واضحة لكل الأعضاء. إذا كان الكلام ده في مجال الإذاعة مثلا أو مجال التلفزيون، مثلا بالنسبة للدي اي بي من بدري.

0: تأخر هنا، وعارف انه انه ياخذ وقت، على اساس انه كل بلد انه من الان كل السيارات اللي تدخل لابد يكون فيها
1: هذا
0: جهاز
1: النظام.
0: الدي دي دي دي بي موجود، وبالتالي
1: نعم.
0: يسهل للعمليه كبيره جدا. بالنسبه للمجالات مثلا بالنسبه للتلفزيون كذلك، كل الاجهزه التلفزيون عندما تدخل لازم يكون فيها الدي بي تي اللي هو التلفزيون الرقم الارضي، وكل المتطلبات الجديده هذه كلها ده شغل الاتحاد، احنا ما لا نروج عليه، ولكن كل الاشياء هذه كلها الاتحاد يتولى،
1: وكل هذه العمليات
0: أمر عملية
1: الهندسية
0: بالنسبة
1: يتولاها
0: لمفكك
1: اتحاد الإذاعات
0: التحكم.
1: العربية.
0: نعم
1: يمكن في إشارة لما تحدثت به ضيف الكريم، ذلك التحول الرقمي للتلفزيون الأردني، وتلك المنصة وتلك القنوات الست التي تعود للتطبيق، واللي إحنا دائما ندعو إلى متابعتنا من خلال تطبيق JRTV كلمة واحدة عبر الهواتف الذكية، عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. يعني ذلك الكم وهذا الزخم وهذا التنوع لم يأتي إلا من خلال استثمارنا لنواتج هذه الثورات التكنولوجية. نتابع حديثي مستمعينا الكرام، ويمكن أنا نحن نعلن بأنه إلنا باع طويل ورائع جدا في التبادلات البرامجية وهذه الحقائب الإذاعية التي يتم الإعداد وتقديمها والتنسيق من خلال كادر إحنا بنشكرهم على الهوى دائما، واختيار هذه المواضيع التي تتناسب. ويمكن هذا الموضوع أعطى من استمع ومن قدم وأعد ونسق هذه الحلقة ذلك الشيء الكثير الكثير عن طبيعة بلداننا ودولنا في الشقيقة العربية.
0: أولا ما كان يتم هذا الموضوع إلا بوجود شبكات تعمل هذا الشيء، زي ما
1: نعم.
0: ذكرت لك في السابق كان التبادل يتم عن أشرطة تصل ثم تنسخ. تطور هذا الأمر في نهاية التسعينات، أنشأنا نظام احنا يمكن الاوائل في الاتحادات العالميه عشان نظام خاص للاذاعه، عملنا له سيستم كامل، كان الفيسات استمر لمده 7 سنوات، كان يتبادلوا بدل الاشرطه وبدل الاشياء، كان البرامج بين الدول العربيه، وكان لايف حتى عمليه الندوات المشتركه كانت بين الدول العربيه في هذا المجال. ف استمر 7 سنوات، التكنولوجيا تغيرت، بالتالي عملنا نظام آخر اسمه نظام المينوس. هذا الإذاعة والتلفزيون الاثنين كان يخدموا الاثنين مع بعض. هذا ساعد أن الدول العربية أنه كان البرامج التي تبادلها بين الدول العربية كانت تتراوح بين 4 إلى 5 ساعات في اليوم على الفيسات، على المينوس وصلت إلى 10 أو 12 ساعة في اليوم. كانت نسبة الاستخدام نأخذها من الدول العربية من كل هيئة تصل إلى 60%، وبالتالي كل إذاعة كانت يعني من قولي 10 ساعات تأخذ لها 6 ساعات، هذه برامج جاهزة جيدة من الدول الأخرى اللي موجودة، وبالتالي هذا يساعد طبعا في عمليات كثيرة. الآن تطورت العملية، أنشأنا نظام الكلاود أو الشبكة السحابية عن طريق الإنترنت. الآن عدد الساعات اللي يتم تبادلها بين الإذاعات العربية 33 ساعة في اليوم. صحيح نسبة الاستخدام قلت لأن الكمية زادت، لكن نسبة 20-25%، يعني معناها كل إذاعة تستفيد من 5-6 ساعات، برامج كلها جيدة. ثم بعد ذاك في بدأنا نعمل إنتاج مشترك بطريقة مختلفة، ليس يعني بحيث أنه كل إذاعة تنتج مثلا يختار المواضيع عن طريق اللجنة الدائمة الإذاعة اللي هي بتجمع الدول العربية موضوعات كل سنة 6-7 موضوعات. الآن مثلا عندنا سلسلة حول الفلاسفة العرب موجودين، عندنا الآن الموسيقيين العرب، وكذلك طبعا كان في حلقات قبلها حول الأسواق العربية، حول المدن العربية، حول أشياء مواضيع كثيرة جدا جدا يتفقوا عليها. فكل إذاعة عندما تنتج حلقة في هذا الإطار في النهاية حيكون عندها 12 14 15 حلقة من نفس الموضوع تستطيع أن تبرمجها في الموجودة في هناك. كذلك الآن رغم أنها نقصت إلى حد ما في مؤتمرات بين إذاعتين أو ثلاثة حتى مع بعض بحيث أن يكون في التفاعل بين الدول العربية.
1: نعم.
0: هذه التكنولوجيا هي اللي ساعدت في هذا المجال، وهذه كلها شبكات
1: نعم.
0: اتحاد إذاعات الدول العربية في هذا المجال، ما احنا مصرين على اساس انه نطورها اكثر واكثر في مجالات كثيره ان شاء
1: الله. نعم، اذا مستمعينا هذا هو واقع الحال فيما يتعلق بذلك التعاون ما بين اذاعات الدول العربيه.

0: وهذا الكم النوعي وأيضا أو هذا التنوع الكمي والنوعي في طبيعة البرامج التي تقدم، تلك اللجان التي تعمل على اختيار هذه المواضيع. والأجمل من ذلك، وهذه دعوة لكم مستمعينا بمتابعة الموقع الرسمي لاتحاد الإذاعات العربية للاطلاع على ذلك الكم الذي يقدم، هذا التنوع الثقافي، التنوع المعرفي والتنوع العلمي، واللي يمكن بيحمل دائما رسالة هذه الشعوب للإنسانية، الثقافة الشاملة في العديد من الجوانب. هذه النقلة أيضا وهذه البرامج التي صممت بنموذج سهل وممتنع يجذب آذان المتابع والمتلقي، هذا هو واقع حال اتحاد الإذاعات العربية. فكيف هي طبيعة العلاقة ما بين هذا الاتحاد والاتحادات الأخرى المماثلة له؟ تفضل.
1: أنا ذكرت يعني قبل أنه بالنسبة للاتحادات هناك 8 اتحادات إذاعية العالم كله، يعني
0: نعم،
1: هي كلها جغرافية في أوروبا، اتحاد الإذاعات الأوروبية، الأسيوية، في الأفريقية، في أمريكا الشمالية، أمريكا اللاتينية والجنوبية، الكاريبي. هذه هناك تعاون تقريبا مستمر في المجالات المختلفة، نتعاون في مجال الأخبار كذلك لأن الأخبار مهمة وآنية، نوفر الأخبار الخاصة بنا في المنطقة العربية ولهذه الاتحادات مجانا، ونأخذ من كل هذه الاتحادات كذلك الأخبار مجانا. بالتالي هيئة الإذاعة أو التلفزيون يكون عندها كم كبير عن أخبار في كل العالم، وبالتالي عندها خيارات تكون كبيرة في هذا المجال. الاتحادات الأخرى أنشئت جغرافيا، نحن عندنا ميزة كبيرة جدا أنه عندنا لغة واحدة،
0: نعم،
1: اللغة العربية على السنوة. صحيح يمكن أمريكا اللاتينية كذلك عندهم لغة، لكن بقية الاتحاد مثل الاتحاد الأوروبي حوالي 38 لغة، وبالتالي عملية التبادل البرامجي أصعب.
0: طبعاً
1: شفنا بيتبادل الموسيقى، لأن الموسيقى هي
0: لغة
1: واحدة،
0: لغة
1: واحدة. وحتى الاتحادات الأخرى كلها يصعب عليها أنه عملية تتبادل في الأخبار، لكن التبادل البرامجي بلغات مدعاة. الآن يمكن مع الذكاء الاصطناعي ممكن تخلق آليات على أساس أنك
0: تسهل
1: هذه العملية، لكن نحن مستفيدين من هذه الآلية، وبالتالي نحن فريدين في عملية خاصة البرامج إذاعيا وتلفزيونيا، أنه في منطقتنا نتعاون كذلك في مجالات تقنية كثيرة جدا. هذه الخطط تكلمت عنها هي بالتعاون العالمي، لأنك أنت ما بتقدر، أنت مش منفصل.
0: صحيح.
1: يعني إحنا قريبين لأوروبا، قريبين لآسيا، قريبين لكل شيء، وبالتالي لازم تكون هذه الأنظمة كلها تكون منسقة بين هذه الاتحادات العالمية في مجالات مختلفة. هناك مجال ما أحب أفتحه، الرياضة كذلك في عملية تغطية الرياضة والمشاكل والحقوق والمشاكل
0: وحقوق
1: كلها
0: البث، يمكن لكم زهود دعوب فيه.
1: أنه المنطقة العربية مستباحة، يعني مثلا كل الاتحادات الأخرى العالمية عندها تشريعات تحميها، لكن للأسف بقدر ما عندك اللغة هي نعمة، ولكن نغمة في هذا الأثار، لأنه ممكن أي جهة تشتري الحقوق الرياضية تدفع مبالغ كبيرة لكل الدول العربية، وهذا ليس من مصلحة ما بتحصل في أوروبا، لأنه بريطانيا للبي بي سي مثلا، فرنسا التي بي آ، وإيطاليا وهكذا، وآسيا، كلهم محميين بالقانون، إحنا لسنا محميين في هذا الجانب.
0: لكن كان لكم جهود من أجل أن العمل
1: موجودة، جهود كبيرة، لكن تحتاج إلى دعم الحكومات.
0: نعم. أيضا مستمعينا الكرام، ضمن هالمشوار الطويل لاتحاد الإذاعات العربية اللي من 1969 وهو يعمل على إقامة العديد من المهرجانات، مهرجان الأغنية العربية وغيرها، ويمكن يعني حق علينا هنا أن نتحدث حول تلك الدورة التأسيسية التي ينوي الاتحاد تنظيمها لمطلع العالم القادم.
1: صحيح. أولا كان عنا في السابق هذا المهرجان، استمر من سنة 94 إلى 2011، وكان كل مرة تستضيفه دورة.
0: نعم.
1: جاء الربيع العربي، كانت تتذكري شنو تلخبطت الدنيا كلها، فتوقف هذا المهرجان للأسف الشديد. ثم حبينا أنه

0: نبدأ حمله مسابقة الأغنية العربية. المسابقة عن طريق لجنة الإذاعة اللي هي تضم كل الدول العربية، فأخذت عملت حوالي 3 أو 4 دورات. أنا وجدتها هكذا، ولكن في كل سنتين كانت تعقد هذه المسابقة. ولكن مسابقة مخفية، ما كانت في نوع من الترويج. في النهاية نعلن عن اللي فايز، ما فيش إشعاع عليها، ما فيش حاجة. فقررنا أنه يعني لست أنا واحد، لكن لجنة الإذاعة في اجتماع السابق، أنه هذا المهرجان لازم يرجع بالطريقة. والآن خاصة مع الإمكانيات الموجودة حيكون كل بلد عربي حيساهم بفنان أغنية. يتم اختيار موضوع محدد، مثلا الآن موضوع التراث للمسابقة في يناير، وحاليا عممنا على الدول. الآن من البلدان العربية 13 بلد الآن أكدوا، لسه نتوقع يكون أكثر. يكون في حفل ساهر في لجنة محكمين طبعا لايف العملية كلها، وفي النهاية حيتوج الأغنية الفائزة في هذا الإطار. يكون النقل كله مسرح وجماهيري، يتم إخراجها إذاعيا وتلفزيونيا الاثنين مع بعض، وبالتالي حتكون من البلد نعمل فيه حيقام فيه المهرجان. سيكون في فنان كبير اعتبروا أنه يغني في النهاية، لأنه تحتاج فترة تحكيم إلى مداولات 20-30 دقيقة، بالتالي تحتاج أنك أنت حيكون من نافي. في هذا الإطار الدورة الأولى حنعقدها في، كانت صعبة لأنه زمان كان البلد الذي يطلب الاستضافة كان كل الإمكانيات المادية ويوفر كل المصاريف يعني. الآن خففنا عليهم، أنه جانب يمكن 80-90% من هذه الاستضافة يتحمل الاتحاد.
1: نعم.
0: ولكن حيتنقل المهرجان إن شاء الله من بلد إلى بلد، إن شاء الله. الأردن مبدئيا أبدأ رغبته، في بلد آخر أبدأ رغبته، ونتمنى إن شاء الله يكون في الأردن، ما عندنا مانع إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: العام القادم.
1: نعم. إذا تكرم علينا مستمعينا الكرام المهندس عبد الرحيم سليمان مدير عام اتحاد الإذاعات العربية، أن نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ومن ثم نواصل حديثنا فيما تبقى في جعبتنا من محاور وأسئلة.

إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي مستمعينا الكرام، ويمكن إحنا توقفنا مليا حول المهرجانات التي يقيمها الاتحاد، وحكينا عن مهرجان الأغنية العربية والاستعداد وما الجديد في هذا الموضوع، وكيف يمكن لاتحاد الإذاعات العربية أن يدير دفة هذا المهرجان ليلقى أصداء أوسع تبث تلك الرسالة التي تحملها الشعوب العربية للعالم أجمع، وهذا ما يميزنا نحن في هذا الوطن الحبيب. لي أفتح ملف آخر، أو أنه نتوقف قبل أن نغادر هذا المهرجان، بأنه في هنالك مواضيع تطرح، وأن هنالك العمل على تقديم تلك الحلقات وتلك النماذج الإذاعية أو حتى التلفزيونية منها، والتي تسلط على مواضيع اختارها من عمل على تنظيم هذا المهرجان.

0: قد نكون قد شاركنا دورات ماضية ضيف الكريم، لأطلع من يتابعنا كيف يتم اختيار هذه المواضيع، ومن ثم كيف ننطلق لنبحث في اللجان التي يتم اختيارها للتحكيم وصولا إلى إعلان النتائج والجوائز بفئاتها.
1: أولا المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون كان يعقد كل سنتين، ولكن فكرنا والمجلس التنفيذي الاتحاد أنه كل سنتين تنسى الناس، لازم تكون الدورية سنوية في هذا الإطار، وكان على نطاق ليس كبير محدود، يعني وسعنا المشاركة في المهرجان. هو مهرجان كبير، أحكي عن مسابقاته، لكن فيها أشياء كثيرة في المهرجان. أولا فيه معرض التجهيزات، وكذلك شركات الإنتاج، القنوات، الأعضاء المشاركين فيه. يعني آخر مهرجان كان فيه 88 عارض كان في هذا المعرض. هذا
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.

0: إذن أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وكل الترحاب بكم أينما كنتم. نتابع حديثي مستمعينا الكرام، ويمكن إحنا توقفنا مليا حول المهرجانات التي يقيمها الاتحاد، وحكينا عن مهرجان الأغنية العربية والاستعداد وما الجديد في هذا الموضوع، وكيف يمكن لاتحاد الإذاعات العربية أن يدير دفة هذا المهرجان ليلقى أصداء أوسع تبث تلك الرسالة التي تحملها الشعوب العربية للعالم أجمع، وهذا ما يميزنا نحن في هذا الوطن الحبيب. لي أفتح ملف آخر، أو أنه نتوقف قبل أن نغادر هذا المهرجان، بأنه في هنالك مواضيع تطرح، وأن هنالك العمل على تقديم تلك الحلقات وتلك النماذج الإذاعية أو حتى التلفزيونية منها، والتي تسلط على مواضيع اختارها من عمل على تنظيم هذا المهرجان. هنا قد نكون قد شاركنا دورات ماضية ضيف الكريم، لأطلع من يتابعنا كيف يتم اختيار هذه المواضيع، ومن ثم كيف ننطلق لنبحث في اللجان التي يتم اختيارها للتحكيم، وصولا إلى إعلان النتائج والجوائز بفئاتها.
1: أولا، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون كان يعقد كل سنتين، ولكن فكرنا والمجلس التنفيذي الاتحاد أنه كل سنتين تنسى الناس، لازم تكون الدورية سنوية في هذا الإطار، وكان على نطاق ليس كبير محدود، يعني وسعنا المشاركة في المهرجان. هو مهرجان كبير، أحكي عن مسابقاته، لكن فيها أشياء كثيرة في المهرجان. أولا فيه معرض التجهيزات، وكذلك شركات الإنتاج، القنوات، الأعضاء المشاركين فيه. يعني آخر مهرجان كان فيه 88 عارض، كان في هذا المعرض، هذا ما كبير يعني في هذا الجانب. ويخص مجالنا الإذاعة والتلفزيون، وبالتالي حتى الشركات هي سعيدة لأنها تلقى الناس الفعليين الموجودين. بالنسبة لها عندنا هناك حفل افتتاح، حفل اختتام. حفل الافتتاح فنان كبير، دائما نختار من البلدان العربية. وفي حفل الختام هناك دائما ما أقول أوبريت، ولكن شغل يغطي كامل المنطقة العربية، بيجيب عدد من الموضوعات نختارها، ثم فنانين من مختلف الدول العربية. بالنسبة للمسابقات الإذاعية والتلفزيونية، أساس المهرجان، المهرجان أصلا عندما بدأ كان اسمه مهرجان التمثيليات. من يختار المسابقات؟ الدول، الهيئات، لجنة الإذاعة في المجال الإذاعة اللي هي تضم كل البلدان العربية هي التي تحدد هذه الموضوعات. لماذا؟ لأن هي في النهاية حتتنافس، وبالتالي هم يتفقوا. صحيح أنه ليس سهل، لأنه مرات يتفقوا بسهولة على مثلا في الإذاعة. أنا أعرف أنه المجالات سبعة مجالات في هذا الإطار، وبالتالي اتفقوا على هذه نوعية البرامج. مجال مثلا الوثائقي، مجال الدراما، مجال أطفال، يعني مجالات مختلفة بالنسبة للإذاعة، مجالات البرامج الحديثة الآن نتكلم عنها، الومضات، الأشياء هذه كلها. فتحدد تتنافس عندنا نوعين من المسابقة، مسابقة لأعضاء الاتحاد وحدهم يتنافس فيما بينهم، ومنافسة لغير الأعضاء، يعني الشركات الخاصة. حتى عندنا احنا أعضاء مثلا البي بي سي، الصين، دوتش فيلا، فرنسا، تركيا، الروس، هذه كلها، وكذلك الإذاعات العربية غير أعضاء في يعني الأعضاء مثلا كل بلد يتنافسوا. وفي مجال التلفزيون كذلك، يعني مثلا قناة المملكة تشارك مش مع المعلومات من الجانب الأخرى. فأنت عندك مسابقتين، مسابقة وموضوعات مختلفة، مش بضر يكون يشبه بعض، كل واحد مختلفة. فموجودين هناك احنا في لجنة محكمين، وهنا لجنة محكمين. لجنة المحكمين الموجودة يتم اختيارها من وين؟ اختيار الاتحاد وليس الدول، اختارها نحن من ناس خبراء ما عندهم صلة بهيئات. ممكن يكون انا اختار حد من الأردن كان سابقا واخر نزل معاش، لكن مش يكون عامل في هذا الاطار وهكذا.
0: نعم.
1: اهم حاجه ان يتحكى عنك آلية التحكيم. احنا عندنا آلية التحكيم.

0: التحكيم احنا الاقوى في يعني في كل المهرجانات. لماذا؟
1: مهم.
0: هو التحكيم كله حيكون عن بعد، ما فيش محكم يعرف المحكم الاخر حتى عشان ينسقوا مع بعض ولا يعمل مع بعض. كله على الاونلاين. درب المحكمين كيف الطرق ان تكون موجودين، ثم

0: الأشياء. وعندنا آليات لن أحكي عنها عشان ما يتغلبوا عليها، شفتوا شنو؟
1: نعم،
0: بهذا
1: القاتل في
0: الشكل. وفي التحكيم صارمين، يعني مثلا عندك قول يا أخي 7 محكمين 8 محكمين، إذا في واحد فيهم كان تحكيمه شاذ، يعني بمعنى أنه الجماعة كلهم أعطوا مثلا بين 14 و16 من 20 لعمل معين،
1: نعم
0: واحد أعطى 0 ولا 2 ولا 3، هذا معناه عنده هدف في يعني غرض، صح
1: نعم
0: ولا ما صح، وبالتالي يستبعد وهكذا، أو أعطى رقم عالي جدا جدا، أو كان التحكيم بتاعه. بعدين هذا كله تكنولوجيا يتم، يعني عن طريق الآلات نعطي احنا هذه المحددات الموجودة والسيستم يدينا هذه الأشياء كلها. والله العظيم لا يعلم نتيجة هذه العناية إلا قبل ساعات المدير العام اللي يوقع عليها، اللي هو أنا شفت شنو.
1: نعم
0: وفي أغلب الأحوال أنا ما بشوف موقع الشهادات ولا أدري عنها، شفت شنو شان بالنسبة. وكان في يعني بعض البلدان تفوز ب11
1: نعم
0: و9 جوائز، بلدان صفر، شفت شنو؟
1: نعم نعم
0: ولكن لا نجامل. حتى انا حتى كنت بعلنها انا من الجمعيه العامه، اذا بلد واحد فاز بكل الجوائز ما عندنا ما احنا نقول هذا البلد فاز بكل هذه الجوائز. واكثر من مره، وعليك برامجنا موجوده كلها
1: نعم
0: على المنصة، أي زول ممكن يطلع عليها ويتأكد أنه هل تستاهل اللي فازت ولا ما تستاهل. يعني
1: الحديث طبعا مستمعينا الكرام هو من بيوتات خبرة لدى
0: لا
1: اتحاد الإذاعات العربية، وبقي لي محور وأنا أود أن أسلط الضوء عليه كثيرا إذا تكرمت علي مهندس عبد الرحيم. عادة يعلن اتحاد الإذاعات العربية عن عقد عديد من الدورات، تتنوع هذه الدورات ويمكن تكون موجهة لقسم الهندسة، للفنيين من الصوت والمونتاج وغيرها، للمعدين مقدمين البرامج وحدث، وفي هذا المجال يطول الحديث. سؤالي هنا، ويمكن الاتحاد يجب أن يكون على علم ودراية ولديه الأسس في عملية انتقاء واختيار المدربين. لا ننكر أننا لا يمكن أن نستغني عن كبار العاملين في هذا المجال، لأنهم هم القادة، هم النبراس في هذا المجال، وهذه الخبرة يجب أن تنعكس على هذا الجيل الناشئ. فكيف يصف لي المهندس عبد الرحيم، مستمعينا الكرام، سليمان مدير عام اتحاد الإذاعات العربية، كيف يقدم أو كيف يدير هذا الملف على وجه الخصوص؟
0: أتفق معك أنه كنا نحن عشان نكون أمينين في بداية العملية التدريب كان فيها هذا الكلام، يعني حقيقة عملية اختيار المدربين عملية ليست بسيطة. أن تكون ناجح أنك أنت في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أنك أنت تقدم برنامج أو تخرج برنامج بطريقة جيدة، ليس لا يعني أنك أنت ممكن توصل هذه المعلومة للمتدربين، وبالتالي التدريب مختلف عشان نكون واضحين في هذا الإطار. تقريبا احنا من 8 سنوات الآلية تغيرت كومبليتلي. الأكاديمية الآن المجلس الاستشاري بتاعها ليس من اتحاد، من مؤسسات تدريبية عالمية، يعني مثلا عضوية في المجلس الاستشاري هي الاتحاد الإذاعات الأوروبية، مؤسسة تومسون فاونديشن،
1: نعم
0: الدوتش فيلا، وكذلك الفيت اللي هي المنظمة العالمية للأرشيف، الجناح الذي ينتج او بي اس كأس العالم للفيفا،
1: نعم
0: وفي من المنطقة العربية خبراء ليس من الهيئات عشان نكون واضحين. عملية اختيار المدربين دقيقة إلى أقصى لا نجامل فيها، كنا نجامل زمانك، الآن لا نجامل فيها أبدا. ويتم اختيار المدربين اللي عندهم خبرة، تم تجريبهم، تم التأكد منهم في هذا الإطار،
1: نعم
0: وسعينا يعني من بداية الآن أكاديمية أنه حتى عندما نأتي بالمدرب الأجنبي لازم يكون معاه مدرب عربي يساعد، على أساس أنه حتى إحنا نطور
1: نعم
0: الإمكانيات الموجودة. كذلك عملية نعقد سنويا دورة تدريب المدربين حتى

0: من الهيئات بحيث تساعدهم في أنه ليس هم يكونوا يعملوا الدورات، ولكن يدربوا في الهيئات الناس كيف مثلا مهندس متميز كيف أنه يكون مدرب في هذا الإطار وبالتالي في هذا المجال. ثم وهذا مهم جدا، كل دورة تدريبية هناك تقييم لها في يعني ما يعني المتدربين يعطوا درجات للمدرب الموجود بدون ما يذكر الاسم
1: نعم
0: المدرب، والمدرب يعطي درجات للمتدربين، والاثنين يعطوا درجات للمنظمين، احنا كاتحاد الزراعة العربية في المجالات
1: نعم حتى
0: المختلفة،
1: جميل.
0: حتى في التحضير في كل الأشياء دي، وفي النهاية يطلع تقرير في هذا المجال يعرض على اللجنة الاستشارية لهذه الكبرى، ثم هي تعدل، ثم بعد ذلك يعرض على المجلس وعلى الجمعية العامة في هذا الإطار. ونسبة الرضا يعني ما مش الآن لا أتكلم، لكن نسبة الرضا
1: نعم
0: الإجمالية عن الدورات 89%، 88% الآن من 3 أو 4 سنوات موجودة. ثانيا حاجة برضو ساعدت كثير جدا، لأنه التدريب عشان أتكلم عايز تعمل تدريب لازم تصرف عليه، تصرف عليه، نحن كل الإمكانيات الضرورية للتدريب نصرف عليها كثير جدا جدا، عندنا تجهيزات كاملة بالنسبة في الأكاديمية، يعني كل شيء جديد كل شيء موجود عندنا، خاصة الآن الذكاء الاصطناعي
1: نعم التقنيات
0: نشتري البرامج
1: الحديثة.
0: نعمل حاجة. ثم وهذا مهم المدربين، كان زماني كان احنا لأنه بقدر ما تدفع قدر ما يجيك، يعني تقول للمدرب بديك أنا $100 $150 في اليوم، فبيجيك على حسب المبلغ هذا، ما بيجيكش المدربين على مستوى عالم.
1: نعم الله
0: الآن
1: أعلم.
0: بندفع مبالغ لن أذكرها ولكن كبيرة جدا، لأنه نجيب المدربين من أي حتة في العالم، هو الأعلى مستوى ندفع له، لأنه التدريب فعلا تحتاج أنك تصرف عليه، ليس التدريب فقط تجيب ناس وتحاضرهم، هناك عندنا آليات كثيرة للتدريب، عندنا التدريب الحضوري، عندنا التدريب
1: نعم
0: الأونلاين،
1: صحيح.
0: وعندنا حتى دورات الآن متوفرة مجانا نتيحها، هي جاهزة يتم إنتاجها، موجودة موقعات المختلفة، موجودة على المنصة بتاعت الاتحاد في هذا الإطار. الحاجة نحن الاتحاد تاع تمويل ذاتي، وبالتالي كل شيء نوفره ناخذ فيه عليه فلوس إلا التدريب، التدريب هذا نوفره لكل
1: نسخة
0: الأعضاء في
1: يعني
0: مجلس الإدارة.
1: نقدم له بشكل سخي حتى نجني ثمار،
0: صحيح،
1: ثمار يمكن
0: هذا هو، لأنه
1: يافعة
0: مهم،
1: ناضجة في هذا الموضوع. مهم
0: لأنه
1: جدا
0: أهم
1: ما
0: حاجة
1: شاء الله
0: التدريب،
1: عليك.
0: بكلمك الصراحة، ونعمل الدورات ليس في الأكاديمية ولكن حتى الهيئات. أنا اليوم كلموني عن مثلا السعودية وشنو والعراق وبلد آخر حابين يكون عندهم دورات في نمشي للهيئات في بلدها
1: اه في بلدانهم.
0: وندربهم، والآن حنعمل في الأردن كذلك، وبالتالي التدريب هي عملية متنوعة.
1: نعم إذن يعني مستمعينا الكرام، ضمن هذا اللقاء اللي احنا سعدنا انه نتحدث بمعية المهندس عبد الرحيم سليمان، يعني سامحنا ان اثقلنا عليك ضمن هذا اللقاء، لكن مواضيع واشارات لابد انه نسلط عليها، وذلك من باب ذلك الاعلام ومن باب اثراء هذا الاثير. شكرا جزيلا لك مرة اخرى
0: شكرا
1: ضيفي
0: لك،
1: الكريم،
0: وأنا سعيد
1: حللت اهلا ووطأت سهلا مرة اخرى
0: إن
1: في
0: شاء الله،
1: بلدك الثاني الاردن.
0: أنا
1: شكرا
0: متأكد،
1: ضيفي،
0: أنا
1: شكرا.
0: سعيد، ونتمنى إن شاء الله ما أصغرنا على المستمع، ونحن متأكدين أنه الإذاعة دائما إن شاء الله في الرياضة، وبالنسبة لنا سنوفر كل ما يمكن يساعد للتعامل بين البلدان العربية في
1: نعم
0: هذا المجال. متوقعين أنه التكنولوجيا حتتيح لنا إمكانيات، أنا ما تكلمت عن الذكاء الاصطناعي، سيوفر كثير أشياء كثيرة،
1: نعم
0: وإحنا إن شاء الله بنعيد مرحلة جديدة للاتحاد في هذا المجال. بس أختصر أنه تقريبا أكثر من 40% من الدورات التدريبية هي متعلقة بالذكاء الاصطناعي،
1: تقنيات
0: يعني
1: الذكاء الصناعي.
0: التقنية
1: نعم
0: مش التقنية كتقنية، المهن الإذاعية والتلفزيونية كيف ممكن يؤثر عليها الذكاء الاصطناعي يساعد في هذا المجال، وإن شاء الله اعتصر بصمات في هذا الإطار بالنسبة للاتحاد. شكرا لك.
1: نعم شكرا لك. يعني نعلن أنه في معية كم من الدورات التي تعنى بعملية الذكاء الاصطناعي وخدمة للإعلاميين والإعلام والإعلام الإذاعي على وجه الخصوص.
0: إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك. لم يتبقى لنا مستمعينا الكرام إلا أن نتوجه مرة أخرى لمهندسنا شوبرت النمري اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، الزملاء ليث عكروش وخالد الجبور من قسم التبادلات البرمجية والإخبارية. الله يعطيهم ألف عافية الزملاء الأعزاء في قسم العلاقات الدولية، وعلى رأسهم الزميل محمد أبو صوف. اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ عماد قطاطة وهو مسؤول الإعلام والاتصال باتحاد الإذاعات العربية، والشكر الموصول للزميل رحيل الخالدي الذي يتواجد معنا من قسم السوشيال ميديا. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدمه لكم آلاء الزبن، حياكم الله. جلالة الملك يوجه عبر منصة إكس تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية. جلالة الملك وسمو ولي العهد يحضران مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام منتخب الأرجنتين التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني. سمو ولي العهد يقول عبر إنستغرام: مع ختام مباريات منتخبنا الوطني في كأس العالم كسبنا بأخلاق النشام احترام العالم لنا، لم نخسر شيئا بل كسبنا 11 قدوة ل 12 مليون أردني. العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. الأردن يستعد خلال الأيام المقبلة لإرسال مستشفى ميداني إلى فنزويلا للمساعدة في علاج الجرحى والمصابين والمرضى جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. مقتل شخص وإصابة آخر في ضربة أوكرانية بالطيران المسير في جنوب روسيا. محلياً، جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام الخميس الثاني من تموز المقبل. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق. نهاية الموجز، أعود وألقاكم على رأس الساعة في نشرة إخبارية مفصلة. في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

0: ما كان ميلاد الرسول المصطفى إلا الربيع نضارة وتضوعا دين المساواة.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، مجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه في هذا اليوم فضيلة الدكتور محمد يونس الزعبي، مفتي العاصمة عمان. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا وعالما جليلا في لقاء اليوم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله فضيلة الدكتور محمود، أحييك وأحيي الإخوة المستمعين الكرام، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأسأل الله عز وجل لي ولك التوفيق والسداد.
0: اللهم آمين، نفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله.
2: في مساء

0: حتى عندي كم من استفسار. الأول يعني على السريع، الأول بالنسبة إنه تقرأ من القرآن تمام من تلفون بدون وضوء تمام نقول بفرش ومسك القرآن المصحف نفسه تمام، إذا كنت مش عوضه تمسكه بعدين تغير مكانه وهيك مش عوضه، أنا بعرف ممنوع نمسك المصحف إذا كناش عوضه هاي غير طهارة تمام. الشغل الثالثة إنه مثلا إذا حدا مزح معك مزحة فيها نوع من الكذب، يعني مثلا قال لك إنه أخذ شغلة بس هو بالحقيقة ما أخذهاش بس أنت ذايقت، هل تعتبر كذب ولا نوع من المزح يعني للزقيل حتى لو ذايقت يعني بس هيك.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. سبعة وأربعين مئتين واثنين هاتفا البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. معي برنامج فتاوى.
1: برنامج فتاوى على الهواء، تفضل.
2: يا أخي سؤالي من فضلك.
1: تفضل، السؤال الأول.
2: يا سيدي العزيز، أنا في بنت أختي بدها تتجوز.
1: نعم.
2: وبصير أفوت على اللوج مثلا أنقطها وعادي وأقبلها مشان كمان أنقطها.
1: نعم.
2: في عرسها.
1: نعم.
2: هذا السؤال الأول.
1: السؤال الثاني.
2: أنا في لي 4 أولاد. وطبعا انا متجوز غير امه متوفت.
1: نعم.
2: معي انت؟
1: نعم.
2: بحق لها بعد وفاتي مثلا تطلب نفقه من اولادي؟ اخوي.
1: من ابناء زوجها.
2: ايه؟
1: نعم. اتمنى لك دوام الصحه والعافيه ان شاء الله.
2: يلا ماشي، توكل على الله.
1: حياك الله.
2: هلا.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية وإن شاء الله كله بميزان حسناتكم.
1: آمين.
3: سيدي الكريم، بعد إذنك معك برهان أبو الخير.
1: حياك الله أخ برهان.
3: الله يبارك فيك. سيدي أنا سؤال، بس دخلت على صلاة العشاء متأخر، كان الإمام مخلص الصلاة فأهميت مع أحد من المصلين.
1: تمام؟ اقتديت؟
3: أيوة مع أحد المصلين.
1: مسبوق؟
3: كان متأخر، أنا ما بعرف، أنا جيت لقيته لسه بصلي.
1: نعم.
3: فبعد ما كأنه أول ركعة فت معه مباشرة، كأنه أول ركعة إله بصلي الوتر 3 ركعات.
1: نعم.
3: فصليت معه 3 ركعات وتر معه، وبصراحة يعني أول مرة بصير معي الموقف، ما عرفت كيف أتصرف. فلما سلم بعد الركعة الثالثة ما صلينا التشهد بعد الركعتين.
1: طب انت ماذا فعلت؟ هو سلم بعد الثالثه، انت؟
3: انا ركعت صليت الرابعه وصليت سجود السهو بعد الرابعه.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: طيب نجيب عن هذه الاسئله، ناخذ الاتصال الاخير. طيب نجيب عن هذه الاسئله مجددا. فضيله الدكتور اهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله وبارك الله فيك دكتور.
1: الحكم القراءة من الهاتف دكتور.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: من الهاتف دون وضوء.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، طيب اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره تكفى الهموم وتهتدي، وحبيبنا أوصى فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد.
1: اللهم صل،
4: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى من سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أحييك أخي دكتور محمود، وأحيي هذه الإذاعة المباركة، وأحيي الإخوة المستمعين الكرام بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية اسمح لي من خلال هذه الإذاعة المباركة أن نزجي أجمل آيات التهاني والتبريك لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بعيد ميلاده الميمون، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يحفظكم ويرعاكم ويسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد في ظل القيادة الهاشمية المظفرة. أما بالنسبة أخي دكتور محمود إلى حكم قراءة القرآن عبر الهاتف، فمن المعروف أنه يشترط لقراءة القرآن ولمس المصحف أن يكون الإنسان طاهرا، ولكن قضية قراءة القرآن من الهاتف من المسائل المعاصرة التي اختلف فيها العلماء. فمن العلماء من اعتبر أن قراءة القرآن عبر الهاتف هي كقراءة القرآن عبر المصحف، ولذا يشترط فيها ما يشترط لمس المصحف، وهذا ما أفتت به دائرة الإفتاء العام. فيجب على من أراد قراءة القرآن من الهاتف مباشرة أن يكون على وضوء وعلى طهارة، لأن حكم المس الشاشة كحكم مس المصحف. وهناك آراء أخرى تفصل بين قضية قراءة القرآن عن الهاتف عن مس المصحف مباشرة، لكن الذي نرجح ونفتي به أن قراءة القرآن عبر الهاتف كقراءة القرآن عبر المصحف، ويشترط لمس الهاتف والمصحف أن يكون الإنسان إذا كان الهاتف مفتوح على القرآن أن يكون طاهرا.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم يسأل الآن، الله تعالى يقول في كتابه الكريم لا يمسه إلا المطهرون. تغيير مكان القرآن الكريم ليس للقراءة يجوز دون طهارة أو دون وضوء؟
4: الأصل أخي دكتور محمود كما قلنا الأصل أنه لا يجوز مس المصحف إلا لطهارة، لكن هناك حالات استثنائية. إذا خشي الإنسان على هذا المصحف كالامتهان، أو خشي عليه الاحتراق، أو خشي عليه أن يعني أن يتعرض للامتهان والإهانة، فهنا يجوز للضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. أما في الوضع الطبيعي فيجب على من أراد نقل المصحف من مكان إلى آخر بالوضع الطبيعي أن يكون طاهرا.
1: جزاكم الله خير. حكم المزح.
4: المزح أخي دكتور من ضمن المباحات، لكن بشروط أن لا يكون فيه كذب، فكما قال الأخ السائل هو كان يمزح كاذبا، فالأصل أن الله عز وجل يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب، والمزح فيه تحري للكذب إذا كان يقصد بإنشاء قصة من خياله كذبا، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيش كذاب. فالأصل أن المسلم أن يكون صادقا في كلامه حتى ولو كان ما فيجب عليه أن يتحرى الصدق ويبتعد عن الكذب، ويدخل هذا في دائرة الإثم.
1: يعني المزح أو المزاح يعني مربوط
4: بالمضمون.
1: نعم، إن كان ضمن شروط معينة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح زوجاته وأصحابه.
4: أنه ضمن دائرة المباح، لكنه ضمن ضوابط. من الضوابط إجابة على سؤال الأخ السائل هل يجوز أن أمزح بكذب؟ لا يجوز أن تمزح بكذب، لكن إذا كنت صادقا ومزحت فهذا لا شيء فيه، بل بالعكس هذا من باب الترويح عن النفس. روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة.
1: العلاقة فضيلة الدكتور يسأل عن بنت أخته،
4: يعني خالها بصير.
1: نعم، خال
4: خال الوالد من المحرم، من يعني من المحارم
1: باعتبار خال خالها.
4: نعم، خال الأم وعم الأم يعتبر من المحارم. نعم.
1: النفقة فضيلة الدكتور يسأل عن أيضا عن النفقة.
4: زوجة الأب.
1: نعم.
4: الآن في حال حياة الأب إذا كان الأب فقير فالآن يجب عليه أن ينفق على الأب، لأن نفقة الأب عليه واجبة، لكن إذا مات الأب أو طلقت هذه الزوجة من والده فانقطعت الصلة بينه وبينها، فلا يعني مبرر ولا سبب يوجب عليه أن ينفق عليها. نعم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم الاقتداء المفترض بالمتنفل.
4: يعني كما قلنا في كثير من الحلقات أنه يجوز لي أنا كإنسان أصلي الفرض أن أقتدي بإنسان متنفل، أو العكس صحيح، فهذا جائز ويجوز للإنسان إذا دخل المسجد ووجد إنسان يصلي إما فريضة أو يصلي نفلا، أنا عنيتي أن أصلي الفريضة وهو على نيته يصلي النفل، وأكمل معه الصلاة، وما نقص من صلاتي أكمله وأتممه.
1: في الصورة اللي ذكرها هو يعني يصلي الوتر يعني ثلاث.
4: نعم.
1: فهو المطلوب منه يقوم يأتي
4: الرابعة. نعم.
1: ما في داعي لسجود السهو.
4: لا ما في داعي لسجود
1: السهو. وقال سجد للسهو.
4: هو هذا الإنسان الإمام ربما صلى الثلاث ركعات وتر متصلات بدون إيش؟
1: بدون جلوس.
4: بدون الجلوس. وهذه صورة من الصور الجائزة إيش؟ الجائزة شرعا. وبالتالي لا هو يأتي بركعة ويصلي. والإمام هنا ضامن يا أخي دكتور محمود. يعني إذا كان في نقص فهو قد ضمن الإمام. وإحنا تجاوزنا موضع التشهد الأوسط بأن وصلنا إلى الركعة الثالثة. نعم. فيأتي هو بركعة رابعة. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير يا شيخ على البرنامج.
1: الله يسلمك.
5: وأنا في عندي سؤال باسمي واسم كل سواقين الباصات. بدي أسألك عنه لو سمحت لي يا شيخ.
1: تفضل سؤالك.
5: إحنا يعني سواقين الباصات بنأخذ فلوس من الناس وبنرجع لهم الباقي. فإلا نلزق يعني نلمس إيدين للستات والصبايا. فمش عارف أنا حاسس إن يعني شعري كلهم والله بالإثم. يعني قبل شوية زميلي بقول أنا متوضي ورجعت عفواً.
1: نعم.
5: ومش عارف وضوئي نقض ولا ما نقض. فبدنا فضيلة الشيخ يفتينا.
1: الله يعطيك العافية ويعني جميعا تشكروا على هذا الحرص. تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يبارك إن شاء الله.
1: حياك الله. عليكم السلام. فتاوى على هو. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
6: الله يعطيك العافية. والله سؤالي بس سريع يعني بديش أطول عليكم. هلا بالنسبة للسنة مع بعد الظهر.
1: نعم.
6: يجوز أن أصليها متواصلة مع بعض. وهل ممكن يعني أكملها بدون التشهد اللي هي الركعة الثانية متواصلة؟
1: يعني تصليها أربعة؟
6: أربعة نعم متواصلة مع بعض سنة
1: جلوس الصحر. واحد
6: يعني أربع ركعات متواصلة.
1: نعم.
6: أمرات بصليها يعني بالتشهد والثاني وأمرات يعني بستمر
1: دون. نعم.
6: وذلك بسبب يعني في أسباب أمرات المسجد بدهم يسكروا بسرعة فأنا يدوب ألحق أصلي الأربع ركعات السنة بعد الظهر. أمرات إنه بيكون يعني الوقت قصير وفاتني فما بحب إنها تروح عليه.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: يا الله.
1: حياك. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية سيدي.
1: الله يعافيها. يا هلا.
7: هلا فيك. هالأيام هذه بس بسمع صلوات ما أحب وجب.
1: الله سمعينا من خلال الهاتف في صدى للصوت. أوطي الراديو لو سمحتي. تفضل سؤالك.
7: الصلوات صلاة الرغائب صلاة الغفلة صلاة الشكر صلاة وكله بيحكوا لك بأجره.
1: نعم.
7: ابنا حكى انه وعليكم بالسجود بالسجود انا بعرف اللي هي الصلوات المكتوبة صح؟
1: نعم.
7: اما هنا لا في صلوات ثانية اللي هي الرغائب والغفلة وبعد صلاة المغرب بعد يعني مش عارفة أنا الصلوات هذه هل فيها أحاديث؟
1: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله.
7: إن شاء الله. شكرا لك.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
8: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
8: يعطيك العافية سيدي.
1: الله يسلمك ويعافيك.
8: في مجال سؤالين بس.
1: أبشر. السؤال الأول.
8: السؤال الأول صديقة في واحد صاحبي توفى أنا كنت بدي منه مصاري.
1: نعم.
8: تمام. حتى أنا بلغت أبوه وأخوانه تمام قالوا لي حط إيدك على القرآن وإنه بدك أنت منه مصاري.
1: نعم.
8: تمام. وأذكر ما فيك إياها قلت والله أنتوا عارفين إنه أنا بدي منه مصاري تمام وأنا على القرآن ما بعلم.
1: نعم.
8: بس لكن أنا بخليها ليوم القيامة إذا ما بدكم تعطيني إياها باخذ من يوم القيامه. هذا السؤال الاول يعني اني انا رفضت احط ايدي على القران.
1: طب يعني لماذا وصلت يعني الى الى الى هذه الدرجه يعني الحلف على كتاب الله؟
8: ما بعرف انا قلت لهم هم
1: وانت لماذا امتنعت؟
8: والله لاني انا يعني قران هذا مش يعني انك تحط ايدك عليه يعني على مصارع على كذا.
1: طيب السؤال الثاني.
8: السؤال الثاني أنا سألت هذا يوم الخميس يمكن ما عرفت أوصله بالشكل الصحيح بس أنا سايق تاكسي.
1: نعم.
8: مرات بكون في زبون بده مني مصاري، يعني باقي فراطة إشي لا يذكر.
1: نعم.
8: أو أنا بدي من زبون إشي لا يذكر. مرة زبون نزل من التاكسي، تعاد أنا بقول له خلص توكل على الله يعني إني مسامحك. قال لا لازم تقول لي إني مسامحك. هسا أنا سؤالي، هسا إذا أنا مثلا بدي أسامح الناس أو الناس تسامحني بالفراطة الإشي البسيط.
1: نعم.
8: يعني لازم اقول له اني انا مسامحك، يعني مش كلمه الله معك خلص توكل على الله كذا الله يعطيك العافيه، يعني مش كلام هذا.
1: واضح السؤال.
8: يعني المسامحه لازم اقول اني مسامحك.
1: واضح السؤال. الله يسلمك ويعافيك، تسمع الاجابه. ناخذ الاتصال الاخير اذا معنا اتصال. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
9: يا شيخ، هل يجوز قراءه الدعاء من غير توجه للقبله؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: شكرا،
1: حياكم الله. مجددا فضلت الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
4: حياكم الله وبارك الله فيك.
1: هذا السؤال يعني جزاهم الله خير، يعني من باب الحرص، يعني بالنسبة للسائقي العمومي يعني يتكرر هذا السؤال. لمس المرأة ينقض الوضوء، يؤثر على صحة الوضوء؟
4: يعني كما هو في علمكم أخي دكتور محمود أن لمس المرأة من المسائل الخلافية بين العلماء، لكن الرأي الذي تتبناه دائرة الإفتاء العام والذي نفتي به أن لمس المرأة ينقض الوضوء، وبالتالي يعني كما قلت نشكر الإخوة السائقين على حرصهم، وينبغي للإنسان أن يحذر من أن تمس يده يد امرأة حتى لا ينتقض الوضوء، وإن كان ولا بد فيمكن أن نتلاشى هذا الأمر بأن يكون اللمس بحائل، يعني من خلال وسيلة معينة نتلاشى فيه اللمس المباشر. نعم.
1: جزاكم الله خير. يصلي سنة الظهر أربعا متواصلات؟
4: يعني الأصل أن الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الظهر ركعتين ركعتين يعني بتشهد وبسلام، ولكن لو صلى الأنسان النافلة أربع ركعات متواصلة فصلاته صحيحة، لكنه خلاف السنة، فالأصل أن نصلي ركعتين ركعتين. نعم،
1: هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثنى مثنى
4: مثنى مثنى. نعم.
1: جزاكم الله خير. الأخت السائلة، يعني هو الموضوع عام بعض الشيء، في صلوات كثيرة ويعني فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هي أشارت مثلا إلى صلاة الرغائب، الغفلة، الشكر،
4: يعني شوف
1: فيها حديث دكتور
4: صلاة الرغائب، وفي عندنا صلاة الغفلة وصلاة الأوابين وصلاة الشكر. يعني صلاة الرغائب يقال بأنها 12 ركعة بين المغرب والعشاء، ولكن هذه الصلاة بالذات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة يعني تصلى ليلة الجمعة من شهر رجب، ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الغفلة سميت بذلك، قال لأن الناس يغفلون عنها، قالوا بأنها صلاة بين المغرب والعشاء، وهذه صلاة مستحبة وتسمى أيضا بصلاة الأوابين، فهذه مستحبة. صلاة الشكر أيضا إيش؟ مستحبة عندما الله يشعر المسلم بأن الله سبحانه وتعالى أزجى عليه نعمة أو دفع عنه مصيبة، أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة أو دفعا لهذه المصيبة. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ الكريم دائن والمدين توفاه الله، الآن هذا الدائن طلب للحلف على كتاب الله من أجل سداد الدين وهو رفض ذلك.
4: يعني شوف أخي دكتور، الحق كما قال العلماء لا يسقط إلا بأحد أمرين، إما بالأداء وإما بالإبراء. طبعا أهل الميت هم كمان بحاجة لدليل يثبت، يعني ليس كل من ادعى أن فلان عليه دين لفلان أنه مصدق بكلامه، فهم أيضا بحاجة إلى ما يثبت أن والدهم أو متوفاهم عليه دين لفلان من الناس، فهم طلبوا منك أن تحلف يمينا، فإما أن تكون صادقا وتحلف يمين وبالتالي تأخذ هذا الحق، وإما أنك أنت تعدل عن اليمين وتبقي هذا الحق بينك وبين الله، إن كنت صادقا تستوفيه يوم القيامة، لأن الحق إن لم تسامح أنت به ولم يدفع لك ولي الميت هذا الدين فيبقى في ذمة المتوفى.
1: نعم. جزاكم الله خير. أيضا هذا السؤال دكتور يتكرر الآن بالنسبة لل يعني الباقي للسائقي العمومي مثلا الأجرة 95 مثلا 95 أو 90 قرش أو كانت دينار وخمسة قروش مثلا، هو الآن يقول يلا مع السلامة، يعني هو بنيته مسامح مثلا السائق مسامح بالخمسة قروش الزيادة عن الدينار، أو الراكب أو الزبون لما يكون الأجرة مثلا 95 أيضا بنيته مسامح بالخمسة قروش، فهل يشترط التلفظ بالمسامحة؟
4: يعني ابتداء ربنا بيقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فالأصل أن في المسلم أن يكون حريص على إبراء ذمته من حقوق العباد، لأن حقوق العباد مبنية على المطالبة والمشاحة. لكن أخي دكتور محمود نفرق بين أمرين، سبينا أنك أنت صاحب تاكسي والآن الأجرة دينار وخمس قروش وتأخذ دينار وتقول له الله يسهل عليك بالسلامة ونيتك أنك مسامح، فهنا أنت حق لك قد إيش قد أسقطته وقد تنازلت عنه، فهذا لا شيء في ذلك. أيضا بالمقابل إذا أنا أعطيتك دينار والأجرة 95 وقلت لك بالسلامة وأنا الله يسر أمورك وما طلبت الخمس قروش وبنيتي أنني أبرئ ذمتك على أن من هذا المبلغ المتبقي فقد برئت ذمتك. لكن أخي دكتور محمود يعني رسالة أنه أنا كسائق تاكسي أحرص كل الحرص على إبراء ذمتي وأحتاط وضع، أنا عارف أنه هذا الموقف أنا معرض له يوميا هذا الموقف لأنه الناس بتطلع معي بالأجرة، فأنا بحطاط على
1: قروش خمسة قروش عشرة قروش
4: مبلغ معين كل يوم أحطاط على فراطة أضحن في هذه السيارة حتى أعيد لكل صاحب حق حقه. أما أخي دكتور محمود إذا بقي في ذمتي أنا كصاحب سيارة الأجرة 95 وبقي خمسة قروش ولم يعني يبدو من المواطن أو من ركب في هذه الحافلة أي عبارة تدل على المسامحة، فهذا المبلغ يبقى في ذمته، وسبيله إذا لم تعرف صاحب هذا المبلغ التصدق عن روح صاحبه.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، هناك مجموعة دكتور من أداب الدعاء تسأل الأخت الكريمة عن التوجه إلى القبلة.
4: يعني لا شك أن الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى هو بأمس الحاجة إلى توخي أسباب الإجابة، ولذا قال العلماء إنه من أسباب توخي الإجابة هو أن يتأدب الإنسان بجملة من الآداب التي هي مظنة إن شاء الله استجابة الدعاء، منها قالوا الطهارة، إذن من السنة يستحب أنك تكون على طهارة. أيضا قالوا من الأداب أن تبدأ بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة على النبي، تبدأ بالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا بدأ الإنسان بالصلاة وختم بالصلاة فإن الله يستحي أن يرد ما بينهما، لأن الصلاة على النبي في البداية مقبولة وفي النهاية مختومة مقبولة في الخاتمة مقبولة، فيستحي الله سبحانه تعالى أن لا يقبل ما بينهم. أيضا من الآداب قال أن يستقبل الإنسان القبلة، أيضا من الآداب أن يختار الوقت، هناك أوقات مستحبة ومظنة لاستجابة الدعاء مثل الثلث الأخير من الليل، مثل يعني للصائم دعوة لا ترد، مثل الدعوة عندما ترى أول ظهور للكعبة أمام عينك فهذا مظنة استجابة الدعاء، وقت نزول المطر مظنة استجابة الدعاء. فهذه جملة وغيرها كثير من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتحلى بها مظنة استجابة الدعاء. ومن الأداب كما قلنا استقبال إيش استقبال القبلة. لكن أخي دكتور محمود لو دعا الإنسان دون أن يتحلى بهذه الأداب فلا شك إن شاء الله أنه مظنة إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن يستجيب للدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. لكن الأولى والأفضل والأكمل أن يتحرى المسلم آداب الدعاء.
1: جزاكم الله خير دكتور على هذا التوضيح. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاة على الهواء، السلام عليكم.
10: وعليكم السلام شيخ، الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
10: الله يكتب أجرنا وأجركم يا الله وأجر المستمعين.
1: آمين يا رب.
10: شيخ عندي سؤالين بس كرمت.
1: تفضل السؤال الأول.
10: الله يخلي لك شيخ، أنا عندي 9 إخوة وثلاث بنات.
1: نعم. حفظكم الله جميعا.
10: الله يسلمك.
4: ثلاث بنات ولا ثلاث خوات؟
10: ثلاث خوات نعم.
4: 9 إخوة وثلاث خوات.
10: نعم. 9 إخوة وثلاث خوات.
4: أيوه.
10: نعم. طيب. والدي حالته المادية يعني مش أحسن شيء، فما قدر يعمل لنا عقيقة للجميع يعني، ولا حتى لحدا فينا يعني.
4: نعم.
10: فالآن أنا يعني اشتريت سيارة، ف يعني كثير ناس تعرف بيحكوا لي اذبح اذبح اعمل، بواجه مشاكل، فاهم علي؟
4: نعم.
10: فالآن أنا بسأل حالي، الوضع المادي مش أحسن شيء، مين أولى إنه أنا أعمل عقيقة إلي ولا أذبح للسيارة؟
1: طيب.
10: هذا السؤال الأول.
1: السؤال الثاني.
10: الله يرضى عنك يا شيخ. السؤال الثاني، كان يعني في أحد من إخوتي، تمام؟ إحنا الحمد لله يا رب لك الحمد، في عنا مرض في العيلة وراثي اسمه الكرونز، عش إذا بتعرف عنه شيخ. هذا مرض وراثي يعني أجلكم الله، بيجي شبه سرطان الأمعاء.
1: سلامات، عافاكم الله.
10: الله يسلمك يا رب.
1: السؤال،
10: الاثنين هم مريضين فيه، وواحد منهم يعني وضع حالي مزمن يعني كثير، فأنا بقول أسرته يعني بعيل عيلته، وهو وضع مش قادر يشتغل كثير، فهمت علي؟
1: نعم.
10: بس الآن هون أنا شيخ مش قادر، صار عمري 33 سنة ومش قادر أتزوج.
1: نعم.
10: فاهم؟ فأنا بعيل أسرة وبعيل أهلي يعني، بعيل أمي كمان والدتي. نعم. وعندي أقساط سيارتي.
1: نعم.
10: فهمت علي؟
1: نعم.
10: فهل تأخير الزواج هذا بتحاسب عليه؟
1: نعم.
10: وجزاكم الله كل خير.
1: حياك الله أخي الكريم، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
11: السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياك الله أخي الكريم.
11: أعطيكم العافية دكتور وسمحت الشيخ.
1: الله يسلمك.
11: شيخ عندي سؤالين أنا أتكرمك.
1: تفضل السؤال
11: الأول. أنا في صلاة الجمعة بلجنة رعاية المسجد، فبضطر أوقف عن صندوق التبرعات بالطابق الثاني، فأثناء الخطبة كثير أولاد بيلعبوا بغوشوا وكذا وزيك، فبقوم أنا بسكت فيهم يعني لأنه بكون عاملين ضجة. هل هذا يعني إنه بروح علي أجر الجمعة، أو إنه أنا كوني بسكت للغار إنه هذا برضه عمل إنجاز يعني لله، إنه بكون إن شاء الله لله تعالى.
1: نعم. تسمع الإجابة.
11: بدي أشوف الإجابة على هذا السؤال. والسؤال الثاني، قبل شوي كنت أصلي الظهر أنا وواحد لحالنا يعني، كنا بمصلى يعني، بالتشهد الوسطاني دخل واحد ثالث بيصلي معنا، فاللي أنا كنت الإمام، اللي جنبي قام من التشهد لحاله ورجع لورا.
1: نعم.
11: فبعد الصلاة، بعد خلصنا الصلاة، بقول له أنا غلط اللي عملته، لو أنك أنت يعني أنه وقفت وظليتك بنفس المكان ورديت رجعت يعني ممكن أنه مطالب بسجود سهو، بس ممكن أنه هيك الله العليم أنه صلاتك أنه بطلت، الله العليم. فحاب أتأكد.
1: لا لا، هو يصلي عن يمين، عن يمينك؟
11: هو بيصلي على يميني. نعم. فدخل الثالث يصلي معنا، قام ووقف يعني وقف وقوف تام.
1: أثناء التشهد؟
11: أثناء التشهد.
1: وهو جالس.
11: وهو جالس. يعني إحنا بالتشهد الوسطاني.
1: قام وعاد للخلف.
11: قام ورجع لورا. فبدي أشوف إنه، وبحكي له أنا ما بعرف.
1: وسجد للسهو؟
11: هو لا، ما سجد للسهو. فبعد الصلاة وما بعرف، أنا وراي هو كان يعني.
1: نعم نعم.
11: فما بعرف شو عمل وشو هذا. فأنا حكيت لله العليم إنه يجب عليك إنك تعيد الصلاة. فأنا طيب. قلت بتأكد لك إن شاء الله وبرد لك خبر. فبقول لي أنا ما بعرف، فشو الحكم بهاي كمان؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
11: شكرا شكرا.
1: حياكم الله. إذا معنا اتصال أخير. فتاوى.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
12: يعطيك العافية يا شيخنا.
1: الله يسلمك.
12: أغلبك يسأل سؤالي عن العقيقة، عن لبنتي أجاها صبي وبدأت تذبح عقيقة، عقيقتين طبعا للصبي، وابني أنا هو الجزار يعني اللحام يعني، وهو اللي بده يذبحه، طبعا لانه يعني جوز بنتي اذا ربي يعطيه الاجر ويقول له لا يعني ما بصيرش يعني انك لازم تاخذ اجرتك عليها يعني اجور ذبحها.
1: نعم.
12: وابني طبعا مش راضي يعني لانه ابن اخته.
1: نعم.
12: ما رضي انه ياخذ. هذا يعني انه بجوز يعني ان شاء الله
1: لم ياخذ الاجر
13: فقط ثمن العقيقه بده ياخذه صح؟
12: ثمن العقيقه بده ياخذه، اما اجور الذبح يعني انه ما
1: ماشي. تسمع الاجابه ان شاء الله.
12: شكرا
1: لك.
12: السلام عليكم.
1: حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
13: حياكم
1: الله. الأخ الكريم دكتور، طبعا هم مجموعة من الأخوة والأخوات أو الشقيقات، نسأل الله يعني لهم دوام الصحة والعافية، لم يعق عنهم. الآن حكم العقيقة دكتور، نبين حكم العقيقة. ويقول أيضا الأخ الكريم قام بشراء سيارة، وهو يعني عرفا يعني من باب البركة وما شابه يعني البعض يذبح في هذه السيارة، فهو يقول أيهما أولى، يعق عن نفسه أم يقوم بالذبح لأنه قام بشراء سيارة؟
13: يعني ابتداء حكم العقيقة أنها سنة مؤكدة، وحكم العقيقة في حال إذا لم يعق الوالد عن هذا الولد فإن هذه السنية تبقى حتى لو بلغ الولد، وبالتالي يجوز لهذا الابن أن يعق عن نفسه، ويتحصل في ذلك إن شاء الله الأجر والثواب. أما أيهما أولى، أن يعق الإنسان عن نفسه أو أن يذبح ذبيحة شكرا لله على نعمة أسداها إليك شراء سيارة، فلا شك أخي دكتور أن ذبح العقيقة أولى، لأن العقيقة هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود مرتهن بعقيقته. فالأصل أن نقدم ما دام أنه يتعذر الجمع بين الأمرين، بين أن يذبح عقيقة عن نفسه وبين أن يذبح ذبيحة شكرا لله على نعمة شراء السيارة، فالأولى أن يعق عن نفسه ويترك قضية الذبح عن السيارة للظروف وللزمن إن تيسر الأمر، ذلك لأن العقيقة سنة راتبة، أما الذبح عن السيارة فهي ليست سنة راتبة وإنما هي مستحبة من باب الشكر على النعمة.
1: جزاكم الله خير. أيضا فضيلة الدكتور يعني يتحدث عن بعض إخوانه ممن ابتلاهم الله بمرض، نسأل الله لهم السلامة والعافية، ويتحدث أيضا عن أحدهم متزوج وعنده أبناء، وهذا السائل هو لم يتزوج بعد، وربما يعيل هذه الأسرة، يقوم بمساعدة شقيقه وبقية أشقائه ووالدته، فهو تأخر ربما في الزواج، فهو يعني يأثم في ذلك دكتور؟
13: يعني بداية جزاه الله خيرا على ما يبذله تجاه إخوته، وهذا من باب يعني صلة الرحم الذي أمرنا به الله عز وجل وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة وشاهدوا رجل يعني يبذل جهدا في مزرعته فقالوا حبذا لو كان ذلك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان خرج على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، إذا كان هدفه أن يجيب فلوس مشان يعف نفسه عن الحرام فهو في سبيل الله، إن كان خرج على أبوين فقيرين عنده أب وأم وإخوة فقراء فخرج من أجل العمل والجد والاجتهاد مشان يوفر لهم حياة كريمة وينفق عليهم فهو في سبيله. فنسأل الله عز وجل إنه هذا الشخص الذي يقوم بالنفق على إخوانه وعلى خواته من أجل توفير لقمة حلال وحياة كريمة، نسأل الله عز وجل أن يكون عمله هذا في سبيل الله وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. لكن قضية تأخير الزواج يعني أخي دكتور لابد فيها من تفصيل، فإذا كان هذا الشاب يعني يستطيع أن يملك نفسه ويمنع نفسه عن الوقوع في الحرام وعن الوقوع في المعصية، فلا شك أن في تأخيره للزواج ليس فيه إثم، بل هو مشغول بالنفقة على عيال على إخوانه وأخواته وعلى نفسه. وإن كان يستطيع الجمع بين الأمرين، بين أن يتزوج ويستر على نفسه وبين مواصلة النفقة ويستعين بأهل الخير وأهل الصلاح في مجتمعنا وما أكثرهم، يعني ممكن هو يعني يستعين بأهل النخوة، ممكن أنه يراجع صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف، وقفية خير الأردن التابع لدائرة الإفتاء العام، ممكن أن يجد سبيل ووسيلة لرعاية هؤلاء الأسر والإخوة الفقراء، وهو أيضا يستطيع بما تبقى معه من مال أن يحقق قضية الزواج والسكن والمودة. لكن إن كان يخشى على نفسه لا سمح الله الوقوع في الزنا فيكون آثم بتأخيره للزواج.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأخ السائل يقوم بجمع التبرعات في يوم الجمعة ولذلك يكون في آخر الصفوف دكتور، هذا يعني نريد توضيح من فضيلتكم، بالصفوف الأخيرة يكون، وأيضا يقول يضبط ربما إذا كان هناك أطفال صغار يقوم بضبطهم والخطيب على المنبر يخطب، فهل يؤثر على يعني على موضوع الإنصات للإمام؟
13: يعني ابتداء أخي دكتور محمود لابد أن ننبه عبر هذه الإذاعة المباركة إلى أهمية أن نعلم أبنائنا رواد بيوت الله عز وجل آداب دخول المسجد خاصة للأطفال، وينبغي علينا أن نعودهم على ضرورة الإنصات والاستماع للخطيب ولأثناء أداء صلاة الجمعة حتى لا يكون هؤلاء الأطفال مصدر إزعاج وتشويش على الخطيب وعلى المصلين في آن واحد، هذا ابتداء. أما الأمر الثاني ما يقوم به هذا الأخ السائل نقول له جزاه الله خيرا، وهو يساعد على ضبط الأطفال في هذا المسجد، ولكن ننبه الأخ السائل إلى ضرورة أن ألا يتكلم أثناء خطبة الجمعة حتى وإن كان يريد إسكات الأطفال، فممكن أن يكتفي بالإشارة، يمكن أن يكتفي بالحركة دون الكلام، لأن بعض الفقهاء خلاف الشافعية أبطلوا صلاة من يتكلم أثناء خطبة الجمعة، فحتى لا نقع في قضية محذور بطلان الصلاة أو التكلم أثناء خطبة الجمعة على الخلاف الفقهي بين العلماء، فينبغي عليه أن يقوم بإسكاتهم بالإشارة أو بدون الكلام. نعم
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. يعني نتحدث هنا عن شخصين الآن، إمام وعن يمينه شخص اقتدى به لأداء فريضة.
13: نعم.
1: الآن جاء طبعا كانوا في الجلوس الأوسط، جاء شخص ثالث دكتور، فهذا المقتدي بالإمام وهو جالس قام وعاد للخلف حتى يعني يصبح اثنان في الخلف والإمام لوحده في الأمام، يعني هذه الصورة دكتور تؤثر على صحة الصلاة؟
13: يعني الأصل إنه الإنسان الإمام إنما جعل ليؤتم به، فما دام أنت بالتشهد لا يجوز لك أن تفارق الإمام وتقوم وترجع للخلف، حتى لو صلى هذا الإنسان يعني لمفرده أو صلى بجوارك فصلاته إيش؟ فصلاته صحيحة، فلا يجوز للإنسان أن يترك الإمام وهو في الجلوس، لو كان قائما وتراجع إلى الخلف بالعكس له في ذلك أجر لأنه أراد أن يتصدق على داخل، أما أن يخالف الإمام ويترك التشهد الأوسط ويقوم يعني هو جاء بركن زائد قبل إيش؟ قبل الإمام، هذا لا يصح. نعم.
1: هو قام وعاد للوراء للخلف وجلس وأتم التشهد مع الإمام، يعني هي الصورة. والله دكتور لا أعلم لماذا، يعني هو يجوز يصلي عن يمينه اثنان الإمام،
13: يجوز أن يصف
1: واحد وواحد
13: يصف الثاني عن يمينه. نعم. ولا شيء في ذلك،
1: أو حتى ينتظر حتى يقوم،
13: حتى هذا الإنسان لو صلى لمفرده خلف الاثنين يعني خلف الإمام وخلف المسبوق فصلاته إن شاء الله بناء على الرأي الفقهي أن صلاته صحيحة إن شاء الله، ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمفرد خلف إمام بمعنى أنه لا صلاة إيش؟ لا صلاة كاملة، أي بمعنى أن صلاته صحيحة صحيحة لكن نقص شيء من الأجر، فهذا هو التصرف الصحيح والله تعالى
1: جزاكم الله خير. الاتصال أو السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ الكريم يقول حكم أخذ يعني التنازل عن الأجر عند ذبح العقيقة، يعني في علاقة قرابة أو نسب؟ نعم،
13: بالعكس، هذا من
1: تنازل عن الأجر،
13: يعني هذا من البر ومن المعروف، فإنسان حقه وتنازل عن هذا الحق من باب صلة الرحم، من باب إدامة البر، من باب إنه إحنا كلنا كالجسد، إيش كالجسد الواحد، وربنا عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من صور البر إنه إحنا نتعاون. فالزلمة بده يذبح عقيقة وأنا بقول لك أنا مسامحك بأجرة ذبح العقيقة، نعم، فهذا جائز إن شاء الله، وله في ذلك إيش، وله في ذلك أجر، والعقيقة يعني صاحب العقيقة له أجر العقيقة إن شاء الله كاملا. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعم.

0: عندك
1: اهلا وسهلا فيك يا حج.
2: حياكم الله، يا هلا.
0: الله يسلمك. يا اخوي انا اقول لك، اقرا من القران على القلم يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا
2: صلى
0: محمد.
2: الله عليه وسلم.
0: لمني يعني هيك بدي الحس اصبعي واحطها على القران، حرام علي.
2: نعم
0: يعني لمني بدي اقلب الصفحه مثلا،
2: نعم
0: يعني حرام علي اني الحس
2: الله
0: ايدي هيك
2: يتقبل، الله يتقبل،
0: منه ومنك يا
2: تسمع
0: اخوي،
2: الإجابة إن
0: منه
2: شاء الله.
0: ومنك. وفي سؤال ثاني،
2: تفضلي.
0: لما اكون يعني اولادي مثلا رايحين على المول او على مخبز اشي، يعني يتصلوا علي مثلا واكون اصلي مرات، يصير اني اقطع الصلاه يعني وارد عليهم ويقولوا لي يعني شو اللي ودك اياه يعني من هالشغلات اللي اكون موصي عليهم
2: طيب
0: يعني، ولا حرام علي اني ارد يعني على الهاتف وهم يكونوا يعني؟
2: تعرف تستخدم الهاتف انت؟
0: والله انا على البرمجة يعني، على البرمجة على الارقام يعني. لا والله ما اعرف.
2: ايوه، ما بتعرفي من يرن عليك يعني بعد انتهاء من الصلاة تشوفي الارقام
0: لا اولادي اعرف، اعرفهم
2: طيب
0: ارقامهم، اعرف ارقامهم مبرمجين عندي،
2: ايوه.
0: بس اني انا اقول لك كيف يعني، انه يكونوا مثلا اخاف انهم يطلعوا مثلا من هالمول او من هالمخبز او وانا يعني مثلا اتاخر ويطلعوا، يعني صعب انهم يقولوا هم طلعنا يعني ليش ما رنينا
2: رديتي.
0: عليهم. هذه هي والله.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يسعدك ويسلمك يا رب، يطول.
2: الله يسلمها، يعطيها الصحة والعافية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
2: الله يسلمك ويعافيك.
3: غلبك انا هسه رنيت على حقولي، بس استنى شوي خليك معنا على الخط وبعدين فصل الخط.
2: نعتذر منك.
3: بسيطة ولا يهمك اخوي.
2: نعتذر منك، تفضل.
3: بس بدي اسأل الشيخ والله، بس خمس سؤال
2: تفضل
3: عليك.
2: سؤالك تفضل.
3: السلام عليكم شيخ.
2: عليكم السلام.
3: رحمة والدي توفى الأسبوع الماضي رحمة الله عليه.
2: علي رحمة
4: الله.
2: الله
4: أجركم، الله يرحمه.
3: شكر الله وسعيكم. اللهم صل على محمد. هسه والدي اللي صابه من 6 7 أشهر تقريبا، اللي هو كانسر في المثانة.
2: سلامات. علي رحمة الله. نعم، عفاه الله.
3: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو كان صابر على هذا الإشي، والحمد لله رضي باللي ربنا كتب لنا إياه، الحمد لله رب العالمين. هسه اللي صار دكتور آخر فترة تعب، فبطل يأكل، بطل يشرب نهائيا، فإحنا نحاول معه نهائيا يرفض موضوع الأكل والشرب. فصرت يعني صرنا احنا من باب انه نحاول نخليه ياكل، ما كنا نعرف انه هذا كتاثير مرض عليه، نحاول زي نعمل حالنا زعلنا، نعمل حالنا عصبنا انه على اساس انه ياكل او يشرب.
2: نعم.
3: مرات يرفض مرات يرضى. فهذا الشيء اول شيء، هل يعتبر هو يعني ما بدنا لا سمح الله نكون دخلنا مرحله العقوق معه؟
2: نعم.
3: انه لا سمح الله نعقينا انه مثلا عصبنا او زعلنا، وهو من باب كان مصلحته فقط لا غير.
2: نعم.
3: الشغله الثانيه انه هو الناس كانوا يحكوا لنا نحتسب الله عند الله انه هو يكون شهيد كونه مبطون.
2: نعم.
3: اللهم صل على محمد.
2: إن شاء الله الله يكون له أجر الشهيد.
3: اللهم آمين. والشغلة الثالثة صلاة الجنازة، فبتعرف إنه أنا حكيت لهم إنه أي إشي بذمة والدي، الحمد لله طبعا والدي كان يكتب أي إشي كان له أو عليه، والحمد لله ما عليه إشي نهائيا الحمد
2: نعم.
3: لله بإذن الله. بس أنا حكيت مثلا إذا في أي إشي بذمة والدي عندي أنا إن شاء الله سدد عنه.
2: نعم.
3: فهل يعني لا سمح الله إذا كان في حد بذمة إشي وما حدا مثلا ما عرف أو ما وصل هذا الإشي مثلا لهذا الشخص، برضو بيظل الشيء برقبة والدي ولا برقبتي أنا؟
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: وسؤال ثاني بجوز خارج عن الموضوع، أنا آسف يعني طولت عليكم.
2: لا تفضل.
3: أنا من كم سنة جتني بنت، فعقيت عنها مباشرة الحمد لله، بس صار معي ظرف يعني وأنا مروح بالسيارة فكذا، وتفاجأت إنه العقيقة خربت، فسألت فحكولي إنه لا خلص كونك أنت عقيت وكانت
2: كيف خربت يعني أنت كيف خربت؟
3: كانت معي بالسيارة
4: تلفت فسدت يعني زي حر الشمس
3: وتأخرت. نعم. فحكولي إنه خلص هي وصل أجرها إن شاء الله، فبدي أتأكد من هاي النقطة لو سمحت.
2: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيك العافية،
2: حياكم الله. في اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخنا بدي أسأل، أنا متزوج والله، بس والدي يعني ما عق عني، فبنفع عق عن نفسي ولا عن زوجتي؟
2: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
2: فضيلة الدكتور، مجددا أهلا ومرحبا بكم. الأخت السائلة بالنسبة لي يعني عند قراءة القرآن تقليب صفحات القرآن وضع اللعاب على

0: إصبع.
1: يعني لا شك أخي دكتور محمود أنه يستحب للمسلم أنه ينزه، بل يجب على المسلم أن ينزه كتاب الله عز وجل عن كل شيء يعني مدعاة للإهانة. ولا شك أن وضع الإصبع على البساق ووضع البساق على القرآن فيه امتهان، وبالتالي يحرم على المسلم القيام بذلك. ويمكن الاستعاضة عن ذلك بتقليب صفحات القرآن، إما من خلال الإصبع الجاف أو من خلال القلم إذا كنت أنا بستخدم قراءة القرآن عبر وسائل التواصل الحديثة. نعم.
0: نعم، قطع الصلاة من أجل الرد على الاتصال الهاتفي.
1: يعني رب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبطلوا أعمالكم، وأنت الآن ما دام شرعت في القيام بعمل مستحب سواء كان نافلة أو بعمل واجب وهو الفريضة، لا يجوز لي أن أبطل هذا العمل لمجرد وجود اتصال هاتفي. فأنا ممكن أني يعني إن كان الأمر ضروري أني أستعجل في صلاتي شيئا ما وأخرج من صلاتي بعد الانتهاء من القيام بها وبالسلام، ثم بعد ذلك يعني أقوم بالتواصل مع من رن علي أثناء الصلاة. أما أن أقوم بقطع الصلاة على كل اتصال هاتفي فيجب على المسلم أن ينزه صلاته عن ذلك. نعم.
0: توفى الله بسبب يعني مرض عافانا الله جميعا الكانسر، فهل يعني يعتبر شهيد أو له درجة الشهادة إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله؟
1: الله عند ربنا له أجر الشهادة إن شاء الله في الآخرة، لأن هذا من مات مبطونا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: أنه
0: وسلم
1: من ضمن الأصناف الذي عدها النبي صلى الله عليه وسلم سببا لنيل أجر الشهادة في الآخرة. نعم.
0: كانوا يستخدمون بعض الأساليب يعني من أجل كما أشار من أجل مصلحة والدهم، من أجل أن يتناول الطعام والشراب،
1: يعني
0: فيها عقوق دكتور؟
1: يعني مع مراعاة أن يكون الأسلوب يعني وفق البر ووفق الأدب مع الوالد، فإن شاء الله نسأل الله عز وجل بحسب نيتهم أن تكون هذا العمل ليس فيه عقوق، وإنما هو من باب الحرص على مصلحة الوالد، لكن مع مراعاة الأدب والاحترام والتوقير أثناء مخاطبة الأب. نعم.
0: جزاكم الله خير. تعهد بالدين دكتور، الآن إذا إن كان كذلك، إن كان في دين، من الآن الذي يتحمل هذا الدين؟ من توفاه الله أم يصبح في ذمة من تعهد بالسداد؟
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه
1: حضرت
0: وسلم.
1: عنده جنازة فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم فإن صلاتي لا تنفع. فقام رجل اسمه أبو قتادة فقال يا رسول الله علي دينه، يعني اعتبر يا رسول الله الدين على هذه الجنازة هو دين علي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وصلى على هذا الإنسان. وبالتالي الإنسان الذي تعهد أن إذا كان هناك دين على فلان، وكان هذا الدين كما قال العلماء إذا كان هذا الدين معروف فيصبح هذا واجب عليه السداد. لكن إذا كان الدين أخي دكتور محمود مجهول، يعني مش محدد ولا معروف، يعني يجي يطلع لك واحد يقول لك أنا إلي على والدك أو إلي على قرابتك أو إلي على هذا الشخص اللي قلت علي دينه إلي عليه 50,000، أنت كنت تفكر أنه علي دينه يعني 10 نيرات، 50، 100، بهذا الحدود.
0: نعم.
1: أما 50,000 إذا كان التعهد على دين غير محدد وغير مقدر فهذا لا يعتبر لازما. أما بالنسبة إذا لم يتم سداد الدين سواء كان من تركة الميت أو ممن تعهد، فيبقى الدين في ذمة المتوفى.
0: جزاكم
1: نعم.
0: الله خير. عق عن بنته وفسدت العقيقة، هل تسقط الآن؟ نعلم حكم العقيقة
1: يعني
0: مسبقا.
1: أخي دكتور محمود سنية العقيقة تتحقق بإراقة الدم، فمجرد إراقة الدم أنت إن شاء الله حققت سنية العقيقة، والأجر يزيد فيما لو أنك وزعت هذا اللحم أو تصدقت به لا شك أنه. لكن إذا فسد لحم العقيقة بعد ذبحها فأنت لا تعتبر ضامن لهذا اللحم ولك أجر العقيقة إن شاء الله.
0: حكم العقيقة دكتور، لأنه الأخ السؤال الأخير
1: حكينا
0: هو
1: في
0: متزوج.
1: بداية الحلقة
0: نعم، ربما لم يسمع الإجابة.
1: نعم، أن العقيقة سنة مؤكدة، وإذا الوالد لم يذبح العقيقة عن ولده وهذا الولد كبر والآن يريد أن يعق فيجوز له أن يعق عن نفسه وله أجر ذلك.
0: جزاكم الله خير. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمد الزعبي مفتي العاصمة.

0: عمان. شكرا لكم دكتور،
1: حياكم الله وبارك الله فيك،
0: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، مجد الزعبي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أمان الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، ويقدمها لكم ليث عكروش وآلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها.
1: جلالة الملك يحيي نشام المنتخب الوطني لكرة القدم والجماهير الأردنية الوفية. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. تمديد فترة التسجيل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية. من العناوين إلى التفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: أهلا بكم. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية، مؤكدا أن المنتخب مثل وجها كريما ومشرقا للأردن، وأسس لمرحلة جديدة من النجاحات المقبلة التي تتطلع إليها المملكة. وقال جلالته في منشور على منصة إكس اليوم: نشام منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين. وللجماهير الأردنية الوفية، عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صندق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله وأكبر بالمحبة حبة التي تجمع أبنائه.
1: وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الختامية ضمن المجموعة العاشرة دوري المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وحضر المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 سمو الأمير رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمة بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. وقدم المنتخب الوطني أداء لافت خصوصا في الشوط الثاني، توجه بهدف في الدقيقة 55 بواسطة موسى التعمري الذي دخل مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من الظهير الأيمن إحسان حداد، وهو الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات. وشهدت المباراة حضور حشد كبير من الجماهير الأردنية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي وقفت خلف منتخب النشام طيلة فترة مشاركته في البطولة وسط أجواء احتفالية عكست صورة الأردن المشرقة في أهم محفل رياضي عالمي. وبالتزامن مع ذلك احتشدت الجماهير الأردنية في جميع محافظات المملكة لمتابعة المباراة ومؤازرة منتخبنا الوطني في ختام مشاركته التاريخية في البطولة، حيث توافد عشرات الآلاف من الأردنيين إلى المواقع العامة المخصصة لعرض المباراة، ومن أبرزها المدرج الروماني وجبل القلعة وصالة قصر الرياضة في مدينة الحسين للشباب في العاصمة عمان.

0: عمان ومدينة جرش الأثرية وساحة الثورة العربية الكبرى في محافظة العقبة والمراكز الشبابية في جميع المحافظات وغيرها من المواقع التي خصصتها وزارة الشباب بالتعاون مع وزارة السياحة والأثار وغيرها من الجهات المختصة.
1: قال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: نعم، لم نكسب نقاطا، ولكننا كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم لنا. رأينا شماغنا المهدب على أكتاف الأصدقاء والمنافسين وحتى رجال الأمن والمنظمين. رأينا كبرى وكالات الأنباء العالمية تتغنى بأخلاق النشامة وبحضورهم الوازن. رأينا شاشات التلفزة العالمية تتغنى بالحضور اللافت للجماهير الأردنية. وأضاف سموه: رأينا الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية في أبهى صورها مستحضرين ومفتخرين بهويتهم الأردنية. رأينا داعمين وعاشقين للأردن من مختلف أقطار العالم. لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة ل12 مليون أردني. هكذا يبذل العطاء لأجل وطننا، هكذا نتوحد تحت راية واحدة، فالأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية. وتبع سموه: أقولها بفخر، نحن الأردن، نحن أرض النشامة. اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين، أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات، والشواهد كثيرة. إنها المرة الأولى في كأس العالم، ولكنها ليست الأخيرة. طموح الأردنيين حالة استثنائية.
0: يصادف اليوم العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله والسليل 42 للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل والزميل عاطف لنسور.
2: ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في 19 من شهر محرم عام 1415 هجريا، الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلاديا. وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في 9 من شهر رجب عام 1430 هجريا، الموافق 2 من شهر تموز عام 2009 ميلاديا. وعين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات. تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة جورج تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبة عام 2012. وعقد سموه قرانه على سمو الأمير رجوى الحسين في 12 من ذي القعدة عام 1444 هجريا، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديا. ورزق سموهما بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. ويحمل سمو ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015 سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية. ومثل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية مندوبا عن جلالة الملك. وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية شملت مختلف الدول حول العالم، عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الدول لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة. ويتابع سموه أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والذي يعمل على عدد من المشاريع لتعزيز مكانة الأردن التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الفرص في المجالات التقنية. وخلال مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، كان اسمه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا في

0: أبرز فصول رحلة النشامة نحو الحلم المونديالي، وتحول دعم سمو ولي العهد للنشامة من مجرد مؤازرة لفريق وطني إلى رعاية متواصلة لمشروع رياضي متكامل يقوم على تطوير المواهب وتعزيز البنية الرياضية وترسيخ ثقافة الإنجاز، وصولا إلى اللحظة التي أصبح فيها الأردن واحدا من منتخبات كأس العالم. وعلى امتداد السنوات حرص سموه على مؤازرة المنتخب الوطني في مختلف محطاته، وحضر العديد من المباريات الحاسمة في التصفيات الأسيوية، وكان حاضرا في لحظات الانتصار والتحدي على حد سواء، كما اعتاد النزول إلى أرض الملعب بعد المباريات لمصافحة اللاعبين وتهنئتهم والشد على أيديهم في مشهد رسخ علاقة استثنائية بين المنتخب وولي العهد.
1: هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الميمون الذي يصادف اليوم الأحد. وقال الفايز: ندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو الأمير قرة عين جلالة الملك عبد الله الثاني وعضده، وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية، ويديمه عونا وسندا لجلالة ملكنا المفدى ولجلالة الملكة رانيا العبد الله والأسرة الأردنية الواحدة. وأضاف: إننا نفخر بسمو ولي العهد وهو يقف إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني في دعمه للشباب الأردني وتبني إبداعاتهم في مختلف المجالات بهدف الارتقاء بدورهم في بناء الأردن الريادي والمزدهر.
2: كما هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء مجلس النواب سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده 32، وقال: إننا نحتفل بهذه المناسبة مجددين العهد بالالتفاف حول جلالة الملك عبد الله الثاني ومواصلة العمل بروح المسؤولية والإخلاص لخدمة الوطن وصون منجزاته.
1: قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني بمناسبة عيد ميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد في منشور على منصة إكس: إن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يكرس نموذجا في القرب من الناس والدفع نحو كل ما فيه خير للأردن وتحفيز الشباب وتمكينهم. وأضاف المومني في المنشور: في عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد نحتفل بأمير الشباب ونحتفل بمستقبل الأردن الزاهر.
2: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفها معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنهما والمقيمين فيهما. واصلت إيران والولايات المتحدة هجماتهما في منطقة الخليج مع تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب المستمرة بينهما التي اندلعت منذ 4 أشهر. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الإيراني من أن أي تصد لسيطرة بلاده على مضيق هرمز سيزيد التوتر في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل في تقرير رزان شنكات وتقرأه سارة ليسى.
3: بعد وقت قصير من تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة قد تكمل مهمة عسكريا، أطلقت إيران صواريخ وطائرات مسيرة على مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، مواصلة بذلك مسلسل تصعيد الهجمات، حيث أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، بينما دوت صفارات الإنذار في البحرين. وجاء هذا التصعيد ردا على غارات شنتها الولايات المتحدة على أهداف إيرانية في منطقة مضيق هرمز، ردا على الهجوم الإيراني على ناقلة نفط تجارية. واتهمت الولايات المتحدة طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، فيما قالت طهران إنها سترد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار.

0: وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الطائرات الأمريكية استهدفت البنية التحتية للمراقبة العسكرية الإيرانية وأنظمة الاتصالات ومواقع الدفاع الجوي، كما استهدفت قدرات زرع الألغام الإيرانية، مضيفة أن حركة عبور السفن التجارية في مضيق هرمز مستمرة والقوات الأمريكية ستظل على أهبة الاستعداد. فيما قال الحرس الثوري الإيراني إن الترتيبات اللازمة للسيطرة على حركة الملاحة في مضيق هرمز بيد إيران وفق مذكرة التفاهم، مضيفا أن انتهاك وقف إطلاق النار يخالف المادة الأولى من مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين وسيؤدي إلى توقف كامل للمسار. وأعلنت الحكومة الإيرانية إنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلاً، ويتزامن إعلان الحكومة الإيرانية مع إعلان الجيش الأمريكي برفع مستوى التهديد في المضيق إلى تصنيف مرتفع بشكل كبير، وأفاد بتوسيع ممر قرب سلطنة عمان داخل هرمز بما يسمح بزيادة عبور السفن بالاتجاهين.
1: شنت إسرائيل اليوم غارة على جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني، بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية. واستهدفت الغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدة دير سريان الطيبة، وذلك غدا غارات إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل أحد جنوده في معارك في جنوب لبنان.
2: في غزة أعلنت مصادر طبية في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 3 شهداء جدد و43 إصابة. وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1041 شهيدا. وبينت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة. اقتحم مستوطنون متطرفون يهود صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة، وذلك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واعتقالات واسعة استهدفت مناطق متفرقة في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.
1: وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال مسؤولان أوكرانيان إن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت أهدافا في روسيا خلال الليل، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر في منطقة كراسنودار بجنوب البلاد. في المقابل أصيب شخصان على الأقل في هجوم روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف.
2: محليا أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة تسجيل امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية الدوام يوم الخميس الموافق 2 تموز 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل.
1: أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد بدعم من الاتحاد الأوروبي برنامج مشروع تعزيز المرأة اقتصاديا بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل. وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تحدثت لفترتنا الإخبارية فقالت:
3: هذا مشروع مهم جدا، وخاصة أنه يدخل في إطار قطاع المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تحديدا البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية اللي بيركز بصورة أساسية على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، توفير كافة الظروف الممكنة من أجل يعني تعزيز ورفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية. اليوم هذا يستكمل بصورة أو بأخرى ما أطلقته الحكومة العلامة المؤسسية لدعم وتمكين المرأة في القطاع العام والقطاع الخاص. وطبعا هذا يعني لا يعد ترفا وإنما أمرا ضروريا لاستدامة خلق بيئة مواتية وملائمة لعمل النساء وتحفيزهم على استمرار في سوق العمل وضمان عدم انسحابهم من العمل وأيضا تشجيع النساء على الالتحاق بسوق العمل.
2: أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان أنه لا تغيير على الإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء ضمن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وتشمل الإعفاءات خصما بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل عن جميع الفترات السابقة، وإعفاء كامل من غرامات تأخير تجديد التصاريح أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر، إضافة إلى إعفاء كامل من غرامات تجاوز الإقامة للعمالة التي تصوب أوضاعها خلال الفترة المحددة. كما يتضمن القرار إعفاء العمالة المخالفة الراغبة بالمغادرة النهائية خروج بلا عودة من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عن الفترات السابقة، إلى جانب إعفائها من غرامات تجاوز الإقامة شريطة تسديد ملف العمل. وأكد دوجان أن الوزارة ستبدأ اعتبار من الأول من تشرين الأول المقبل بتسفير أي عامل غير أردني مخالف لم يقم بتوفيق أوضاعه، مشيرا إلى تنفيذ حملات تفتيش مشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفين وتسفيرهم فورا وفق أحكام قانوني العمل والإقامة.
1: ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات كبيرة على خط نقل الديسة في منطقة الجفر ومنطقة منجا جنوب عمان، تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة وبيع صهاريج مخالفة ضمن محملتها في أحكام السيطرة على مصادر المياه. ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التثبيت من مصدر المياه حال شراء أي من صهاريج المياه ومطابقتها للمواصفة الأردنية لمياه الشرب من خلال إبراز قصيمة مختومة تبين مصدر المياه وصلاحيته.
2: أطلقت وزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية اليوم بالشراكة مع وزارة البيئة فعاليات المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث التي تستمر لمدة شهرين تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى. وأكد وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية دكتور محمد الخلايلة خلال حفل إطلاق الفعاليات في حدائق الملك الحسين أن المراكز الصيفية لهذا العام تمثل مشروعا تربويا ووطنيا متكاملا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وترجمتها إلى سلوك عملي، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت المراكز هذا العام بالشراكة مع وزارة البيئة لترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة باعتبارها جزءا أصيلا من تعاليم الإسلام.
1: انطلقت في وادي عربة فعاليات مهرجان وادي عربة للهجن الذي أقيم احتفاء بالتراث البدوي والثقافة الأردنية. حول التفاصيل تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق لبدور لمندوبتنا مجد البدرين فقال:
4: فعاليات هذا المهرجان تسهم في صون الموروث الشعبي الأردني وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في إبراز ثقافتها وتاريخها، علاوة على أن مهرجانات الهجن تمثل مساحة للتعريف بالإرث البدوي الغني وتشجيع السياحة الثقافية في مختلف المناطق. هذا المهرجان الذي جاء تحت عنوان ولاء للقائد وانتماء للأردن ليعكس هوية هذه المجتمعات في صمت التراث البدوي وتعزيز حضور الهجن كأحد عناصر الثقافة العربية الأصيلة، إلى جانب تنشيط الحراك السياحي والثقافي في منطقة وادي عربة وإبراز ما تسخر به من مقومات تراثية وسياحية.
2: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق، ويطرأ يوم غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى.
1: سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة، هذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. جلالة الملك يحيي نشام المنتخب الوطني لكرة القدم والجماهير الأردنية الوفية. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي

0: استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية. مستمعينا الكرام، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية مجد الزعبي، ومن مقدمي الفترة ليث عكروش وآلاء الزبن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن لبنان. لبنان كما قال أحد الأساتذة الكبار، أحد الشخصيات اللبنانية، أنك في لبنان تنام على خبر وتصحى على خبر، ولذلك لبنان دائما هو مصدر خبر، مصدر حدث، سواء بالاتجاه الإيجابي أو بالاتجاه السلبي، ولكن لبنان في كل الأحوال سيبقى حاضر، له حالة من الحضور المميزة بين الشعوب العربية وخصوصا لدى الاتجاهات السياسية المختلفة. للحديث عن هذه الموضوعات، خاصة بعد التوصل يوم الجمعة، تم الاتفاق على توقيع على اتفاق إطاري كما يقال، كما سمي، بين سفيرة لبنان في واشنطن وسفير المستعمرة الإسرائيلية برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. تطورات كبيرة. السؤال الجوهري يسير بالاتجاه، هل أن هذا الاتفاق سيكون على غرار ونتائج اتفاق 17 أيار 83، أم أن الأوضاع تغيرت، الظروف تغيرت، وسيفرض هذا الاتفاق على لبنان؟ للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالشخصية السياسية الوطنية القومية اللبنانية البارزة، الأستاذ معن بشور. أستاذ معن مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: يعني دائما إحنا نتكئ عليك لقراءة لبنان، وأنت يعني أحد الشخصيات السياسية الواقعية العملية الوطنية القومية التي يمكن الاعتماد عليها بما تتحلى به من مصداقية وموضوعية، فلك بداية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن شعبنا الأردني، لك شخصيا وللشعب اللبناني الشقيق كل الاحترام وكل التقدير.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا أن ألتقي بين الحين والآخر وعبر الإذاعة الأردنية وعبر برنامجكم الناجح أن ألتقي بإخواني في المملكة الأردنية الهاشمية، وللأردني في عقلي وفي قلبي مكانة خاصة، وفي بيتي أيضا مكانة خاصة. لذلك أنا سعيد بهذا اللقاء، وخصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، بل تمر به أمتنا العربية كلها.
0: هذا صحيح، ولكن بالمناسبة يعني نعرف مواقفك السياسية وزياراتك الأردن، لكن حينما تقول في بيتي، ماذا تقصد في بيتك؟
1: أقصد أن زوجة الدكتورة نجلة عبد الله نصير هي بنت الأردن، ووالدها كان قاضي كبير في الأردن، ولذلك الأردن دائما حاضرا في بيتي عبر أم أولادي.
0: نعم.
1: التي أعتز بها.
0: كل الاحترام. إذن في نسب بيناتنا كلبنانيين وأردنيين.
1: نعم الحمد لله.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ معن بشور، يعني بداية دعنا نتذكر قبل أن نصل إلى هذا الواقع، حتى يعني نعتمد على ذاكرتك وعلى التاريخ. في حزيران 82 جرى الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان على خلفية محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، وجرى الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية حتى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وبالتالي كانت النتائج السياسية هو التوصل إلى ما يسمى اتفاق 17 أيار عام 83، حدث مماثل. اليوم قوات المستعمرة الإسرائيلية أيضا تجتاح لبنان وخصوصا في الجنوب، ولكن المآسي التي تركها الاحتلال، ولا يزال القتل، الدمار، التخريب، الترحيل، مع أنه في عام 83 عام 82 طوال الاحتلال الذي استمر 22 عام لسنة 2000 لم يتعرض الشعب اللبناني إلى ما تعرض له اليوم. ومع ذلك فرض في ذلك الوقت اتفاق 17 أيار. كيف تذكر تلك الوقائع والأحداث أستاذ معن بشور؟
1: يعني لا شك كما تفضلت وذكرت، لبنان يعاني من المشروع الصهيوني منذ قيام الكيان الصهيوني بل قبله.
0: نعم.
1: وأنت تعلم أنه في 48 نفسه أجرى العدو الصهيوني مجزرة في جنوب لبنان في بلدة حولة.
0: نعم.
1: تشهد فيها ما لا يقل عن 100 لبناني ولبنانية، رجل وشيخ وطفل على يد الكيان الصهيوني. إذن المطامع الصهيونية والعدوان الصهيوني على لبنان قديم جدا.
0: نعم.
1: ولكن مدامك ذكرت، وأنا كنت أريد أن أفتتح اللقاء معك بالحديث عن اتفاق 17 أيار، لأنه نموذج بفشل كثير من المشاريع التي أرادت أن تفرض هذا الكيان على لبنان من جهة، وأن تفرض على المنطقة مناخا من الاستسلام لهذا الكيان.
0: نعم.
1: أنا أذكر في 18 أيار، يعني بعد يوم واحد من توقيع أو من موافقة مجلس النواب اللبناني الذي عاد وغير رأيه بعد أقل من عام، يومها كان لي محاضرة في طرابلس في مركز أحمد الصوفي الثقافي الاجتماعي، وقد قدم لتلك المحاضرة الرئيس الشهيد رشيد كرامي. اخترت لتلك المحاضرة عنوان واحد، قلت اتفاق شولتز، اتفاق 17 أيار رعاه يومها وزير الخارجية الأمريكية مستر شولتز.
0: شولتز
1: وكان في بيروت. قلت اتفاق شولتز مشكلة أم حل؟ وتبين أن هذا الاتفاق لم يكن حلا، كان مشكلة وسقط فيما بعد على يد الوطنيين اللبنانيين.
0: نعم.
1: وأتى رشيد كرامي الذي كان يفتتح المحاضرة التي ألقيتها، جاء رئيسا للوزراء. أنا أعتقد أن الاتفاق الذي جرى بالأمس بغض النظر عن الموقف السياسي والفكري والعقائدي من أي اتفاق مع الكيان الصهيوني، هذا الذي جرى بالأمس لن يكون مصيره في لبنان إلا كمصير اتفاق 17 أيار.
0: نعم.
1: إنه مشكلة للبنان وليس حلا، بدليل أن العديد من القوى السياسية اللبنانية وليس فقط حزب الله وحركة أمل، وهذا ظلم، موقف الوزير جنبلاط، موقف الوزير باسيل، موقف الوزير فرنجي، موقف الأحزاب الوطنية كلها دون استثناء بما فيها حتى الحزب الشيوعي الذي يعتبر معارضا لحزب الله، أعتقد موقفهم واضح من هذا الاتفاق. وأعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقعته سفيرة لبنان لا يمتلك القوة التي امتلكها اتفاق صادق عليه مجلس النواب اللبناني.
0: نعم.
1: لذلك لا أعتقد أن هناك مستقبل لهذا الاتفاق، وأعتقد أن المطلوب من الحكومة اللبنانية ومن رئيس الجمهورية أن يدرك أن الإصرار على فرض هذا الاتفاق لن يواجه إلا بمقاومة شديدة من الشعب اللبناني.
0: نعم.
1: وأنا أعتقد أن المقاومة في لبنان، المقاومة الحالية حزب الله تحديدا، لا يريد فتنة في لبنان. كذلك الأمر الرئيس نبيه بلغي قال بوضوح، لأنه قرأت أو شممت في هذا الاتفاق رائحة فتنة.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك خلاف بين اللبنانيين حول الاتفاق، نوافق ولا لا نوافق، في تقدير الموقف نستطيع أو لا نستطيع، لكن هناك بالتأكيد إجماع على صعوبة تنفيذ هذا الاتفاق بوجود مقاومة باسلة كالمقاومة اللبنانية، وبوجود جمهور واسع وقوى سياسية واسعة معترضة على هذا الاتفاق.
0: نعم.
1: أنا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، ولن يكون مصير هذا الاتفاق بأفضل من مصير اتفاق 17 أيار الذي تم إقراره في ظل ظروف سياسية مختلفة تماما. يومها كان الإسرائيلي احتل لبنان حتى عاصمته ووصل إلى ما وصل إليه، وحينها أيضا كان الجيش السوري مضروبا في لبنان، وكان الاتحاد السوفيتي في أزمة، ومع ذلك وكانت الولايات المتحدة في ذروة قوتها، مع ذلك لم ينجح ذلك الاتفاق.
0: نعم.
1: ولا أظن أن هذا الاتفاق في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية قادر على أن يفرض على الشعب اللبناني. هناك حملة داخل الكيان الصهيوني على هذا الاتفاق. لأن هذا الاتفاق وإن كان يعني بالنسبة لي أنا كقوم عربي وكرافض للكيان الصهيوني أرفضه من هذا الموقع، لكن حتى بالنسبة للكيان الصهيوني ولصحافة الكيان الصهيوني ولأحزاب الكيان الصهيوني يعتبره اتفاقا غير مناسب لمصلحة الكيان الصهيوني.
0: طيب، على أي حال الأستاذ معن بشور، الحقيقة يعني حينما ندقق بالعوامل الإقليمية والدولية، الحقيقة كانت العوامل الإقليمية والدولية في ذلك الوقت لمصلحة الموقف الوطني القومي اللبناني، بعكس ما هو قائم حاليا. الحقيقة يعني بصرف النظر من موقفنا حضرتك أو أنا أو المستمعين تجاه النظام السوري السابق، ولكن النظام السوري السابق وقف وأيد وساند الشعب اللبناني وقوات سياسية وخصوصا حركة أمل التي هي التي قادت في ذلك الوقت والرئيس نبيه بري المعارضة، وبالتالي فرضت حالة التراجع على الحكومة وعلى البرلمان في ذلك الوقت. وأيضا على المستوى الدولي لم تكن الظروف الحالية ليست يعني أفضل، بالعكس هي في الاتجاه الأسوأ. روسيا في حالة استنزاف، الولايات المتحدة تفرض حضورها بقوة، أوروبا أيضا ظروفها الاقتصادية إلى آخره. فلذلك الآن يعني من الصعوبة أن تجد روافع إقليمية أو دولية رافعة إلى لبنان. حتى فرنسا التي تدعي بصداقتها إلى لبنان أيضا دورها في هذا الاتجاه متواضع، وخصوصا تجاه يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك الحديث الآن يدور على قدرات وإمكانيات الشعب اللبناني وقوى سياسية. لذلك دعني قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الحالي، وكما بشرتنا بأنه سيكون مثيل لما حصل في اتفاق 17 أيار، أنت تذكر أستاذ معن بشور، ونعتمد عليك في أن الانتفاضة التي انفجرت في شهر شباط فبراير سنة 84 والتي قادتها في ذلك الوقت حركة أمل والرئيس نبيه بري والقوى السياسية القومية واليسارية اللبنانية، هي التي أدت إلى إلغاء هذا الاتفاق في شهر في 5 أيار سنة 84، وبالتالي ألغي أو جمد من قبل الحكومة، وصدر قرار من قبل مجلس النواب اللبناني بإلغاء ذلك الاتفاق واعتباره غير قائم. لذلك العوامل التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وأنت يعني ما زلت والحمد لله في حالة اليقظة وتمتلك القدرات التاريخية وكنت في المواقع القيادية، لذلك القراءة للأوضاع السابقة أعتقد كانت أفضل مما هي عليه الآن. ما رأيك؟
1: يعني اولا يعني هي مناسبه لاقول لك ان رئيس نبيه بري في خطابه الاول،
0: نعم،
1: بعد 6 شباط التي جرت فيها انتفاضه يعني قدمت لاسقاط 17 ايار،
0: نعم،
1: ذكر مجموعه من الشخصيات التي اجتمعت في بيته يومها واخذت القرار بالانتفاضه،
0: نعم،
1: وكان لي الشرف ان اكون بين الاسماء التي ذكرها،
0: نعم،
1: انا والشيخ ماهر حمود والنائب السابق راحل زاهر الخطيب كان موجودا، ممثل حزب الاشتراكي الأخ فؤاد صعب كان موجود، وأنا كنت موجودا في هذا اللقاء الذي أخذ القرار، الذي قضى بري أنه أخذ القرار لتلك الانتفاضة، علما أن تلك الانتفاضة كانت انتفاضة شعبية تقودها حركة أمل، لكن كانت تضم كل الوطنيين التقدميين.
0: صحيح.
1: إذن الوضع حتى كن دقيق، أنا الآن الوضع فيه إيجابيات بصالح مجابهة المشروع الصهيوني أكثر بكثير مما كان عليه آنذاك.
0: نعم.
1: أنا أعرف أن يومها العامل الأساسي يومها كان الموقف السوري،
0: نعم،
1: الذي كان أيضا يعاني بعد احتلال لبنان في 82 ضربت الجيش السوري ضربة قوية في لبنان، وخسر العديد من جنوده والعديد من طائراته والعديد من قواته. وأعتقد أن سوريا كانت في حالة انكفاء يومها. صحيح أنها ساعدت اللبنانيين والفلسطينيين على القيام بانتفاضة 6 شباط التي أدت لسقوط اتفاق 17 أيار، لكن تكون سوريا قوية. الآن الوضع مختلف جدا. الوضع الشعبي في لبنان يومها كان محدودا، كان هزيلا، وكان هناك شعور بأنه إمكانية مجابهة العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا ليست سهلة. صحيح أن حركة أمل كان لها وجود، والحزب الاشتراكي كان له، والقوى الوطنية، لكن قوتها لا تقارن بقوتها اليوم. اليوم القوى المعارضة للمشروع الصهيوني قوى مدججة بالسلاح، وقد نجحت في تحرير أرض لبنان من هذا العدو، ونجحت أيضا في الصمود في عدة معارك بوجه العدو، بما فيها هذه الحرب نفسها. أنت تعلم أنه سنة 82 وصل الإسرائيليون خلال أيام إلى أبواب بيروت. صحيح استمر حصار بيروت عدة أشهر، لكن الوصول إلى بيروت كان شبه اجتياح من الجنوب إلى العاصمة. الآن لم يستطع العدو الصهيوني أن يتقدم سوى بضعة كيلومترات في جنوب لبنان. هذه التي يتحدثون اليوم عن انسحاب منها، وهو لا يتحدث عن انسحاب كامل منها. أنا أعتقد أن ننظر. أما على المستوى الدولي، فالاتحاد السوفيتي في تلك اللحظة كان في وضع صعب. صحيح جرت تغييرات، جاء أندروبوف وجاء الآخر، وعملوا نوع من النهضة في الموقف السوفيتي، ساعدت سوريا والقوى الوطنية، لكن بلحظة 17 أيار كانت هناك ارتباك داخل موسكو. الصين لم تكن موجودة. أوروبا كانت إلى حد كبير تدعم إسرائيل، وهي اليوم في وضع مختلف. أوروبا
0: شيء مختلف
1: حتى داخل الولايات المتحدة. اليوم علينا أن ننتبه أنه داخل الولايات المتحدة 70% من الأمريكيين ليسوا مع التوجهات الإسرائيلية. هم يعارضون بشدة موقف بلادهم الذي كان مناصرا وزال مناصرا للكيان الصهيوني. أنا أعتقد إذا اعتبرنا هذه العوامل عوامل مهمة مؤثرة، فأعتقد أنها لم تعد لصالح العدو كما كانت عام 83 82 83 84.
0: طيب
1: الإضافة المهمة أنه في لبنان هناك قوى كبيرة، حتى سوريا رغم الخلافات بين الحكم الجديد في سوريا وبين حزب الله وكذا، لكن

أيضا الحكم الجديد في سوريا لا يستطيع أن يخرج من المناخ الإسلامي الذي ولد من شأنه، ولا يستطيع أن يخرج أيضا من علاقته بتركيا، وتركيا أيضا في هذه المعركة ليست إلى جانب الكيان الصهيوني، بل على عكس ذلك إلى جانب

0: تم تدمير كامل قدرات الجيش السوري، طيران ودبابات من قبل المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يعني حتى الحديث الدائم عن تدخل سوري في لبنان، أعتقد أن سوريا الآن لا تملك القدرة العسكرية يعني للإقدام على أي فعل عسكري خارج حدودها.
1: وهي حتى لو كانت تملك، أعتقد أن القرار السياسي في سوريا، وهذا ما يزعج الصهاينة، وهذا ما أفشل المفاوضات بين الحكومة الجديدة في سوريا وبين الحكومة الإسرائيلية. سوريا حتى لو كانت تملك إمكانيات، موقفها حتى لو لم تكن تملك إمكانيات، امتناعها عن التدخل في لبنان لصالح المشروع الإسرائيلي والأمريكي هو أمر يجب أن يحسب حسابه، لأن بالفعل كان لسوريا دور مهم في دعم القوى الوطنية آنذاك، لكن التغيير الحقيقي كان بقوى لبنانية محلية وقوى فلسطينية.
0: هذا هو الأساس.
1: يعني معركة الجبل كان الفلسطينيين لبنان، والآن هناك مقاومون لبنانيون وفلسطينيون يقاتلون في الجنوب، وإن كان الفلسطينيون لا يظهرون في الواجهة لكنهم يقاتلون جنبا جنب مع إخوانهم اللبنانيين. هذه قوة ليست بسيطة، بدليل أن الحرب تقريبا تكاد تقترب من 3 سنوات. لن يستطع الإسرائيلي أن يتقدم أكثر من كيلومترات قليلة في جنوب لبنان.
0: طيب.
1: يعني يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر.
0: خليني
1: تدرك تماما أنه حتى في هذه المعركة لم يستطع أن يصل إلى قلعة الشقيف، وصل إلى حولها ولكن لم يستطع أن يضع يده على القلعة، ولا كذلك على التل الشهير الذي هو مقارب لها،
0: علي الطاهر
1: المعروف. علي الطاهر.
0: طيب سابقا أستاذ معن بشور، يعني ربما كان ب 82-83 لم يكن حضور أو قوة أو نفوذ لحزب الله، ولكن حزب الله أثبت قدراته وإمكانياته في تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي، حتى احتفل بالانتحار الإسرائيلي الكامل في 25 أيار عام 2000. وتذكر وأذكر معك أن رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية يهود باراك دخل انتخابات الكنيست على قاعدة أنني إذا وصلت إلى رئاسة الحكومة سيجري الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبالفعل أغلبية المجتمع الإسرائيلي وقف إلى جانبه لوقف الاستنزاف الإسرائيلي في لبنان. إذن المقاومة اللبنانية في ذلك الوقت بقيادة
1: والفلسطينية لا نهمل دور المقاومة الفلسطينية.
0: والمقاومة الفلسطينية بكل الاحترام لك، لكن المقاومة اللبنانية والفلسطينية هي التي لعبت الدور الأساس يعني في إنهاء وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان في سنة 2000. وحينما جدد العدو الإسرائيلي معركته بال 2006 أيضا تكبد خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ صراعه مع الشعب اللبناني ومع المقاومة الفلسطينية.
1: تأكيد، يعني تفضلت، يعني وفرت علي عرضا لمراحل الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني. وانتبه، رغم تفاوت الظاهري للقوى بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، لكن في كل المعارك التي خاضها الكيان الصهيوني في لبنان لم يكن ناجحا فيها، على الأقل لم يكن ناجحا في حصاد نتائجها. وبالتالي أنا على الأقل شخصيا من الذي ساهمت في عدة معارك مواجهة للعدو الصهيوني. عام 70 وكان لنا شهداء، يومها كنت أنا في قيادة جبهة التحرير العربية، استشهد لنا شباب من طرابلس في معركة مهمة يومها. ويوم 72 كنا في النبطية مع أبو عمار ومع الوزير بشارة مرهج الذي بات وزيرا فيما بعد، ومع المناضل خير بكات. كنا في النبطية يوم اعتدى الصهاينة على الجنوب ولم يتمكن من تحقيق أهدافهم. هذا أنا عم أتكلم كله قبل 82. وبعد 82 رغم الانتصار الذي حقق العدو بالوصول إلى العاصمة، لكنه تذكر أنه هزم هزيمة منكرة من بيروت، وكانت دباباته تقول بعد أيام من دخول بيروت: يا أبناء بيروت لا تطلقوا النار علينا إننا منسحبون. يعني تجربة

0: العدو مع لبنان كانت دائما تجربة خاسرة. الفترة الوحيدة التي استمر احتلاله فيها في الشريط الحدودي كانت فترة معارك مستمرة وبطولات نادرة من المقاومين اللبنانيين ومعهم فلسطينيون طبعا. وهذا كله يؤسس للبنان قوي قادر على إلحاق الهزيمة بالعدو في هذه الأيام رغم كل المظاهر المعاكسة. وأنا أعتقد أن قوة المقاومة اليوم لا تتمثل فقط بالقوة المقاتلين والمناضلين الأبطال الذين يبدون يعني مشاهد هائلة في مواجهة العدو. علينا أن ننتبه أن العقل الذي السياسي الذي يقود المقاومة اليوم هو عقل ناضج أيضا، عقل يحاول تفويت الفرصة أمام العدو في إثارة الفتنة الداخلية. لذلك لما الرئيس بوري بيقول أشم رائحة الفتنة في تعليقه على هذا الاتفاق، هو يعكس حذرا، ليس حذرا من قوى المقاومة فقط بل حذرا لبنانيا من أن تتطور الأمور بهذا الشكل نحو فتنة داخلية في لبنان.
1: طيب أستاذ معن بشور، الحقيقة بدي أسألك، بدي يعني قراءة لعاملين لبنانيين. العامل الأول أن لبنان، وهذا بعتقد أحد أسباب يعني عداء العدو الإسرائيلي بالإضافة للعدو يعني عدو وطني وقومي وديني وإنساني، ولكن رفضه للديمقراطية اللبنانية، الادعاء الغربي الرأسمالي الإمبريالي أنه المستعمر الإسرائيلي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية في الشرق الأوسط، وبالتالي لبنان كان ديمقراطيا تعدديا، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مجلس النواب، كله بيأتي عبر الانتخابات. والعامل الثاني السلبي أن لبنان ممزق طائفيا، فكيف يمكن قراءة العاملين رغم تعارضهم مع بعضهم البعض في التعامل مع المستعمرة الإسرائيلية، مع العدو الإسرائيلي؟
0: أعتقد أن العامل الأول عامل إيجابي، لا يستطيع أحد أن ينكر أن في لبنان مناخا من الحرية، مناخا من الديمقراطية، هناك مجلس نواب، هناك مجلس وزراء يعني يحصل على ثقة من النواب، ورئيس جمهورية يرعى السلطة، وهذا ما ضمن بقاء لبنان. أنا أريد أن أذكرك أنه في أسوأ أيام الحرب الأهلية في لبنان، نحن كنا من المدرسة مؤمنين أن لبنان سيخرج من هذه الحرب الأهلية، وأن هذه الطائفية الموجودة في لبنان بمعنى من المعاني هي سلبية يعني على عدة مستويات، لكن أيضا هذه تجعل من كل طائفة تدرك أنها لا تستطيع وحدها أن تسيطر على لبنان أو أن تفرض منطقها على لبنان. لذلك اليوم كما أنه هناك مع الحكومة الحالية ومع الخيارات الرسمية اللبنانية قوى لبنانية تنتمي لكل الطوائف حتى أكون دقيقا، هناك أيضا معارضون لهذه الحكومة أيضا ينتمون لكل الطوائف. لذلك لا يستطيع أحد اليوم أن يفرض على لبنان انقساما طائفيا أو فتنة طائفية. هناك من يحاول إثارة ذلك ليس بين المسيحي والمسلم، أيضا بين المسلم والمسلم، لكن في لبنان وطنية، بدليل أن كل الاستفتاءات تقول أن 70% من اللبنانيين على الأقل إذا لم يكن أكثر ليسوا مع هذا الاتفاق مع الكيان الصهيوني. 70% بعضهم ليس مع حزب الله ولكنه بالتأكيد ليس مع الكيان الصهيوني. علينا أن يعني أنت في لبنان مناعة قد لا يفهمها الكثيرون، وخصوصا أن الكثيرين يعاملون لبنان من خلال الإعلام اللبناني، علما أن جزء كبير من الإعلام اللبناني لا يعبر عن حقيقة الواقع اللبناني بقدر ما يعبر عن مصالح معينة تحرك هذه الوسائل. لبنان لماذا كل الحرب الاقتصادية التي فرضت على لبنان؟ لأنه كان هناك عجز أو شعور بالعجز لدى الكيان الصهيوني وداعميه أنهم يستطيعون أن ينتصروا بالسلاح على لبنان. لذلك اعتمدوا السلاح الدولار. الدولار ارتفع بلبنان من يعني 2.5 كان سلاح الدولار إلى هلأ 890 دولار، يعني مئات المرات طبعا. هذا كان جزء من الضغط من الحرب على لبنان.
1: صحيح.
0: ومع ذلك لبنان نجح بالتكيف، ربما كمان لأن جزء كبير من اللبنانيين موجود في الخارج وهم مغتربون يساعدون أهلهم في لبنان.
1: نعم.
0: يعني أريد أن أقول أن لبنان أقوى بكثير مما يظهر، وأقوى بكثير مما يظهره الإعلام. هذه وجهة نظري. وما من أحد جرب يوم المرة أن يمتحن ضعف لبنان إلا وفشل، سواء كان صديقا أو كان عدوا.
1: نعم. طيب الآن حينما نتوقف أمام حزب الله يعني ودوره السياسي والكفاحي، طبعا دور الكفاحي كان بارزا بالتسليم من قبل الصديق ومن قبل الخصم ومن قبل العدو، أنه لعب الدور الأساسي في دحر قوات العدو الإسرائيلي عن لبنان. الآن حزب الله ليس فقط حزب بين قوسين ميليشيا مسلحة، حزب سياسي كم نائب له في البرلمان وهو ممثل بالحكومة؟
0: نعم، يعني حزب الله حزب له جماهيره وهو له تأييده.
1: نعم.
0: وأنت تعلم أنه ليس بالضرورة أن تكون شيعيا لكي تكون إلى جانب حزب الله.
1: نعم.
0: وليس بالضرورة أن تكون إسلاميا في التوجه لكي تكون في حزب الله. وليس بالضرورة أن تكون جنوبيا أو بقاعيا لتكون حزب الله. كثير من مؤيدي حزب الله لا ينتمون للطائفة الشيعية ولا ينتمون للعقيدة الإسلامية ولا ينتمون أيضا ل كل الحسابات اللبنانيه التقليديه.
1: في مرحله كان حليف بعد القوى بين قوسين المسيحيه او في اتفاقات بيناتهم.
0: بالتاكيد.
1: نعم.
0: يعني شوف اول شيء سليمان فرنجي زعيم آتي من الخارج، هذه عائله هي متجذره في لبنان وموقفه واضح من المقاومه.
1: نعم.
0: حتى التيار الوطني الحر وهو قوة كبيرة بين المسيحيين في لبنان كان بنى جبهة أو بنى تفاهما مع حزب الله لسنوات طويلة.
1: صحيح.
0: وأعتقد أن رئيس ميشيل عون انتخب رئيسا للجمهورية بسبب دعم حزب الله والقوى الوطنية له.
1: نعم.
0: طبعا في هناك قوة في لبنان ليست ضعيفة. هي قوة القوات اللبنانية هي في الاتجاه الآخر، ولكن أعتقد أن الجو المسيحي العام ليس من مصلحته، لا يريد أولا احتلال إسرائيل، وأن البعض الذي راهن على إسرائيل في مرات سابقة قد اكتشف خذلان الإسرائيليين له، وهذا مرشح أن يتم كل مرة. وهذا حتى هؤلاء الذين يعارضون حزب الله وينتقدون لا يستطيعون أن يجاهروا بتأييدهم للكيان الصهيوني. صحيح ربما لا يحزنون إذا نزح الكيان الصهيوني في ضرب حزب الله، لكن ليس هناك قناعة حتى في أجواء مسيحية واسعة مقربة لهؤلاء أن إسرائيل صديق، لأن إسرائيل خذلت هؤلاء عدة مرات.
1: نعم.
0: خذلتهم عدة مرات، وربما يذكر الدكتور فريد أحسن كيف أخرج من دير القمر في حرب الجبل، كيف أخرج من دير القمر بعملية دولية كانت ضرورية لإخراجه مع عدد من قواته. وكذلك الأمر في زحلة، يعني المسيحيون قسم كبير منهم ملتزم بالخط الوطني بدون شك، وهناك قادة بارزون منهم، لكن أيضا الآخرون المتأثرون بإثارة المخاوف والنعرات الطائفية، هؤلاء لا يطمئنون للعدو الصهيوني.
1: يعني التجربة مع أنطوان لحد الذي هزم مع الإسرائيليين، والتجربة أيضا مع الجبهة اللبنانية سابقا.
0: تماما. يعني لذلك شوف، الرهان على فتنة داخلية لبنانية، على اقتتال لبناني داخلي، ليس في محله. أنا لا أعتقد أن اللبنانيين اليوم مهما بلغ
1: خلافاتهم أو تبايناتهم
0: أيوة مستعدون أن يخوضوا تجربة حرب أهلية من جديد. وإن كان هناك محاولات عديدة من أجل توفير أجواء حرب أهلية، لكن التجربة لدى المسيحيين مريرة لدرجة أنهم غير مستعدين أن ينجروا في هذه الحرب. وكذلك الأمر، التجربة عند غير المسيحيين هي مريرة لهذا الأمر، رغم رغم محاولة إثارة الفتنة السنية الشيعية أيضا. نعم. علينا أن ننتبه. أنا أقول لك أن هناك جزءا من

0: البيئة الصينية يعترض على حزب الله أو معارض لحزب الله، لكن ليس معارض لدرجة أنه مستعد أن يقيم فتنة في البلد من أجل ذلك.
1: هذا الحقيقة بيعطيني استخلاص من كلامك أستاذ معن بشور، يعني الشخصية الوطنية القومية اللبنانية، أن المسألة ليست مسألة طائفية، مسألة أحزاب تماما. سياسية، والأحزاب السياسية كما تفضلت حتى عن حزب الله أنها هي خارقة أو تتجاوز يعني حدود المحافظات وحدود الطائفة، والمسألة لها علاقة يعني بالموقف السياسي والارتباطات والرؤى والمرجعيات لكل طرف سياسي.
0: تماما، يعني أنا هذه وجهة نظري.
1: نعم.
0: في لبنان طائفية بالتأكيد، طائفية بالنظام، طائفية بالتشريعات، طائفية بالتمثيل السياسي، ولكنني أيضا أعتقد أن في لبنان وطنية موجودة في كل الطوائف، وهذه الوطنية اليوم من أمام امتحان كبير.
1: نعم.
0: هل هي مستعدة أن تنجر أو أن ينجر أهلها إلى صراعات داخلية في خدمة مشروع إسرائيلي؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس موجودا عند اللبنانيين، والذين اختلفوا مع بعضهم في الموقف السياسي ولكن احترموا وجود بعضهم في لبنان، هم جزء من لبنان، نختلف معه ولكن نحرص على بقائه جزءا من هذا المكون الجامع اللبناني الذي يضم مسلمين ومسيحيين، يضم يساريين ويمينيين، يضم سنة وشيعة، يضم، لكن لا يستطيع لبنان أن يعيش إلا إذا اعترف كل لبنانيين باللبناني الآخر.
1: نعم. طيب الآن يعني خلينا نتوقف أمام قدرات وإمكانيات حزب الله باعتباره الآن هو الحزب الأقوى والأكبر. يعني حزب الله تعرض لخسائر فادحة، اغتيال المرشد الأول حسن نصر الله وبعدين المرشد الثاني، وتم اغتيال العديد من قياداته السياسية والأمنية والعسكرية. يعني تعرض لوضع في غاية يعني الخسارة، فهل هذا الحزب ما زال يمتلك هذه القدرات رغم الخسائر الفادحة التي تعرض لها بعمليات الاغتيال من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها؟
0: شوف، حتى أكون يعني دقيق بالموضوع.
1: نعم.
0: حزب الله خسر بدون شك خسائر كبيرة.
1: نعم.
0: باستشهاد قادته وباستشهاد عدد كبير من مقاتليه، وحزب الله أثبت وعيا كبيرا أنه التزم بوقف إطلاق النار سنة وثلاثة أشهر.
1: نعم.
0: ولكن لا أريد أن أقول لك عن صمود حزب الله في الجنوب وأنه ما زال حتى هذه اللحظة مربكا للعدو، لكن أيضا أريد أن أذكرك، يعني يوم عاشوراء خرجت مسيرة عاشورائية دعا إليها حزب الله، لم يشهد لبنان مثيلا لها في قوتها. واثنين، حزب الله يتصرف بشكل عاقل، يعني هو مدرك تعقيدات الوضع في لبنان، لذلك يظهر مرونة عالية في التعامل مع الوضع اللبناني. حتى الآن رغم اعتراض حزب الله على سياسة الحكومة الحالية، لكنه حتى الآن ما زال مشتركا في الحكومة، ما زال له وزيران في الحكومة ووزيران لحركة أمل.
1: صحيح.
0: يعني بمعنى أنه يتصرف يعني مستفيدا من دروس الحرب اللبنانية السابقة.
1: نعم.
0: بأن الحرب تريد كرقصة التانجو، تريد راقصين ولا تكتفي براقص واحد. حزب الله لا يريد أن يكون الراقص الثاني مع أي راقص يريد إثارة الفتنة في لبنان، وهذا مصدر قوة لحزب الله.
1: نعم.
0: حزب الله يختلف معه الكثيرون، لكن أغلبية اللبنانيين يحترمون حزب الله كما أغلبية العرب والمسلمين وأغلبية أنحاء العالم.
1: طيب، هنالك مأخذ من قبل القوى الأخرى المختلفة على حزب الله أنه هو الذي عرض لبنان إلى الاجتياح حينما أعلن تضامنه وشراكته للفلسطينيين في معركة 7 أكتوبر. ب8 أكتوبر 2023 بادر بتوجيه هجمات على قوات الاحتلال في مواقع مختلفة في القصف إلى آخره، وبالتالي يعني يقال بأن حزب الله هو الذي ورط لبنان في هذه المعركة بتضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟
0: يعني أنا حقيقة لا أعتبر أن المشاركة في دعم شعبنا الفلسطيني في معركته بعد انتفاضة الأقصى هو توريط للبنان.
1: نعم.
0: هو واجب على لبنان كون بقية الدول العربية لم تقم بواجبها. هذا لا يعني أن لبنان لا يحق له أن يقوم بواجبه،
1: أو ليس عليه واجب،
0: عليه واجب ككل بلد عربي تجاه ما يجري في فلسطين، تجاه هذه البطولات التي رأيناها في فلسطين خصوصا في طوفان الأقصى. أنا هذه واحدة. اثنين، الصراع مع العدو الصهيوني يعود إلى نشوء هذا الكيان. هل يجوز أن نربط هذا العداء الصهيوني للبنان بحزب الله؟ ألم يكن معاديا لنا في 48 حين ارتكب مجازر في الجنوب اللبناني؟ لم يكن هناك لا حزب الله ولا مقاومة فلسطينية.
1: نعم.
0: حين ضرب مطار بيروت ب68 ودمر الطائرات في بيروت، هل كان هناك حزب الله؟ حتى مقاومة فلسطينية لم تكن في بيروت.
1: نعم.
0: يعني أنا ألفت النظر لحقائق هذه حجج تستخدم. وأنا أعتقد أن أي وطني في أي بلد عربي أو غير عربي لا يجوز أن يستخدم مثل هذه الحاجيج لتبرير عدوان إسرائيل على بلده.
1: نعم.
0: إسرائيل مطامعها في لبنان وفي كل المنطقة، وعلى كل حال هؤلاء الذين يتحدثون، طيب ألم يروا كيف يرفع الإسرائيليون خارطة إسرائيل الكبرى كهدف له؟
1: نعم صحيح.
0: إسرائيل الكبرى، أليس لبنان هو البلد الأول المرشح للابتلاع من قبل مشروع إسرائيل الكبرى؟
1: نعم.
0: حزب الله كما كان كل المقاومين الشيوعيين والقوميين السوريين والبعثيين والناصريين والإسلاميين منذ الاحتلال الإسرائيلي للبنان كانوا في طبيعة المقاومة، لكن لبنان هو أكثر بلد يعرف مخاطر هذا العدو الصهيوني الأسباب التي تفضلت وذكرتها، لأن الكيان الصهيوني غير مطامعه التاريخية والعقائدية في إسرائيل الكبرى يعتبر لبنان هو النقيض الحقيقي له. هو دولة تقوم على الديانة والعرق، حزب الله لبنان دولة يقوم على
1: التعددية
0: الطوائفي فيما بينها والتعاون بينها،
1: يقوم على التعددية
0: نعم. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل تضمر العداء للبنان قبل حزب الله، قبل المقاومة الفلسطينية، وتريد تدميره لأنه نقيض فكري ونقيض اجتماعي ونقيض سياسي ونقيض اقتصادي لها. ويجب أن يدرك ذلك كل لبناني، ونحن نسعى، نحن لا نريد أن نفرض رأينا ووجهة نظرنا على اللبناني الآخر، ولكن نسعى لكي يقتنع اللبناني الآخر أن العدو هو عدو لنا جميعا، والعدو لا يميز بين مسلم ومسيحي، بين حزبي قومي أو يساري أو إسلامي. الحزب هو إسرائيل عدو لكل اللبنانيين، لكن بعض اللبنانيين خلينا نقول بسبب توجيه غربي وكذا يعتقد أنه يمكن أن يفلت من هذا العداء، لكن جاءت حرب الجبل وأكدت أن الكيان الصهيوني لا يحمي أحدا، وقد تخلى عن المسيحيين في حرب الجبل، ويجب أن نتذكر المسيحيون هذا الأمر بشكل واضح.
1: هذا شيء أكيد. ولكن أستاذ معن بشور، يعني بدون ما نذكر أسماء، هنالك من يقول ومن قال بأن هذا الاتفاق الذي وقع في واشنطن يوم الجمعة هو الذي سيفتح بوابة لاستعادة السيادة والاستقلال إلى لبنان، مع العلم حينما ندقق بتفاصيل الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية يوم الجمعة قبل أيام، مع حتى الاتفاق 17 أيار، ما جرى في هذا الاتفاق هو أسوأ مما وقع في 17 أيار. يعني هذا الاتفاق لا يقول ولا يدلل ولا يؤكد على الانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان، علما أن 17 أيار لديه ما نصا كان يقول عن الانسحاب، ولكن في ذلك الوقت طبعا إنهاء حالة الحرب وإيجاد منطقة متفق عليها أمنيا في الجنوب. الآن هذا الاتفاق يتحدث عن وقف إطلاق النار ويتحدث عن منطقة وترتيبات أمنية مشتركة، ولكنه لا يتحدث عن انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان.
0: يعني هذا الاتفاق كما 17 أيار هو محاولة فرض إذعان قرار ذليل للبنان في مواجهة العدو الصهيوني، بغض النظر عن التفاصيل.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد أن مشكلة هذا الاتفاق ليست فقط في
1: التفاصيل،
0: يعني في تفاصيله أو في تجاوزه للاستقلال في لبنان، لسيادة لبنان، لعروبة لبنان. أنا أعتقد هذا الاتفاق هو محاولة بالأساس للإيقاع بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية.
1: نعم.
0: هو لعبة أمريكية إسرائيلية. أولا الأمريكيون بعد اتفاقهم مع إيران وبعد الغضب الإسرائيلي من ذلك الاتفاق أرادوا أن يردوا تل أبيب بهذا الاتفاق مع لبنان، يعني أرادوا أن يكون لبنان كما يقولون جائزة طردية للكيان الصهيوني، وهذا الأمر لن يقبله اللبنانيون. هذا الاتفاق ليس معمودا كما قلت من أجل تنفيذ الانسحاب وغير الانسحاب، هذا الاتفاق معمول من أجل إيجاد فتنة بين اللبنانيين، من أجل إيجاد حرب أهلية، وهو أمر لن ينجح فيه الاحتلال. وأنا أعتقد أن يشير الرئيس نبيه بري إلى كلمة الفتنة في تعليق لم يزد عن عدة كلمات على هذا الاتفاق، هو سيكون مقاومة هذه الفتنة هي استراتيجية سياسية كل القوى المعترضة. لذلك حزب الله حتى اللحظة الأخيرة كان يمد يده إلى رئيس الجمهورية، لأن حزب الله لا يريد أن يدخل لبنان في حرب داخلية. ثم هناك الجيش اللبناني، علينا أن نعترف الجيش اللبناني الذي أبعد عن مفاوضات واشنطن. الجيش اللبناني جيش وطني على رأسه قائد وطني، وأهم من ذلك أنه قائد واع لمخاطر الصدام الداخلي وإزالة الجيش في صدام داخلي. لذلك يجب أن يعني أن ننتبه أن هذا المشروع ولد ميتا، هذا الاتفاق ولد ميتا كما ولد غيره. أنا 17 أيار قلت عن 17 أيار أنه ولد ميتا، وقد تبين أنه ولد ميتا. وهذه المشاريع ربما يتم إقرارها لتحقيق مكاسب سياسية بلحظة معينة. ربما كان نتنياهو يحتاج لمثل هذا الاتفاق
1: قبل الانتخابات،
0: قبل الانتخابات وبعد الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: فشلوا.
0: أراد أن يأخذ هدية تصعبه في الانتخابات. لكن ما هو وضعه اليوم في الكيان الصهيوني؟ هو بنى كل شعبيته على التطرف. جاء اليوم يريد أن يعقد اتفاقات قام عليه جماعته، وبالتالي تفاعلات هذا الاتفاق داخل الكيان الصهيوني ستكون أكبر من تفاعلاته داخل لبنان على ما أعتقد.
1: أستاذ يعني معن بشور، الآن واضح موقف حزب الله كان واضح بالرفض، واعتبره المرشد أنه يعني اتفاق ذل.
0: الأمين العام المرشد تلك الإيران هذه ما بدنا نحرجهم.
1: الأمين العام لحزب الله، وأيضا حركة أمل أعلنت بأنه يعني بمس بالسيادة اللبنانية وغير متوازن ومرفوض، يعني غير مقبول. وأيضا الحزب الاشتراكي أيضا صدر بيان بهذا الاتجاه. الآن هذا البيان وقع يفترض رسميا باسم الحكومة طالما أن السفيرة اللبنانية وقعت في واشنطن، هل يمكن تمرير هذا الاتفاق أولا في الحكومة وثانيا في مجلس النواب؟
0: يعني بالحكومة أكيد بيمر،
1: نعم،
0: لأن الحكومة هذه ربما كان أحد

0: أسباب تشكيلها على هذا النحو للوصول إلى هذا الاتفاق.
1: نعم.
0: يعني حتى يكون واضح.
1: هلأ
0: بمجلس النواب يعني أستطيع أن أقول أن الأمر غير مؤكد بعد.
1: يعني أنا حسب معرفتي أستاذ معن بشور أنه حزب الله عنده 42 نائب يعني مع حركة أمل أعتقد، فبالتالي يعني هو يحتاج ل 51 نائب حتى يرفض هذا اللقاء من 100.
0: يمكن أكثر بحتاج، لأنه مجلس النواب 128 164 فمحتاج هو على الأقل 20 نائب.
1: نعم.
0: انتبه يعني كتلة الحزب التقدم الاشتراكي ووليد زملاط في البرلمان كتلة كبيرة.
1: نعم.
0: وهي وازنة. ولكن أيضا هناك نواب آخرون ممكن أن يعارضوا وليسوا محسوبين ضمن 42 المتعاطفين والمتحالفين مع أمل وحزب الله. يعني مثلا النواب الذين يتأثرون برئيس نجيب ميقاتي.
1: نعم.
0: النواب الذين يتأثرون بمواقع أخرى في لبنان. يعني هذه هؤلاء النواب قد لا يصوتون مع هذا الاتفاق.
1: نوابكم نواب طرابلس شو راح يكون موقفهم باعتبارك من طرابلس؟
0: لا، نواب طرابلس كمان منقسمون.
1: نعم.
0: يعني ليسوا طرف، ليسوا جهة واحدة. أنا رأيي أمور متغيرات. يعني أنت تعلم أنه حين كانت استشارات وزارية في لبنان من أجل تشكيل حكومة في العهد الجديد، قسم من النواب كانت تعليمات بأن يصوت لمرشح آخر هو فؤاد مخزومي. ثم أجت التعليمات أنه لا، مرشحنا هو نواف سلام. الذين انتخبوا المخزومي وحتى الذين انتخبوا الميقاتي بعد ما أجت التعليمات وقتها من الخارج، وأنا ما بحب أسمي الدول، تحول هؤلاء وانتخبوا نواف سلام.
1: نعم.
0: يعني مجلس النواب لا يستطيع أحد أن يتنبأ موقف النواب في لبنان. يخضع لاعتبارات
1: مختلفة عديدة. سياسية ويعني مصالح.
0: نعم. أنا ألفت النظر هنا، أنا لا أعتقد أن الدول العربية المعروفة بموقفها السلبي من حزب الله هي اليوم بذات الموقف. يعني وفي طليعتهم السعودية.
1: نعم.
0: يعني ليسوا اليوم لا تعتبر السعودية أن مشكلتها الأساسية هي حزب الله.
1: نعم.
0: تعتبر مشكلتها الأساسية هي عدم الاستقرار في لبنان ويجب الالتفاف.
1: واضح العربية السعودية موقفها حازم من مسألة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتمسكها بالدولة.
0: تماما.
1: صحيح.
0: وأيضا موقفها واضح من وحدة لبنان في هذا الظرف.
1: كل الاحترام.
0: ولا تريد انقساما لبنانيا قد يكون له انعكاسات في المنطقة كلها.
1: صحيح.
0: السعودية لا تريد اليوم أن تفتح معك مع إيران مثلا.
1: نعم. صحيح.
0: يعني إلى آخره.
1: بالعكس هي التي يعني بادرت بالاتفاق مع إيران برعاية صينية. نعم.
0: ومصر رغم تهيبها ورغم تجنبها التصريح بمواقف علنية، لكن مصر لا يمكن أن تكون في الجبهة نفسها التي فيها العدو الصهيوني.
1: كل الاحترام
0: في هذه المعركة.
1: صحيح. على أي حال يعني أستاذ معن بشور، يعني رغم أنه مضى ساعة كاملة على حوارنا يعني كأنه دقائق، وبالتالي معك دائما متدفق بالمعلومات بالمواقف، وبالتالي أنت مرجعية على المستوى القومي. أستاذ معن بشور لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله بنشوفك وظروف لبنان بتكون أفضل ومع هذه الظروف الصعبة التي يعني وصفتها يعيشها لبنان اليوم. أستاذ معن بشور دائما نتباهى فيك وبنفتخر أن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية كشخصية وطنية قومية محترمة، نتباهى بك ونعتز، وإن شاء الله كما قلت نتواصل وإياك وظروف لبنان والأمة العربية بأفضل حال.
0: شكرا جزيلا.
1: هلا يا سيدي.
0: الإذاعة الأردنية طبعا.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد فرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويريه

وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: ليس المكان هنا خيمة تنصب ولا وادياً يزار، بل فكرة تمشي على قدمين. حين اختار الأمير الغور لم يكن يبحث عن ظل يقيه القيظ، بل عن ماء يوقظ الأرض، وعن كلمة إذا قيلت أنبتت.
2: يا شيخ حمزة، اترافقنا اليوم أنت وعبد المنعم على ضيعتنا اللي بغور نمرين.
3: إن شاء الله يا سمو الأمير.
2: خلنا نشوف وين صار موضوع الحفر بالبير الارتوازي.
4: عندي تقرير يا سمو الأمير من المهندس الأجنبي اللي موجود بالموقع.
2: علمني يا عبد المنعم، وش يقول التقرير؟
4: الحفر جاري على أفضل وجه، وأن المياه قاب قوسين.
2: لعاد خلنا باكر نشوف وين صاروا.
4: إن شاء الله يا سمو الأمير، إن شاء الله.

في الغور كل خطوة محسوبة وكل حفرة سؤال، يحفرون في الأرض كما يحفر الشاعر في اللغة، وكلاهما ينتظر أن يجيبه العمر.

0: أدري يا ابني ماتور ركوبتك، وخذنا إلى ضيعة نمرين الغربية.
1: الأمر أمرك يا مولاي.
2: إن شاء الله يكون العمال قد انتهوا من الحفر.

0: أقيمي لعلي أن أرى لي فرصة تقربني من حبكم وتجير. فهذه ديار الغور زانت ربوعها، وللماء في حافاتهن خرير، يضاحك أطيارا به نور نبته، كأن حسنه راع إليه يشير.
1: يمر الأمير في الأرض كما يمر البيت في القصيدة، لا يعلو عليها بل ينصت لها، فإذا تكلمت أجابها شعراً.

0: شتائي جميل يا سمو الأمير، يفتح النفس ويغري بالشعر.
1: عسى يا رفاعي أن تكون البئر قد أخرجت ماءها.

0: تفضل يا سيدي. الحمد لله على السلامة.
1: أهلا أهلا فسهلا سمو أمير، هذا يوم مميز حضورك، إن شاء الله يكون مميز حضور ما عندما تهدر يهدر خير سمو أمير.
2: بارك الله بجهدك يا مهندس. قل لي، أين وصل الماء في طريقه إليه؟
1: نتحدث بعد أن نشرب قهوة. نكون جميعا في استقبال في هذا الصباح جميل سمو أمير.
2: بشرك الله بالخير،
3: سيكون يوما مختلفا.
4: يا مهندس يا مهندس.
1: خير، ماذا هناك؟
4: وصل الماء.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا وجه سمو أمير، وجه البشر والخير.
2: الحمد لله ثم الحمد لله.
5: أنبع الغور ما أحلاك نبعا، سقيت الأرض حولك والشعاب، كأنك في سماء الغور شمس تفيض على الثرى نورا مذابا.
6: حين قال عبد المنعم نبع الغور لم يكن يمدح ماء بل يوقظ ذاكرة، فالشعر أول ما يخرج حين يخرج الماء.
3: فتنبت كل يانعة وزاه، من الأزهار فاح شذا وطابا، وتجري في جداولها عيونا على البطحاء تنساب سيابا.
1: سيدي أمير، ما رأيناه اليوم ليس فورة عابرة كما تقولون، ولا صدفة في حفر، هذه أرض خير، أرض خير سمو أمير.
2: قل لي يا مهندس، وكيف يندفع بهذه القوة؟
1: حين اخترقنا طبقة حاملة لماء انفتح مسار تحرر ضغط ارتوازي متراكم، اندفع ماء سائدا إلى أعلى. هذا اندفاع دليل قوة سمو أمير.
2: وهل يدوم هذا الخير؟
1: بإذن الله. نعم.
2: إذن نحن لم نفتح بئرا فقط، بل فتحنا بابا في صمت الأرض.
1: هذا سيدي أعظم ما في هندسة، أن تنصت لما تحت قدميك. تعرف أرض متى تتحدث ومتى

0: تسكت.
1: إذن يحق لي أن أتم ما بدأ به الشعراء من مدح، فإن الماء أصل وجود كل، وتحيي الأرض قد كانت يبابا.
2: هذا صوت الأرض حين يؤذن لها بالكلام. سنوات من الصمت اندفعت الماء دفعة واحدة، كما يندفع البيت الصادق من صدر الشاعر.
1: فبشرى السالكين طريق غور، ليالي القيظ يلتهب التهابا. بعذب سائل شبم نمير يشق الأرض إذ يسقي التراب. لقد كانت قديما وهي قفر، فما سار بها ماء أصابا. سوى الأردن يسقي الزور دوما، يشق البيد ينصب انصبابا. إذا شاهدته من رأس ينقم، ترى متعرجا حردا عجابا. وفي يوم شديد الأزم قيظ، أطاح الضب قد قتل الغراب.
3: تعود الأرض أرضا والغور غورا، ويعود القيظ امتحانا لا حكما.
1: به الصادي تحير ليس يدري، متى حين به يجد الشراب. ولكن بعد أن ثقبت بماء، لصوت الظامئ المولى استجابا. فحي الغور وانزل سهل كيد، لترشف ماءه العذب الرضابا. وقد أصبحت بعد النبع حقا، نعيم اليوم قد كان العذاب.
2: في المركة كان الشعر أول من دل على الطريق، فالشعر ماء إذا صدق، والماء شعر إذا خرج حيا. وفي هذا المكان تعلم الغور أن الحياة لا تبدأ من القشور، بل من جوف صبور إذا ثقب أعطى.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا لهذا اليوم الأحد 13 من محرم لعام 1448 هجرية، الموافق

0: 28 من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، الافتراء على الآخرين واتهام الناس دون بيان أمر ذمه الشرع أشد الذم، بل ويتوعد من يفعل ذلك أشد الوعيد. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لذلك أيها الإخوة الأحبة، ليست الحرية أن يقول الإنسان ما يريد، وأن أشتم الآخرين، وأن أفتري على الآخرين، إنها ليست من الحرية. وفيما حدثنا عنه القرآن: افتري على أبرياء فكان الذي دافع عنهم هو الله سبحانه. جريج رجل عابد اعتزل الناس في صومعه، ترك الدنيا بما فيها واعتزل للعبادة. امرأة بغي حملت من فاحشة ثم ولدت طفلا سفاحا، فدفع لها بعض الناس مبلغا من المال لتقول أن جريج هو الذي زنى، ونفذت هذه المرأة ذلك الاتهام. فقالوا: من أين أتيت بهذا الطفل؟ فقالت: من جريج. فقالوا: هذا العابد الذي يلبس على الناس هو زاني. رفع أمره إلى الوالي فهدمت صومعته فوق رأسه، لكنه خرج سليما ينتظر حكم الإعدام فيه. فقال: ما الخبر يا قوم؟ وهو لا يدري شيئا عن الأمر. فقالوا: أنت زنيت، وهذه المرأة شهدت بذلك. فقال: دعوني أصلي لله ركعتين. فصلى ركعتين، ثم قال: ائتوني بالطفل الذي تنسبونه إلي زورا وافتراء. فجاءوا به فوكز في بطنه، وقال: من أبوك يا غلام؟ فأنطق الله الطفل وقال: أبي فلان الراعي. فقام إلى جريج يقبلونه، وأقسموا أن يعوضوا صومعته من ذهب وفضة. فقال: لا، ولكن ردوا علي صومعتي كما كانت. أرأيتم كيف دافع الله عن الذين آمنوا؟ وتتكرر الحادثة في قضية يوسف عليه السلام، عندما تفتري عليه امرأة العزيز وتتهمه وتقول له: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ويوسف هو البريء الطاهر الشريف العفيف، قال: هي راودتني عن نفسي، دافع عن نفسه. فقالوا: من يشهد لك يا يوسف؟ فأنطق الله طفلا في المهد، وهذا مذكور في التفسير: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. نظروا فإذا الدلائل تشير إلى أن يوسف هو البريء وأنها هي المعتدية. فقال العزيز: يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت

0: أنت من الخاطئين. مرة أخرى ينطق الله طفلا في براءة يوسف عليه السلام. فالافتراء على الآخرين أمر ذمه الشرع أشد الذم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية. هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم إبراهيم رجوب وآيات الجدي، ونستهلها بالعناوين الرئيسية.

0: إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من 12 تموز المقبل. جلالة الملك يحيي نشام المنتخب الوطني لكرة القدم والجماهير الأردنية الوفية. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، والبداية مع الزميل إبراهيم.
1: أهلا بكم. صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الموافق في 12 من شهر تموز لسنة 2026 ميلادية، من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026.
0: وجه جلالة الملك عبد الله الثاني تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية، مؤكدا أن المنتخب مثل وجها كريما ومشرقا للأردن، وأسس لمرحلة جديدة من النجاحات المقبلة التي تتطلع إليها المملكة. وقال جلالته في منشور عبر منصة إكس اليوم: نشام منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين. وللجماهير الأردنية الوفية، عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء، فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه.
1: وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الختامية ضمن المجموعة العاشرة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وحضر المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الوطني بنتيجة 3-1 سمو الأميرة رجوى الحسين وسمو الأمير هاشم بن عبد الله الثاني وسمو الأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني وسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات. وقدم المنتخب الوطني أداء لافتا خصوصا في الشوط الثاني، توجه بهدف في الدقيقة 55 بواسطة موسى التعمري الذي دخل مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة مميزة من الظهير الأيمن إحسان حداد، وهو الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات.
0: قال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: نعم، لم نكسب نقاطا، ولكننا كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم لنا. رأينا شماغنا المهدب على أكتاف الأصدقاء والمنافسين وحتى رجال الأمن والمنظمين. رأينا كبرى وكالات الأنباء العالمية تتغنى بأخلاق النشامة وبحضورهم الوازن. رأينا شاشات التلفزة العالمية تتغنى بالحضور اللافت للجماهير الأردنية. وأضاف سموه: رأينا الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية في أبهى صورها، مستحضرين ومفتخرين بهويتهم الأردنية. رأينا داعمين وعاشقين للأردن من مختلف أقطار العالم. لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة لاثني عشر مليون أردني. هكذا يبذل العطاء لأجل وطننا، هكذا نتوحد تحت راية واحدة، فالأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية. وتابع سموه: أقولها بفخر، نحن الأردن، نحن أرض النشامة، اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين، أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات، وشواهد كثيرة. إنها المرة الأولى في كأس العالم، ولكنها ليست الأخيرة. طموح الأردنيين حالة استثنائية.
1: يصادف اليوم العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك رانيا العبد الله والسليل الثاني والأربعين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وخلال هذه السنوات نشأ سموه في كنف والديه وأكمل تعليمه والتحق بالخدمة العسكرية وتسلم ولاية العهد وأصبح على يمين جلالة الملك عبد الله الثاني لمتابعة توجيهات جلالته من الجهات المعنية في كل القضايا، ووضع الأردن وشبابه نصب عينيه وفتح لهم أبواب المستقبل بكل تطورات التكنولوجيا التي حدثت في العالم. وإلى التفاصيل.
2: ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في 19 من شهر محرم عام 1415 هجرية، الموافق للثامن والعشرين من حزيران عام 1994 ميلادية. وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في 9 من شهر رجب من عام 1430 هجرية، الموافق للثاني من شهر تموز عام 2009 ميلادية. وعين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات. تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرس في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة جورج تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينجز أكاديمي بمادبة عام 2012. وعقد سموه قرانه على سمو الأميرة رجوى الحسين في 12 من ذي القعدة عام 1444 هجرية، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادية، ورزق سموهما بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. ويحمل سمو ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015، سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية. ومثل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية مندوبا عن جلالة الملك، وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية شملت مختلف الدول حول العالم، عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الدول لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة. ويتابع سموه أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والذي يعمل على عدد من المشاريع لتعزيز مكانة الأردن التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الفرص في المجالات التقنية. وخلال مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، كان اسم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا في أبرز فصول رحلة النشامة نحو الحلم المونديالي. وتحول دعم سمو ولي العهد للنشامة من مجرد مؤازرة لفريق وطني إلى رعاية متواصلة لمشروع رياضي متكامل يقوم على تطوير المواهب وتعزيز البنية الرياضية وترسيخ ثقافة الإنجاز، وصولا إلى اللحظة التي أصبح فيها الأردن واحدا من منتخبات كأس العالم. فعلى امتداد سنوات حرص سموه على مؤازرة المنتخب الوطني في مختلف محطاته، وحضر العديد من المباريات الحاسمة في التصفيات الآسيوية، وكان حاضرا في لحظات الانتصار والتحدي على حد سواء، كما اعتاد النزول إلى أرض الملعب بعد المباريات لمصافحة اللاعبين وتهنئتهم والشد على أيديهم في مشهد رسخ علاقة استثنائية بين المنتخب وولي العهد.
1: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة في السعودية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا.
0: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

0: في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفها معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما.
1: واصلت إيران والولايات المتحدة هجماتها في منطقة الخليج مع تبادل الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت لإنهاء الحرب المستمرة بينهما التي اندلعت منذ 4 أشهر. واتهمت الولايات المتحدة طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، فيما قالت طهران إنها سترد بقوة أكبر على أي انتهاك أمريكي آخر لوقف إطلاق النار. وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطار إدارة الخدمات البحرية في مضيق هرمز مستقبلا. ويتزامن إعلان الحكومة الإيرانية مع إعلان الجيش الأمريكي برفع مستوى التهديد في المضيق.
0: شنت إسرائيل اليوم غارة على جنوب لبنان وفق الإعلام الرسمي اللبناني، بعد يومين من إبرام اتفاق إطاري بين البلدين برعاية أمريكية. واستهدفت الغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي محيط بلدة دير سريان الطيبة، وذلك غداة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى استشهاد شخص وفق وزارة الصحة اللبنانية.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم وغدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة في المرتفعات الجبلية وحارة نسبيا إلى حارة في باقي المناطق. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: مساء الخير من أردن الشهامة والكرامة ومن عمان الخير والمحبة وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. بنرحب فيكم وبنحييكم وين ما كنتوا بتستمعوا إلينا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة.

متابعينا الكرام، يسعدنا أن نجدد اللقاء بكم عبر برنامج على العهد، هذا البرنامج الذي يأتيكم مساء كل أحد. كونوا معنا. وسنبقى معهم. كان هذا العنوان لأردنيين حملوا رسالة الوطن على أكتافهم وجعلوا من العمل الإنساني جسراً ممتداً للعطاء والأمل. ضيوف اليوم ليسوا مجرد فريق إغاثي، بل هم قصة وطن مشرقة كتبت فصولها بالتضحية والانتماء، مبادرة أهلية انطلقت من ضمير

0: الأردنيين وامتداد لرسالة الهاشميين بمد يد العون والمساعدة لكل من احتاج لها، فكيف لا بالشقيقة فلسطين. الحملة الأردنية للإغاثة عطاء امتد منذ لحظة بدء العدوان على قطاع غزة وحتى هذه اللحظة. توج هذا العطاء بتكريم ملكي، حيث أنعم عليهم القائد الأعلى سيدنا بوسام التميز من الدرجة الأولى. سعيدين بوجود ضيف البرنامج اليوم السيد عبد الرحمن العواد، مسؤول الحملة والمنسق العام لها. أهلا وسهلا فيك سيد عبد الرحمن.
1: أهلا وسهلا فيك ستي، وبداية أنا بحب أشكر هذا الصرح الكبير وهذه المؤسسة الوطنية اللي بنفتخر فيها كلياتنا، الجيشنا العربي جيشنا الأردني، يعطيكم ألف عافية.
0: نعم حياك الله سيدي، وضيف مقدر وعزيز حقيقة على إذاعة القوات المسلحة. بدي أبدأ بكيف بدأت فكرة الحملة الأردنية للإغاثة وهذا الاسم الجميل.
1: الحملة الأردنية للإغاثة بداية كانت انطلاقتها بشهر 11 2023.
0: نعم.
1: كان في فيديو منتشر على الإنستغرام فايرل لبنت صغيرة عم تبكي، ناسحة من الشمال للجنوب عم تحكي عمو عمو جيبين ألعاب، ألعابنا راحوا بالقصف.
0: نعم.
1: كانت أغلبية التعليقات على هذا الفيديو يا ريت بنقدر نقدم، يا ريت بنقدر نعمل، يا ريت يا ريت. فأنا عم بتفرج على التعليقات بكل صراحة عم بحكيها كأردني، تعلمت كثير من شهامتنا وطابعنا، استفزني الموضوع، طب ليش يا ريت، ليش ما بنقدر.
0: نعم.
1: تواصلت مع الشخص اللي منزل الفيديو، قلت له أنا حابب أقدم للبنت شغلي بدون ما أكتب لا تعليق ولا أنشر ولا أي شيء، أنا حاب أقدم إشي للبنت.
0: نعم.
1: على طول وصلت له الأمانة، وبعد يومين ثلاث بتفاجأ برسل لي فيديو إنه هو عند البنت بقولها في واحد اسمه فلان الفلاني من الأردن عم بيوصل لك كذا كذا. البنت طاير عقلها هي
0: نعم.
1: وإخوانها وأهلها. فهذا الفيديو صرت عم بشاركه مع المحيط اللي كان حولي،
0: نعم.
1: عيلتي أصدقائي. بصراحة هذه هون كانت انطلاقة الحملة الأردنية، أو شرارة إنه نحنا نقدر.
0: نعم.
1: انت بتقدر تعمل اشي غير اللي عم بنعمل، او
0: نعم.
1: غير اللي بس اكتب وخون وشكك، لا انت بتقدر تعمل اشي.
0: تقدم شيء. نعم.
1: من هون خلينا نحكي، فكرنا طب احنا قدمنا لهاي البنت واخوانها، طب ليش ما نقدر نوسع النطاق شوي، نعمل طرود غذائية. تواصلت مع نفس الشخص، طبعا هذا الشخص أنا حاب أوجه له تحية.
0: نعم.
1: هذا الشخص بداية أنا كنت أعرفه بس على الانستغرام، ما في علاقة شخصية بيني وبينه، اسمه سليمان الفرة. سليمان الفرة حاليا هو مسؤولنا ومنسقنا الإعلامي داخل قطاع
0: نعم.
1: غزة، وعم بيمثل الأردن أحلى تمثيل هو وشبابنا، يعطيهم ألف عافية.
0: نعم جهدهم مبارك
1: آه طبعا
0: ومقدرة.
1: عملنا 200 طرد وبلشنا نعمل. ف بقول لي طب عبد انا حاب انه نعمل فيديو انه في اشي عم بنعمل، خلينا نطلع بفكره جديده.
0: نعم.
1: قلت له تمام. قال لي طب شو بدنا نسمي الموضوع؟ تناقشت مع اللي كانوا حوالي اللي هم انا بوجه لهم كل الاحترام، هم هلا حاليا هم هيئتنا الاستشاريه، فيها قامات وطنيه نحن بنعتز فيها.
0: نعم.
1: تم اطلاق اسم الحمله الاردنيه نقطه فقط لا غير.
0: نعم.
1: لسبب بسيط، هذا هو يقدم من قلب اردني اتجاه قضيتنا وبوصلتنا الأولى اللي هي فلسطين.
0: نعم.
1: وغزة. ما حبينا تكون لا أسماء أشخاص ولا أسماء أي شيء، مع احترامنا الشديد لكل الحملات وكل جهد أردني.
0: نعم.
1: صادق طلع من الأردن إلى أشقائنا.
0: نعم.
1: في فلسطين وفي غزة، نحن حبينا تكون فقط حملة أردنية دون أن تحمل أي اسم أي شيء، والحمد لله يعني أي نية صادقة نحن
0: تصل
1: يعني
0: صحيح.
1: بتصل وبكون في لها توفيق.
0: نعم حقيقة لا أحلى ولا أجمل من هذا الاسم، ولا أحلى ولا أجمل من الجهد اللي قدمته. أنت بتحكي عن بتوقيت لحظة بدء العدوان على غزة، يعني كانت عيون الأردنيين وقلوبهم هناك يعني مع الأهل في
1: صحيح
0: غزة.
1: يعني الحملة الأردنية اليوم نحن بنقدر نحكي إن نحن صرنا أكثر من 900 يوم عم نشتغل على أرض
0: نعم.
1: الواقع.
0: ما شاء الله.
1: 900
0: نعم.
1: يوم عمل متواصل، تعب، تحديات، مخاطر على الشباب، يعني كان مش سهل، مش سهل يعني لما ترجع بالذاكرة شوي لا بتتأثري.
0: نعم. أنتوا بدأتوا بطفلة جبرتوا خاطرها،
1: صحيح.
0: لكن الأمر تطور، صار في عندكم مشاريع إغاثية، تدخلات إغاثية وإيوائية أيضا.
1: صحيح.
0: حدثني عن أهم مشاريعكم.
1: زي ما قلنا لك بلشنا إحنا بالطرود هذه الميتين، من ثم سليمان بيعرفنا على صبية اسمها نور النجار. نور النجار
0: نعم.
1: هي حاليا ممثلتنا داخل قطاع غزة. نور النجار كان لها خبرة في العمل الإغاثي 8 سنوات ما قبل العدوان على قطاع
0: نعم.
1: غزة. بدأت الحاجة بتلح علينا، نحن بنتذكر أنه وقتها كان شهر 11 و12 بال2023، الدنيا شتاء
0: نعم.
1: كانت، البرد، الشتاء، الظروف، التهجير، النزوح،
0: نعم
1: التدمير. لذلك نور النجار بخبرتها والوضع اللي كان بلح علينا، كان لابد من تدخلات، خلينا نحكي بتخص فصل الشتاء.
0: نعم
1: بلشنا نوزع معاطف ولفحات وطواقي على الأطفال النازحة اللي ما أخذت أغراضها أو ما لحقت تأخذ أغراضها.
0: نعم
1: من ثم بلشنا نعمل مخيمات داخل قطاع غزة. عملنا الحمد لله 5 مخيمات داخل قطاع غزة. كانت هذه المخيمات موجودة في مواصي خان يونس، وفي مواصي رفح، وفي منطقة اسمها بحر القرارة.
0: نعم
1: هذه المخيمات ضمت أكثر من 350 خيمة. كل خيمة بنقدر نحكي كان فيها من 8 إلى 10 أشخاص.
0: نعم
1: فنحن مجموع ما كنا نتعامل معه في هذه الفترة من 3000 إلى 5000 شخص.
0: نعم
1: هذا في بداية العدوان،
0: هذا في
1: نحن
0: البداية.
1: شباب لسه ما عندناش هالخبرة.
0: نعم
1: نحن لساتنا حملة أهلية
0: نعم
1: عم تشتغل على أرض الواقع ببساطة. هاي المخيمات حاولنا على قدر ما بنقدر تكون مخدومة. مخدومة من عدة نواحي، مثل نحط ألواح طاقة شمسية اللي الناس تقدر تشحن أجهزتها البسيطة. ثانيا لازم يكون فيها دورات مياه تليق بالناس وكرامتهم.
0: نعم
1: ثالث إشي مناطق للاستحمام. رابع إشي نعمل فيها مناطق زي أفران طينة صغيرة الناس تقدر تطبخ فيها أو
0: نعم
1: تقي حالها بشغلة بسيطة. فهذه المخيمات صار عندنا زي ما بيحكوها داتابيز،
0: نعم
1: أسماء واضحة جاهزة، هذا المخيم هالقد فيه وهذا المخيم هالقد فيه. صرنا نبرمج حالنا بدنا نعمل تدخلات إيوائية ضمن هذه
0: نعم
1: المخيمات. فصرنا مثلا هذا المخيم نمسكه أول يوم نقدم له 100 طرد 200 طرد، بعدين بعد بأسبوعين، بعد بـ3 أسابيع نقدم للمخيم اللي بعده، بعدين
0: نعم
1: بقدم للمخيم اللي بعده، لحد ما صار شوي في تنظيم أكثر في عملنا، في تنظيم أكثر في فكرنا. صرنا نفكر كيف بدنا نوسع الموضوع. لذلك كمان إذا نحن بدنا نتذكر، أنا عم برجع معك بالذاكرة
0: نعم
1: اسمحي لي، صار وقتها شوي في إغلاقات داخل قطاع غزة
0: صحيح
1: والتحديات صارت والظروف عم تصعب. ففريقنا بخبرته بجهده بتوفيق ربنا بكل إشي صار اسم الحملة الأردنية يطلع،
0: نعم
1: فصار التحدي زاد علينا. طب بالأردن أنت بس هون عم تشتغل، طب ليش ما بتشتغل بمناطق تانية؟ هذا الحكي ممكن بزعل بلحظة، بس بنفس اللحظة كان لا، بزيد المسؤولية علينا.
0: مسؤولية ثقة.
1: فنحن هون فكرنا نرد نوسع نشاطاتنا،
0: نعم
1: اتجهنا إلى شمال قطاع غزة. لما نحكي شمال قطاع غزة نحن نحكي عن بيت لاهيا، بيت حانون وجباليا. هذه المناطق أكثر مناطق كانت تضررا وهشاشة داخل قطاع غزة.
0: نعم
1: هذه المناطق أكثر مناطق انضربت، أكثر مناطق اتضررت،
0: بنيتها التحتية
1: بنيتها
0: انتهت. صحيح
1: التحتية، كل شيء يعني هناك كانت مأساوي. عملنا هناك فريق، فصار عندنا فريقين عم بيشتغل في خان يونس وبنفس الوقت عم بيشتغل برفح، وصار عندنا هلا فريق وين بيشتغل بجباليا وبيت لاهيا وبيت
0: نعم
1: حانون. شباب حابين يخدموا، حابين يقدموا، هم كانوا شباب كتير حابين فكرة انه في ناس واقفة معهم، في
0: نعم
1: ناس عم تعطيهم مساحتهم، احكي لي وسوي لي
0: شو
1: واعمل
0: احتياجكم بناء
1: براحتك،
0: عليه؟
1: انت
0: نعم
1: احكي لي شو تعمل، انا ما بتدخل انت شو تعمل،
0: نعم
1: قدم لي تصورك، قدم لي انت شو بدك واترك الموضوع نحن بنحل لك اياه،
0: نعم
1: نحن بنشوف كيف بدنا نوصل لك ونأمن لك بطريقة انت تكون راضي فيها ونوعا ما نحن راضيين فيها.
0: نعم
1: فالحمد لله بلشت الحملة الأردنية تتوسع عنا على أرض الواقع شيئا فشيئا.
0: نعم
1: دخل بعدها عنا شهر رمضان المبارك بال2024، كان لابد من افتتاح مطابخ عاملة.
0: نعم
1: عملنا مطبخ في جبالي وعملنا مطابخ في رفح وخان يونس. هذه المطابخ كانت بشكل يومي تقدم وجبات
0: نعم
1: سواء داخل مخيماتنا، أو توسعت لشراكات ميدانية داخل قطاع غزة، سواء مع مستشفيات أو مع الدفاع المدني داخل قطاع غزة، أو مع مراكز الأيتام. صرنا نقدم لهم
0: وجبات
1: وجبات بشكل شبه يومي.
0: نعم
1: كمان كان أول يوم أنا بتذكر كانوا هم حابين يعملوا سحور، هذا بال2024
0: نعم
1: كانوا حابين يعملوا سحور جماعي.
0: نعم
1: هذا السحور الجماعي عملناه كان داخل الأروقة بين الخيم، العمل
0: نعم
1: بأجواء كانت حلوة،
0: تابعنا
1: بأجواء
0: على السوشيال ميديا بوقتها.
1: تمام.
0: نعم
1: ووقتها كمان صار شوية هجوم علينا، أو مش شوي كثير، بس
0: نعم
1: يعني متعودين، يعني
0: نعم
1: لابد إنه اللي بيقدم بده يكون يتحمل،
0: نعم
1: واللي بيمشي بهذا الطريق بده يكون يتحمل
0: ويركز بالجهد اللي بده
1: مليون في
0: يقدمه.
1: المية.
0: صحيح
1: فالحمد لله بلشنا نعمل هذا الكلام. بعدين بتذكر كمان بالعيد عملنا تدخلات للأطفال، كانت مع المطابخ العاملة. كنا نحن أول يوم قدمنا الوجبات، نقلنا مطبخ كامل من مطبخ شاورما للأطفال،
0: نعم
1: عملناه داخل المخيمات الأردنية. لهلا بتذكر في لقطة فعليا كانت جدا مؤثرة لإلنا. هذه اللقطة كانت المطبخ والمطعم عم بيقدم الوجبات الشاورما للأطفال،
0: نعم
1: وبنفس الوقت طائرات سلاح الجو الأردني عم تعمل إنزالات جوية.
0: نعم
1: عم تعمل إنزالات جوية كانت قرب هذه المخيمات، فكانت الأطفال عم تحكي هاي الأردن هون وهي الأردن
0: يا
1: هون،
0: سلام.
1: الأردن معنا في
0: نعم
1: كل مكان.
0: نعم إن شاء الله
1: ففعليا
0: دائما
1: كانت هذه، يا رب الله الله يديمها، هاي نعمة
0: دائما
1: كثير كبيرة
0: بالخير.
1: علينا يا
0: نعم
1: رب. يعني خلينا نحكي، هذا هو كانت التصورات المبدئية اللي كانت موجودة. بنفس الوقت كنا دائما عم بنحاول نحن، مشان بس نكون ماسكين مع بعض، نحن لحد
0: نعم
1: الآن بجوز ما وصلنا شهر 6 2024،
0: نعم
1: وهون بلشنا نوسع أكثر فكرتنا الحملة الأردنية. صار في إلها اسم على أرض الواقع، اسمها صار بتطلب منا نعمل تدخلات أكبر
0: نعم
1: ومسؤوليات أكبر. صرنا نعمل طرود، صرنا نعمل طرود خضار، طرود فواكه، نلتزم مع المستشفيات بمرضى الكلى، نلتزم بمرضى السرطان، كشوفات جاهزة. صرنا نعمل كمان تدخلات مع البلديات
0: نعم
1: الرسمية، في كتب رسمية كانت تطلع من قطاع غزة من البلديات،
0: بشأن شو توزيع المساعدات.
1: كانت واحد توزيع مساعدات، اثنين ترميم وصيانة آبار مياه،
0: نعم
1: ثلاثة إزالة ركام.
0: نعم
1: بجوز الحملة الأردنية والأردن أول من اشتغل بإزالة الركام بمناطق داخل قطاع غزة.
0: اللي يمكن الناس من إنها
1: نعم،
0: ترجع لبيوتها.
1: وفي فيديو مرة طلع على قناة المملكة بيصوروه بغزة لرئيس بلدية خزاعة، وهو عم بيستذكر الدور الأردني من 2006 وال2010
0: نعم
1: بإزالة الركام والوقوف بالمناطق الشرقية داخل قطاع غزة، اللي خان يونس من
0: نعم
1: زي خزاعة وناس اللي هلأ مش متذكر هاد، بس أنا بتذكر هذا الفيديو. فخلينا نكمل. وكان في اللي هي زي ما قلت لك أبار المياه، نحن بلشنا بعمل أبار مياه. الحملة الأردنية عملت أكثر من 14 بئر مياه داخل قطاع غزة. هذه المشاريع طورت من الحملة الأردنية أنها صارت مشاريع أكثر استدامة.
0: نعم
1: صرنا نحن خلص هاي في مي موجود، الناس بتقدر تقعد،
0: نعم
1: إذا في مي وخلينا نحكي بتقدر أنت توصل له طرده أو غذائه، هو بضله قاعد في المكان ما
0: نعم
1: بتركه، وهم كثير بيحبوا أرضهم،
0: بتثبته بمكانه صحيح.
1: وهم كثير بيحبوا أرضهم.
0: نعم
1: فهذه الأمور خلينا نحكي اللي بلشت كيف تكبر الحملة الأردنية.
0: نعم يمكن يعني من أجمل الأشياء اللي بتلفت الانتباه إنه أنتم بتقدموا مساعدات إغاثية وإيوائية، لكن اللي من حديث حضرتك تركيزكم على الاستدامة. اليوم في مخابز موجودة تقدم الخدمة، آبار المياه موجودة أيضا تقدم، المطابخ اللي موجودة، هذا
1: صحيح
0: استدامة الخدمة يمكن أهم من إنك تناوله طرد بيخلص خلال أسبوع أو فترة محددة.
1: 100%. هلأ هاي تطوير الاستدامة اجت بشراكة نحن بنفتخر فيها، شراكتنا مع الهيئة الخيرية الأردنية
0: نعم
1: الهاشمية. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية هي مظلة العمل الإغاثي الأولى في
0: نعم
1: الأردن، اللي بندعو الجميع للالتفاف حولها
0: نعم
1: والعمل تحت مظلتها ورايتها.
0: نعم صحيح
1: خبرتها كثير كبيرة. كانت الهيئة بكل صراحة، أنا بوجه كل الشكر للأمين العام الدكتور حسين الشبلي،
0: نعم وإحنا كمان بنوجه له تحية وشكر وكان ضيف عنا.
1: بلمس وكان لامس إنه الحملة الأردنية في إلها إشي
0: نعم
1: أو في عندها إشي. لذلك بكل صراحة ما توانوا ولا ترددوا بالخبرة والدعم والاستشارة وكل شيء،
0: نعم
1: نقلوا الحملة الأردنية من مكان إلى مكان، لأنهم كانوا هم شايفين حجم التحديات اللي كان موجود
0: نعم
1: سواء على الأردن، بما أنه الحملة
0: صحيح
1: الأردنية اسمها الحملة الأردنية نقطة سطر جديد لا تحمل اسم أي شخص،
0: نعم
1: كان الجميع يعتقد أنها الحملة الرسمية
0: صحيح
1: وهذا فخر لنا.
0: نعم
1: لذلك كان لابد من الالتفاف لها، فدعمونا خبرتهم بالاستشارات بكل شيء. فمن هنا صارت مشاريعنا الأكثر استدامة أكثر نضوجا داخل
0: نعم
1: قطاع غزة وأكثر تأثيرا داخل قطاع غزة،
0: نعم
1: واللي كان زعلان من الأردن مرة صار زعلان منه
0: نعم
1: 10، والحمد
0: نعم
1: لله طول ما هو بالخير
0: نعم
1: هذا إشي كتير حلو.
0: هو العتب على قد الثقة وعلى قد
1: مليون في المية،
0: المسؤولية اللي احنا
1: مليون في
0: حملناها
1: المية،
0: على عاتقنا.
1: 100%.
0: بدي أسألك عن المدرسة، تحكي لي شو قصة أول مدرسة.
1: تمام. أول مدرسة هي مدرسة جورة اللوت، نحن تم ترميمها
0: عشان نكون واضح، أول مدرسة بعد العدوان الأخير على
1: بعد
0: قطاع
1: العدوان على
0: غزة.
1: قطاع غزة.
0: نعم
1: نحن كنا شغالين على هذه المدرسة، وكانت نيتنا افتتاحها بمناسبة عيد الاستقلال 80 للمملكة الأردنية
0: نعم
1: الهاشمية داخل قطاع غزة. هاي المدرسة كانت مدرسة موجودة في شرق خان يونس، اللي عملها الأونروا.
0: نعم
1: الأونروا بعدين تم تدميرها وتم نقلها لحتى تصير بين الخيام. بخيام محترقة تعبانة،
0: نعم
1: فأطلقوا مبادرة بطالبوا بترميمها. نحن لمسنا هذا الأثر، قلنا لا هذا إشي كثير مهم،
0: نعم
1: عملنا زي ما بنحكي حرم بين الخيام،
0: نعم
1: هذا حرم المدرسة، عملنا له سور، بوابة تحمل شعار الأردن، تحمل شعار الهيئة الخيرية الأردن الهاشمية والعلم الأردني.
0: نعم
1: ومن داخلها إذا نحن كمان، خليني بصير بس مشان أربط المواضيع في بعض، بتتذكر إن إحنا حكينا إنه إحنا عملنا مخيمات.
0: نعم
1: المخيمات هذه تطورت معنا الفكرة تدريجيا، كانت أول ما عملناها كانت خيام من الخشب والنايلون والشوادر،
0: نعم
1: بعدين تطور الموضوع معنا صرنا نعمل خيام قبة. هذا الخيام القبة معزولة من الظروف الجوية
0: نعم
1: وبتتحمل الشتاء
0: اللي ما
1: وبتتحمل البرد
0: يغرقوا لما
1: مليون في
0: نعم
1: المية، معزولة من تحت ومعزولة من فوق، ف نوعا ما بتتحمل الظروف الجوية. بعدين بعد شراكتنا مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وتطور، قلنا الهيئة خلت الحملة أكثر نضجا
0: نعم
1: داخل قطاع غزة، صرنا نعمل كرفانات من داخل قطاع غزة.
0: نعم
1: هذه المنازل المتنقلة من داخل قطاع غزة استخدمناها أيضا في المدرسة،
0: نعم
1: عملنا مباني، عملنا مقاعد للأطفال. الأطفال هناك كانوا بقعدوا على الأرض وبقعدوا على حجارة من الركام، بدرس بكتب على حجار،
0: نعم
1: وبيمسك إذا لقى حرام ولا لقى مخدة ولا لقى فرشة بيحطها على الأرض مع حجر وبقعد يدرس. نحن هذه المدرسة صار لها حرم، صار لها مباني،
0: نعم
1: صار لها دورات مياه،
0: مقاعد دراسية
1: صار لها
0: نعم
1: مقاعد دراسية. هذه المدرسة بدرس فيها أكثر من 2400 طالب وطالبة من
0: نعم
1: الإعدادية وحتى الثانوية،
0: نعم
1: بين فترات صباحية وظهر وعصر.
0: نعم
1: فالحمد لله أصبح لكل طالب في مقعد،
0: نعم
1: والحمد لله ممثلي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لما شافوا المدرسة داخل قطاع غزة اعتمدوها لامتحانات الثانوية العامة.
0: تم افتتاحها
1: هاي
0: بشهر
1: الدولة
0: 5 المدرسة
1: تم افتتاحها بنفس يوم الاستقلال
0: نعم
1: في الأردن، كان ب 25/5 عم نحتفل هون، وهم
0: نعم
1: في غزة بنفس اليوم عاملين احتفال، حضروا كل وجهاء خان يونس
0: نعم
1: وكل وجهاء غزة، والممثلين عن وزارة التربية والتعليم، وممثلين عن الأونروا، وممثلين عن إدارة المدرسة، حضروها كاملا هذا الاحتفال، واحتفلوا كمان في الأردن
0: نعم
1: بمناسبة عيد الاستقلال.
0: يعني بنفس التاريخ إذن كان تتويج عطائكم
1: صحيح
0: وهذا العمل من خلال تكريم سيدنا لكم بوسام الملك عبد الله الثاني للتميز.
1: صحيح.
0: حدثني عن هاي اللحظة، قد شعوركم قد حملتكم مسؤولية.
1: طيب شوفي بكل صراحة، أول إشي في رسالة صغيرة،
0: نعم
1: تكريم الحملة الأردنية هو أكبر رسالة من الدولة الأردنية بأن الأردن تدعم كل من يقف مع أهلنا في قطاع غزة
0: نعم
1: وفي فلسطين بصدق، وقف مع فلسطين بصدق ونحن معك.
0: بالتأكيد
1: لذلك هذا كان فخر كثير كبير لنا، وكان يعني إشي حملنا كثير مسؤولية، حملنا مسؤولية إنه كثير حلو تتكرم أنت على إشي لسه قاعدة بتعمليه،
0: طبعا
1: يعني بحملك مسؤولية إنه أنت بتستاهل وكمل.
0: نعم تستمر
1: ممكن في ناس تكرموا على إشي إنجاز عملوه،
0: نعم
1: إنجاز خلصوه، إنجاز كذا، بس أنت لما تتكرمي على شيء ما
0: وأنت
1: زلت
0: في قمة عطائك
1: وأنت
0: فيه
1: في قمة
0: نعم
1: عطائك فيه، بتصير قمة عطائك ضرب 10.
0: صحيح
1: لذلك كانت كثير لحظة ملكية نفتخر فيها،
0: نعم
1: وأهل غزة هم اللي بيستاهلوا هذا التكريم. أنا ما بقول لك هذا التكريم، ممكن وقت التكريم حكوا يستلمه المؤسس والمنسق العام،
0: نعم
1: ولكن هذا التكريم هو إهداء لكل متطوع
0: نعم
1: ومبادر من أهل غزة قبل ما يكون في الأردن.
0: صحيح
1: هم اللي بيستاهلوا هذا التكريم، هم اللي ضحوا بحالهم،
0: نعم
1: هم اللي حاملين روحهم على الكف
0: نعم
1: مشان هم مثلوا الأردن أحسن تمثيل. وكمان ستي لحظة التكريم الملكي، أنا على الصعيد الشخصي صعقت لما جلالة سيدنا حملني رسالة لفريق العمل
0: نعم
1: وبالأسماء. لذلك يعني هذا الحكي كان هم انبسطوا فيه وأنا صعقت فيه، وكان
0: نعم
1: فعليا زي ما بيحكوها مفاجأة كثير كبيرة،
0: نعم
1: إنه في تفاصيل هم على دراية فيها.
0: نعم هذا هو الأردن وهذا هو سيدنا
1: هذا
0: الله
1: هو
0: يطول
1: الأردن،
0: بعمره.
1: الله يطول
0: نعم
1: بعمره.
0: إذا بدنا نحكي عن شراكتكم مع القوات المسلحة بهمني كثير، القوات المسلحة دورها كان كبير في قطاع غزة إن كان من المستشفيات الميدانية مبادرة استعادة الأمل، أنتم كيف كنتوا تتقاطعوا مع هذا الأدوار؟
1: هلا شوفي، اول اشي اذا بدنا نحكي عن الجيش والقوات المسلحه الاردنيه بدي اوجه لهم الشكر،
0: نعم
1: ولو اوجههم الشكر من هون لبكره كثير قليل. اول مره هم شرفوني وسمحوا لي بمرافقتهم في الانزالات الجويه،
0: نعم
1: هذه كانت لحظات اثرت فيي كثير. يعني انا كنت متاثر في غزه لما رافقتهم، بجوز
0: اختلف
1: تأثرت
0: الأمر
1: بغزة أكثر بعد ما شفت ملامح الشباب اللي كانوا موجودين بعد الإنزال،
0: نعم
1: لما خلص الإنزال وقعدوا على الطيارة وقعدوا سرحانين عم بتفرجوا، فهذا بيأثر أكثر.
0: طبعا.

0: شوف فعليا حب فلسطين وغزة والحب الأردن وحب كل شيء بعيونهم،
1: نعم
0: لذلك يعني هذا كان شيء كتير فخر. إذا بدنا نحكي عن شراكتنا معهم، بنرجع لفيلم وسنبقى معهم
1: نعم
0: زي ما بلشنا حلقتنا، وسنبقى معهم هذا كان اختيار اسم الفيلم من خطاب جلالة سيدنا.

0: غزة، وما في أصلا ولا فيلم طلع من داخل غزة لأي مؤسسة دولية غير للأردن.
1: نعم
0: لذلك كان تعاون الجيش كثير كبير، رحبوا بالموضوع وسهلوا الموضوع. دخلنا على المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، بنوجه الشكر لكل طاقمه العامل
1: نعم
0: ويعطيهم ألف عافية، ما قصروا الشباب. صورنا لحظة بلحظة شو عم بنعمل، العمليات، المراجعات،
1: نعم
0: صرف الأدوية، صرف كل شيء. وإذا بدنا نحكي كمان عن جمعية استعادة الأمل، برضو صورنا عيادة الأطراف الصناعية
1: نعم
0: وكيف بيتم تركيب أو رحلة العلاج، تركيب الطرف
1: تركيب الطرف
0: الصناعي
1: الصناعي وبيطلع بيمشي
0: بيطلع
1: المريض.
0: بيمشي صحيح.
1: نعم
0: نحن كمان تقاطعنا مع جمعية استعادة الأمل في مشروعين، أول مشروع مشروع الإيواء،
1: نعم
0: ثاني مشروع التغذية العلاجية. التغذية العلاجية هاي فكرة صدرت من الحملة الأردنية.
1: نعم
0: أغلبية هناك المصابين في تحدي لهم، إذا ما أخذ تغذية صحيحة ممكن يتعرض لفقد الطرف إذا
1: نعم
0: خسر وزنه. لذلك هذا كان أكبر تحدي، إنه نحن نقدر نقدم له طرد أو
1: نعم
0: غذاء بعناصر غذائية محددة اللي يقدر يستفيد من العنصر وليس لكمية الأكل،
1: نعم
0: عشان ما يخسر وزنه. فهذه هي كانت أغلبية تقاطعاتنا مع الجيش وجمعية استعادة الأمل.
1: حقيقة عمل منظم وكان في استدامة للعمل، يعني من هون بيتعالج المريض، من هون أنتم بتستمروا معه في جانب الغذاء العلاجي، فيعني جهد تشكر عليه. أنا بدي أسألك عن الاستدامة المالية، كيف بتأمنوا؟ يعني كيف قادرين أنكم تستمروا؟ حجم العمل كبير، عدد المستفيدين من عندكم، أنت ما حكيت لنا بالأرقام بس أعتقد عندك أرقام، حجم المستفيدين كبير، والأمر لسه يعني الناس هناك بحاجة دعم أكثر، كيف بتأمنوا استدامة مالية؟
0: طيب إذا بدنا نحكي عن عدد المستفيدين، أنا
1: نعم
0: بس بدي أحكي لك لشهر 12 2025 كان عدد المستفيدين أكثر من 700 ألف بني آدم.
1: نعم
0: هذا كله موجود بالأرقام وبالصور وبالفيديوهات. إذا بدنا نحكي عن الاستدامة المالية، نحن 2024 كان شكل، 2025 شكل ثاني.
1: نعم
0: أو 2024 بصراحة كان جهد شخصي، ما كنا نجمع تبرعات، ولكن كان في عندنا هيئتنا الاستشارية تدعم وتقف على قد
1: نعم
0: ما بتقدر،
1: نخوتي الأردنية.
0: مليون في
1: نعم
0: المية تمام. ونخوة الأردنيين كانت كثير جاهزة، بس نحن كنا نعتذر أكثر
1: نعم
0: مشان نحن مش قادرين نحترم القانون الأردني، نحترم الدولة الأردنية ونحترم قوانينها.
1: نعم
0: لذلك كنا نحن مغلقين باب التبرع أو باب المساهمة العلنية.
1: نعم
0: ولكن بال2025 وبعد اتجاهنا الرسمي تحت مظلة الهيئة الخيرية الأردنية
1: نعم
0: الهاشمية، تم إطلاق حساب رسمي بنكي للحملة الأردنية داخل الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية،
1: نعم
0: وإطلاق كليك رسمي بحمل اسم جو ريليف
1: نعم
0: تمام، الإغاثة الأردنية جو ريليف،
1: بمكن الأردنيين من
0: هذا
1: خلاله.
0: تابع للحملة الأردنية،
1: نعم
0: وكان تم الإعلان عنه أكثر من مرة سواء من الهيئة أو من قبلنا بفيديوهات، حتى مؤثرين أردنيين وقفوا كثير تشجعوا للموضوع.
1: نعم
0: فكان هذه هي الاستدامة المالية. وحاليا نحن كمان الحملة الأردنية بتنفذ أغلبية المشاريع والاتفاقات الدولية الرسمية للمملكة الأردنية داخل قطاع غزة، لذلك أغلبية المشاريع اللي بننفذها داخل قطاع غزة هذا بيجي بدعم بدعم مالي رسمي من الدولة الشقيقة أو الاتفاقية الرسمية اللي بيكون
1: نعم
0: فيها الهيئة أو
1: لكل من يرغب
0: مؤسسات
1: بمد
0: الدولة
1: يد العون للأهل،
0: للهيئة، والهيئة هي اللي بتديرها ماليا حتى
1: بمعنى عمل
0: توصلها. نعم
1: منظم مراقب. نعم
0: صحيح.
1: أنا يعني سيد عبد الرحمن حقيقة سعيدة بوجودك معنا، الموضوع يعني حملتكم، فكرة حملتكم فكرة يعني تشبه الأردنيين كثيرا، فأنا شاكرة لك، شاكرة لكل متطوع مثل ما ذكرت عدد المتطوعين معكم إن كان هون بالأردن أو بغزة عدد كبير، فإحنا يعني اليوم بدي من خلال إذاعة قوة مسلحة نشكرهم جميعا على هذا الجهد اللي قدموه، شكرا لجميع العاملين معكم، الشكر موصول دائما للهيئة الأردنية الهاشمية للإغاثة على هذه المظلة اللي من خلالها سهلت لكم تقديم المهمة، فلك جزيل الشكر سيد عبد الرحمن.
0: كل الشكر لكم، شكرا لاستضافتكم، وكل الشكر ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يحييك.
0: الله
1: أهلا
0: يخليك.
1: فيك.
2: واليوم نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة الصامدون، ونقول لهم سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا. وقفة الأخ مع أخي، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية.

0: شعارهم وسنبقى معهم. شكرا جزيلا للحملة الأردنية للإغاثة التي تشبه الأردنيين في نخوتهم وفي شهامتهم. شكرا للجهد الكبير اللي بيقدموه في دعم صمود الأهل في قطاع غزة. كان معنا ضيف السيد عبد الرحمن العواد، مؤسس ومنسق الحملة الأردنية للإغاثة التي تدعم صمود الأهل في قطاع غزة. شكرا لكم على متابعتكم، وهذه تحيات فريق البرنامج، مني أنا أميرة المعايطة في الإعداد والتقديم، حمزة الربابعة خلف المكسر، محمد السقرات من اللايف ستريم، وحنين بني مصطفى من السوشيال ميديا، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير. هذا أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أحييكم وعبر أثير إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية، وهذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. نحيي باسمكم جميعا نشام جيشنا العربي الذين يسيجون أرضنا العربية الأردنية بذوب من صدق انتمائهم ومن وفاء محبتهم ودفء مودتهم الوطنية الخالصة أمام الأعداء المتربصين، مؤمنين بقول رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه: عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. فهؤلاء البواسل الأبطال يرابطون انتماء ووفاء وفداء، وحين نستعرض تاريخهم بأمجاده وأصالته وبطولاته نجده تاريخا عابقا بالمفاخر والاعتزاز. فنحن نقف أمام جيش شكل مدرسة للمهنية والاحترافية العسكرية، وبكفاءة الجندية الحقيقية، وبالقيم والأخلاق والنواميس العسكرية العربية الأردنية الأصيلة. أعزائنا، أهلا ومرحبا بكم.

أعزائنا، حين نتحدث عن النشامة بواسل الجيش العربي الأردني فمن حقهم علينا ونحن نرفع لهم القبعات عرفانا بدورهم وامتنانا لتضحياتهم، فمن حقهم أن نقدر لهم هذا الدور، نقدره بالود والمحبة والتقدير والاعتزاز بعطاءاتهم الوطنية الموصولة وبمواقفهم التاريخية البطولية الحافلة بمواقف الصدق وبالتضحيات الجسام والإنجازات العظيمة عبر مسيرة هذا الوطن الذي يشكل حما عروبيا نموذجيا في البذل والعطاء، والذي يظل راسخا بثوابته الوطنية والقومية وفيا لرسالته التاريخية النهضوية، صامدا في زمن التحديات الكبرى التي يعيشها ومنطقة الإقليم. ويظل الواجب منا أن نفي هؤلاء النشام الأوفياء حقهم علينا، وأن نظل نحفظ لهم أجمل وأكمل معاني المحبة والثقة والاعتزاز بهم وبقيادتنا الهاشمية، ونكبر لهم دورهم في الحفاظ على الأردن وحمايته وحفظ أمنه واستقراره واستقلاله وسيادته وحماية أمننا الوطني ومصالحنا وهويتنا الوطنية.

أعزائنا، نشام الجيش العربي يعمر نفوسهم الإيمان بالأردن وقيادته ورسالته، والفخر والاعتزاز بحمل اسم الجيش العربي شعار يزين هاماتهم المشرئبة تساميا إلى عنان السماء شموخا وفخرا بهذا الاسم الذي يتفردون به ويتميزون به مهابة وبسالة وتضحيات. فالجيش العربي الأردني جيش عربي في محتواه ومعناه ومغزاه، في عهده وتاريخه ومواقفه وتضحياته. فهو منذ أن أسست نواته جاء وليدا من رحم ثورة العرب الكبرى، ومن امتداد جيشها الذي قاتل في مكة والعقبة والطفيلة وميسلون، وبقية صالحة من الجيش المصطفوي الذي قاتل ببدر ومؤتة وحطين واليرموك. إنه الجيش العربي الأردني المنذور للدفاع عن الأردن الأرض والوطن، الحمى والرسالة، والمنذور للدفاع عن شرف أمته وحقوق شعوبها وقدسية رسالتها، مؤكدا للقاصي والداني أن الجندية الأردنية عسكرية وطنية وقومية وعالمية وإنسانية، وأنها عسكرية الكفاءة والاحترافية والمهنية والقوة والاقتدار والبطولات والتضحيات والأخلاق والإنجازات، إنها قوة الوطن وعزته ومنعته وكبريائه.

قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي موضع ثقة قيادتها الهاشمية وثقة شعبها الأردني، حظيت برعاية هاشمية موصولة منذ عهد المغفور له الملك الشهيد عبد الله الأول بن الحسين إلى رعاية المغفور له الملك طلال كأول ضابط عربي يتخرج من كلية ساندهيرست العسكرية، ومن ثم إلى رعاية الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وهي اليوم في كنف رعاية جلالة الملك المعزز عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، يغمرها بفيض اهتمامه ويوليها رعايته الخاصة كأولوية أولى عنده، وهو قائدها الأعلى الذي كان واحدا من أبنائها النشامى، خدم في صفوفها وعرف ميادينها وعاش تفاصيل حياة رجالها، فكان الأحرص على تطويرها وتحديثها لتواكب روح العصر بتزويدها بأحدث التقنيات التكنولوجية من معدات وأسلحة وتجهيزات، ولتكون قلعة الوطن الحصينة في الأمن والاستقرار، وموجها لإعداد استراتيجية شاملة وإحداث تحول بنيوي في بيئة العمليات لها وتنظيمها بما يتناسب والظروف الحالية المحيطة والاستجابة لمتطلبات القيادة والسيطرة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ولتبقى كما يريدها جلالته الدرع الحصين والسد المنيع لأمن الأردن واستقراره.

القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية الأردنية أعزائنا تمتلك ثقة عالية من قيادتها الهاشمية ورعاية موصولة، وتمتلك ثقة ومحبة شعبية عالية من مواطنيها، وسمعة ومكانة إقليمية وعالمية محترمة. قواتنا المسلحة تمتلك قوة وقدرة على التصدي لكل عدو يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره، وفي الجيش العربي نشام وطن وأمة على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والاحترافية العسكرية ومن الاستعداد والجاهزية. يؤدون رسالتهم ودورهم وينهضون بمهامهم وواجباتهم بالكفاءة والاقتدار، وبشرف هذا الواجب وقدسيته فقد تعلموا في مدرسة الرجولة والبطولة والفروسية، ونهلوا من معينها روح الفداء والإخلاص والوفاء والولاء ومعنى الانتماء وصدقه للأردن وللعروبة وحسن الرعاية والاهتمام من قيادتهم العليا. فجلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني يتابع كل صغيرة وكبيرة راعيا لشؤونهم، مهتما بتحديث وتطوير القوات المسلحة الأردنية والوصول بها دائما وأبدا إلى أعلى مستويات التميز الذي وصلت إليه والمحافظة عليه في التنظيم والتخطيط والتسليح وفي الجهود الاستخبارية والتكنولوجيا المتقدمة، وبما تمتلكه من قدرات عسكرية تجعلها أنموذجا في الكفاءة والاحترافية والمهنية العسكرية والحضور الفاعل إقليميا وعالميا ومشاركتها في قوات حفظ السلام الدولية.

0: أعزائنا، الجيش العربي مؤسسة الوطن المثلى المنذورة لأمنه واستقراره والقوة الحاضرة الفاعلة في كل ميادينه الحياتية. جيشنا عربي الولاء والانتماء والهوية، وعربي أردني في دوره الوطني والقومي والإنساني، وهو مدرسة للشرف والبطولة وأداء الواجب المقدس. في ختام هذا اللقاء معكم أعزائنا، لكم مني أنا محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، أزكى أمنية وأطيب تحية وأخلص دعاء للأردن وقيادته وجيشه وشعبه. يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم وطاب الوطن، نستودعكم الله والسلام عليكم.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من تموز المقبل. جلالة الملك يحيي نشام المنتخب الوطني لكرة القدم والجماهير الأردنية الوفية. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت. وزارة الأوقاف تطلق مراكز صيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى. وأخيرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج إضاءات.

0: أهلا بكم من جديد. يعد التصميم الداخلي أحد أهم الأدوات التي تعكس هوية المجتمعات وتحول ثقافتها وقيمها إلى لغة بصرية ملموسة. وفي ظل الاهتمام المتزايد بإبراز الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، برز مفهوم السردية الأردنية بوصفه إطارا يعبر عن تاريخ الأردن وإرثه الحضاري وتنوعه الثقافي والجغرافي. ومن هنا تأتي أهمية الرابط ما بين التصميم الداخلي وتصميم الأثاث والسردية الأردنية. كيف ذلك؟ يسعدنا أن نستضيف اليوم معنا في برنامج إضاءات الدكتورة شيرين طبلت من الجامعة الأردنية، تخصص تصميم داخلي، أستاذ مساعد تخصص تصميم داخلي. أهلا وسهلا فيك دكتورة.
1: أهلا بحضرتك، يعطيكم العافية ومساءكم سعيد.
0: يا هلا فيكي. يعني اليوم موضوعنا مميز، بنحكي عن التصميم الداخلي ودور مادة تصميم الأثاث في تجسيد السردية الأردنية. بداية يعني العلاقة ما بين التصميم الداخلي والسردية الأردنية.
1: يسعد مساكم. بالنسبة للتصميم الداخلي ما بيقتصر على تنظيم الفراغات واستخدام ألوان وخامات مختلفة فقط لا غير، لكن أيضا هو وسيلة وأسلوب للتعبير عن الهوية والثقافة المجتمعية.
0: نعم.
1: وبالنسبة للسردية الأردنية هي قصة مكان، إنسان وحضارة، تاريخ وجغرافيا. فجاءت العلاقة ما بينهم في ترجمة هاي السردية الأردنية إلى فراغات معيشية بتحمل روح المكان وبتعبر وبتعكس عن الهوية المجتمع الأردني.
0: نعم. طيب الفكرة ستي، يعني كيف تجسدت وبماذا ارتبطت السردية الأردنية بتصميم الأثاث؟
1: ارتبطت السردية الأردنية بمحافظات المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم.
1: أخذنا المحافظات الأردنية، فكل محافظة كان إلها هويتها البصرية وتراثها وعاداتها تقاليدها وعمارتها الخاصة.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى جغرافيتها، ولم نقتصر على موضوع الجغرافيا فقط لا غير، أخذنا قصص والروايات التي تحكى وتسرد وحاولنا نعبر عنها من خلال رموز وعناصر تصميمية مميزة تحمل ما بعد ذلك وبتنتقل إلى تصميم الأثاث.
0: نعم. يعني كيف يمكن أن نستفيد؟ يعني أنت ذكرتي محافظات الأردن وذكرتي أنه كل محافظة لها أكيد موروثها وعاداتها، يعني كيف ممكن نستفيد من محافظات الأردن في هذا المجال؟ يعني أعطينا أمثلة عليها عشان نوضح للمستمعين.
1: أكيد طبعا، ارتبطت الفكرة بتصميم الأثاث من خلال استلهام هاي العناصر من كل محافظة وتحويلها إلى قطعة أثاث. كيف كانت؟ من خلال حمل هوية البصرية والوظيفية.
0: نعم.
1: وصارت كل قطعة أثاث لا تعبر عن قطعة فقط للاستخدام، ولكنها هي بتحكي عن القصة بأسلوب تصميمي معاصر وحديث. الأمثلة عليها أنه كان عندي هاي المادة تصميم الأثاث وفيها مجموعة من الطلاب، كل طالب اختار محافظة من هذه المحافظات، حاول أنه يعني يجمع أكبر

0: قدر ممكن من المعلومات التاريخية والجغرافية والثقافية اللي موجودة في كل محافظة. على سبيل المثال، مجموعة من الطلبة توجهوا إلى محافظة عمان، درسوا جبالها، استلهموا الأفكار من المشاهدات لمدينة عمان، لمدرجاتها، لمبانيها. مجموعة من الطلبة انتقلوا إلى محافظة عجلون ودرسوا جبالها وخضرتها. مجموعة أخرى انتقلت إلى إربد وسهولها. في مجموعة من الطلبة درسوا محافظة معان، أخذوا البترة وصخورها وألوانها، رم طبيعتها الصحراوية، العقبة من خلال شطها وفلكلورها. كل طالب أخذ هاي المحافظة درسها دراسة مستفيضة وطلع بمجموعة من العناصر شكل فيها من خلال الخامات والمواد والزخارف قطعة أثاث مميزة تحمل أسلوب معاصر وجميل.
1: تمام دكتورة، نطلع لفاصل صغير ونرجع نكمل إن شاء الله.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. مكملين معك دكتورة بأهمية تصميم الأثاث لطلبة التصميم الداخلي.
1: بالنسبة للتصميم الأثاث مادة كتير مهمة بالنسبة للطلبة، لأنها هاي المادة بتعزز عندهم اللي هو فهم علاقة الإنسان ونسبته مع الفراغ اللي بيعيش فيه وموجودات العناصر التصميمية اللي حوله وبداخل هذا الفراغ، حتى إنها تكون مريحة بالنسبة له. هذا جانب. الجانب الآخر المهم اللي هو كيف إنه بنحاول إن نطور مهارات الطالب من ناحية التفكير الإبداعي ومن ناحية نقل أيضا هذا التفكير والتحليل إلى عناصر مرئية من خلال تصميم الأثاث، وبالنهاية طبعا الجانب الجمالي مع الوظيفي والربط بيناتهم كان هو المحور الأساسي اللي بيكون هي القراءة النهائية للمشروع بالآخر.
0: طيب يعني إيش الهدف من ربطه بالسردية الأردنية؟
1: الهدف عندنا هدفين مهمين جدا. أول إشي المحافظة على هاي الهوية الأردنية والتراث الأردني، ومن خلال تصميم معاصر وحديث يواكب التطورات اللي موجودة، وتعزيز الانتماء اللي هو موجود من خلال دراسة العناصر الأصيلة وتوثيقها والمحافظة عليها.
0: نعم، الأثر اللي بتركه على المجتمع.
1: الأثر بيكون من خلال الأثر الإيجابي اللي هو بتعرف فيه المجتمع المحلي على الهوية، وكيف انتقلت بأسلوب بيكون محبب للناس أو مقبول بصريا من خلال قطعة أثاث بتجسد هذا الموضوع.
0: يعني بتكون إشي جديد بالنسبة ل...
1: طبعا في كل مرة رح نقرأ قصة جديدة، في كل مرة رح نقرأ حكاية جديدة من خلال قطعة أثاث كل طالب شافها بأسلوبه وبطريقته وتفاعل معها، بحيث أنه ما بيطلع لنا قطع مكررة. كل قطعة بتكون قطعة فريدة من نوعها ومتميزة فيها،
0: وأكيد كل قطعة يعني إلها رسالتها وإلها
1: طبعا يعني بيكون رسالتها موجودة موثقة من خلال اللي هي ربط العناصر الأصيلة بما هو جديد معاصر.
0: نعم، يعني نختم بسؤال، الرسالة اللي بتحبي توصليها للطلبة.
1: بهمني صراحة أبين للطلاب وأوضح لهم إنه التصميم الداخلي هو عبارة عن لغة وهوية ورسالة، مش فقط أشكال تصميمية وقطع جميلة فقط لا غير. بالإضافة إنه يحاولوا إنهم يهتموا كتير ببيئتهم وموروثهم التراثي، لأنه غني جدا بعناصر أصيلة وجميلة تستحق التخليد، وحتى إنها ننطلق فيها للعالم بحيث إنهم يتعرفوا على الأشياء الموجودة عندنا وعلى حضارتنا من خلال تصميم الأثاث ومن خلال رسالة التصميم بحد ذاتها.
0: يعني في الختام دكتورة بنقدر نحكي إنه التصميم الداخلي وتصميم الأثاث مش بس شغلة شكل وجمال، بل هي كمان وسيلة منحافظ فيها على هويتنا ونحكي من خلالها قصة وطننا، وخصوصا لما يستوحي المصمم أفكاره من تاريخ الأردن وتراثه وتنوع محافظاته، فهو ما بيصمم قطعة الأثاث وبس، بل بيقدم رسالة بتحكي زي ما حكيتي، بتحكي عن ثقافتنا وقيمنا وتعرف الأجيال الحالية والقادمة عليها. دكتورة شيرين طبلت من الجامعة الأردنية تخصص تصميم داخلي، أستاذ مساعد في قسم التصميم والتواصل البصري، شكرا لك كل معلوماتك.
1: أهلا فيكم بحضرتك، وشكرا للسادة المستمعين والمشاهدين، يعطيكم ألف عافية.
0: الله يعافيك. أما أنتم مستمعينا ومشاهدين أيضا عبر صفحة الفيسبوك، صفحة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامجكم برنامج إضاءات. هذه تحية من الهندسة الإذاعية يزن السعودي، ومن معدة البرنامج نريمان الشطي، ومني أنا على عبدات، أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. إضاءات. إعداد نريمان الشطي، تقديم علي عبيدات.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لقاء الأسبوع.

0: إعداد خالد الجلاب، تقديم زيد المراشدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، من العاصمة الحبيبة عمان نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم، فحياكم الله جميعا.
2: لقد نذرتني كما نذركم جدي الحسين رحمه الله لخدمة هذا البلد العظيم، فبإذن الله سأبقى وشعبك الوفي سندا لكم وعونا، نخدم أرض الأردن، أرض المجد،

0: نجدد الترحاب بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة، وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي صوت الوطن، الذي يحمل رسالة الانتماء والولاء ويجسد قيم الدولة الأردنية الراسخة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه. ونحييكم في هذه الحلقة الخاصة التي تأتي في مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، مناسبة عيد الميلاد 32 لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم.
1: والله والله والله بنحبك يا سيدنا ونحب ولي العهد.

0: نعم مستمعينا الكرام، 32 عاما من عمري سمو ولي العهد شهدت خلالها المملكة حضورا متناميا لشخصية قيادية شابة تحمل رؤية واضحة للمستقبل وتواكب تطلعات الأردنيين وخاصة فئة الشباب الذين يشكلون عنوان المرحلة وأمل الغد. في هذه المناسبة الوطنية الغالية نتوقف عند محطات مهمة من مسيرة سموه وعند حضوره بين أبناء الوطن في المحافظات والبوادي والأرياف والمخيمات وعلاقته الوثيقة بالشباب والعشائر الأردنية ودوره في تعزيز قيم الانتماء والولاء والعمل والإنتاج. حين نتحدث عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني فإننا نتحدث عن نموذج قيادي شاب يتابع تفاصيل الميدان ويؤمن بأن الشباب هم الثروة الحقيقية للأردن. فما الذي ميز تجربة سموه خلال السنوات الماضية وكيف استطاع أن يبني جسورا مباشرة مع أبناء المجتمع الأردني، وما أثر مبادراته وزياراته الميدانية على الشباب والعشائر؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور حديثنا لهذا اليوم في هذه المناسبة الوطنية العزيزة. وللحديث أكثر اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا عبر هاتف البرنامج معالي السيد كنيعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر. معاليكم أهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وكل عام وسمو ولي العهد بألف خير.
1: وكل عام وهو بألف خير،
0: حياكم الله. معاليكم، ونحن نحتفل بعيد الميلاد الثاني والثلاثين لسمو ولي العهد، كيف تقرؤون ملامح شخصية سموه القيادية؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين. تحية أخي الدكتور زيد وإلى الأخ النقيب خالد، وتحية إجلال وإكبار لنشامة ونشميات قواتنا المسلحة الباسلة، الجيش العربي المصطفوي سياج الوطن ودرعه الحصين. في هذا اليوم المبارك نرفع باسمي واسم كافة عشائرنا الأردنية في بوادينا وأريافنا ومخيماتنا ومدننا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام مولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وإلى سمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله بمناسبة عيد ميلاده 32، سائلين المولى أن يحفظه ذخرا وسندا للأردن والأردنيين. ملامح شخصية سمو ولي العهد هي امتداد للمدرسة الهاشمية العريقة في الحكم والقيادة. نحن نرى في سموه الشاب الذي يجمع بين هيبة القيادة وتواضع الهاشميين، يتمتع برؤية استشرافية ثاقبة وعزيمة لا تلين. شخصية سموه صقلت في معاهد العلم وميادين الشرف العسكري.

0: عسكري في القوات المسلحة، مما أكسبه انضباطا وحزما وقدرة عالية على قراءة الأحداث والتعامل معها بحكمة الكبار وحيوية الشباب.
1: نعم، بحكم عملكم وقربكم من الأسرة الهاشمية معالي الأخ العزيز، ما هي أبرز الصفات التي لمستموها في سموه؟
0: يا سيدي، أبرز ما يلمسه المرء في سمو الأمير الحسين هو التواضع وقربه الصادق من الناس. سموه مستمع بارع، يمتلك ذاكرة قوية لمطالب المواطنين واحتياجاتهم، ولديه إصرار غريب على المتابعة الميدانية بنفسه. صفة الكرم الهاشمي ونصرة الضعيف والالتزام بالعهد هي صفات متجذرة في سموه. فهو لا يعد إلا ويفي، ويحمل في قلبه حبا نقيا لهذا الوطن ولكل أردني وأردنية.
1: نعم، سموه كيف استطاع أن ينجح في تقديم نموذج أردني معاصر للقيادة الشابة؟
0: نعم يا سيدي، إن ما يميز سمو الأمير الحسين ليس فقط موقعه الدستوري وليا للعهد، بل حضوره الميداني الدائم وحرصه على مشاركة الأردنيين تفاصيل نجاحاتهم وتحدياتهم، وإيمانه بأن بناء الأوطان لا يتحقق إلا بالشراكة بين القيادة والشعب وبين الحلم والعمل، أيضا من خلال الموازنة الذكية بين الأصالة والمعاصرة. فهو يحرص على إرث وموروث الدولة الأردنية والتقاليد الهاشمية والعشائرية، وفي ذات الوقت يتبنى لغة العصر والابتكار ويدعم التحول الرقمي والتكنولوجيا والريادة. هذا المزيج جعل من سموه نموذجا يحتذى به.
1: نعم، سمو الأمير ولي العهد المعظم والشباب الأردني بعلاقة مميزة، ويحظى سمو ولي العهد بحضور واسع بين الشباب. سؤالي لمعاليكم، برأيك ما سر هذه العلاقة المميزة، وما الرسائل التي دائما يوجهها سموه للشباب الأردني؟
0: سيد العزيز، لقد اختار سمو ولي العهد أن يكون قريبا من الناس، حاضرا بينهم، مستمعا إلى تطلعاتهم، مؤمنا بأن الشباب ليسوا مجرد مستقبل الوطن، بل هم حاضره وقوته الحقيقية.
1: نعم، وبالتالي المبادرات اللي برعاها سموه في تعزيز مشاركة الشباب بالحياة العامة، كيف تقرأها وكيف أسهمت حقيقة في تعزيز حضور الشباب بالحياة العامة في الأردن؟
0: الحقيقة لم يقتصر اهتمامه على الخطاب والتوجيه، بل ترجم إلى مبادرات وبرامج ومشاريع فتحت الأبواب أمام آلاف الشباب والشابات في مختلف محافظات المملكة، ليكون لهم دور فاعل في التنمية والابتكار والعمل التطوعي والريادة والقيادة. وما مؤسسة ولي العهد إلا شاهد حي على هذه الرؤية التي باتت مظلة وطنية حقيقية لتمكين وتنمية المواهب. مبادرات عديدة أطلقها سمو الأمير انتقلت بالشباب من مقاعد المتفرجين إلى مقاعد التأثير والصناعة والإنتاج، وفتحت لهم آفاق واسعة للمشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
1: نعم، كيف يترجم سموه رؤية جلالة الملك اتجاه تمكين الشباب وأيضا إعداد قيادات المستقبل؟
0: نعم يا سيدي، إن رؤية سمو ولي العهد تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن تمكين الشباب بالعلم والمهارة والفرصة هو الطريق الأقصر نحو أردن أقوى وأكثر ازدهارا. ولم يقتصر مدى رؤية سموه على الساحة المحلية فحسب، بل امتد أيضا ليمثل صوت الشباب العربي والأردني في المحافل الدولية، مبرزا عمق الفكر السياسي والدبلوماسي الشاب الذي يحمله سموه كقائد واعد يحمل رسالة الأردن القائمة على السلام والحوار والاعتدال إلى العالم أجمع.
1: نعم، اسمح لي معاليكم أن أنتقل إلى علاقة سمو ولي العهد بالعشائر الأردنية.
0: فضل.
1: كيف تنظر العشائر الأردنية إلى سمو ولي العهد ودوره الوطني، وأيضا طبيعة العلاقة اللي تربط سموه بالعشائر في مختلف محافظات المملكة؟
0: كنت أتوقع هذا السؤال حقيقة. أنه العشائر الأردنية ترى في سمو ولي العهد ذلك الشاب الهاشمي يصون مستقبل الوطن ويحفظ الأردن، فيرون فيه امتدادا لشرعية العقد والوفاء التي تربط العشائر الأردنية بالهاشميين.
1: نعم، وأيضا الزيارات الميدانية اللي بيقوم فيها سمو للمحافظات والبوادي والمخيمات العشائرية الكل بيتابعها، لكن سؤالي شو أهميتها هذه الزيارات؟
0: يا سيدي، يحرص سمو ولي العهد باستمرار على متابعة احتياجات المواطنين،
1: نعم،
0: والاطلاع على واقع الحال بعيدا عن التقارير المكتبية، فهو يؤمن بأن الميدان يعكس الصورة الحقيقية للواقع ويسهل عملية الإصلاح والتنمية. فنرى سمو ولي الأمير يحرص على التواصل مع مختلف فئات المواطنين ويولي العشائر اهتماما خاصا، حيث يلتقي بهم خلال زياراته الميدانية للمحافظات والبوادي والمخيمات. وهذا ينطبق من إيمان سمو ولي العهد بضرورة تعزيز قيم الوحدة الوطنية التي نركز عليها دائما، وهو شخصيا يركز على قيم الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي.
1: نعم، وأيضا نلمس حرص سموه على التواجد بين المواطنين خاصة في مواقع العمل والإنتاج، ماذا يعكس ذلك وكيف ممكن تنعكس هذه الزيارات على المؤسسات والشباب والمجتمعات المحلية والرسائل اللي بيبعثها سموه من خلال متابعة المشاريع التنموية والاقتصادية؟
0: يا سيدي، سمو الأمير يؤمن بالعمل الميداني.
1: نعم،
0: فلذلك تجد في مختلف المحافظات وخلال زياراته سواء العشائرية أو الزيارات التنموية يحرص على معرفة المشاريع ومواقع العمل في تلك المنطقة، ويوعز بترتيب زيارات ميدانية على هام زياراته الرسمية. ولذلك يكون حرصه على إقامة المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على المواطنين، مما يساهم في التخفيف من البطالة وتشجيع الاستثمار وإيجاد الحلول لبعض المشاكل التي تواجه المستثمرين في تلك المناطق.
1: نعم، وبالتالي كيف يسهم سمو ولي العهد المعظم في دعم مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري اللي بقودها جلالة الملك عبد الله الثاني من الحسين المعظم حفظه الله؟
0: حفظه الله وحفظ سمو ولي العهد. يا سيدي، يؤكد سمو الأمير على أهمية دمج الشباب في الحياة السياسية والحزبية، ويحرص على غرس قيم المشاركة التطوعية الميدانية، كما يشرف بشكل مباشر على تطوير قطاعات التكنولوجيا، ويبرز دور سموه في دعم الابتكار من خلال جامعة الحسين التقنية. أما على الصعيد الإداري، يتابع سمو ولي العهد ملفات تطوير وتحديث القطاع العام التي تعمل عليها الحكومة للوصول إلى إدارة كفؤة ورشيقة.
1: نعم، يعني في عيد ميلاد سمو ولي العهد 32 كل الأردنيين بيستذكروا بكل فخر مسيرة شاب أردني هاشمي يحمل إرث القيادة وأيضا يواصل العمل إلى جانب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه من أجل أردن قوي مزدهر وآمن. نسأل الله العلي القدير أن يحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأسرة الهاشمية، وأيضا أنه يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار والتقدم. معالي السيد كنعان البلوي مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات المهمة وعلى مشاركتكم لنا في هذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد المعظم. شكرا يا سيدي.
0: شكرا دكتور زيد، والله يعطيكم العافية، ونتمنى لسيدي ولي العهد العمر المديد، والله يعطيه الصحة والعافية.
1: اللهم آمين.
0: تحت ظل الراية الهاشمية، تحت ظل مولاي صاحب الجلالة الملك عبد الله، الله يحفظ هالبلد آمن مستقر، ويحفظ قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ويحفظ الشعب الأردني جميعا.
1: اللهم
0: نحن
1: آمين.
0: نعيش تحت المظلة الهاشمية بأمن وأمان، وهذه نعمة من الله.
1: نعم.
0: تعالى.
1: نعم.
0: شكرا لك دكتور.
1: بارك الله فيك معي.
0: وشكرا للإخوان اللي شاركوك بالبرنامج، وألف شكر، والله يعطيكم العافية.
1: كل الشكر والتقدير لكم معي.
0: شكرا. يا مرحبا. شكرا. يا دكتور، يا هلا فيك.

0: نعم، كل عام وسمو ولي العهد المعظم بألف خير، وكل عام والأردن أقوى وأعز. بهذا القدر مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج لقاء الأسبوع، وهذه الحلقة الخاصة بمناسبة عيد ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. بدي أشكر أسرة فريق العمل بالهندسة الإذاعية عبد العزيز العبابنة، وأيضا في المونتاج إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي، من مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وأيضا في الإعداد خالد القلاب، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. هذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاءات جديدة خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.
1: لقاء الأسبوع.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. جلالة الملك يشيد بمنتخب النشامى والجماهير الأردنية ويؤكد أن الأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. وزارة الأوقاف تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز سنة 2026 ميلادية من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية، مؤكدا أن المنتخب مثل وجها كريما ومشرقا للأردن وأسس لمرحلة جديدة من النجاحات المقبلة التي تتطلع إليها المملكة. وقال جلالته في منشور على منصة إكس اليوم: نشام منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاحات مقبلة نتطلع إليها. الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين الجماهير الأردنية الوفية عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء. فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه. قال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: نعم، لم نكسب نقاطا، ولكننا كسبنا بأخلاق النشامة احترام العالم لنا. رأينا شماغنا المهدبة على أكتاف الأصدقاء والمنافسين وحتى رجال الأمن والمنظمين. رأينا كبرى وكالات الأنباء العالمية تتغنى بأخلاق النشامة وبحضورهم الوازن. رأينا شاشات التلفزات العالمية تتغنى حضور اللافت للجماهير الأردنية. وأضاف سموه: رأينا الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية في أبهى صورها، مستحضرين ومفتخرين بهويتهم الأردنية. رأينا داعمين وعاشقين للأردن من مختلف أقطار العالم. لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة ل12 مليون أردني. هكذا يبذل العطاء لأجل وطننا، هكذا نتوحد تحت راية واحدة. فالأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية. وتابع سموه: أقولها بفخر، نحن الأردن، نحن أرض النشامة، اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين، أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات، والشواهد كثيرة. إنها المرة الأولى في كأس العالم، ولكنها ليست الأخيرة. طموح الأردنيين حالة استثنائية. وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الختامية ضمن المجموعة العاشرة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وقدم المنتخب الوطني في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتين الصيني على المنتخب الوطني بنتيجة 1-3 أداء لافتا خصوصا في الشوط الثاني. توجه المنتخب بهدف بواسطة موسى التعمري، وهو الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات. يصادف اليوم العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، والسليل 42 للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في 19 من شهر محرم عام 1415 هجريا، الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلاديا. وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في 9 من شهر رجب عام 1430 هجريا، الموافق 2 من شهر تموز عام 2009 ميلاديا. وعين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات. تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثرى. وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة جورج تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبا عام 2012. وعقد سموه قرانه على سمو الأمير رجوى الحسين في 12 من ذي القعدة عام 1400.

0: 44 هجريا الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديا، ورزق سموهما بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. ويحمل سمو ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015 سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية. ومثل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية مندوبا عن جلالة الملك، وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية شملت مختلف الدول حول العالم، عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الدول لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة. ويتابع سموه أعمال المجلس الوطني للتكنولوجيا المستقبل، والذي يعمل على عدد من المشاريع لتعزيز مكانة الأردن التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الفرص في المجالات التقنية. وخلال مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، كان اسم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا في أبرز فصول رحلة النشامة نحو الحلم المونديالي. وتحول دعم سمو ولي العهد للنشامة من مجرد مؤازرة لفريق وطني إلى رعاية متواصلة لمشروع رياضي متكامل يقوم على تطوير المواهب وتعزيز البنية الرياضية وترسيخ ثقافة الإنجاز، وصولا إلى اللحظة التي أصبح فيها الأردن واحدا من منتخبات كأس العالم. وعلى امتداد السنوات حرص سموه على مؤازرة المنتخب الوطني في مختلف محطاته، وحضر العديد من المباريات الحاسمة في التصفيات الأسيوية، وكان حاضرا في لحظات الانتصار والتحدي على حد سواء، كما اعتاد النزول إلى أرض الملعب بعد المباريات لمصافحة اللاعبين وتهنئتهم والشد على أيديهم في مشهد رسخ علاقة استثنائية بين المنتخب وولي العهد.
1: هنأ رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمهم وأعضاء المجلسين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده 32، مؤكدين دوره في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية، ومجددين الالتفاف حول جلالة الملك عبد الله الثاني ومواصلة العمل بإخلاص لصون منجزات الأردن. وبمناسبة عيد ميلاد سمو ولي العهد، قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في منشور على منصة إكس إن سموه يكرس نموذجا في القرب من الناس والدفع نحو كل ما فيه خير الأردن وتحفيز الشباب وتمكينهم. وأضاف المومني في المنشور: في عيد ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد نحتفل بأمير الشباب ونحتفل بمستقبل الأردن الزاهر. دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة في السعودية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا. أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالشراكة مع وزارة البيئة المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى، وتستمر لمدة شهرين. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلي أن المراكز تمثل مشروعا تربويا ووطنيا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة باعتبارها جزءا من تعاليم الإسلام. أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد وبدعم من الاتحاد الأوروبي برنامج مشروع تعزيز المرأة اقتصاديا بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل. وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تحدثت لفترتنا الإخبارية وقالت:
2: هذا مشروع مهم جدا، وخاصة أنه يدخل في إطار قطاع المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تحديدا البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية اللي بيركز بصورة أساسية على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، توفير كافة الظروف الممكنة من أجل يعني تعزيز ورفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية. اليوم هذا يستكمل بصورة أو بأخرى ما أطلقته الحكومة العلامة المؤسسية لدعم وتمكين المرأة في القطاع العام والقطاع الخاص. وطبعا هذا يعني لا يعد ترفا وإنما أمرا ضروريا لاستدامة خلق بيئة مواتية وملائمة لعمل النساء وتحفيزهم على استمرار في سوق العمل وضمان عدم انسحابهم من العمل، وأيضا تشجيع النساء على الالتحاق بسوق العمل.
1: بحث وزير الزراعة الدكتور صائب الخريسات مع رئيس المعهد الدولي العربي للسلام والتربية الدكتور محمد أبو الرب سبل تعزيز التعاون في القطاع الزراعي بما يدعم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. وأكد الخريسات أهمية الاستفادة من خبرات المعهد في التكنولوجيا الزراعية والابتكار وتوسيع التعاون في مجالات التدريب وبناء قدرات كوادر الوزارة وتوعية المزارعين. أكد أمين عام وزارة العمل الدكتور عبد الحليم دوجان استمرار العمل بالإعفاءات التي أقرها مجلس الوزراء لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، والتي تشمل تخفيض 50% على رسوم تصاريح العمل السابقة وإعفاءات من غرامات التصاريح والإقامة وفق الشروط المعلنة. وأوضح أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأول من تشرين الأول المقبل بتسفير العمالة المخالفة التي لم توفق أوضاعها بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام من خلال حملات تفتيش مشتركة لتطبيق أحكام القانون. استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب إبراهيم الجرالي إلى آراء ومقترحات رؤساء مجالس أمناء الجامعات الحكومية والخاصة بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026. وأكدت اللجنة حرصها على الاستفادة من جميع الملاحظات للوصول إلى تشريع يطور منظومة التعليم العالي ويعزز الحوكمة والاستقلالية وجودة التعليم. كما شدد النواب على أهمية استمرار الحوار مع الجهات المعنية فيما دعا رؤساء مجالس الأمناء إلى اعتماد الكفاءة والقيادة والابتكار معيارا لاختيار القيادات الجامعية بدلا من الأقدمية. أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل للدورة الصيفية 2026 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق الثاني من تموز 2026، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الطلبة لاستكمال إجراءات التسجيل. وقع المركز الوطني للأمن السبراني وشركة الكهرباء الأردنية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن السبراني، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السبرانية وحماية البنية التحتية الرقمية في قطاع الطاقة الكهربائية. ووقع المذكرة رئيس المركز الوطني للأمن السبراني المهندس محمد الصمادي والمدير العام لشركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبد الله. وأكد صمادي أن المذكرة تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاعات الحيوية وترسيخ منظومة وطنية متكاملة للأمن السبراني، بما يسهم في حماية الأنظمة والخدمات الرقمية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات السبرانية المتزايدة. بحث مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور ثابت النابلسي مع وفد من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تعزيز التعاون في تنفيذ مشاريع تنموية تدعم المجتمعات المحلية في العقبة ووادي رم. وتركزت المباحثات على دعم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وتنمية المهارات الرقمية للشباب، بما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحقق أثرا تنمويا مستداما. انطلقت في وادي عربة فعاليات مهرجان وادي عربة للهجن الذي أقيم احتفاء بالتراث البدوي والثقافة الأردنية. للمزيد تحدث مدير مديرية ثقافة العقبة طارق لبدور لمندوبتنا مجد البدرين وقال:
3: فعاليات هذا المهرجان تسهم في صون الموروث الشعبي الأردني وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في إبراز ثقافتها وتاريخها، علاوة على أن مهرجانات الهجن تمثل مساحة للتعريف بالإرث البدوي الغني وتشجيع السياحة الثقافية في مختلف المناطق. هذا المهرجان الذي جاء تحت عنوان ولاء للقائد وانتماء للأردن، ليعكس هوية هذه المجتمعات في صون التراث البدوي وتعزيز حضور الهجن كأحد عناصر الثقافة العربية الأصيلة، إلى جانب تنشيط الحراك السياحي والثقافي في منطقة وادي عربة وإبراز ما تسخر به من مقومات تراثية وسياحية.
1: ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية، انطلقت في رابطة شباب لواء القصر أعمال ورشة العمل المتخصصة التوثيق مدخل المعرفة والإدراك المفضي إلى الوعي، بمشاركة عدد من المهتمين بالتوثيق والعمل الثقافي وحفظ التراث. حول ذلك تحدثت منسقة الورشة ديمة المجالي لمندوبنا عامر العمر فقالت:
4: تم إطلاق هذه الورشة المتخصصة ضمن فعاليات لواء القصر مدينة الثقافة الأردنية 2026 برعاية وتنظيم من مديرية ثقافة الكرك وبالتعاون مع مركز عمان والخليج للدراسات الاستراتيجية وبشراكة استراتيجية مع ملتقى هوية وطن الثقافية، واستضافتها رابطة شباب لواء القصر بحضور نخبة من أبناء المجتمع المحلي والمثقفين والأكاديميين والمهتمين بمجال التوثيق وإدارة المعرفة. وأكدت الورشة على أن التوثيق وإدارة المعرفة لم يعودا مجرد عملية حفظ تقليدية، بل أصبحا ركيزة أساسية في حفظ الإنجازات وضمان استدامتها، وأداة علمية تعزز المصداقية والتنظيم في العمل المؤسسي والمجتمعي، وتسهم في بناء الوعي وحماية الذاكرة الوطنية.
1: ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه بالتعاون مع الجهات المختصة اعتداءات على خط ناقل الديسي في منطقتي الجفر ومنجا جنوب عمان، تضمنت سحب المياه وبيعها عبر صهاريج مخالفة، وذلك ضمن حملتها لحماية مصادر المياه. ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من مصدر مياه الصهاريج والتأكد من مطابقتها للمواصفة الأردنية عبر قسيمة مختومة توضح مصدر المياه وصلاحيتها. عقدت سلطة المياه ورشة تدريبية لضباط ارتباط من جهات رسمية عدة بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه بهدف تفعيل خدمة بطاقة البئر الخاصة الإلكترونية ضمن خارطة التحول الرقمي لقطاع المياه 2025 إلى 2030. وتناولت الورشة آليات إصدار وتفعيل البطاقة وأدوار الجهات المعنية بما يعزز الرقابة على الآبار الخاصة وينظم بياناتها ويسهل إجراءات متابعتها وتحديثها إلكترونياً. باشر فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وذلك فور وصوله للعاصمة كاراكاس على متن طائرة تابعة للملكية الأردنية. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني المشارك 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، كما يضم نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. ويواصل الفريق تنفيذ عملياته الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا ب3 مواقع في العاصمة كاراكاس، مسخرا خبراته وإمكاناته لإنقاذ أرواح، ومجسدا الرسالة النبيلة التي تطلع بها مديرية الأمن العام والدور الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة. بحث مجلس إدارة غرفة تجارة عمان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مستجدات مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، مؤكدين أهمية تطوير التشريعات بما يعزز تنافسية القطاع ويحافظ على استدامته. وشدد الجانبان على أهمية الحوار بين القطاعين العام والخاص، فيما عرضت النقابة أبرز ملاحظاتها على مشروع النظام داعي إلى تحديث بعض بنوده بما يراعي واقع الشركات العاملة وخصوصية القطاع. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. جلالة الملك يشيد بمنتخب النشامة والجماهير الأردنية ويؤكد أن الأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. وزارة الأوقاف تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم 3 فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع الصرايرة، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل محمد عبيدات. محطات هنا عمان: محطة السردية الأردن الأرض والإنسان، دور محافظة إربد في السردية الأردنية عبر العصور، واللقاء مع الدكتور خالد الشرايرة رئيس ملتقى إربد الثقافي. محطة أفكار العدد 449 من مجلة أفكار، وملف العدد يتناول شجرة الزيتون في الثقافة الشعبية، واللقاء مع الدكتور مخلد بركات مدير تحرير مجلة أفكار. محطة الفلسفة: مشروع أهلا بالفلسفة، ولقاء مع الدكتورة نهلة الجمزاوي عضو الجمعية الفلسفية الأردنية وعضو مؤسس في جمعية الثقافة الفلسفية. ونختم محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة الثقافة: ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في إطار الشراكة ما بين إدارة المهرجان ورابطة الكتاب الأردنيين. اللقاء مع الدكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب ومنسق الملتقى. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: نبدأ محطات هنا عمان هذا المساء بمحطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على أهمية توثيق السردية الأردنية، الأردن الأرض والإنسان، ودور محافظة إربد في السردية الأردنية عبر العصور. هذا المساء نرحب بالدكتور خالد الشرايرة، رئيس ملتقى إربد الثقافي. أهلا بك دكتور خالد في هذا اللقاء سيدي.
1: بكم مساء الخير أستاذ فضل، أنتم وجميع الأحبة.
0: دكتور خالد، أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظرك، تفضل يا سيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السردية الأردنية مهمة جدا، وخصوصا لأجيالنا القادمة وأجيالنا الحاضرة. يجب أن يعلموا أن هذا الوطن العزيز الغالي لم ينشأ من فراغ، وإنما أنشئ بأيد طاهرات وبعقول ناظرات إلى المستقبل، أسسوا وبنوا. فلذلك يجب أن يعلم أبناؤنا وأبناء جيلنا عن هذه الأرض وكيف بنيت، وبجهود من صاغوا لنا عهدا ووعدا. فالسردية الأردنية ضروري جدا. وبالمناسبة نشكر سموه الأمير ولي العهد الذي أطلق الشرارة لنمشي وراءه في الرقب لننشئ موسما جديدا رحبا للسردية الأردنية، خلاف ما نشأنا عليه أو جرت عليه العادة بأنه تاريخ يذكر ثم ينسى.
0: ماذا عن دور محافظة إربد في السردية الأردنية عبر العصور؟
1: تعلم عصورتك أن محافظة إربد تشكل جزءا غاليا من وطننا الحبيب، وبقربها ومكانتها الجغرافية من دول الجوار وخصوصا سوريا العزيزة التي كانت سوريا الكبرى وكانت مملكة، والأردن بشكل عام هو وارث الثورة والنهضة العربية الكبرى. فبقي الأردن حافظا للعهد يحمل آراء وتطلعات من قاموا بالثورة العربية الكبرى، وكان لإربد الدور الأكبر في هذا لأن رجالاتها كانوا مساهمين إسهاما فاعلا في الثورة العربية الكبرى. فنعلم أن عندما أصبح سمو الأمير فيما بعد الملك فيصل ملكا لسوريا أصبح سوريا الكبرى، وكانت الأردن وخصوصا الشمال منه اللي هو محافظة إربد التي تضم محافظات الأربعة بثقت عنها ومن جناح المملكة السورية. فلما ذهبت وغابت المملكة السورية ودخل الفرنسيون واحتلوا سوريا وغادر الملك فيصل عرش سوريا إلى العراق، كان جدي علي خلق الشرائر بإعاز من ملك فيصل جلالتي آنذاك أن لا تترك فراغا سياسيا في المنطقة، وخصوصا كان في تلك الأيام مشروع وعد بلفور والاحتلال. فلذلك أوعز إلى علي خلقي ورجالات بالشمال، فقاموا بما يسمى بالحكومات المحلية، فعملوا حكومة إربد المحلية أو حكومة لواء عجلون في عام 1920، وقاموا بعمل رائع جدا بأن عملوا ما يعرف بالتاريخ مؤتمر مقيس أو معاهدة مقيس مع مندوب وهيب الصموئيل في على فلسطين والأردن فيما بعد. فلذلك كانت في منتصف المسافة بين إربد اللي هي عاصمة الحكومة مقر حكومة وطبرية الذي كان مبعوث هرب الصموئيل المندوب السامي البريطاني اللي هو اللورد فيما بعد أصبح. التقوا في مقريس، وكانت معاهدة مقريس من حوالي 21 بندا وافق على بعضها ولم يوافق على البعض الآخر. فلذلك بقيت محافظة إربد حاملة للعهد ووفية على الوعد تقوم بالسردية. هذه السردية يجب أن يعرفها ويعلمها أبناؤنا وطلابنا والأجيال القادمة، لأن لها دورا كبيرا جدا في رفع قواعد هذا الصرح الوطني الشامخ الذي به نعتز وإليه ننتمي.
0: نعم دكتور خالد، ماذا عن الدور الذي يمكن أن يلعبه ملتقى إربد الثقافي مستقبلا في الترويج لمخرجات مشروع السردية الأردنية الأردن الأرض والإنسان؟
1: سيدي، ملتقى إربد الثقافي كما تعلم ويعلم الجمع من المثقفين أنه أنشئ في ربيع عام 1992.
0: نعم.
1: ومنذ ذلك الحين وهو ما زال على العهد يسير بخطى واثقة، يحمل الأمانة حق حملها، ويعمل على نشر الوعي الثقافي، ويأخذ بأيدي الواعدين من أبنائنا الموهوبين، ويفرز لهم مساحة كبيرة ومنصة للإعلام والإبداع.
0: نعم.
1: وأنت كثيرا وأخذ بأيدي الكثيرين من مبدعين ومثقفين وشعراء وخصاص. فالآن نحن نستضيف في كل يوم سبت لنا لقاء مع كثير من المهتمين وذوي الخبرة وذوي التطلعات، أيضا نضع نصب أعيننا أن نوسع ونرسخ مفهوم السردية الأردنية، سواء كان لمحافظة إربد العزيزة أو الوطن بأكمله. فلذلك ملتقى إربد الثقافي درج منذ أن أسس على أن يقوم سنويا بعمل مؤتمر سنوي.
0: نعم.
1: كل سنة يختار له عنوانا. عنوان العام الماضي كان الإبداع ودوره في إنشاء الأجيال القادمة وربطها بالوطن الحبيب. وهذا إن شاء الله هذا المؤتمر سيكون في هذه السنة وهذا العام عن لواء بن عبيد، كونه أصبح لواء الثقافة لهذا العام. فلذلك نحن قدمنا مشروعا إلى وزارة الثقافة لنكون مساهمين في رفض وتسليط الضوء على لواء بن عبيد كرمز مشرع للثقافة في شمالنا ومحافظة إربد، ولأن بها رجالات صنعوا وما زالوا تاريخ هذا الوطن رجالاته لا مجال لذكر العظماء. هؤلاء تركوا بصماتهم واضحة على مسيرة هذا الوطن الذي نعتز به والفخر.
0: نعم. شكرا لك الدكتور خالد الشرايري، وأنت رئيس ملتقى إربد الثقافي، على هذه المعلومات التاريخية القيمة المتعلقة بدور محافظة إربد في السردية الأردنية عبر العصور. شكرا سيدي.
1: عفوا أستاذ فضل، ولكم الشكر على جهودكم الرائعة الطيبة في نشر الوعي الثقافي على المدى. شكرا لكم.
0: شكرا سيدي.

0: أهلا بكم من جديد، ونصل إلى محطة أفكار في العدد 449 من مجلة أفكار، يتناول ملف العدد الجديد شجرة الزيتون في الثقافة الشعبية. هذا المساء نرحب بالدكتور مخلد بركات، مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. أهلا بك في هذا اللقاء دكتور مخلد.
1: أهلا بك يا أبو عمر، الخير لك والمستمعين الكرام. يا
0: دكتور مخلد، أبرز ما كتب في ملف العدد الجديد الذي يحمل عنوان شجرة الزيتون في الثقافة الشعبية، تفضل سيدي.
1: لا نعم، وفي هذا الملف الحقيقة تناولنا يعني شجرة الزيتون المباركة على مدار الزمن، والملف من إعداد الكاتب والباحث أمين الربيع. وصحيح المفتتح المجلة كان بقلم الدكتورة مريم جبر ريحات، وهي تكلمت أيضا يعني ضمن هذا السياق يعني بما يعني المفتتح عنوانه تلك القصائد الداكنات، وهي تحكي هنا يعني تناول تشبه أشجار الزيتون بالقصائد، وتعرف لون الزيتون هذا اللون الذي يميل إلى الدكنة. وأيضا يعني استعرضت في يعني ضمن جولة في التراث الأردني الأصيل وفي إربد، يعني خاصة من حيث الزيتون، زراعة الزيتون وقطافه وطقوسه والأعراس التقليدية. فكانت المفتتح أقرب لبوح الذاكرة يعني قبل الإمران والإسمنت وصخب الحياة التي نعيشها. تقديم الملف داد كما قلت أمين الربيع، وقدم الأستاذ أمين الربيع للملف بعنوان مادة بعنوان سلام عليك أيتها المباركة، ويتكلم هنا عن هذه الشجرة المعطاءة الراسخة الجذور والأصيلة المنبت والطيبة في عطائها حقيقة، وهي قوت الناس يعني منذ سنوات طويلة تعود إلى 600 تقريبا 6000 عام، يعني منذ 6000 عام وشجرة الزيتون مزروعة. وهناك صحيح العديد من الدراسات يعني تقول أن مهد هذه الشجرة هو الأردن، والدليل على ذلك يعني ما يسمى بشجرة المهراس أو مجموعة الأشجار اللي يسموها القرامي القديمة المعمرة، وخاصة يعني هاي الأشجار توجد أخوي أبو عمر في الشمال، خاصة في منطقة الكفارات ويعني ومنطقة عجلون، وباعتبار طبعا أهميتها أنها قوت للناس وإيدام، وأيضا الزيت كان يستخدم قديما كإضاءة يعني في كإضاءة، وأيضا استخدام أخشابها في العديد من الصناعات. أيضا دكتور رفعات الزغول وهو باحث تراثي قدم مادة بعنوان الزيتون والزيت في الثقافة الشعبية، وطبعا هنا استعرض يعني في الشجرة وفي القرآن الكريم وخاصة في سورة النور عندما قال الله تعالى الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وأيضا وردت أيضا في العديد من الحديث النبوية.
0: نعم.
1: وتطرق الدكتور رفعات لأنواع هذه الشجرة في الأردن، ومن ذلك مثلا النبالي والصوراني والقنابيسي، هذه بعض أنواع شجر الزيتون. وفي دراسة إحصائية أن هناك ما يقارب 560 ألف دنم في الأردن مزروع بهذه الشجرة، وتقريبا ما يقارب 11 مليون شجر الزيتون مزروعة في الأردن. وأيضا تطرق الدكتور رفعات للعديد من الأمثال الشعبية في الأردن التي تحفل بهذه الشجرة وبزيتها المبارك، من مثلا الزيت عمود البيت، ومن مثلا خبز الزيت عمارة البيت، والزيت مسامير الركب، وهنا الركب بمعنى انه الزيت احيانا بيكون يعني دواء للمفاصل والعظام.

0: الثلاثينات، وهي مادة أيضا تستعرض يعني تاريخ هذه الشجرة المباركة وفوائدها وورودها في القرآن الكريم في أكثر من آية، وأيضا في السنة النبوية، وحتى موضوع التوسط تطرق له الدكتور محمد الشتيات، يعني لماذا قال الله تعالى مثلا لا شرقية ولا غربية؟ هنا حسب النظريات العديدة يقول إنه المقصود هنا هو أشجار الزيتون في بلاد الشام لم تتوسط الكرة الأرضية لا في الشرق ولا في الغرب، ومن هنا يعتبر زيتون بلاد الشام من أهم أنواع الزيتون في العالم. أيضا لدينا مادة لشوكة سعدون وهو متخصص في زراعة الزيتون، تحدث فيها عن زيتون المهراس وزيت الكفاري الذي يعود التسمية هنا تعود للكفارات في لواء بني كنانة. والصحيح تطرق إلى البعد التراثي والديني لهذه الشجرة والبعد الاقتصادي أيضا. وهنا في معلومة مهمة أخوي أبو عمر، أنه هذه الشجرة شجرة المهراس زيتون المهراس تم إدراجها على قائمة التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو عن طريق طبعا جهود وزارة الثقافة، وتم الاحتفال يعني بهذه المناسبة. أيضا لدينا مادة لجلال الدين سالم تحدث فيها عن معاصر الزيتون الحديثة في الأردن من حيث النشأ وتطور، وتطرق أيضا لمعاصر حجرية قديمة قبل المعاصر الآلية التي الآن يعني بهذا العصر تقوم بعصر الزيتون. كان هناك معاصر حجرية ومن أشهرها كان في لواء الكورة بعض المعاصر، وما تزال موجودة يعني صور وآثار لهذه المعاصر. آخر مادة أخوي أبو عمر في الملف لأستاذ محمود الزعبي تحدث عن وجوه من دلالة الزيتون والزيت في الشعر الأردني، يعني هو استعرض العديد من التجارب الشعرية في الأردن فيما يتعلق بتناول الزيتون في القصائد والزيت، ومن ضمن هذه التجارب تجربة محمد المحاسن الشاعر محمد المحاسن والشاعر المرحوم عاطف الراية والمرحوم أيضا أمجد ناصر، وهنا وأيضا الشاعر الكبير شاعر الأردن الكبير حيدر محمود، وكلنا نذكر قصيدته الجميلة المغناة فزرعينا فوق أهدابك زيتا وزعتر وحملينا أملا مثل صباح العيد الخضر. تقريبا هذه أبرز يعني أو كل ما جاء في هذا الملف.
1: جميل، هذا فيما يتعلق بملف العدد 449 الذي تناول شجرة الزيتون في الثقافة الشعبية. أنتقل دكتور مخلد الحديث عن المواضيع والقضايا التي تتعلق بالشأن الثقافي في باب مقالات ودراسات، ونريد أن نتحدث هنا عن المقالة التي تحمل عنوان الذكاء الاصطناعي بوصفه خطابا سلطويا للدكتور عارف مرشد.
0: صحيح دكتور عارف مرشد هو متخصص ودكتور وأكاديم متخصص في هذا الموضوع. تعرف الآن هو حديث الساعة اليوم أخوي أبو عمر لما يعني ما يسمى بالآي اللي هو الذكاء الاصطناعي. والذكاء الاصطناعي تعرف له مزايا عظيمة وله أيضا مخاطر كبيرة، والدكتور عارف تناول هنا في هذا الموضوع ما يسمى بالسلطة، سلطة الذكاء الاصطناعي. والسلطة هنا تأتي أخوي أبو عمر من موضوع التحكم والمراقبة، يعني هناك خطورة خاصة من بعض الدول العظمى في استخدام الذكاء الاصطناعي للسيطرة على الشعوب وحتى على الأفراد، فكأننا نحن مراقبون من قبل يعني هذه التقنية العملاقة والحديثة. وأيضا هناك مخاطر في حتى مخاطر مستقبلية، يعني في أنه هناك مخاطر على الوظائف، أنه ممكن يعني يقوم الذكاء الاصطناعي بتأدية يعني أغلب الوظائف، وهذا ما يعني ممكن يعني يزيح الحياة نحو المزيد من بطالة العمل. تعرف هذا الذكاء الاصطناعي يعني موضوع الخوارزميات المستخدمة فيه، فكأنما الدكتور عارف يريد أن يصل إلى فكرة أنه كأنما هذا الذكاء الاصطناعي الآن وفي المستقبل سيجعل الإنسان يفقد حريته.
1: نعم، أريد أن أنتقل إلى المساهمات العديدة في باب إبداع. في هذا العدد تركز على القصة والشعر، وهنالك أيضا باب نوافذ ثقافية يتناول أبرز الإصدارات الحديثة من إعداد الدكتور معاذ بني عامر. نصل إلى مدارات البوح بقلم الأستاذ قاسم توفيق. ماذا قال الأستاذ قاسم في مدارات البوح؟
0: نعم أشكرك. يعني مدارات البوح صحيح قاسم توفيق هو روائي وقاص متميز حقيقة، وبرزت تجربته الإبداعية منذ كان طالبا في الجامعة الأردنية، وصحيح في هذه المادة التي عنوانها امتلأت بالأمل منذ البدايات.
1: نعم.

0: يعني يبين فيها سيرته الإبداعية. وصحيح ان يعني السرديه او السرد الابداعي والادبي عند قاسم توفيق يتميز بالجراءه في الطرح وفي اللغه الوصفيه المعبره، وايضا بملامسه القضايا الوطنيه والقوميه. وله العديد من الاعمال حقيقه، منها مثلا روايته اعدام مجرم افتراضي، وايضا له ارض اكثر جمالا، وهو من الحائزين ايضا، حاز على جائزه كتارة للرواية العربية.
1: نعم، أشكرك الدكتور مخلد بركات، وأنت مدير تحرير مجلة أفكار التي تصدر عن وزارة الثقافة. حدثتنا في الدقائق الماضية عن العدد 449 من هذه المجلة، وتناول ملف العدد الجديد شجرة الزيتون في الثقافة الشعبية. شكرا دكتور مخلد بركات.
0: شكرا أخي أبو عمر، شكرا لك.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى محطة الفلسفة. في هذه المحطة سنتعرف على رسالة وأهداف مشروع أهلا بالفلسفة، حيث نرحب هذا المساء بالدكتورة نهلة الجمزاوي، عضو الجمعية الفلسفية الأردنية وعضو مؤسس في جمعية الثقافة الفلسفية. دكتورة نهلة، أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا بك، وأوقاتكم مشرقة بنور العقل ومتجددة بشغف السؤال دائما.
0: شكرا دكتورة نهلة. كيف جاءت فكرة مشروع أهلا بالفلسفة؟
1: بداية كل الشكر على إتاحة مثل هذه الفرصة لمحاولة الإجابة عن سؤال جدلي قديم حديث أجده محفوفا بالمخاطر. هل نقدم الفلسفة للأطفال؟ وإذا كانت الإجابة نعم، كيف نقدم؟
0: نعم.
1: من هنا جاء مشروع أهلا بالفلسفة بعد تأمل وغضب إلى حد ما من طبيعة المرحلة التي نعيشها، حيث تتدفق المعرفة والمعلومات والصور والرسائل بوتيرة عالية غير مسبوقة. يعني بالفعل نشعر أحيانا أننا في دوار، حتى أصبح الطفل محاطا بعوالم كاملة من المؤثرات الثقافية والفكرية قبل أن يمتلك الأدوات التي تمكنه من فهمها أو حتى نقدها أو حتى التمييز بينها.
0: نعم.
1: في ظل هذا الواقع أدركت أن المشكلة لم تعد نقصا في المعلومات، بل نقصا في أدوات التعامل معها، بمعنى أنه مش فقط أني أريد أن أعلم الطفل شيئا جديدا. فالتحدي الحقيقي اليوم ليس أن نعلم الطفل بماذا يفكر أو ماذا يفكر، بل أن نعلمه كيف يفكر. من هنا نشأ لدي مشروع أهلا بالفلسفة بوصفه محاولة للاشتغال على ما يسمى بالفلسفة الضمنية،
0: نعم،
1: أو التفلسف خارج النسق الأكاديمي.

0: تمام.
1: أي نقل المفاهيم الفلسفية الأساسية من فضاء النخبة والاختصاص والقاعات المغلقة إلى فضاء الحياة اليومية العادية.
0: نعم.
1: بمعنى إعداد الطفل يكون فاعلا في إنتاج المعنى لا مجرد متلقي له.
0: نعم. دكتورة نهلة، من هنا جاءت فكرة هذا المشروع، مشروع أهلا بالفلسفة. إلى ماذا يهدف هذا المشروع والمجالات التي يركز عليها؟
1: طبعا هناك أهدافا كثيرة. بداية أريد أن أعرج على مسألة، أنه هل السؤال الذي نشأ لدي ولدى آخرين من المشتغلين على موضوع تدريس الفلسفة للأطفال، أنه هل مقدم للأطفال تاريخ الفلسفة، تاريخ الفلاسفة أفلاطون أرسطو أم والنظريات الفلسفية أم ماذا؟
0: نعم.
1: هل نقصد الفلسفة بوصفها تاريخا بما معنى أم تدريبا على التفكير والحوار والتساؤل والنقد، يعني نقد المواقف، كيف يتعامل مع المواقف مع الإشكاليات؟ من هنا يعني جاء هدفي، يعني منطلقا من ما ارتأيته أن الطفل لا يحتاج في البداية إلى تاريخ الفلسفة بقدر حاجته إلى ممارسة الفعل الفلسفي، أن يتعلم كيف يسأل، كيف يناقش، كيف يبرر رأيه، كيف يصغي إلى رأي الآخر، كيف يقبل الاختلاف، وكيف يتراجع عن أفكاره إذا اكتشف قصورها أو خطأها. في هذا السياق يمكن أن نعرج قليلا على بعض الشخصيات أو النماذج عبر التاريخ، ولكن الأصل هو أن نعلمهم كيف يفكر وكيف يتعاطى مع مفردات الحياة بطريقة نقدية.
0: نعم.
1: لذا يعني جاء مشروع أهلا بالفلسفة يحمل بعدا تربويا وثقافيا يعني يتجاوز البعد المعرفي المتعارف عليه. فأنا أنطلق من قناعة بأن تعليم الفلسفة ليس هدفه إنتاج فلاسفة صغار، وقد يحدث ذلك يعني لما لا، ولكن الهدف هو إنتاج أشخاص قادرين على التفكير الحر والمسؤول.
0: نعم.
1: فحين نحرم الطفل، إحنا يعني في حياتنا اليومية لما نحرمه من السؤال أو نقابله بإجابات جاهزة ومغلقة، أحيانا نقمعه صراحة أو نمنعه من المجادلة، نمنعه أحيانا من الحوار، خصوصا عندما يخوض في أسئلة قد تتعلق بتابوهات. يعني هل يعني علينا أن نفكر كيف نجد مخارجا لا أن نقمعه ونصده فقط، مما يحد من نمو المعرفي، وأيضا يحد من نمو شخصيته، ليس فقط نمو المعرفي وإنما أيضا شخصيته كلها تجدها مقموعة يعني في المستقبل. لهذا فإن المشروع يعني يتعامل مع الفلسفة بوصفها أداة لبناء الإنسان، بناء ثقته بنفسه، تنميته، استقلاليته الفكرية، تعزيز قدرته على التفاعل مع الآخر، مع المجتمع، مع التغيرات المتسارعة التي نعيشها. من هنا جاءت يعني جاءت السؤال الأهم، أنه كيف أستطيع أن أترجم هذه الرؤية النظرية خلال مشروع يعني وأبسطها لتصبح عملية تركض على أرض الواقع.
0: نعم.
1: يعني اشتغلت على بناء سلسلة متعددة الوثائق تجمع بين الأدب والفن والتربية والفلسفة. الطفل لا يدخل إلى عالم المفاهيم المجردة كما يقولون عبر المحاضرات، وإنما من خلال قصة، قصيدة، أغنية، لعبة مسرحية، غناء حواري. من هنا اشتغلت في أهلا بالفلسفة على قوالب أدبية وفنية متنوعة يعني تحمل المفاهيم الفلسفية بصور مبسطة دون أن تفرقها من مضمونها طبعا المعرفي.
0: نعم.
1: يعني التصنيف لا يعني التسطيح. أحيانا يعني كما أنها تقدم بعض الأوقات مفاهيم فلسفية المجردة ولكن بصورة غير مباشرة. يعني وأنا صحيح أنظر لقضية أننا لا نقدم الفلسفة بصورتها التنظيرية المعروفة، ولكن أحيانا قد نحتاج إلى أن نقدم كلمة فلسفة حتى يتقبل الطفل مستقبلا هذه المفردة ويعرف أن دلالتها معرفية وليست أصبحت مؤخرا مسارا للتندر. صحيح
0: لا.
1: كثير ما نسمع بلا فلسفة يعني هي نحاول أن نصوبها لدى الطفل. لذا اشتغلت أنا في أهلا بالفلسفة على من خلال أغنية على مفهوم الفلسفة، أهلا أهلا بالفلسفة بيت الحكمة والمعرفة، يعني حتى أوضح أن الفلسفة هي معرفة.
0: نعم.

0: فأنا أرى أنه من الضروري كسر الحاجز النفسي الذي تراكم حول هذا المصطلح في الوعي الجمعي العربي منذ الأزل، يعني حتى أصبح عند البعض زي ما قلنا مرأة مرادفا للتعقيد والضلالة والجدل العقيم، وأحيانا إلى تشفيه والخروج عن يصل حتى أحيانا عند البعض للخروج عن العقيدة. طبعا يعني كما أرى أنه نحن بحاجة إلى جيل يرى في الفلسفة أداة للتعلم والنمو وفهم العالم، لذا اشتغلت بكل ما أوتيت على تبسيط هذا المفهوم، محاولة كما ذكرت تشخيص تجسيد المفاهيم، تجسيدها تحويلها إلى شخصيات متحدثة ناطقة. اشتغلت بعض الأعمال التي ربطتها أحيانا ببعض الفلاسفة كما في تفاح ديكارت والسلة وكذا، يطول الشرح يعني لا أريد أن أخذ
1: نعم
0: من وقت البرنامج،
1: نعم
0: ولكن يعني من خلال أحيانا ما يشبه اللعبة، وأحيانا قصص متخيلة بعيدة جدا عن تاريخ الفلسفة، قصص من واقع الأطفال طفولي الآن ومفردات الطفولة الآن.
1: نعم أريد أن
0: نعم
1: أنتقل من مشروع أهلا بالفلسفة دكتورة نهلة
0: نعم
1: للحديث عن دراسات جديدة تتعلق بالفلسفة والتفكير الناقد في حياة الأطفال وأهمية الفلسفة في تنمية الطفل معرفيا وتربويا. ماذا عن الرسائل والمضامين التي تحملها الدراسة الأولى وكذلك الدراسة الثانية؟ تفضلي سيدتي.
0: تقريبا هما يعني دراستين يتناولان موضوع الفلسفة للطفل، هذه الإشكالية الكبرى، الفلسفة للطفل، كيف نقدم الفلسفة للطفل؟ هل الطفل أصلا قادر على استيعاب الفلسفة أم لا؟ من هنا يعني جاءت الرسالة كيف نصنع طفلا مفكرا، يعني احتوت على هذا المضمون. الرسالة الأساسية هي التفكير الناقد، أن موضوع التفكير الناقد لم يعد مهارة إضافية يمكن الاستغناء عنها، بل أصبح ضرورة وجودية وتربوية علينا أن يعني نقدمه حتى بشكل مستقل، ليس فقط للأطفال، عفوا لطلاب الجامعات كما يعمل الآن، وإنما أيضا للأطفال في المدارس بأشكال مبسطة. فالطفل اليوم يتعرض لكم هائل كما ذكرنا من المعلومات والصور والخطابات والأفكار، طيب إذا ما زودنا بأدوات التحليل والنقد والتمحيص فإنه سيصبح فريسة سهلة لأي خطاب، أي معلومة، أي صورة قد تكون خاطئة. هذا ما اشتغلت عليه في هذه الدراسة وحاولت معالجته، لهذا أرى أن أعظم أشكال الحماية الفكرية لا تتحقق بالمنع والعزل، وإنما ببناء العقل القادر على التمييز والحكم والاختيار. أيضا إننا لا نستطيع أن نمنع كل الثقافات الوافدة من الوصول للطفل، يعني إحنا غصب عنا الطفل بيسمع، بيفتح الهاتف، بيفتح التلفزيون، فهو سوف يتلقى هذه الثقافات، لكننا نستطيع أن نبني داخله مناعة، أقول إنجاز التعبير، مناعة فكرية تمكنه من التعامل معها بوعي ومسؤولية، مسؤولية منطلقة من ما بنيناه داخله من قدرة على طبعاً النقد. الدراسة أيضا تتضمن مقترحات وخطط منهجية لآليات تعليم الفلسفة للأطفال بحسب رؤيته طبعا اللي أتمنى أن أكون أصبت فيها، وبحسب فئاتهم العمرية طبعا، معززة بنماذج وتجارب علمية وعملية ونتائج إنجاز التعبير، نتائج خبرات تطبيقية سبق وإن مارستها. أتيحت لي فرص مثلا في إمارة أبو ظبي في مدارس العالمية هناك أن أقدم ورشتين عمل على سبيل المثال طبعا للحصر، ووجدت تقبل مفاجئ والله بصراحة، تقبل مباغت كان من قبل الطلاب والأطفال لمفهوم الفلسفة. هو المضحك في الموضوع أو المثير أنه بداية عندما سألتهم ما الفلسفة طبعا أجابوني إجابات سلبية جدا كما ذكرنا في بداية اللقاء، هي كلام فارغ، مع بلا فلسفة إلى آخره. بعد أن انتهت ورشة العمل أعدت السؤال وإذا بالإجابات تغيرت تماما.
1: نعم دكتورة، يعني نرجو لك التوفيق دائما والنجاح في مجال الفلسفة، هذا مشروع مهم جدا، مشروع أهلا بالفلسفة، وكذلك الدراسات الجديدة التي تحمل عناوين مهمة جدا، الفلسفة والتفكير الناقد في حياة الأطفال، وأيضا أهمية الفلسفة في تنمية الطفل معرفيا.

0: ثقافيا وتربويا. رسالتك الأخيرة دكتورة نهلة الجمزاوي، تفضلي سيدتي.
1: يعني هي رسالة قد تطول، ولكن ممكن أن أقول رسالة المشروع بسيطة في عبارتها، ولكن أتمنى أن تحمل عمقا من حيث الغاية التي أتمنى أيضا أن تتحقق، في أن نمنح الطفل حقه في السؤال، أن نعلمه كيف يفكر قبل أن نعلمه ماذا يفكر، أن نساعده على أن يكون شريكا في صناعة المعنى لا مجرد متلقي. فبناء الحضارات كما نعلم كلنا يبدأ في بناء العقول منذ يعني نبدأ ببناء العقول، وبناء العقول يبدأ من احترام السؤال. فإذا احترمنا سؤال الطفل نستطيع من هنا نحترم عقله ونصبح منه متلقيا ومتفاعلا مع مفردات الحياة عموما.
0: شكرا لك يا دكتورة نهلة الجمزاوي، وأنت عضو الجمعية الفلسفية الأردنية وعضو مؤسس في جمعية الثقافة الفلسفية، وشكرا لك سيدتي على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بمشروع أهلا بالفلسفة. شكرا سيدتي.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الثقافة. في هذه المحطة سنتعرف على أهداف ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في إطار الشراكة بين إدارة المهرجان ورابطة الكتاب. هذا المساء نرحب بالدكتور رياض ياسين رئيس رابطة الكتاب ومنسق الملتقى. أهلا بك دكتور رياض في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم، يعطيكم العافية.
0: بداية دكتور رياض، نتحدث عن أهمية الشراكة ما بين رابطة الكتاب الأردنيين ومهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام، تفضل يا سيدي.

0: شكرا أستاذ فضل، يعطيكم العافية. الحقيقة مهرجان جرش للثقافة أولا ثم الفنون. يعني البرنامج الثقافي في هذا العام حافل حوالي 86 فعالية على مستوى المهرجان، وهذا شيء جيد. الحقيقة أنه المشاريع متنوعة وكل سنة في مقترحات جديدة، وهذا بدل على مرونة أولا. ثانيا بدل على أنه الفيدباك أحيانا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، لأنه إذا ما في مراجعة وإذا ما في تقييم حتى المشاريع اللي تعرض والجدوى منها، أنا بعتقد أنه بيكون في إشكال. لكن إدارة جرش، يعني حتى الإدارة الجديدة واعية جدا، وأعتقد أنه هناك تطوير سيتم على المهرجان في الدورات القادمة. ونتطلع حتى في هذه الدورة أنه يكون في يعني عمل متقن على كل المستويات. هلأ بالنسبة لشراكة الرابطة، هي شراكة مؤسسية كما تعلم. وهي الشراكة المؤسسية نحكي إحنا على تقريبا 5 مشاريع رئيسية ثقافية في المهرجان، يعني هي باسم الرابطة. وهذه المشاريع حقيقة متنوعة جدا، يعني تبدأ من جائزة جمال أبو حمدان للنص المسرحي لأفضل نص مسرحي لهذا العام. العام الماضي كانت الجائزة عن الرواية، هذا العام الجائزة عن أفضل نص مسرحي، دورة جمال أبو حمدان الأديب الكبير. وهذه طبعا الجائزة يعني لها شروط معدة، طبعا تستهدف كتاب الرابطة بالأساس، يعني لهم الأولوية. والمشروع الآخر اللي احنا بنحكي عنه هو مشروع قديم جديد، اللي هو مشروع ذاكرة المكان وجمالياته. هذا المشروع حقيقة سينفذ في 6 محافظات أردنية، في إقليم الشمال في جرش وعجلون، وفي الوسط في البلقاء وعمان العاصمة، وفي الجنوب في العقبة والكرك.
1: وهذا استكمال للعام الماضي المحافظات الست الأخرى.
0: أحسنت. هذه الخطة المؤسسية اللي بدت فيها الرابطة، ومشكورين المهرجان التزموا بإكمالها. طبعا هذا ضمن ذاكرة المكان. بالموازاة مع مشروع ذاكرة المكان في مشروع عن جماليات المكان الأردني في القصة والشعر، في الرواية والشعر. هذا أيضا ينفذ في 6 محافظات هي نفسها اللي ينفذ فيها المشروع ذاكرة المكان ضمن الخطة التكاملية اللي حكينا عنها قبل شوي. الآن إحنا الله ينعم عليك، المستهدف أو المشاركين في المشروعين ذاكرة المكان وجماليات المكان هم في الغالب أعضاء رابطة، ولكن أخي فضل يعني أحيانا يتعذر مثلا أن تجد مختص بالمعمار مثلا في مجال المعمار مثلا الهندسة المعمارية، فنلجأ للمثلا المجتمع المحلي، وهذا بيعزز طبعا شراكاتنا حتى كرابطة كمهرجان مع المجتمع المحلي. لأنه يعني إحنا بالنهاية لما بنطلع نطلع جرش للمحافظات، إحنا وكأننا بننشر إشي اسمه الثقافة المستدامة. الثقافة المستدامة وتنمية الثقافة في المحافظات أنا بعتقد إنها أولوية حتى لو زارت.
1: جميل.
0: وهي كمان بتنسجم مع الرؤية الأردنية في موضوع السردية المتكاملة. وأيضا يعني إحنا حريصين على إشراك أكبر عدد ممكن من المبدعين الأردنيين في مختلف طبعا التخصصات. هلأ المشروع الرابع اللي نحكي عنه المهم هو ملتقى السرد العربي. وفي هذا العام يعني الدورة خصصت للأديب الكبير هاشم غرايبة. وطبعا ملتقى السرد العربي كما تعلم أخي فضل هو عبارة عن جلسات متخصصة لخبراء أردنيين مبدعين وعرب بنفس الوقت. وهي النسخة حقيقة هاي السنة نسخة زخمة شوي. يعني فيها أوراق عمل متنوعة في موضوعات لها علاقة بالسرد من مختلف أشكاله، حتى السرد الرقمي يعني هناك محور كامل عنه، حتى التحولات الفكرية المتعلقة بالسرد، يعني التحولات العالمية الإقليمية وانعكاساتها على السرد الأدبي في المنطقة العربية، أيضا هناك محور كامل لهذا الجانب. حقيقة إحنا يعني نتطلع في هذا العام إلى أنه أيضا تم تغطية إعلامية. وجهودكم دائما طبعا مشكورة يعني في التعريف به المشاريع الثقافية. بقي المشروع الخامس اللي نشتغل عليه وهو دائم هو أمسيات الشعر. أمسيات الشعر إحنا يعني الحقيقة أيضا نتميز

0: انه راح يكون في مشاركات عربيه لشعراء عرب متميزين في امسيات جرش بمختلف المحافظات طبعا. واحنا حرصنا كمان انه تتوزع الامسيات، يعني ما تكون كلها مثلا في العاصمه، لا تكون في اربد، تكون في مادبه، تكون
1: جميل.
0: في الرقاع. وهذا ايضا يعني بيصب في تنشيط الحراك الثقافي على مستوى المملكه، وايضا بيوصل رسائل جرش انه هو مهرجان متنوع ومهرجان للجميع، هو ليس يعني يعني منطقه واحده، وانما جرش كمهرجان دولي، مهرجان وطني بامتياز، يجب ان يكون موجود في كل بيت، في كل يعني محافظه، في كل بلديه، وهذه ميزته انا بعتقد.
1: جميل.
0: يعني هاي المشروعات الخمس اللي نحكي عنها استاذ فضل هي
1: أشكرك.
0: اللي مشروعات رابط الكتاب لهذا العام، وان شاء الله انه
1: إن شاء الله.
0: يعني تكون في اطلالات اخرى نشرح اكثر حول يعني هاي المشاريع.
1: نعم، وإن شاء الله بتوسع سنتابع مع كل منسق لكل مشروع من هذه المشاريع حتى يتحدث باستفاضة عن الأهداف والرسالة الخاصة بكل مشروع من هذه المشاريع الثقافية. أنتقل دكتور رياض ياسين للحديث عن الأهداف التي يسعى لتحقيقها ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، ومن وجهة نظرك هل يمكن اعتبار هذا الملتقى جزء من توثيق السردية الأردنية للمكان والإنسان الأردني؟
0: أعتقد أنه بامتياز سيكون في هذه الخانة.
1: نعم.
0: لأنه إحنا بنحكي أولا وآخرا عن يعني المكان ليس مجردا، عندما تحدث عن المكان تتحدث عن أهله، تتحدث عن الفاعلين فيه، تتحدث عن ذاكرة الناس فيه. يعني لو أحكي لك المحاور اللي بتناولها مشروع ذاكرة المكان، تبدأ من آثار المدينة أو آثار المحافظة، ثم ينتقل إلى تاريخ هذه المحافظة عبر العصور، من أقدم العصور حتى اليوم. والجانب الثالث اللي بتناوله هذا المشروع متعلق بالهوية المعمارية لهذه المحافظة، بمعنى آخر أنه أنت تدرس بنية هذه المحافظة من ناحية العمارة. طبعا في تداخل بين موضوع العمارة وبين الآثار بدون شك، لأنه نحكي على تراث مادي الآن، يعني تانجبل هيريتج. هذا التراث المادي صراحة عندما يدرس ضمن هيك مشروع، أنا بعتقد أنه بيرسخ هوية المكان وبيرسخ هوية أهل المكان. لأنه عليك حتى إحنا حضاريا لما درسنا، وأنا متخصص بالتراث الحضاري، اكتشفنا أنه الأبنية بتحكي عن أهلها، بتحكي عن رؤية أهلها، عن فلسفة أهلها، عن مجدان أهلها. لذلك في تماهي بحس أنا بين يعني الهوية المعمارية وبين المجتمعات عموما. ولذلك في يعني في روح لها يعني ارتباط مباشر بالهوية الحضارية للأردن. مثلا هلا البنايات في إربد السنة الماضية لما انعمل مختلفة شوي عن البنايات في جرش، مختلفة شوي عن البنايات في السلط مثلا. هلا السلط سجلت كمدينة قديمة مثلا على اليونسكو كتراث معماري، لأنه البيوت لها خصوصية مثلا. هل هاي الخصوصية المعمارية كمان زي ما حكينا مرتبطة بخصوصية تاريخية للمحافظة؟ طبعا بنهاية المطاف نحكي كمان على التراث الشعبي في كل محافظة. هل هذا كلياته بعتقد أنه بيأسس لنظرة شاملة للسردية الأردنية، طبعا في مع الحفاظ على الخصوصية، يعني خصوصية كل محافظة يعني لا تتعارض مع الهوية الوطنية الأردنية بالمطلق، على العكس هي تمنحها نوع من التنوع.
1: نعم.
0: يعني ونوع من الخصوبة أكثر، ويعني أعتقد أن الأردن يعني فيها تنوع هائل جدا على كل المستويات الحضارية، سواء معمار أو آثار أو تراث شعبي حتى. يعني أنت شوف مثلا موضوع اللهجات في الأردن، يعني موضوع يعني غايف الأهمية أنتروبولوجيا، هو من العلامات الفارقة بصراحة للمجتمع الأردني، ولكنه لا يتعارض بالمطلق مع الهوية الوطنية الأردنية. يعني هذا أعتقد أنه يعني جانب مهم. يعني بقدر أحكي لك أنه مشروع ذاكرة المكان هو يعني في صلب السردية الأردنية، كونه لا يتناول فقط جانب تاريخي توثيقي، وإنما يتناول يعني أنتروبولوجيا كيف كانت هذه المجتمعات وما هي الحال التي وصلت إليها بكل طبعا محمولاتها الثقافية.
1: نعم. أريد أن أنتقل لمسألة

0: مسألة سريعة جدا بدقيقة دكتور رياض، أهم المواضيع التي سيتم التركيز عليها في ملتقى ذاكرة المكان؟
1: هو مثل ما حكيت لحضرتك الأوراق اللي إحنا بنترك الخيار للخبراء.
0: نعم.
1: لما تكلف خبيرا مثلا يتحدث عن التراث الشعبي في الأردن، ربما يذهب إلى مثلا الحديث عن الموروث الغنائي مثلا.
0: نعم.
1: أو يركز على الموروث الغنائي مثلا. هلأ ممكن باحث آخر يركز على الأمثال الشعبية، باحث ثالث ممكن يركز على الفنون الأدائية. ولذلك أنا دائما بقول أنه في فعلا تنوع حتى في الجانب الفني، يعني حتى في الجانب الموروث الشعبي. يعني ممكن يطلع باحث يركز على الهاند كرافت اللي هي على الحرف اليدوية مثلا، ممكن يركزوا على اللباس والزينة بهذا المعنى. يعني كل باحث ممكن أنه يأخذ جانب معين يضوي عليه أكثر. نحن لا نلزم الباحثين بالمناسبة ولا الخبراء أنهم يتحدثوا عن جانب معين، لكن بتعرف الباحث الجاد أستاذ فضل دائما بيحاول أنه يختار خط حتى يعطي المحاضرة قيمة أكبر. يعني أنت لما تيجي تقولي تعال احكي لي عن تاريخ جرش، أنا بطبيعة الحال وما عليك متخصص بالتاريخ الثقافي وانتروبولوجيا الثقافة، يمكن ما أحكيش عن تاريخ جرش السياسي، يمكن أروح باتجاه أحكي عن إعلام جرش، عن المؤلفات اللي صارت في جرش، عن هوية الحضارية لجرش أكثر مثلا من الجانب السياسي. فأنا بترك لهم المجال إنهم هم يضووا على المناطق اللي بيشوفوها يعني مهمة من وجهة نظرهم، وبالتالي بتظهر شخصية الباحث واهتمامه في هذا الجانب. يعني ديك المرة احنا قاعدين مع الدكتور زيدان كفافي، فالدكتور زيدان هو بيشتغل بالحفريات وبالأثار. فلما حكى على سردية جرش راح يحكي عن حفريات في جرش. هلا أنا لما تحكي لي عن سردية جرش لا، بدي أحكي عن الأشياء الثقافية في جرش.
0: جميل.
1: الثقافي هذا ما قصدته يعني.
0: شكرا لك دكتور رياض ياسين، وأنت رئيس رابطة الكتاب الأردنيين ومنسق ملتقى ذاكرة المكان ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام. شكرا سيدي.
1: تحياتي لكم. شكرا.
0: السلام عليكم. إلى هنا سيداتي وأسادتي ينتهي برنامج هنا عمان. شكرا لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، ومحمد عبيدات في التنفيذ الهندسي المباشر. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يحتفل الأردنيين بمناسبة عزيزة جدا على قلوبهم، اللي هي عيد ميلاد ولي عهدهم سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين، يوم 28 حزيران 1994. الله سبحانه وتعالى أرزق سيدنا أبو حسين بكره الحسين بن عبد الله الثاني. الأردنيين يقولوا ما في أغلى من الولد إلا ولد الولد. كانت فرحة الملك الباني الحسين بن طلال بحفيده تفوق الوصف. يذكر سيدنا عبد الله الثاني أنه رحمة أبو عبد الله كان يمر على بيتهم وهو طالع للشغل، يسأل حسين هون؟ إذا قالوا له موجود ينزل يشوفه، وإذا قالوا له مش موجود يكمل مشواره على الشغل بالقصور الملكية العامرة.

الكل الأردنيين درس ولي العهد الابتدائية والثانوية في مدارس الأردن، بعدين شد الرحال لأمريكا وأكمل دراسته الجامعية في جامعة جورج تاون. أخذ البكالوريوس متخصص بالتاريخ الدولي. نذكر أنه جميع الأمراء والملوك من ذرية الشريف الملك الحسين بن علي درسوا العلوم العسكرية ومارسوا الجندية حتى في ميادين الحروب. عبد الله الأول بن الحسين كان قائد الجيش الشرقي في الثورة العربية الكبرى. الملك الباني الحسين بن طلال رحمة الله عليه درس العلوم العسكرية في أشهر وأقدم كلية في العالم اللي هي كلية ساند هيرست في لندن، ومثله الابن سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين والحفيد ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني. كل واحد درس في ساند هيرست يذكر التربية العسكرية الصارمة لطلابها بغض النظر عن منبتهم أو وضعهم في وطنهم. والأردنيين قالوا ويقولوا الجندية هي مصنع الرجال، ولا زال ولي عهدنا المحبوب يمارس الجندية في جيشنا العربي الأردني، وما يغيب عن باله زيارة الوحدات العسكرية اللي خدم فيها.

أعزائي المستمعين، وإحنا نحتفل بعيد ميلاد ولي العهد سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني بن الحسين، عيد ميلاده 32 والعمر كله إن شاء الله يا سمو الأمير. نذكر أن المدرسة الهاشمية هي ممارسة الخبرة في الحكم وخدمة الشعب، ولهذا نلقى ولي عهدنا المحبوب موجود في أغلب لقاءات سيدنا عبد الله الثاني بن الحسين لضيوفه من حكام إخوة عرب أو حكام أصدقاء من دول العالم اللي تربطها أواصر الصداقة مع الأردن، واللي مدها سيدنا أبو حسين بين قارات العالم. اهتم سمو الأمير ولي العهد بالشباب الأردني وتوجيهه للابتكار والإبداع. سنة 2015 بدأت مؤسسة ولي العهد بالعمل، وهدفها بناء مستقبل مشرق للشباب في الأردن. بدأت مؤسسة ولي العهد عملها انطلاقا بالإيمان العميق أن الشباب هم الأساس في تشكيل مستقبل المملكة، وتتمحور جهود المؤسسة حول رؤيتها شباب قادر لأردن طموح. ركزت عملها ضمن ثلاث مسارات أساسية: مسار المشاركة الاقتصادية، مسار القيادة، مسار التنمية المجتمعية المستدامة. سعت المؤسسة لإيجاد فرص لتمكين الشباب من تشكيل مستقبلهم والمشاركة بشكل فعال في تنمية مجتمعاتهم المحلية بشكل خاص والمملكة بشكل عام. توجه مؤسسة ولي العهد برامجها لكل الشباب في الأردن، وتتواجد في كل محافظات المملكة لضمان أنه يحصل كل شاب وشابة على الدعم والفرص اللي تحتاج للنمو والتطور. واليوم صارت مؤسسة ولي العهد نموذج وطني قوي، وصلت ل 2.2 مليون شاب وشابة، وتعمل من خلال أكثر من 14 برنامج وأكثر من 26 موقع استراتيجي حول المملكة.

أعزائي المستمعين، الهدف الرئيسي لمؤسسة ولي العهد هو تمكين الشباب وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة حتى يكون لهم دور فعال في مجتمعهم، مؤهلين بالمهارات اللي تساعدهم على تنمية وتطوير أنفسهم ومجتمعاتهم. يخطط سمو ولي العهد لتمكين الشباب في الأردن وبناء قدراتهم وتوفير الأدوات والمنصات اللازمة لهم. ركزت مؤسسة ولي العهد جهودها ضمن ثلاث مسارات رئيسية: مسار المشاركة الاقتصادية، ومسار القيادة، ومسار التنمية المجتمعية المستدامة. أوجدت مؤسسة ولي العهد خارطة الصناع، هذه منصة رقمية وطنية طورها برنامج مساحة الصناع التابع لمؤسسة ولي العهد، بهدف رسم خارطة متكاملة لمنظومة الصناع المتنامية في الأردن، وتشكل المنصة دليل شامل وتفاعلي يربط بين مساحات التصنيع والمختبرات الابتكارية وحاضنات الإبداع وجهات التمكين والمجتمعات الإبداعية في مختلف أنحاء المملكة. وتهدف خارطة الصناع لتقديم خارطة بصرية شاملة للشبكة المحلية لمساحات التصنيع والابتكار في الأردن، وتركز على تعزيز التعاون بين المؤسسات والأكاديميين والشركات الناشئة والمبتكرين المستقلين. أعزائي المستمعين، أنا وزميلي فن الصوت حسن حماد نقول لسمو ولي العهد الحسين ابن عبد الله الثاني: العمر كله يا سمو الأمير، وكل عام وانت بخير، وكل عام وروسنا مرفوعة بسيدنا وبجهودك معه. ونشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: ليس المكان هنا خيمة تنصب ولا وادياً يزار، بل فكرة تمشي على قدمين. حين اختار الأمير الغور لم يكن يبحث عن ظل يقيه القيظ، بل عن ماء يوقظ الأرض، وعن كلمة إذا قيلت أنبتت.
2: يا شيخ حمزة، اترافقنا اليوم أنت وعبد المنعم على ضيعتنا اللي بغور نمرين.
3: إن شاء الله يا سمو الأمير.
2: خلنا نشوف وين صار موضوع الحفر بالبير الارتوازي.
4: عندي تقرير يا سمو الأمير من المهندس الأجنبي اللي موجود بالموقع.
2: علمني يا عبد المنعم، وش يقول التقرير؟
4: الحفر جاري على أفضل وجه، وأن المياه قاب قوسين.
2: لعاد خلنا باكر نشوف وين صاروا.
4: إن شاء الله يا سمو الأمير، إن شاء الله.

0: في الغور كل خطوة محسوبة وكل حفرة سؤال، يحفرون في الأرض كما يحفر الشاعر في اللغة، وكلاهما ينتظر أن يجيبه العمر.
1: أدري يا ابني متور ركوبتك، أخذنا إلى ضيعة نمرين الغربية.
2: الأمر أمرك يا مولاي.
3: إن شاء الله يكون العمال قد انتهوا من الحفر.
1: حمامة وادين المطار عسير، أقيمي فهذه روضة وغدير، أقيمي لعلي أن أرى لي فرصة تقربني من حبكم وتجير، فهذه ديار الغور زانت ربوعها وللماء في حافاتهن خرير، يضاحك أطيارا به نور نبته كأن حسنه راع إليه يشير.
4: يمر الأمير في الأرض كما يمر البيت في القصيدة، لا يعلو عليها بل ينصت لها، فإذا تكلمت أجابها شعراً.

0: شتائي جميل يا سمو الأمير، يفتح النفس ويغري بالشعر.
1: عسى يا رفاعي أن تكون البئر قد أخرجت ماءها.

0: تفضل يا سيدي. الحمد لله على السلامة.
1: أهلا أهلا فسهلا سمو أمير، هذا يوم مميز حضورك، إن شاء الله يكون مميز حضور ما عندما تهدر يهدر خير سمو أمير.
2: بارك الله بجهدك يا مهندس، قل لي أين وصل الماء في طريقه إليه؟
1: نتحدث بعد أن نشرب قهوة، نكون جميعا في استقبال في هذا الصباح جميل سمو أمير.
2: بشرك الله بالخير،
3: سيكون يوما مختلفا.
4: يا مهندس يا مهندس.
1: خير، ماذا هناك؟
4: وصل الماء.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا وجه سمو أمير، وجه البشر والخير.
2: الحمد لله ثم الحمد لله.
5: أنبع الغور ما أحلاك نبعا، سقيت الأرض حولك والشعاب، كأنك في سماء الغور شمس تفيض على الثرى نورا مذابا.

حين قال عبد المنعم نبع الغور لم يكن يمدح ماء بل يوقظ ذاكرة، فالشعر أول ما يخرج حين يخرج الماء.

0: فيها عيونا على البطحاء تنساب سيابا.
1: سيدي أمير.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: ما رأيناه اليوم ليس فورة عابرة كما تقولون، ولا صدفة في حفر. هذه أرض خير، أرض خير سمو أمير.
3: قل لي يا مهندس، وكيف يندفع بهذه القوة؟
2: حين اخترقنا طبقة حاملة لما انفتح مسار، تحرر ضغط ارتوازي متراكم، اندفع ماء سائدا إلى أعلى. هذا اندفاع دليل قوة سمو أمير.
3: وهل يدوم هذا الخير؟
2: بإذن الله. نعم.
3: إذن نحن لم نفتح بئرا فقط، بل فتحنا بابا في صمت الأرض.
2: هذا سيدي أعظم ما في هندسة، أن تنصت لما تحت قدميك. تعرف أرض متى تتحدث ومتى تسكت.
3: إذن يحق لي أن أتم ما بدأ به الشعراء من مدح، فإن الماء أصل وجود كل، وتحيي الأرض قد كانت يباباً.

0: هذا صوت الأرض حين يؤذن لها بالكلام. سنوات من الصمت، اندفعت الماء دفعة واحدة كما يندفع البيت الصادق من صدر الشاعر.
1: فبشرى السالكين طريق غور، ليالي القيظ يلتهب التهابا، بعذب سائل شبم نمير يشق الأرض إذ يسقي التراب. لقد كانت قديما وهي قفر، فما سار بها ماء أصابا، سوى الأردن يسقي الزور دوما، يشق البيد ينصب انصبابا. إذا شاهدته من رأس ينقم، ترى متعرجا حردا عجابا، وفي يوم شديد الأزم قيض أطاح الضب قد قتل الغراب.
2: تعود الأرض أرضا والغور غورا، ويعود القيظ امتحانا لا حكما.
1: به الصادي تحير ليس يدري متى حين به يجد الشراب، ولكن بعد أن ثقبت بماء لصوت الظامئ المولى استجابا. فحي الغور وانزل سهل كيد لترشف ماءه العذب الرضابا، وقد أصبحت بعد النبع حقا نعيم اليوم قد كان العذاب.
3: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. جلالة الملك يشيد بمنتخب النشامى والجماهير الأردنية ويؤكد أن الأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. وزارة الأوقاف تطلق مراكزها الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى. فريق البحث والإنقاذ الأردني يشارك في جهود البحث وإغاثة متضرري زلزال فنزويلا. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. إيران والولايات المتحدة الأمريكية تتبادلان الاتهامات بانتهاك الاتفاق المؤقت لوقف إطلاق النار. الرئيس اللبناني يشدد خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومنع أي خروقات للاتفاق. وارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا، وطقس حار نسبيا في أغلب المناطق وحر في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

0: طبتم مساءنا أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، جللة الملك عبد الله الثاني بإيمانه العميق بسواعد أبناء الوطن وعزيمتهم، يخط للأردن مسيرة طموحة وضعت الشباب ومستقبلهم في قلب الأولويات الوطنية ومحورا لكل إنجاز. وعلى هذا النهج الهاشمي الأصيل يقف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الذي يصادف هذا اليوم عيد ميلاده 32 ليجسد نموذجا حيا للقيادة الشابة القريبة من نبض الناس، حيث انصهرت مسيرة سموه في ميادين العسكرية حكمة وانضباطا، وتجلت في فضاءات دبلوماسية دولية حضورا وتأثيرا، صان ثوابت السياسة الخارجية للمملكة بالتوازي مع رعاية ملكية موجهة دفعت بالشباب نحو اقتحام مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي والتعليم التقني الحديث، تجسيدا لدولة تؤمن بطاقات أبنائها وتصنع مستقبلها بأرقى معايير الكفاءة والتميز والمواطنة الفاعلة.
0: ولقد استأثرت هذه المناسبة الغالية ومحطاتها المضيئة باهتمام الصحافة وكتابها، فخطت عديد المقالات التي قاربت أبعاد هذا الحضور الميداني والسياسي. وبهذا الصدد من موقع مدار الساعة نقرأ: في ميلاد ولي العهد وطن يستشرف ملامح غده للكاتب رشد الجرالة، ويقول:
1: سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني منذ السنوات الأولى لمسؤولياته أولى سموه التعليم المهني والتقني اهتماما استثنائيا، إدراكا منه أن الاقتصاد الحديث يبنى بالمهارة والإنتاج والابتكار والقدرة على المنافسة. لذلك جاء حضوره في المبادرات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع وربطه باحتياجات سوق العمل جزءا من رؤية أشمل تستهدف بناء اقتصاد وطني أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على مواجهة التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم. هذا التوجه لا يعكس اهتمام بقطاع بعينه بقدر ما يعبر عن فهم عميق لمتطلبات المرحلة، مرحلة يصبح فيها رأس المال البشري المورد الأهم، وتغدو الكفاءة والمعرفة والمهارة أساسا للنمو والاستقرار والازدهار. الكاتب يضيف:
0: حمل سمو ولي العهد ملف الشباب باعتباره قضية وطنية بامتياز، فالشباب بالنسبة إليه ليسوا مجرد فئة عمرية، وإنما القوة التي سيقوم عليها مستقبل الأردن. لذلك لم تقتصر لقاءاته على المناسبات، وإنما تحولت إلى مساحة حوار مباشر يستمع فيها إلى الأفكار ويتابع المبادرات ويشجع الإبداع ويبحث عن حلول واقعية لقضايا التشغيل وريادة الأعمال والتأهيل وإيجاد الفرص، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الدول التي تستثمر في شبابها تستثمر في مستقبلها. الكاتب مضى قائلا:
1: يواصل سموه حضوره الميداني في مختلف محافظات المملكة واضعا التواصل المباشر مع المواطنين نهجا ثابتا لا استثناء، فالزيارات الميدانية والاطلاع على المشاريع التنموية والاستماع إلى المواطنين أصبح جزءا أصيلا من أسلوبه في العمل، بما يعزز الثقة ويؤكد أن التنمية الحقيقية تبدأ من فهم الواقع، وأن القرار الأكثر نجاحا هو ذلك الذي يولد من الميدان. أما رفقاء السلاح فقد حافظوا على مكانة راسخة في اهتمام سموه، فزيارته المتواصلة للوحدات العسكرية ولقاءاته بالمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى تعكس تقديرا عميقا لمن حملوا مسؤولية الدفاع عن الوطن، وتؤكد أن الوفاء للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية هو امتداد لنهج هاشمي أصيل ينظر إلى القوات المسلحة بوصفها صمام أمان للأردن وعنوان استقراره وركيزة من ركائز قوته في محيط إقليمي بالغ التعقيد. الكاتب يؤكد:
0: اليوم بينما يمضي الأردن في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، يكتسب حضور سمو ولي العهد بعدا يتجاوز النشاط اليومي ليصبح جزءا من مشروع وطني متكامل يستند إلى رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني، ويهدف إلى بناء دولة أكثر كفاءة واقتصاد أكثر إنتاجية وإدارة أكثر فاعلية ومجتمع أكثر قدرة على صناعة المستقبل.
1: ومن الموقعين نقرأ: الأمير الحسين قيادة شابة تجسد طموح الوطن وتطلعات المستقبل للكاتب إياد النجار، ويقول:
0: لقد نجح سمو ولي العهد خلال السنوات الماضية في ترسيخ نموذج فريد للقيادة الشابة القريبة من الناس، وخاصة من فئة الشباب الذين يشكلون غالبية المجتمع الأردني، فكان حاضرا بينهم مستمعا إلى تطلعاتهم ومتابعا لقضاياهم، ومؤمنا بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان الأردني وقدرته على الإبداع والابتكار وصناعة الإنجاز. الكاتب يضيف:
1: تأتي مناسبة عيد ميلاد سموه في وقت يشهد فيه الأردن مرحلة مهمة من التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، وهي مسيرة يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، وتستلزم مشاركة فاعلة من الشباب في الحياة العامة وصنع القرار. وقد كان سمو ولي العهد من أبرز الداعمين لهذه الرؤية من خلال دعمه المستمر للمبادرات الشبابية وتشجيعه للريادة والابتكار وتعزيز ثقافة المشاركة والمسؤولية المجتمعية. الكاتب يؤكد:
0: إن المتابع لمسيرة سموه يلمس بوضوح حرصه على بناء جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وإيمانه بأن قوة الأردن تكمن في وحدة أبنائه وفي قدرتهم على تحويل التحديات إلى فرص وترجمة الطموحات إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع، وإن ما يجسده سمو ولي العهد من فكر متجدد ورؤية وطنية وطموح كبير يشكل مصدر إلهام للأجيال الصاعدة ودافعاً لتعزيز ثقافة العمل العام والمشاركة السياسية المسؤولة وخدمة المجتمع.
1: ومن صحيفة الغد نقرأ: دبلوماسية ولي العهد حضور متنام يدعم ثوابت السياسة الخارجية، بقلم إيمان الفارس، وتقول:
0: منذ سنوات يواصل ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ترسيخ نموذج قيادي يجمع بين العمل الميداني والانفتاح على الشباب والدفاع عن مصالح الأردن والمساهمة في دعم السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني. الكاتبة تبين:
1: برز سمو الأمير الحسين خلال السنوات الأخيرة بوصفه أحد الوجوه الرئيسية للدبلوماسية الأردنية من خلال مشاركته في قمم دولية ولقاءاته مع رؤساء دول وحكومات ومسؤولين دوليين، حيث حمل رسائل الأردن وثوابته السياسية وفي مقدمتها دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين. وجاء هذا الحضور نتيجة مسار تراكمي بدأ بالمشاركة إلى جانب جلالة الملك في لقاءات مع قادة الدول وكبار المسؤولين، وهو ما أتاح لولي العهد الاطلاع المباشر على آليات إدارة العلاقات الدولية قبل أن ينتقل إلى مرحلة التمثيل الرسمي للمملكة في عدد من الزيارات والمهمات الخارجية التي حملت أبعادا سياسية واقتصادية واستثمارية. الكاتبة تضيف:
0: خلال الأعوام الماضية قاد ولي العهد عددا من الزيارات الرسمية إلى دول شقيقة وصديقة، والتقى قادة ومسؤولين بارزين

0: حيث تناولت المباحثات سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية. ولم يقتصر الدور الخارجي لولي العهد على البعد السياسي، بل شمل أيضا الدبلوماسية الاقتصادية، إذ شارك في مؤتمرات وملتقيات اقتصادية عالمية، والتقى رؤساء شركات ومستثمرين في إطار جهود الأردن لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز مكانته كمركز إقليمي في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال. كما نجح ولي العهد في تقديم نموذج للدبلوماسية الشبابية، إذ حرص في خطاباته ولقاءاته الدولية على تسليط الضوء على طاقات الشباب الأردني، والتأكيد أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء المستقبل، إلى جانب الترويج للفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يوفرها الأردن. الكاتبة مضت تقول:
1: لم تقتصر هذه المشاركات على الجانب البروتوكولي، بل عكست حرصا على تقديم صورة الأردن باعتباره دولة تعتمد الاعتدال والحوار والانفتاح، وتسعى إلى بناء شراكات قائمة على التعاون واحترام القانون الدولي. وشهدت المرحلة الماضية حضورا لافتا لولي العهد في فعاليات اقتصادية واستثمارية داخل المملكة وخارجها، حيث ركز على إبراز الأردن كوجهة آمنة ومستقرة للاستثمار، تمتلك بيئة تشريعية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة وموقعا استراتيجيا يجعلها بوابة للأسواق الإقليمية.
0: ومن موقع أخبارنا نقرأ: في عامه 32 ولي العهد يقود جيلا يؤمن بأن المستحيل ليس أردنيا، للكاتب حسام الخصونة، ويقول:
1: سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد استطاع أن يقدم أنموذجا مختلفا في التواصل مع الشباب، فكان حاضرا بينهم في الجامعات والمعاهد ومواقع الإنتاج والمبادرات الريادية، مستمعا لأفكارهم وداعما لطموحاتهم، ومؤمنا بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان الأردني. وخلال السنوات الماضية شكل سموه داعما رئيسيا لمسارات التحديث السياسي الاقتصادي والإداري، ومدافعا عن دور الشباب في الحياة الحزبية والعامة، وعن حقهم في أن يكونوا شركاء في صناعة القرار. الكاتب يضيف:
0: لأن سموه يؤمن بأن الشباب شركاء في صناعة المستقبل، فقد كان داعما لمسار التحديث السياسي الذي أعاد الاعتبار للعمل الحزبي البرامجي وفتح المجال أمام جيل جديد من الشباب للمشاركة في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع التأثير وصنع القرار، بما يعزز مسيرة الدولة الأردنية ويجدد نخبها الوطنية ويؤسس لحياة حزبية فاعلة يقودها الشباب في مئوية الدولة الثانية. الكاتب مضى قائلا:
1: في العام الذي يرفع فيه الأردنيون رؤوسهم عاليا بتأهل منتخب النشامة التاريخي إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى، تتجسد رؤية ولي العهد بصورة أوضح في الشباب الذين منحهم الثقة وفتح أمامهم أبواب الفرص، أثبتوا أن الأردني قادر على المنافسة والإنجاز متى توفرت له البيئة الداعمة والإرادة الصادقة. كما كان سموه من أوائل الداعمين ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والابتكار، فزار الحاضرين التكنولوجية والشركات الناشئة، وتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومهارات المستقبل، وسعى إلى بناء جسور حقيقية بين التعليم ومتطلبات سوق العمل. الكاتب يؤكد:
0: 32 عاما من العمر وسنوات من الحضور الميداني والعمل المتواصل رسخت صورة القائد الشاب القريب من أبناء جيله، المؤمن بأن مستقبل الأردن يبنى بصواعد شبابه، وأن المئوية الثانية للدولة الأردنية تستحق جيلا أكثر مشاركة وثقة وقدرة على الإنجاز.
1: ومن موقع نيروز نقرأ: سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مسيرة عسكرية تجسد الانضباط والقيادة، للكاتب خليل لجبور، ويقول:
0: المسيرة العسكرية لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد جاءت امتدادا للنهج الهاشمي الراسخ الذي جعل من الخدمة العسكرية مدرسة للقيادة والانضباط وتحمل المسؤولية. فمنذ بداياته اختار سموه أن يخوض التجربة العسكرية بكل ما تحمله من التزام وتدريب وعمل ميداني، مؤمنا بأن القائد الحقيقي يبدأ بخدمة وطنه من الميدان. بدأ سموه هذه الرحلة بتخرجه من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في المملكة المتحدة، إحدى أعرق الأكاديميات العسكرية في العالم، حيث تلقى تدريبا احترافيا مكثفا في فنون القيادة والتخطيط والانضباط العسكري، وهي الأكاديمية التي خرجت العديد من القادة والملوك حول العالم. الكاتب يضيف:
1: عقب تخرجه التحق سموه بالخدمة في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ليواصل مسيرته العسكرية بين صفوف رفاق السلاح متدرجا في الرتب العسكرية وفق الأصول العسكرية، ومكتسبا الخبرة من خلال التدريب والخدمة العملية بعيدا عن الأضواء، ليؤكد أن شرف العسكرية يبنى بالالتزام والعمل والإخلاص. وشهدت هذه المسيرة تدرج سموه في الرتب العسكرية حتى نال رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية، وهو تدرج يعكس سنوات الخدمة والتأهيل والالتزام، ويجسد الثقة بكفاءته وقدرته على تحمل المسؤولية. كما يحرص سموه باستمرار على حضور التمارين العسكرية وزيارة الوحدات والتشكيلات والالتقاء برفاق السلاح في صورة تعكس ارتباطه الوثيق بالمؤسسة العسكرية التي تمثل سياج الوطن وحصنه المنيع. الكاتب مضى قائلا:
0: يولي سمو ولي العهد اهتماما كبيرا بتطوير قدرات القوات المسلحة الأردنية، ويشارك في العديد من الفعاليات والتمارين العسكرية، تأكيدا على إيمانه بالدور الوطني الكبير الذي يؤديه الجيش العربي في حماية الأردن والدفاع عن أمنه واستقراره، إلى جانب مساهمته المشهودة في حفظ الأمن والسلام إقليميا ودوليا. الكاتب يختتم:
1: لقد أصبحت المسيرة العسكرية لسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أنموذجا يقتدى في الانضباط والالتزام وتحمل المسؤولية، ورسالة تؤكد أن القيادة الهاشمية كانت وستبقى جزءا أصيلا من المؤسسة العسكرية الأردنية، تستمد منها قيم الشرف والتضحية والوفاء، وتواصل السير على نهج الآباء والأجداد في خدمة الوطن ورفع رايته خفاقة بالعزة والكرامة.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، أعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم ليث عكروش وآلاء الزبن، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط. وحتى نلتقي، دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل التفاصيل هذا عرض للعناوين. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. جلالة الملك يشيد بمنتخب النشامى والجماهير الأردنية ويؤكد أن الأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. من العناوين إلى التفاصيل. صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز سنة 2026 ميلادية من أجل إقرار مشروعات القوانين التالية: مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، مشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026، مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. وجه جلالة الملك عبد الله الثاني تحية فخر واعتزاز إلى نشام المنتخب الوطني لكرة القدم وإلى الجماهير الأردنية الوفية، مؤكدا أن المنتخب مثل وجها كريما ومشرقا للأردن وأسس لمرحلة جديدة من النجاحات المقبلة التي تتطلع إليها المملكة. وقال جلالته في منشور على منصة إكس اليوم: نشام منتخبنا الوطني، مثلتم وجها كريما للأردن وأسستم لنجاح نجاحات مقبلة نتطلع إليها. الوطن ينتظركم ويباهي بكم، فأنتم في وجدان جميع الأردنيين، وللجماهير الأردنية الوفية عكستم أجمل الصور عن وطننا بما يجسد صدق الانتماء. فالأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله وأكبر بالمحبة التي تجمع أبناءه. قال سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: نعم، لم نكسب نقاطا، ولكننا كسبنا بأخلاق النشام احترام العالم لنا. رأينا شماغنا المهدبة على أكتاف الأصدقاء والمنافسين وحتى رجال الأمن والمنظمين. رأينا كبرى وكالات الأنباء العالمية تتغنى بأخلاق النشامة وبحضورهم الوازن. رأينا شاشات التلفزات العالمية تتغنى بالحضور اللافت للجماهير الأردنية. وأضاف سموه: رأينا الروابط الاجتماعية بين أبناء الجالية في أبهى صورها، مستحضرين ومفتخرين بهويتهم الأردنية. رأينا داعمين وعاشقين للأردن من مختلف أقطار العالم. لم نخسر شيئا، بل كسبنا 11 قدوة ل12 مليون أردني. هكذا يبذل العطاء لأجل وطننا، هكذا نتوحد تحت راية واحدة. فالأوطان تبنى بالوحدة والتماسك والطموح والعمل الجاد والتضحية. وتابع سموه: أقولها بفخر، نحن الأردن، نحن أرض النشامة. اعتزوا بأنفسكم يا أردنيين، أنتم قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في كل المجالات، والشواهد كثيرة. إنها المرة الأولى في كأس العالم، ولكنها ليست الأخيرة. طموح الأردنيين حالة استثنائية. وبحضور جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، خاض المنتخب الوطني لكرة القدم مباراته الختامية ضمن المجموعة العاشرة دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026 صباح اليوم أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب وأحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة. وقدم المنتخب الوطني في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني على المنتخب الوطني بنتيجة 1-3 أداء لافتا خصوصا في الشوط الثاني. توجه المنتخب بهدف بواسطة موسى التعمري، وهو الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب الأرجنتيني في دور المجموعات. يصادف اليوم العيد 32 لميلاد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد النجل الأكبر لجلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله والسليل 42 للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. إلى التفاصيل والزميل عاطف نسور.
1: ولد سمو ولي العهد في مدينة عمان في 19 من شهر محرم عام 1415 هجريا الموافق 28 من حزيران عام 1994 ميلاديا، وصدرت الإرادة الملكية السامية باختيار سمو الأمير الحسين وليا للعهد في 9 من شهر رجب عام 1430 هجريا الموافق 2 من شهر تموز عام 2009 ميلاديا، وعين سموه نائبا لجلالة الملك عدة مرات. تخرج سموه من الأكاديمية العسكرية الملكية ساندهيرست في بريطانيا عام 2017، وهي ذات الأكاديمية التي تخرج منها جلالة الملك عبد الله الثاني والمغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه. وتخرج سمو ولي العهد عام 2016 من جامعة جورج تاون بتخصص التاريخ الدولي، فيما أنهى دراسته الثانوية من مدرسة كينغز أكاديمي بمادبة عام 2012. وعقد سموه قرانه على سمو الأمير رجوى الحسين في 12 من ذي القعدة عام 1444 هجريا الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلاديا، ورزق سموهما بسمو الأميرة إيمان بنت الحسين. ويحمل سمو ولي العهد رتبة رائد في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. ويولي سموه الشباب اهتماما خاصا تجسد في إنشاء مؤسسة ولي العهد عام 2015 سعيا لتمكين الشباب والشابات في جميع المحافظات بالفرص والمهارات في المجالات ذات التنافسية العالية. ومثل سموه الأردن في العديد من المحافل الدولية مندوبا عن جلالة الملك، وأجرى سمو ولي العهد عددا من زيارات العمل الرسمية شملت مختلف الدول حول العالم، عقد خلالها عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في تلك الدول لبحث تعزيز شراكة الأردن معها في المجالات كافة. ويتابع سموه أعمال المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، والذي يعمل على عدد من المشاريع لتعزيز مكانة الأردن التكنولوجية وتحسين الخدمات للمواطنين وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوفير الفرص في المجالات التقنية. وخلال مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في كأس العالم، كان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حاضرا في أبرز فصول رحلة النشامة نحو الحلم المونديالي، وتحول دعم سمو ولي العهد للنشامة من مجرد مؤازرة لفريق وطني إلى رعاية متواصلة لمشروع رياضي متكامل يقوم على تطوير المواهب وتعزيز

0: تعزيز البنية الرياضية وترسيخ ثقافة الإنجاز وصولا إلى اللحظة التي أصبح فيها الأردن واحدا من منتخبات كأس العالم. وعلى امتداد السنوات حرص سموه على مؤازرة المنتخب الوطني في مختلف محطاته، وحضر العديد من المباريات الحاسمة في التصفيات الأسيوية، وكان حاضرا في لحظات الانتصار والتحدي على حد سواء، كما اعتاد النزول إلى أرض الملعب بعد المباريات لمصافحة اللاعبين وتهنئتهم والشد على أيديهم في مشهد رسخ علاقة استثنائية بين المنتخب وولي العهد.
1: دان الأردن اليوم الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، انتهاكا سافرا لسيادتهما وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بضحايا سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في رأس تنورة في السعودية. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزراء السفير فؤاد المجالي وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب السعودية الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وإلى آخر تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، حيث تواصل التصعيد بينهما رغم مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز، مع تبادل جديد للضربات العسكرية وتحذيرات متبادلة تنذر بتقويض جهود التهدئة في المنطقة. إلى التفاصيل.
2: تبادل الجانبان الأمريكي والإيراني ضربات عسكرية جديدة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية. قالت إنها جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. وردت إيران بإعلان الحرس الثوري استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، متوعدا برد أكثر حدة على أي هجوم جديد، فيما أدانت الكويت الهجمات الإيرانية، وأكدت البحرين تصديها لاعتداءات جوية استهدفت أراضيها. وعلى وقع هذا التصعيد، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي ترتيبات تتجاوز مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ إجراءات أحادية. ويأتي الخلاف في ظل تمسك طهران بإدارة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن عبور السفن يجب أن يتم وفق الترتيبات التي تحددها، محذرة من استخدام أي مسارات لا توافق عليها. في المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بأن إيران ستزول عن الوجود إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما شدد مسؤولون إيرانيون على أن أمن وإدارة مضيق هرمز يبقيان ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية.
1: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فيما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومنع أي خروقات للاتفاق. إلى التفاصيل.
3: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مؤكدا أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم لإزالة التهديدات وضمان أمن سكان الشمال، مضيفا أن لا أمن على الحدود الشمالية إلا بنزع سلاح حزب الله وفق ما نقلته قناة إسرائيلية. واتهم كاتس إيران وحزب الله بانتهاك سيادة لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية والدولية لدعم وقف إطلاق النار والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات عقب الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن وتركزت على تثبيت وقف إطلاق النار وآليات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته ذكرت القناة الإسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار يمنح الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى المواقع التي يبلغ عنها للتحقق من خلوها من الأسلحة والبنية التحتية العسكرية، فيما لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي على هذه الرواية. على الجانب اللبناني أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه خلاله بتوقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل، وأعرب عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق وأن تمارس ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
1: باشر فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، وذلك فور وصوله للعاصمة كاراكاس على متن طائرة تابعة للملكية الأردنية. ويضم فريق البحث والإنقاذ الدولي الأردني المشارك 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، كما يضم نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني والمجهزين بأحدث المعدات والتقنيات اللازمة للتعامل مع الكوارث الطبيعية وفق أعلى المعايير الدولية. ويواصل الفريق تنفيذ عملياته الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا بثلاثة مواقع في العاصمة كاراكاس، مسخرا خبراته وإمكاناته لإنقاذ الأرواح، ومجسدا الرسالة النبيلة التي تطلع بها مديرية الأمن العام والدور الأردني تنفيذا للتوجيهات الملكية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة. أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء. وأكدت البلبيسي خلال كلمة لها أن الأردن يعد من أوائل الدول التي أوجدت مكونا خاصا بالثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام، نظرا لأهميته في تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأضافت الوزيرة البلبيسي:
4: الدوائر مهما كان عندها استراتيجيات وخطط وتشريعات وأنظمة إلكترونية، واللي هي كلها ضرورية للارتقاء بالأداء، لأنها لن تتحقق الأهداف المرجوة بدون ما نعمل يكون في عمل على مجموعة القيم والمرتكزات، وكيف نضمن أنه كل شخص بالمؤسسة من القائد الأعلى سواء كان الأمين الوزير الأمين العام لحتى أصغر موظف بالدائرة يعني يترجم قادر على ترجمة هذه المرتكزات على سلوكيات، سواء بتعامله مع المواطن، بتعامله مع الموظف، بتعامله مع مديره.
1: من جانبه أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024 إلى 2027، والمتوافق مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام. وقال النهار:
5: التحدي الحقيقي في بناء الثقافة المؤسسية يكمن في فهم الافتراضات الراسخة التي تشكل السلوك اليومي لدى الموظف، والمعتقدات غير المعلنة التي تحدد ما يراه الموظفين آمناً أو مقبولاً أو ممكناً.
1: أطلقت وزارة الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية بالشراكة مع وزارة البيئة المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى، وتستمر لمدة شهرين. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلي أن المراكز تمثل مشروعا تربويا ووطنيا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة باعتبارها جزءا من تعاليم الإسلام. وقال الوزير الخلايلي:
6: تهدف الوزارة من خلال هذا العنوان إلى توعية أبنائنا الطلبة والشباب، أخواتنا الشابات أيضا، بأهمية النظافة وقيمتها في الحياة، بناء على مبدأ الوقاية خير من العلاج، لتعزيز فكرة أن هذه المراكز تعتبر حاضنة آمنة لغرس السلوكيات الإيجابية في نفوس أبنائنا بربطهم بالقرآن الكريم وهدي السنة النبوية، اللذين يحثان على الطهارة ويهذبان أخلاق الإنسان.
1: من جهته أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الشراكة مع وزارة الأوقاف في تنفيذ المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تمثل نموذجا للتكامل المؤسسي في نشر الوعي البيئي، مشيرا إلى أن الوزارة تنظر إلى هذه المبادرة باعتبارها إحدى الركائز المهمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوعية البيئية. وقال الوزير سليمان:
7: النظافة تبدأ من البيت وتبدأ من التربية وتنتهي بأعلى القمة، فالنظافة في كل شيء، حتى في العقل، في الإيمان، في الفكر. فنتطلع أن تكون أنت قادة هذا الفكر وقادة هذا التغيير في المجتمع. راح تكون وزارة البيئة شريكة لوزارة الأوقاف بدعم وتوفير الدعم اللوجستي لهذه البرامج، وتنفذ برامج مشتركة معكم في كل مكان.
1: أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني راصد وبدعم من الاتحاد الأوروبي برنامج مشروع تعزيز المرأة اقتصاديا بهدف حماية وتعزيز حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل. وزير التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى تحدثت لفترتنا الإخبارية وقالت:
8: هذا مشروع مهم جدا، وخاصة أنه يدخل في إطار قطاع المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، تحديدا البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية اللي بيركز بصورة أساسية على تعزيز وحماية حقوق المرأة العاملة في بيئة العمل، توفير كافة الظروف الممكنة من أجل يعني تعزيز ورفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية. اليوم هذا يستكمل بصورة أو بأخرى ما أطلقته الحكومة العلامة المؤسسية لدعم وتمكين المرأة في القطاع العام والقطاع الخاص. وطبعا هذا يعني لا يعد ترفا وإنما أمرا ضروريا لاستدامة خلق بيئة مواتية وملائمة لعمل النساء وتحفيزهم على استمرار في سوق العمل وضمان عدم انسحابهم من العمل، وأيضا تشجيع النساء على الالتحاق بسوق العمل.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. جلالة الملك يشيد بمنتخب النشامة والجماهير الأردنية ويؤكد أن الأردن أقوى بوحدته وأجمل بأهله. العيد 32 لميلاد سمو ولي العهد يصادف اليوم. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحية الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعيد، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي ربيع السريرة، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني.

0: نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ثم الصلاة على المختار، ما الصلاة، ثم الصلاة على المختار، ما الصلاة، شمس النهار، شمس النهار، وما قد شعشع القمر. ثم الصلاة على المختار، ما طلعت،

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم حتى 11 على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. وهذه تحيات الزملاء الأعزاء، معتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء الزميل العزيز المبدع دائما دكتور ربيع الصرايرة. من خلف الميكروفون معكم محبكم متحدثكم خالد علي عياد، وأرقامنا لهذا المساء 06-47-47-111 06-47-47-112. وحديثنا اليوم: هل تحتمل كثير التباهي أم تتصرف عندما يتباهى بنفسه؟ أينما كنتم نحن معكم.

إذن أينما كنتم، نحن معكم حتى 11 بتوقيت عمان على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حديثنا بمساء الخير عن كثير التباهي. كثير منا بكون جالس مع أحدهم يتباهى بملابسه، بأبنائه، بماله، نحتمل مرة مرتين ثلاثة، لكن هل مطلوب منا أنه يعني نستمع لهذا المتباهي قد ما تبتداها؟ عنده أموال، عنده أبناء، عنده أعمال إلى آخره، هل مطلوب منا أنه نقول له خفف شوي ولا شيء طبيعي ولا هناك حد للتباهي؟ 0647-47-111 0647-47-112. معنا أول اتصال. مساء الخير. ألو. إذن 0647-47-111-112 على البال.

0: 0647-47-111 0647-47-112 أرقامنا على الهواء مباشرة. الزميل الربيع يشير لي بوجود اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: هناك اتصالان اثنان، لا نكتفي بواحد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: تحياتك استاذ خالد.
0: يا هلا.
1: مساء الخير، كيف حالك؟
0: اهلا تفضل
1: حبيبي. معك نايف العزايد.
0: تفضل يا نايف.
1: استاذ ربيع ولكل المستمعين والمستمعين.
0: نعم،
1: اول شيء اسمح لي استاذ خالد في هالملاحظه من خلال برنامج مساء الخير واذاعتنا الحبيبه.
0: نعم،
1: نعزي الاخ والصديق العزيز الغالي علينا صديق البرنامج الأستاذ محمود العزام بوفاة شقيقه،
0: نقول له
1: إن الله وإن إليه راجعون. عظم الله أجره،
0: عظم الله أجره،
1: إن شاء الله تكون خاتمة الأحسن.
0: نعم
1: يا سيدنا العزيز، بالنسبة للموضوع المباحة، فيها بعض الأحيان بتلاقي الواحد بيتباهى وبكون مغرور بنفسه لما يكون قاعد بين مجموعة أنت عارف شو معدنه، عارف شو هو، مليان مش مليان وكذا، وبتلاقي كل يوم بيجيب بدلة وكل يوم وعنده سيارة وبتباهى وعندي.
0: نعم،
1: هذا المبالغة هاي فيها كثير مش كويسة.
0: طيب تتصرف ولا بضلك ساكت؟
1: لا بضلني ساكت.
0: طب أغلبنا بضله ساكت لما يكون قدامه إنسان بتباهى.
1: لا أنا بالنسبة لي الأفضل أضلني ساكت. خليه يحكي وخليه يعطي اللي عنده خليه يحكي.
0: نعم،
1: لكن إحنا ما نكون عارفين بعضنا، يعني ما في داعي. بضلك الغرور بقتل حاله بعض الأحيان في المباهاة. فليش أنا أخذ وأعطي معه؟ بخلي بعطيه مساحته وبعطيه مجاله اللي يده إياه يحكيه كذا، لأنه إحنا عارفين بعضنا.
0: طب مش من الأولى إنه أنبهه فلان إنه يا فلان أنت كثير بتتكلم عن نفسك، عن مالك، عن عيالك، عن عملك؟
1: ما هو احتمال أستاذ خالد بعض الأحيان تتمشكل أنت وياه،
0: تتمشكل، بتخاف إنه يكون فيه مشكلة.
1: أيوة، بصير يقولك ليه شو دخلك؟ لا، ريح راسك ترتاح، خلي يحكي اللي بده اياه. هيك بهالحاله هذه انت لا تقع بمشاكل بينك وبينه وبتضل لك في السليم.
0: يعني لو قعدت بجلسه واحد يكثر الكلام عن نفسه، يكثر الكلام عن امواله، عن انجازاته، انت بتضلك ساكت، ما بتقول له والله يا فلان حس بغيرك، في غيرك ما عنده
1: لا لا
0: ما
1: لا
0: عنده
1: لا لا لا حتى ما لا لا لا بتركه ياخذ راحته حتى ما
0: نلتزم. أيوة، الصمت
1: بلزم الصمت أفضل حتى ما وقع المطب ومشاكل. ليش وقال وقيل وليش وانت شو لك علاقة انت كذا وانت كذا؟ فهون لا، العب وحدك يجي راضي.
0: نعم، شكرا لك نايف.
1: حبيبي أستاذي.
0: إذن مستمرين على الهواء مباشرة حتى 11:06-47-47-111-112. أيضا تستطيع متابعتنا عبر تطبيق الإلكتروني مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني. مساء الخير.
2: ألو،
0: يا هلا.
2: مساء الخير.
0: مساء النور،
2: كيف الحال؟
0: بخير.
2: شو الأخبار؟
0: أهلا بثينة.
2: يعطيك العافية أستاذ خالد. نعم، معك بثينة.
0: بثينة عياد، أهلا.
2: نعم، أهلا فيك. الله يسعدك. أول شيء بسلم عليكم جميعا على العاملين بالإذاعة، ونقدم حر التعازي للأخ أبو ناصر وعظم الله أجره إن شاء الله.
0: نعم تفضلي.
2: بالنسبة للتباهي والناس اللي بتضل تحكي عن الأشياء اللي هي بتمتلكها، خلينا هيك نفند الموضوع شوي، يعني معلش خلينا نتفق على نقطة إنه صحيح، يعني إحنا بالسعي وربنا يعني إحنا بالتفكير وربنا بالتدبير، هاي أكيدة. لكن يعني فيش حدا مثلا الله بيرزقه رزق إلا بيكون هو رب العالمين كاتب له إياه.
0: عز وجل.
2: أوكي، يعني ما بدي أقلل من سعينا، لكن مش بشطارتنا ولا لإنه إحنا بنمتاز عن غيرنا بإشي معين. هاي نقطة. النقطة الثانية اللي بيضل يتباهوا أستاذ خالد، هدول بتباهوا بإشي قد يكون نقص عندهم.
0: نعم.
2: يعني مثلا على سبيل المثال، فلانة بتعرف حالها إنها جميلة، ما في داعي تضلها تحكي عن حالها أنا جميلة، أنا وجهي بجنن، أنا مش عارف شو. عن جد اسمع أقول لك، لأن الناس شايفة، زي ما في مثل سوري إخواننا الحبايب السوريين بيقولوا الشمس طالعة والناس أشعة.
0: ماشي، بس المرأة الجميلة يعني بتنغرب حالها، لأن من الطفولة وهي بتسمع ما أحلاكي ما أجملك،
2: ما في داعي تحكي.
0: عقولتنا بكبر راسها شوية.
2: ما في داعي تحكي صراحة.
0: حلو.
2: بس هو يعني إحنا ما نحكي عن التباهي تحديدا، الناس غالبا تتباهى بسياراتها وبأموالها وبكسورها وبلاها. أنا بس أنا هاي في أمن العالم، بكرة بتاخذهم معكم.
0: بس الناس بينبسطوا يا بثينة على جمالهم وعلى مالهم وعلى تعليم أبنائهم وعلى بيوتهم وأثاثهم.
2: أنا والله بقول لهم عن جد خافوا على حالكم، لأنه ما بيحكي بالمال إلا صاحبه. أحيانا صاحب النعمة إذا بدل يتباهى فيها وبنيته، طبعا شوف النوايا ما بعرفها إلا رب العالمين
0: عز وجل،
2: إذا بنيته إنه عشان يعني يفتخر ويقاهر غيره، فربنا يعني زي ما أعطاه هاي النعمة قادر على إنه يأخذها منه. شغلة تانية برجع بحكي لك، بالنهاية الكل عايش، اللي معه مليون دينار واللي معه 10 دنانير واللي عنده سيارة واللي عنده سيارتين، فما في داعي للتباهي. انت سألت سؤال للأخ نايف انه مثلا يظل يتباهى بنفسه تبضلك شاكد له،
0: هذا راح أوجهه إليك السؤال.
2: نعم أنا توقعت. شوف أنا ممكن أسكت له أول مرة وثاني مرة، هلأ حسب مين هو الشخص. يعني في ناس مثلا كبار بالعمر أو بخصوص كتير بقربوا لك،
0: نعم
2: بتقول لهم مثلكم مش تحكوا هيك، يعني هلأ ما بتطلع فيه منك تحكي لواحد يعني تكشفه وتقول له قرفتني وانت بتحكي لي عن مالك وأولادك. بس يعني أنا بطريقة ما بشعره انه خلص اوكي بعرف والله عارفه انه عندك ما شاء الله اولادك متعلمين دكتوراه، وانه عندك 15 سياره، وانه عندك قصر، يعني عادي هذا الموضوع ما بيعنيني كثير. او بالاحرى انا بعرفه مش داعي كل مره تحكي لي اياه. في عندك ناس استاذ خالد، معلش يعني بدي احكي افكار عشان يعني الكل يحكي فيها. في عندك ناس استاذ خالد حتى يعني ما بكون فيهم شيء زياده عن الاخرين، بس هم هيك بحبوا يعتبروا انه والله انا احفادي في شيء زيهم. يعني انه مثلا انا احفادي اذكياء، أنا والله أولادي من هم صغار فصحين وشاطرين. طب ما هذه كل الناس وكل الأولاد بيجاوبوا وكل الأولاد شاطرين وكل الأولاد بيحكوا. كل واحد ربنا أعطاه رزق في إشي معين. إحنا لو نقتنع بهالفكرة ونستوعبها والله ما واحد بتباهى في إشي لو معه مال قارون.
0: نعم.
2: بس عاد للأسف الناس كثير يعني هذا وصار يعني ظاهرة المظهرة والفشخرة صارت مرض متفشي بالمجتمع.
0: هل التباهي ممل أبو ثينة؟
2: آه.
0: يعني إذا جلست جنب صاحبتك
2: ومن للمستمع
0: بتضلها تقول لك أنا جميلة وأنا 100 واحد طلبني وأنا بمشي بالشارع بفكروني عمري 20 سنة، هل ممل لما الإنسان يقعد يتباهى بشيء يعني عنده؟
2: ممل للي بنحكى له هذا الكلام، ممل جدا. طب أنا أول مرة قلت لك ما شاء الله الله يبارك لك الحمد لله يلا الله يزيدك الله يعطيك، بعدين شو بضل أقول لك هيك يعني؟ خلص أوكي يعني عندك شيء الله أعطاك إياه احتفظ فيه لنفسك عشان ربنا يضل يعني منعم عليك هاي النعمة، لأنه زي ما أعطاك إياها بقدر يأخذها منك. فبصراحة هاي الفئة للأسف يعني كثير مأوفرين بالموضوع الفشخرة والتباهي والمظاهر. وأحيانا أكثر إشي بلائك لما تكون المظهرة كذب. أقول لك أجيب لك مثلا، أقول لك والله يا أستاذ خالد أنا الحمد لله عندي فيلا وعندي 3 سيارات وعندي بتدور بتنبش وتلاقيها كلها بالقروض وبعدين بدفع الثمن أنا غالي. صح، وكثير هاي الشغلة صايرة في مجتمعاتنا.
0: نعم.
2: إنه بتباهوا على زي ما بيقولوها كبرة على فشوش. بعدين عفوا يعني مصاريك أو أخلي عفوا ما بدي أخافك أنت، مصاري وسياراتي وفلوسي.
0: نعم.
2: هاي إيدي أنا، يعني مش داعي يعني مثلا نخرج، يعني مش داعي إني أحمل الناس جميلة أو أقرفهم.
0: طيب. أنت فرقتي بين حالتين، حالة نعم. إنه قدامك واحدة بتتباهى بحالها كثير بجمالها بمالها بتعني لك، وواحدة ما بتعني لك، كيف تتصرفي بالحالتين؟
2: اللي ما بتعني لي يعني بصراحة ممكن فورا هيك أشعرها إنه يعني الموضوع كله ما بيعني لي، يعني ممكن أوصلها كلام هيك بين الأسطر إنه أوكي طيب يا ستي الله عادي احكي لنا موضوع تاني. فإذا حدا كبير بالعمر أو بخصك أو مثلا صعب أنت تجاوبه، بتضلك تحكي له ما شاء الله يا الله يلا الله يعطيك يلا تمام منيح. بس هو المفروض يحس إنك أنت يعني العفو منك إنك قرفان من هالحكي. خلص يعني خلص حكيت لي مرة مرتين إنه أولادك في شيء زيهم وإنه أحفادك ما في شيء زيهم وإنه سياراتك في شيء زيهم، خلص أوكي عرفت المعلومة، يعني فيش داعي تضلك تجيب لي إياها.
0: أو أنا خطبت 10 مرات مثلا، يعني
2: نعم
0: اكثر شيء بزعج النساء لما واحده تقول انه انا انخطبت 10 مرات دكتور ومهندس
2: وطبيب. على هاي النقطه معلش والله تسمح لي.
0: نعم.
2: طب ما دام انخطبتي 10 مرات الدكتور والمهندس والمحامي وابن الوزير والوزير والامير طيب بلاش ما خطبيهم؟ معلش انا سؤال دوت لكل وحده لما تتزوج بتصير تقول انا والله كان بدي ياني ابن الدكتور الفلاني او الدكتور الفلاني، طب ليش ما اخذتي الانسان العادي؟ وكلنا طبعا على فكرة لا الدكتور ولا الإنسان العادي أحسن من بعض، ولا حدا أحسن من حدا،
0: كل الناس سواسية.
2: نعم طبعا كلنا سواسية في وطبعا نوايانا.
0: طب كيف بدنا نترجم أو كيف بدنا نتعايش أو نعيش أما بنعمة ربك فحدث؟
2: ماشي أنا مثلا الله أنعم علي بمصاري، أول شيء بنفقها بما يرضي الله وبتصدق، ومش ضروري حدا يعني أعرض كل الدنيا وأنشر على الفيسبوك إني أنا بتصدق. شغلة ثانية أعيش، أنا ما بقول لك أوكي ألبس وأتلبس يعني أعيش حياتي، بس ما أضلش أقرف الناس أو أضل أجرح فيهم. خلص أنا بعيش حياتي إلي أستاذ خالد. يعني أنا مثلا أكلت فلافل ولا أكلت خروف، الناس شو يعني بالنهاية أنا اللي ماكلة مثلا.
0: نعم. نعم.
2: فحرام حرام برضو. إحنا يعني لو تشوف اللي بيصير اللي بيشوفه على الفيسبوك وعلى الأنستا إشي مش طبيعي. رحنا وإجينا والمطعم الفلاني والكافيه الفلاني أنا فتحت آفاق كثيرة بهذا الموضوع، بس كله للتباهي بخطوه.
0: يعني يتباهوا بحياة غير حقيقية. مش دائما الإنسان بكون مرتب وطالع رحلات وسياحة وأواعي مكوية. الإنسان الطبيعي

0: يعني عنده،
1: والله احلى شيء
0: يعني
1: والله العظيم.
0: الانسان الطبيعي مش دائما سوري مثل زي الدعايات. تتذكري زمان انه دعايه سائل جلي او دعايه مكنسه،
1: نعم.
0: انه البيت مرتب كثير والاولاد مرتبين، بعيد عن الواقع الكلام هذا، صح؟
1: ايوه بعيد عن
0: زي
1: الواقع.
0: السوشيال ميديا الان.
1: احنا يعني بس عشان اكد على فكرتك اللي تفضل فيها استاذ خالد، واما بنعمه ربي كيف احدد؟ اوكي انا الله منعم علي بشيء، عندي سياره بستخدمها، بس ما بستخدمها عشان الناس تضل تقول زي استاذ خالد. معلش هاي ظاهره كثير وهلا احنا راح نعيشها، اللي بيعملوا اعرافهم بفنادق 20 نجمه و7 نجوم، اوكي، واللي بيعملوا اعرافهم في صاله عاديه، بالنهايه كلهم 3-4 ساعات ساعتين 3، وكل واحد بروح على بيته. وانا بحكي مره مرتين يا الله والله فلانه عملت عرس ابنها بالفندق الفلاني، وبعدين خلاص يعني انت بتعملوا للفشخره لايش وللتباهي، وبالنهايه يعني كل عرس راح يصير، ويمكن اللي تزوجوا بصاله عاديه الله يوفقهم وتكون حياتهم مستقره اكثر بكثير من اللي انت تفخختوا وعملتوا عشان بس الناس.
0: لا هذا موضوع ثاني وشائك يا ابو ثيمه.
1: لا ما هو تباهي، ما هو تباهي
0: حتى يعني خالد. يعني من نوع انك تكرم العروس واهلها، انك تقدم اجمل
1: والله
0: ما عندك واحسن
1: خالد. والله
0: ما عندك
1: والله اكرم لاهل العروس، لا لا لا والله للتباهي بحاله هيك.
0: نعم.
1: عشان انا اقعد اقول والله، عشان انا وانت وغيرنا نقول يا الله والله يا سلام عرس فلان بجنن، عملوه بمزرعه بتجنن ب2000 دينار، عرفت كيف؟
0: نعم ابو ثيمه بدي اشكرك،
1: شكرا.
0: حتى نعطي مجال لاتصال آخر.
1: شكراً.
0: ما زلنا على الهواء مباشرة، وأرقامنا 0647-47-111 0647-47-112. فاصل ونواصل.

إذن تحدثنا عن التباهي، هل تستطيع أنك تحتمل من يتباهى أمامك أم أنه أنت تتصرف وتشعر أنه أشعر بغيرك، يعني تتباهى بصحتك إذن أمامك إنسان مريض، تتباهى بمالك أمامك إنسان فقير، تتباهى بعرسك أمامك إنسان لم يستطع. هل مطلوب منا أنه نستمع للتباهي دائما ونطقطق واللي قدامنا يتباهى بكل شيء وإحنا ساكتين، ولا لازم أنك تشعره أنه جميل جميل ما شاء الله لكن

ما هو الحد اللي تستشعر هذه النعمة وتتباهى بها؟ إذن نستقبل اتصالاتكم عبر الهاتف ونأخذ فاصل ونواصل.

0: يعني من شوي ربيع قال لي جملة جميلة وقال لي في فرق بين أن أكون راضي عن نفسي وسعيد بنفسي أو أنه بدي الناس تسعد أو ترضى عني وعن إنجازاتي أو ما منحني الله. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا.
1: أنا مازن عصفور يا سيدي.
0: والنعم يا مازن. يعني الدكتور مازن عصفور؟
1: أنا بديش أتباهى بالدكترة ولا أتباهى، وكنت بدي أحكي على التباهي.
0: لكن لو حاتك تتباهى بك يا دكتور.
1: يعني من وجهة نظر جمالية، يعني وجهة جمالية.
0: نعم.
1: لأن الموضوع جميل على فكرة.
0: ما الذي استفزك يعني بي؟
1: والله استفزني لأنه التمييز، يعني إحنا ما نحكي للطلاب هناك تباهي بالمنجز وتباهي بالشيئية. أوضحها. التباهي بالشيئية، الناس يملكون وتزداد الأموال وتذهب الأموال وكل شيء، ترب الدنيا ربنا يمنح النعمة لمن يريد.

0: نعم.
1: لكن التباهي بالمنجز أنا أعتقد أنه حق جميل، يعني أنت تتباهى بابنك إذا أبدع في مجال علمي أو ثقافي أو إنتاجي، يعني إنتاجي زراعي، فأنت تتباهى أمام الناس والله ابني أنجز وقدم الوطن، هذا يعني أعتقد أنه التباهي جميل.
0: نعم.
1: أما أتباهى مثلا منطقيا أو عشيرة أو اسم العائلة
0: أو ماديا مثلا
1: أو لقب الوظيفة، يعني بتلاقي الواحد يعني أحيانا التباهي أنا أشاهده في مشهد ونستخدمه في الدراما والجمال، إن واحد بروح أسوق الخضرة بقولوا له يا أخي هذا الدكتور إجا الدكتور، ويرفع رأسه ويطول بندورة زائدة. يعني حتى أنا أصبحت لا أتباهى كناقد أو كاتب أو مؤلف أو مفكر، لأنه أصبحت يعني خلينا نقول المباهاة بسميها الكرتونية، يعني أنت تتباهى بأشياء كرتونية. لكن كلمة التباهي صديقي تأتي من يعني البهية، طلع البهية، يعني هي مصطلحها العربي
0: جميل
1: جميل، يعني جميل. احنا بنقول العمل الفني الباهي
0: بهي
1: البهية طلعة، وحتى الأدب والشعر والموسيقى يا ما كتب عن تباهي الأديب وتباهي الجميلة وتباهي.
0: نعم.
1: وأنا أود يعني أقول أنه هو فعلا شكل ذو حدين، يعني لا نستطيع أن نقول التباهي، لكن عندما يصل التباهي حد الغرور هنا خط الشعر
0: أو الإغاظة دكتور أو أني أغيظ اللي أمامي
1: بالضبط، يعني في فرق، يعني أنا كثير بتباهى والله ابني عمل مثلا علامة جميلة من حقي وأكون في مجتمع قريب مني
0: جميل.
1: بعد أتعبت وأديته، لكن لما بشوف ابني يبالغ بتباهي يبالغ بنظره، بعدين احنا بنقول دائما عندما نعلم على انه التباهي بالحكمة والمعرفة، تباهى ببينك، تباهى
0: يعني عليك
1: يا اخي، تباهى بالارض
0: يعني عليك،
1: يعني عندما نتباهى بالاردن بالله عليك مش من حقنا نتباهى بالبتراء ونتباهى بالارض، هاي الارض اللي هي عبق التاريخ، عبق التاريخ، اي غصبا عنا من نتباهى.
0: والله انا من يومين كنت بالبتراء دكتور، يعني فعلا تباهيت، حتى حبيت ان اغير اسلوب السياحة عندي واتخيل حالي جاي من برا، فلقيت حالي داخل على المتحف قبل ما ادخل على البتراء.
1: بالضبط، يعني والله تسرب الايقاع ما ينتهي بالخط قطع موجودة، تسرب الايقاع مثلا في البحر الميت ما بين الضوء عندما يبدا يتلاشى الساعة السادسة والسابعة، وتمتزج هذا الهواء الجبيل بالإشعاع، يعني على طريقة والليل إذا عصحص شوف أنت والصبح إذا تنفس،
0: سبحان الله،
1: هاي الجمالية الذي تراها، فأنت مجبر أن تتباهى بهذا الجمال. أما والله أتباهى أنا يعني أسمع كثير من الناس يتكلموا عن القشور والإكسسوارات.
0: نعم.
1: الحياة طبعا احنا محتاج اكسسوارات،
0: لكنها كيف بتأذينا؟ يعني هاي اللي خنقول التباهي سلاح ذو حدين، متى تؤذي وتعمي الانسان عن حياته وحقيقة انسانته، ومتى تصب بمكانها الحقيقي؟
1: هنا سأدخل بقضية شبه اكاديمية خفيفة، هنا علماء
0: بس ياريت نلطفها عشان المستمعين
1: بالفصحى بسيطة جدا، يعني في شيء يسمى بعلم الاجتماع والنفس الامتلاءات، أن تمتلئ يعني أن تكون أنت ليس فارغا. الدراسات تقول أنه الإنسان الممتلئ حضاريا وممتلئ ثقافيا وممتلئ إيمانيا وممتلئ عاطفيا وحتى مشبع أو راضي بما هو أقل له، يعني راضي
0: أو مشغول بأشياء مهمة مثلا،
1: لا يتباهى، حتى لو تباهى أنه أنجز زيتونة مثلا نقول له مبروك، يعني إذن أنا أعتقد أنت تتباهى إذا كنت ممتلئا بشيء يستحق أن تتباهى به لتخدم الآخرين، يعني أنت ممكن بالتباهي تبعك تحمس آخرين ليصلوا لهذا التباهي.
0: جميل.
1: أما أن يصبح التباهي مجرد والله أنا عندي بدلة زرقة وجبتها من مش عارف منين، وذاك اللي بقول لي سيارتي أنا بغير كل فترة سيارة، هذاك اللي بقول والله شوف صحون جيراننا مثلا مساكين قديمة وأثاثهم قديم، هذا ليس تباهي.
0: طب دكتور سؤال شخصي، هل تتصرف عندما يعني تجلس أمام متباهي بكثرة؟
1: طبعا.
0: ولا بتتصرف زينا كمجتمع طيب وبنسكت ومبتسم ومنجامل؟
1: نحن لا طبعا لا نعمم هذا النوع من التباهي على مجتمعنا، حتى لا نطبق، لا نعمم، لا
0: احنا مجتمع طيب، يعني احنا بنترك الواحد
1: يعني انا اعرف كرماء والله لا يتباهون ابدا، اعرف وزارعين وأعرف فنانين وأعرف كتاب.

0: الكتاب أمر ما تباهه هي سلة قليلة تتباهى. وأود أن أذكر إذا سمحت لي ولا أطيل عليك، أنا درست في إيطاليا في أوروبا
1: نعم
0: حوالي 20 سنة وتزوجت.
1: ترى إيطاليا الآن قمة الشوب فيها اليوم،
0: الشوب أيوة والحرارة لكن أود أن أقول يعني فوجئت بأنهم يتباهون بالأثاث القديم، يتباهون عندما صارت عتاقة بما يمتلكونه يتباهون أكثر، يعني لا يتباهون بالقشريات المسميه،
1: يتباهون بصمود الأثاث وجودته
0: الأثاث. يعني حتى أقول لك شغلة فوجئت في هذه المناسبات أن بعض الإيطاليات يرقعن الملابس زي ما كان يعملوا أجدادنا، يرقعوا للعيد. هم هذا بسموه الامتلاء الثقافي.
1: طب ما تروح نرقع الملابس يعني
0: والله
1: بسعادة يعني.
0: والله كنت أتمنى يعني أنا وكنت صغيرا بعمان القديمة ما كان حدا يتباهى. يعني أنا أذكر في الستين والسبعين جاءت سيارة وانبسطنا، أول سيارة بالأردن مثلا، وفلان فلاني جاء ماتور كهرباء لم يتباهى علينا، كان يجلس معنا بعمان.
1: طبعا المعلومة الإيطاليين ما بيرقعوا الملابس من فقر ومن عوز،
0: لا لا لا لا، نوع
1: من من من حب لهذه القطعة وتقدير لقيمتها،
0: باهي بالحرفة. يعني هم ينبسطون عندما تشتري مثلا لباس قديم وقال وإيش مرقعينه، قال بيعملوا قطعة فنية يعني.
1: نعم،
0: فنوع من التباهي الجميل. أما والله أتباهي على القشريات إنه والله أنا من دار عصفور ومش عارف إيش، هذه كانت يعني تحسسني إنه في فراغ في بعض الناس. لكن لا نستطيع أن نظلم مجتمعنا، مجتمعنا كريم والله كريم.
1: نعم،
0: وأنا أذكر ما يمنحون ويساعدون بالطلبة ولا يتكلمون عما ينجزون. وأميز أعيد حتى لا أطيل عليك الفرق ما بين الغرور والتباهي. يعني الغرور هو الخط الفاصل، الغرور شيء فارغ ونوع من أمراض النفسية.
1: نعم،
0: أما التباهي بأشياء لها قيمة ولها محتوى ولها خلينا نقول مجال لمنافسة الآخرين، مش حتى يروحوا مثلا يقتردوا أو يعانوا من أجل تقليد الآخرين.
1: نعم،
0: ممكن تتباهى أنا أنجزت، أنا اشتغلت، أنا خدمت، وليس أنا بالمعنى الوظيفي أو بالمعنى غيره
1: أو بالمعنى الشكلي. نعم،
0: الشكلي والله نقرأ بمصطلح الشكلي.
1: نعم، بدي أشكرك دكتور، وأتمنى أنك تكون معنا كل أحد واثنين وثلاثاء بهذا التوقيت، لأنه برنامجنا إن شاء الله راح يكون شيق بالنسبة لك.
0: عنوان جميل وطرح جميل، وتحياتي لكم وللأخ ربيع اللي عشت معه بذات الجامعة الأردنية وكان من أروع الشباب معنا.
1: دكتور ربيع من أروع الشباب وأنا أعتز به.
0: اشتقلوا والله، وبهاء وكل اللي عندكم وذكرك.
1: نعم،
0: حبايب دول.
1: نعم،
0: وأشكركم كل الشكر.
1: شكرا لاتصالك وشكرا لك دكتور، يا هلا. مكالمة جميلة وثمينة، ونواصل استقبال الاتصالات 06-47-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
1: يا أهلا،
2: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل وكل المستمعين والمشاركين.
1: يا أهلا يا أهلا
2: محمد جوجل.
1: يا هلا يا محمد، تفضل.
2: كيف
1: اللهم لك الحمد بخير.
2: خلينا نعزي أخونا الأستاذ محمود العزام بوفاة شقيقه بالأول.
1: نعم،
2: كل التحايا لكل الأخوة والأخوات المستمعين. حقيقة الضيف اللي قبلي أفاد واجات الدكتور مازن.
1: نعم،
2: وإضاءة جميلة جدا، يعني ما راح أحكي أحسن منه، لكني راح أشارك.
1: نعم،
2: أنا بقول هذا الشخص المتباهي دائما شخص عايش حياة غير حياته الطبيعية في عالم الخيال. التباهي ربما قناع يقدم البعض نفسه للآخرين، وهو مرض اجتماعي مؤرق، وهو نوع من أنواع الغرور. وراء التباهي الكثير ربما يكون هناك شخصية تنم عن عدم الثقة بالنفس، أو يحاول لفت الآخرين لجلب مزيد من الانتباه.
1: نعم،
2: أو الاهتمام الأكثر.
1: نعم،
2: يدعي الأفضل دائما والمعرفة دائما. على الغالب أحسن طريقة لعلاجه هو الإهمال وعدم تركه للاسترسال بحديثه.
1: نعم،
2: وتغيير الموضوع ما استطعت. يعني على الغالب حديثه من نسج الخيال.
1: أنت بتغير الحديث إذا وقعت مع واحد بتبهى بنفسه؟
2: بحاول ما استطعت، أو بنسحب من الجلسة تبعه ولا أبدي له، لا أظهر له التعاطف أو الإعجاب.
1: نعم،
2: على الإطلاق.
1: نعم،
2: والانسحاب من الحوار يمكن يكون أحسن درس إلي. وهذه دائرة تحت

0: عادة في كل جلساتنا مع الأسف الشديد خاصة الجلسات الأسرية أو أماكن عمل بين أصدقاء، ربما يكون صاحب صوت جهوري يقطع الحديث على الآخرين ويدعي المعرفة دائما في كل شيء. لكن زي ما تفضل الدكتور لو تباهينا بأشياء بمنجزات أو عملنا شيء أو أنجزنا شيء، هذا شيء رائع جدا سواء لأنفسنا أو للوطن أو لأبنائنا. ما خالص تحياتي أستاذ.
1: شكرا لك.
0: حياك سيدي. حياك.
1: 0647 47 111 112. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: أعطني الناية وغني 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور.
0: مساء السرور.
1: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: تحية إلى كل الهندسة وللمراقبة الرئيسية ولكل العاملين معك.
0: نعم.
1: ونتوجه بالأحر التعازي
0: ولك
1: للأخ الحبيب محمود العزام.
0: نعم.
1: على وفاة شقيقه، أعظم الله أجره وأحسن عزاءه وغفر لميته. نعم. إن شاء الله. والله بالنسبة للتباهي، قبل ما أنه ننتقد التباهي يفترض أنه إحنا نحاول أنه نعمل بالهدي النبوي، لما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وليبرك. لأنه دائما أي مجال للتباهي ممكن الإنسان يكون أقرب الناس إليك ما يحسد المال إلا أهله.
0: نعم.
1: وفي ناس، أحد الحكماء بيقول: إذا كان عند أحدكم شاة جميلة فلا يصفها أمام الذئاب. طبعا هذا أكيد له علاقة بالرمز، يعني
0: نعم.
1: يعني المقصود بالشاة معروف شو هو يعني.
0: نعم.
1: يعني ربما يكون هو يشير إلى المرأة الجميلة أساسا.
0: يعني إشارة الشاة إنه كان يقصد بها المرأة الجميلة.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: يعني ربما إنه أنت عن حسن نية تقول: والله أنا عندي ما شاء الله ولد، عندي ما شاء الله بنت، عندي
0: نعم.
1: متفوقين، عندي كذا عندي كذا. بس كثرة الحديث عن مثل هاي السلافة ربما يكون إلها من المضرة أكثر مما يكون إلها من المنفعة. لأنه اللي حواليك ممكن يكون يتربصوا بك الدوائر، لأنه الغيرة والحسد ما بيفهموها الناس على أنه أنت تتفاخر بابنك أو بنتك على أساس أنه أنت بدك توصل صورة مشرقة عن ابنك. بقول لك: أوف أوف أوف، هذا البني آدم يا شايف حاله يا بدي يحاول أني يقاهر، أو بدي يحاول أني يتباهى على الفاضي، أو بده شو اسمه. بس موضوع التباهي إذا كان يحفز غيرك على أنك تصل لنفس المستوى وتقرب منه، ربما أن يكون إيجابي.
0: طب هل أنت تستمع للمتباهي ولا بتتصرف أو بتنسحب من الحديث؟
1: والله لا لا، إذا كان الموضوع تكرار ممل، لا والله إني بنسحب وما بستمع له. أما إذا كان الموضوع إنه بدي يحاول إنه يحفزني على إني أحاول يعني أقلده، أو أحاول إني أسلك سلوكه، طبعا مع حسن نية.
0: نعم.
1: أما قضية إنه والله يظلوا يتباهى ونق نق نق نق إنه أنا والله عندي وعندي ما عندي، يعني مثل هاي السوالف حتى على وسائل التواصل الاجتماعي كان إلها أضرار أكثر مما كان إلها منافع.
0: نعم للأسف. والتباهي
1: كمان ربما إن يكون مش بس بالكلام، ربما بالإيماءة، ربما بالصورة، ربما إنه واحد والله فارس له طاولة سفرة مليانة مصور وقدامه واحد فقير.
0: نعم.
1: هذا بقعد يتحسر وهذا بقعد يتباهى.
0: نعم.
1: هذا مش من أخلاق ديننا ولا من أخلاق مجتمعنا.
0: نعم. نعم. شكرا لك.
1: الله يطول.
0: يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير. ألو. مساء الخير. مساء الخير.
2: مساء الخيرات.
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد.
0: أهلا أهلا أستاذ أحمد.
2: الله يكرمك. تحياتي للأستاذ ربيع وكل السادة المشاركين والمستمعين.
0: ولك التحية.
2: الله يخليك. تحياتي للدكتور مازن عصفور.
0: لا.
2: يعني أبدع
0: ما شاء الله،
2: والكل أبدع يعني حقيقة. بس علينا نفرق بين التباهي والافتخار.
0: نعم.
2: يعني أنا أفتخر لما وصلت إليه دون أن أريك افتخاري بتباهي. يعني أنا وصلت لمرحلة كان طموحي وكان حلمي وصل لهون، فحكيت لك يا دون أن أجرحك بأنه هذا تباهي، والتباهي أنك لا تستطيع أن تصل لما وصلت إليه يعني. أما أفتخر بإنجازاتي، وهذا حق لكل إنسان. أن يفتخر لما وصل إليه مع مراعاة شعور، إذا كانت في النواحي المادية شعور الناس الفقراء والناس اللي لا حول لهم ولا قوة، لأنه الرازق هو الله، الرازق هو الله. فبصيرش أنا مشان واحد يعني ساكن بغرفتين أجي أقول له عندي بيت 8 غرف وسويته وبلشت أنا يعني أتباهى في البيت تبعي دون أن أقول إنه والله أنا مبسوط اشتريت بيت الحمد لله، تريحت من الإيجار، كان هذا حلمي البيت واشتريته، اشتريت سيارة بهذا المعنى حلمي كان واشتريته. أما إني أصل لمرحلة في جرح شعور الآخر ماديا.

0: يعني هذا صعب. دائما انا بقول جملة، بقول فلوسك في البنك لك مليون 100 مليون باسمك، بيهمونيش، ما بيهموني. شهاداتك هي طموح اشتغلت عليها، شكرا لك، مكتوب عليها اسمك، شكرا كتير، انت طموحك تشكر عليه. بقي لي اخلاقك، اذا جلست معك وانت متباهي وشفتك من علو الكعب راح اكسر الكعب تبعك، راح اكسر الكعب تبعك. ليه؟ لما يعني بتقول لي انا عندي، طب ما فلان عنده اكتر منك ليش ما يتباهى؟
1: لا.
0: فلان عنده قصر، انا عندي بيت اشتريت، فلان عنده قصر مش متباهي.
1: نعم.
0: وهكذا حتى انك ترجع لانسانيته. دائما حكى لي امبارح جمله الصديق محمد جوجزي، قال كن بذاتك ولا تكن لذاتك. هاي جمله فيها فلسفه، كن بذاتك اي كن كما انت.
1: نعم.
0: لكن أن تكون لذاتك معناته أنت أناني، أنت بدك تلم كل شيء وتعيش لنفسك، مش تعيش، مش تقدم نفسك كما هي. جميل. صعب جدا.
1: جميل. تصرفك أحمد كيف بكون؟
0: أنا حكيت لك، لأنه إذا بقعد مع إنسان عنده نبرة التباهي عالية، لا بكسر له النبرة.
1: بكسر له إياها.
0: لأنه ليه؟ لأنه أنت بطلت تشوف حدا أمامك، صرت تشوف أشياء مادية، صرت التغت إنسانيتك. ممكن تحطمني أنت إذا ما كنتش أنا قادر أجاوبك، ممكن تحطمني أمام ما تملكه أنت.
1: لا.
0: وأكثر شيء بقول دائما اخسر كل الأشياء، بس أهم شغلة لا تخسر نفسك، لأنه نعم. نفسك فيها القيم، والقيم هي الإنسانية.
1: نعم. هل حضرت لنا مشاركة شعرية؟
0: تكرم عينك.
1: نعم. فلنستمع.
0: من أجل عينيك قصدت باب السماء، وتركت كل النساء وكل دروب العابثين، وجعلت من عينيك محرابا وسكنا، وتجاوزت حدود العاشقين، صنعت من ألم الحياة محبة، عشقت في طعم الفراق ملذة، وصرت إمام الزاهدين، فصارت الدنيا إليك. من أجل عينيك تمردت على صمت الحياة، وطرقت باب الرحيل، وصرت أبحث عنك بين اليابس والماء، أبحث عنك عن فاتنة السمراء، في عالم كبير هو أقل بكثير من محيط عينيك، فأرحل بعيدا عنك، أحمل في راحلتي خوفي ويأسي، فأسمع صوتك الدافئ في أعماق نفسي، في أشلاء قلبي الممزق، فألملم جراحي وأعود إليك من أجل عيني.
1: الله الله، كالعادة جميل لأحمد الكردي.
0: أشكرك سيدي.
1: شكرا لك يا عزيزي.
0: شكرا
1: يا هلا. إذن 0647-47-111-112، هناك اتصال. مساء الخير. ألو، نذهب لفاصل ونواصل.

0: إذا هناك اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: كيفك يا خالد؟
0: يا هلا بخير.
1: خالد شو الأخبار؟
0: الحمد لله.
1: الحمد لله دائما يا رب. نعم. أنتوا على فكرة بالغاني فيروز هاي بتخلونا نفرح.
0: نعم.
1: هلا بالنسبة لموضوعك، شوفوا كثرة التباهي بتملل. يعني الأشخاص اللي بيقولوا يتباهوا صراحة أنا بختصرهم أو ما بسمعهم أو ببعد عنهم.
0: ما بتتصرفي، ما بتقولهم اسكتوا أو غير الموضوع؟
1: مو لما يكون شخص كبير وحدا من القرايب ما صعب تحكي له إنه اسكت.
0: هناك قيود خلص. يعني بدك تضطري تسمعي التباهي.
1: راح أكون مضطر إني أسمع وأكون مستسلم للكلام اللي بدي أحكيه، مع إنه بكون حاكي الكلام هذا مليون مرة وكل مرة كل ما بيجي نفس الكلام بكرر.
0: نعم.
1: بس شو بدك تحكي له؟ يعني بنحاول نغير الموضوع. إذا تغير الموضوع غير، ما غيره بدك تضطر تسمع كلامه أكثر من مرة.
0: نعم.
1: للأسف يعني.
0: شكرا لك.
1: شكرا لك يا
0: هلا. 0647 47 111 0647 47 112. هناك اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معك محمد العتوب.
0: اهلا يا محمد.
2: شو الموضوع؟ انا توني فتحت الاتصال لاني بالمستشفى انا نايم.
0: الف سلام عليك. خير؟
2: الله يسلمك. والله بدي اسحب مي بيضه من عيني بكره.
0: الف لا باس عليك. كيف تتعامل مع الانسان اللي بتباهى كثيرا؟ هل بتسكته؟ هل بتسمعه للآخر؟ هل بتتحمله ولا ما بتتحمله؟
2: والله يشوف إذا بتباهى يعني بكون مغرور بنفسه زيادة.
0: نعم.
2: وبعدين بتجبر عليه بتباهى، يا بتلاقي يهف نص السولة في الجذب.
0: أيوة.
2: وخلي حاله فلته.
0: طيب.
2: أيوة. وخلي حاله فلته وهو ما محوش خبر السواليف باي.
0: جميل. جميل.
2: أما إذا قدرت تقول له قص منها شوية بكون أحسن لك، لأنه جذب من أول بيني.
0: نعم. أنا بدي أقول لك ألف سلامة عليك وإن شاء الله أنك تطلع بشافة معافى. شكرا لاتصالك وحتى وأنت بالمستشفى. شكرا. يا هلا. هناك اتصال بعد. محمد مساء الخير.
3: ألو.
0: ألو.
3: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور. أهلا.
3: يسعد مساك الطيب.
0: يا هلا.
3: أهلا بك وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة، وتحية كبيرة لفريق العمل الأستاذ معتز زلوم المراقبة الرئيسية وللدكتور ربيع السرايرة المبدع دوما وكل المستمعين والمشاركين. إذا بتسمح لي بس أتقدم بالتعزية.
0: نعم.
3: لأخي الفاضل الأستاذ محمود العزام بوفاة أخوه، الله يرحمه رحمة واسعة ويجعل مأواه فردوس الأعلى من الجنة ونعيمة يا رب العالمين. هلا بالنسبة للموضوع، موضوع هو اجتماعي مهم صراحة.
0: نعم.
3: في فرق كبير بين الاعتزاز بالنعمة وبين التباهي فيها. في ناس بتباهى بالمنصب أو بالمال لكن هو ما بيشعر إنه بيجرح مشاعر الناس، لأنه مش كل الناس بتعيش بنفس الظروف اللي هو بعيشها، لذلك التواضع بيرفع صاحبه

0: أكثر من أنه يتفاخر مع العلم أنه من حق أي إنسان أنه يفرح بالشيء اللي أعطاه يا رب العالمين. لكن من دون استعراض أو تعالي، لأن النعم تدوم بالشكر والتواضع لا بالمفاخرة. لذلك بدل ما يتباهى بالمظاهر الزائلة اللي هي بتقتصر على التباهي، والله يتباهى بأمور تانية اللي هي العمل الخير اللي بقوم فيه حتى الناس. لأنه إذا كان أنا بدي أتباهى بعمل الخير، مش بدي أتباهى أمام الناس بهذا العمل، اللي هي إنه أنا بدي أقصد تشجيع الناس على فعل الخير، مش بطلب المدح أو الإعجاب منهم، لأنه رح عشان يكون هذا الشيء قدوة حسنة وتعلموا الناس من هذا الشخص اللي بيكون بعمل الخير. أنا لما بدي أقابل شخص بتباهى كتير بالمال وبالإنجازات، بحاول إني دائما إني ما أدخل معاه بالجدال، لكن بدي أحافظ على هدوئي وما أقارن نفسي فيه، لأنه كل إنسان عنده ظروفه وعنده رزقه. إذا كان الشخص قريب مني يمكن أكون هيك أنصحه بنصيحة بلطف، وأذكره دائما إنه التواضع بزيد الإنسان احترام وهيك بدخل قلوب الناس كمان. لكن التباهي ويمكن يلفت الأنظار للحظات، لكن المتواضع والله بيكسب قلوب الناس لسنوات طويلة. احترام الناس لا يشترى بالمال، ولكن احنا نقدر نموله بحسن الخلق والتواضع. يسعد لي مساك الطيب.
1: شكرا لك يا ميسان.
0: تحية.
1: يا هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير خال خالد، كيف حالك؟
1: هلا يا خال. يا هلا.
2: أنا هاني خريس من أربد، كيف حالك؟
1: هلا أستاذ هاني. يا
2: مساء الخير إليك ويا طاقم الإذاعة ولكل المستمعين. وإحنا بنأجل نزاود على اللي حكوا، وخاصة الأخت اللي قبل شوي والدكتور أحمد والشباب كلهم. أنا قبل ما أقول على الموضوع فيه، كأنه عيد ميلاد سيدنا سمو الأمير حسين معظم.
1: نعم نعم.
2: لا
1: تفضل.
2: صار في اليوم عيد ميلاد سيدنا.
1: كل عام وهو بألف خير.
2: كل عام وهو بألف خير، وجلالة سيدنا بألف خير، وجلالة الملك راني بألف خير يا رب، وديم علينا الهاشميين كلهم يا رب.
1: آمين.
2: والله
1: آمين.
2: يا سيدي بالنسبة للتباهي، يعني بديش أزاود، أنا هيك اعتباري وتفكيري، اللي بتباهى كثير بيبقى ضعيف، يعني مش شجاع، بيبقى ضعيف جدا. يعني بده أي شغلة يتباهى فيها مشان يعمل نوع من المقعدة أمام الناس.
1: أنت كيف تتصرف إذا قدامك واحد بتباهى؟ كيف تتصرف؟ تسمعه للآخر ولا
2: ممكن أسكت على ما يحكي مثلا على ما يتباهى، وممكن إني أناقشه وبخاف إني أناقشته يصير ساعتين وبينه. فأفضل أنواع أنك تسكت، لأنه عدم المعرفة التباهي مش مريح. زي ما قالت الأخت قبل شوي، الإنسان يشكر ربه بكل إشي. ما يتباهى، والتفاخر غير. يعني إحنا اليوم افتخرنا بمنتخبنا، هذا اسم تفاخر. نفتخر بمنتخبنا، بمنتخبنا الشابع، وإن شاء الله نفتخر فيك يا سيد خالد السير مدير الإذاعة والتلفزيون بإذن الله. فالافتخار غير والتباهي غير. وبالناس زاول على الكلام اللي حكوه كلهم يعني.
1: شكرا لك هاني، يعطيك العافية.
2: شكرا سيد خالد.
1: يا هلا. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: مستمرين على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. ومساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: يعطيك العافية أستاذ خالد.
0: الله يعافيكي.
1: عائشة عويس من عمان.
0: مين معنا؟
1: عائشة عويس من عمان.
0: أهلا وسهلا، تفضلي.
1: تفضلك.
0: نعم.
1: في ناس بتعيش الواقع اللي كان عايشينه.
0: نعم.
1: فهي ما بتقدر أو ما بتباها باللي بتعيشه.
0: نعم.
1: في ناس لما يحكوا عن وضعهم، في يعني هذول في ناس معذورين، يعني أنا معاهم ما بقدر أغير الواقع. في ناس لا، هي بتحكي شيء مش موجود، يعني كيف أحكي لك، يعني هم
0: خذي راحتك عادي. نعم
1: تفضل. يعني هم ما بكذبوا على الناس أو هم فكروا حالهم مش عارفين يعيشوا اللي كانوا عايشينه. يعني هم أجاهم زمان، يعني وضعهم صار مش سيء، يعني مش عايشين الوضع اللي كانوا فيه.
0: نعم.
1: أنا هذول بعذرهم.
0: تعذريهم؟
1: بعذرهم. هذول يعني أحلام، عايشين أحلام اللي كانوا فيها.
0: ماضيهم يعني. قصدك عايشين بماضيهم.
1: أي ماضيهم.
0: وبتباهوا فيه، ومع أنه واقعهم الآن يعني قد يكون أقل أو أسوأ من ماضيهم.
1: هذول معذورين لأنهم مش قادرين يتأقلموا مع اللي عايشين فيه.
0: نعم.
1: يعني هذول يعني كذبة نسان أو حكوها، يعني خلص يعني هم تأقلموا مع الوضع اللي كانوا فيه. أنا بعذرهم، واللي كانت بتباهوا فيه أنا برضو اللي بتباهوا في العيش اللي كانوا عايشينها أو اللي هم فيه.
0: نعم.
1: أنا معهم لأنهم لهم يعني زي ما أقول أنا دكاترة حقهم، يعني مثل يعني يكون دكتور أو مهندس، هذا الواقع اللي هو عايشينه يعني.
0: نعم. شكرا لك، شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير.
2: أهلين. يا هلا. يا مساء الأنوار.
0: يا مساء الأنوار
2: خالد.
0: أنا بخير الحمد لله.
2: شو أخبارك؟ إن شاء الله كويس.
0: أنا بخير اللهم لك الحمد.
2: إن شاء الله دايما. تحية إليك ولأخونا معتز زلوم ولأخونا الدكتور ربيع السرايرة ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: نعم.
2: بس حاب أعزي أخونا أبو ناصر وأقول له عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك ورحم الله أخوك، وأسلم على أخونا محمد العتوم وأقول له سلامتك ما عليك شر.
0: ألف سلامة. نعم.
2: وبالنسبة لموضوعك التباهي، التباهي شخص بيكون مستفز وممل.
0: ممل. كيف تتصرفي مع المتباهية قدامك؟
2: أنا والله بشبهه بالبالون. إذا ما نفسته أخرته رح بيفقع. فبده تنفيس هذا الشيء الشخصي.
0: يعني بتسمعي
2: على حجمه؟
0: بتسمعي؟
2: لا بسمع له وبرد عليه لأني بدي أرجعه لحجمه. لأني إذا أنا ما نفسته أخرته رح يفقع بوجهنا. فلا خليه هيك، بيكون شخصية دارت الدنيا فيه والله أعطاه الإشي اللي تباهى فيه، فشاف حاله على عباد الله ونسى ونسى رب العباد.
0: نعم.
2: يعني أنا لما بدي أتباهى لازم أنسب الفضل لله، الله اللي أعطاني هذا الإشي. يعني زي ما بقول لك يا أستاذ خالد، الذهب مش بحاجة لتلميع، هو هيك أصله بيلمع، لكن الشخصية المصدية سبحان الله بيقولوا لك في مثل، خاف من المصدي لما بتلمعوا الأيام. الشخص اللي حصل اللي إجا الخير جديد هذا اللي بيكون متباهي، بدي ورج الناس شوفوني أنا شو عندي.
0: نعم.
2: شوفوني أنا وين صرت.
0: نعم.
2: فهذا ما ينترك يعني.
0: نعم. بدي أشكرك على المشاركة. حياك
2: الله. ليني هلا.
0: يا هلا. هناك اتصال. مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أخي العافية أستاذ خالد.
0: الله عافيك يا أستاذ.
3: تحياتنا للجميع
0: والمشاركين
3: وفريق الاعداد.
0: نعم. مين معنا؟
3: رجل الخيمه.
0: رجل الخيمه، كيفك يا سيدي؟
3: الله يحييك طول عمرك.
0: يا هلا
3: سيدي. والله الانسان يعني يفضل انه يعيش بالوحده، لان الوحده عباده.
0: نعم.
3: بعيد عن الناس. لكن نعم. انا صار معي موقف وصار موضوع تباهي من انسان الله يصلحه، ما بقول غير هيك
0: امامك. نعم.
3: فانا كان تصرفي الوحيد اني طلعت من الجلسه، ولو اني انا كبير الجلسه كنت.
0: طيب. بس
3: طلعت من الجلسه وقلت كل ايتين يعني القران، دائما بفتح القران.
0: نعم.
3: فقلت فقال قارون انما اوتيته على علم من عندي فخسفنا به وبداره الارض. قلت طالع من الجلسه كلها. طبعا كل عيون علي، اللي هو بحكي هو الانسان بحكي.
0: بس هو لما تباهى كانت قصدك، كانت قصدك انه يجرحك او انه
3: يعني يقهرك. نعم. صحيح صحيح. وكان هم يسمعوا أذانهم عنده وعيونهم علي، عارفين أنه أنا المقصود.
0: نعم.
3: فأنا ما إلا أني انسحبت من القاعدة كلها.
0: نعم.
3: وطلعت قاعدة لحالي.
0: نعم.
3: هيك بفضل.
0: يعني هذا هو تصرفك. شكرا لك. تجاوز. يعطيك العافية. خليك معنا على السماع. شكرا لك. هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
4: ألو.
0: ألو هلا.
4: كيف حالك؟
0: يا هلا. تفضل مين معنا؟
4: معك محمد نوح.
0: هلا يا محمد تفضل.
4: تفضل.
0: نعم. ترفع صوتك شوي وتفضل أنت على الهواء.
4: والله بحب أوجه شكري إليك.
0: نعم.
4: شكر جزيل إليك لحضرتك أنك قبلت مكالمتي يعني.
0: بالعكس هذا برنامجك يا محمد تفضل.
4: يعني صار لي قرابة أسبوعين بغيت فيك وما بتردوش.
0: يعني ضغط الاتصالات. تفضل يا محمد. محمد انت على الهواء تفضل.
4: شو
0: انت على الهواء تفضل.
4: تمام.
0: الو. يا ريت يطلبنا محمد مره ثانيه يكون بمكان في تقطاير. 0-647-47-11-11. يا ريت اللي يكلمنا يكون بمكان في جودة بث ووضوح بالصوت. بانتظار مكالمتك يا محمد.

0: معنا اتصال ومساء الخير. يا هلا،
1: معك محمد هندي.
0: اهلا يا استاذ محمد،
1: تحياتي لك وللمستمعين والمستمعات.
0: نعم.
1: وللكادر جميعا.
0: ولك التحية
1: اخي الكريم. المظهر هذا او التباهي،
0: نعم،
1: هو نوع من انواع الغرور.
0: نعم.
1: فيقول الشاعر: ارى الغرة في الدنيا اذا كان فاضلا ترقى على رؤوس الرجال ويخطب، وان كان مثلي لا فضيلة عنده يقاس بطفل في الشوارع يلعب. ويقول الشاعر: فاطلب العزة في لظى وذر الذل ولو كان في جنان خلود.
0: نعم.
1: لا بقوم شرفت بشرفي وبنفسي فخرت لا بجدودي.
0: نعم.
1: أخي الكريم، هذا الإنسان هو زي العملة المدورة أو زي الذهب الفورتو. لما واحد بيجيب تنكو بتنو ذهب.
0: نعم.
1: وبيبيعه للناس إنه ذهب. هذا إنسان يعني كما قال الشاعر في الجاهلية: ومن يأخذ فضله فيبخل بفضله على قومه. وعفوا، ومهما تكن عند امرئ ومهما تكون عند مين من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمه. هذا بكون حبله قصير جدا.
0: نعم.
1: يصيروا ينكشف وينعرف للناس.
0: نعم.
1: لأنه هذا زي إنسان بركض وراء سراب، يعني إنسان لا يرى من الحقيقة شيئا، هو يعيش بغرور وينتهي بغرور. وإذا فكر نفسه أنه بنطل على العالم، لا، في إنسان بفهم وفي إنسان بقدر. فمن السهل يكشف الأشخاص اللي بنتحلوا.
0: نعم.
1: يعني
0: طب كيف تتصرف أنت إذا قدامك واحد بتباهى كثير؟ كيف تتصرف؟
1: نعم.
0: إذا أنت قدامك واحد بتباهى كثير.
1: إذا قدامي واحد طبعا داروا سفهاكم،
0: يعني بتستمع له للنهاية،
1: نظرته للحياة نظرة فاشلة. أنا بأسلوب الدبلوماسي بقول له: الله يعطيك العافية.
0: نعم.
1: بس بكفي.
0: شكرا لك محمد، شكرا لك، يعطيك العافية. يا هلا. هناك اتصال، مساء الخير.
2: خالد.
0: يا هلا.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. يا هلا.
2: التحية لإذاعتنا المحترمة الطيبة.
0: يا هلا.
2: أنتوا دائما صوت الحق.
0: نعم.
2: إبراهيم الدباس.
0: والنعم يا إبراهيم.
2: الله يبارك فيك حبيبي. تحية للأستاذ المبدع وراء المكسر
0: دكتور ربيع صرايرة. نعم.
2: ودائما مبدع وبسمعنا الفواصل الطيبة اللي من القديم الأثير الطيب.
0: نعم.
2: الله يبارك فيك سيدي. موضوع التباهي والله الإخوان ما قصروا.
0: نعم.
2: كل المتصلين أبدعوا وأعطوا الصورة الصحيحة عن التباهي. أنا بالنسبة لي يعني غرور، وخاصة يعني قدام الناس واحد يصير يتباهى، يعني يفضل أنه يختصر ويقول الحمد لله على كل شيء.
0: أنت كيف تتصرف إذا قدامك واحد بتباهى؟
2: والله أنا ما بسمع له، بحاول أطلع أنسحب، يعني أعمل لي شغلة اللي ما أسمع له.
0: جميل.
2: على أثير الإذاعة من بارك لسمو الأمير حسين عيد ميلاده.
0: نعم.
2: اليوم المبارك.
0: نعم.
2: وللتحية للأستاذ مهند الصفدي.
0: نعم.
2: مدير العام للإذاعة والتلفزيون، ودائما للأمام الإذاعة، وبارك الله فيكم.
0: شكرا لك. شكرا لك
2: حبيبي أستاذ خالد. هلا يا سيدي.

0: هناك مجال لاتصال أخير. مساء الخير. مساء الخير. يا هلا. أهلا محمد. يا هلا، تفضل محمد.
1: الموضوع تبع التكبر،
0: التباهي. التباهي
1: التباهي
0: قدامك واحد بتباهى، شو بتعمل؟
1: ما بسمع لهوش، بردش عليه.
0: تمام.
1: زي ما قال الله تعالى
0: عز وجل،
1: يا بني لا تمشي بالأرض مرحا، صح ولا غلط؟
0: نعم، صدق الله العظيم. نعم مظبوط. لكن احنا يعني بعض الناس بيقول لك انا بضلني اسمع على الاخر.
1: ما بمشي معه، بسايره.
0: بتسايره. نعم، شكرا لك محمد، انت كنت اخر اتصال. شكرا، تحياتي لك.

0: كان يا مكان.
1: سعدنا بصحبتكم بهذا المساء الجميل وبداية الأسبوع ببرنامج مساء الخير، ووصلنا لنهاية حلقة هذا المساء. بإذن الله عنا موعد في مساء الغد وبعد الغد، مواعيدنا كل أحد واثنين وثلاثاء على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من 9:30 حتى 11:00. هذه تحيات الزملاء الأعزاء معتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية، ودكتور ربيع الصرائرة من التنفيذ الهندسي، وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. ولا نقول وداعا، ولكن إلى لقاء يتجدد. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الثانية عشرة ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة الملك

0: نية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. أهلا بكم. بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن تعزيته بضحايا حادث سقوط طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية برأس تنورة. وأعرب جلالته في البرقية باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق مشاعر المواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم خادم الحرمين الشريفين وأسرهم والشعب السعودي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء. كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية. صدرت الإرادة الملكية السامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الأحد الواقع في 12 من شهر تموز سنة 2026 من أجل إقرار مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 ومشروع قانون إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 2026 ومشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026. أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام الذي تنفذه هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتعاون والتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء. وأكدت البلبيسي أن الأردن يعد من أوائل الدول التي أوجدت مكونا خاصا بالثقافة المؤسسية في تحديث القطاع العام. وأضافت الوزيرة البلبيسي:
1: الدوائر مهما كان عندها استراتيجيات وخطط وتشريعات وأنظمة إلكترونية واللي هي كلها ضرورية للارتقاء بالأداء، لأنها لن تتحقق الأهداف المرجوة بدون ما نعمل يكون في عمل على مجموعة القيم والمرتكزات، وكيف نضمن أنه كل شخص بالمؤسسة من القائد الأعلى سواء كان الأمين الوزير الأمين العام لحتى أصغر موظف بالدائرة يعني يترجم قادر على ترجمة هذه المرتكزات على سلوكيات، سواء بتعامله مع المواطن، بتعامله مع الموظف، بتعامله مع مديره.
0: من جانبه أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية للهيئة ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2024-2027 والمتوافق مع البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام. وقال النهار:
2: التحدي الحقيقي في بناء الثقافة المؤسسية يكمن في فهم الافتراضات الراسخة التي تشكل السلوك اليومي لدى الموظف، والمعتقدات غير المعلنة التي تحدد ما يراه الموظفين آمناً أو مقبولاً أو ممكناً.
0: أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالشراكة مع وزارة البيئة المراكز الصيفية المجانية لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث تحت شعار بيئة أنقى ومجتمع أرقى، وتستمر لمدة شهرين. وأكد وزير الأوقاف الدكتور محمد الخليلة أن المراكز تمثل مشروعا تربويا ووطنيا يهدف إلى غرس القيم الإسلامية وتعزيز ثقافة المحافظة على البيئة. وقال الوزير الخليلة:
3: تهدف الوزارة من خلال هذا العنوان إلى توعية أبنائنا الطلبة والشباب، أخواتنا الشابات أيضا، بأهمية النظافة وقيمتها في الحياة، بناء على مبدأ الوقاية خير من العلاج، لتعزيز فكرة أن هذه المراكز تعتبر حاضنة آمنة لغرس السلوكيات الإيجابية في نفوس أبنائنا بربطهم بالقرآن الكريم وهدي السنة النبوية، اللذين يحثان على الطهارة ويهذبان أخلاق الإنسان.
0: من جهته أكد وزير البيئة أيمن سليمان أن الشراكة مع وزارة الأوقاف في تنفيذ المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تمثل نموذجا للتكامل المؤسسي في نشر الوعي البيئي. وقال وزير البيئة:
4: النظافة تبدأ من البيت وتبدأ من التربية وتنتهي بأعلى القمة، فالنظافة في كل شيء، حتى في العقل، في الإيمان، في الفكر. فنتطلع أن تكون أنت قادة هذا الفكر وقادة هذا التغيير في المجتمع. راح تكون وزارة البيئة شريكة لوزارة الأوقاف بدعم وتوفير الدعم اللوجستي لهذه البرامج، وتنفذ برامج مشتركة معكم في كل مكان.
0: باشرت فرق البحث والإنقاذ الدولي الأردني التابع لمديرية الأمن العام الدفاع المدني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين والمحاصرين جراء الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا، ويضم الفريق المشارك 100 من الكوادر المتخصصة والمؤهلة، من بينهم 3 أطباء من الخدمات الطبية الملكية، كما يضم نخبة من خبراء البحث والإنقاذ والإسناد الطبي والفني. ويواصل الفريق تنفيذ عملياته الميدانية بالتنسيق مع الجهات المعنية في فنزويلا بثلاثة مواقع في العاصمة كاراكاس، مجسدا الرسالة النبيلة التي تطلع بها المملكة الأردنية الهاشمية تنفيذا للتوجيهات الملكية في الوقوف إلى جانب الشعوب المتضررة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد مواطنان وأصيب آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال استهدفت منطقة السلاطين غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع. وإلى آخر تطورات الأزمة بين طهران وواشنطن، حيث تواصل التصعيد بينهما رغم مذكرة التفاهم الخاصة بمضيق هرمز، مع تبادل جديد للضربات العسكرية وتحذيرات متبادلة تنذر بتقويض جهود التهدئة في المنطقة. إلى التفاصيل.
5: تبادل الجانبان الأمريكي والإيراني ضربات عسكرية جديدة، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية إيرانية. قالت إنها جاءت ردا على هجوم بطائرة مسيرة استهدفت ناقلة نفط قرب مضيق هرمز. وردت إيران بإعلان الحرس الثوري استهداف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت والبحرين، متوعدا برد أكثر حدة على أي هجوم جديد، فيما أدانت الكويت الهجمات الإيرانية، وأكدت البحرين تصديها لاعتداءات جوية استهدفت أراضيها. وعلى وقع هذا التصعيد، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي من أن أي ترتيبات تتجاوز مذكرة التفاهم الموقع مع الولايات المتحدة بشأن مضيق هرمز ستؤدي إلى زيادة التوتر في الشرق الأوسط، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام ببنود الاتفاق وعدم اتخاذ إجراءات أحادية. ويأتي الخلاف في ظل تمسك طهران بإدارة وتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مؤكدة أن عبور السفن يجب أن يتم وفق الترتيبات التي تحددها، محذرة من استخدام أي مسارات لا توافق عليها. في المقابل، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته مهددا بأن إيران ستزول عن الوجود إذ اضطرت الولايات المتحدة إلى استئناف الحرب، متهما طهران بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما شدد مسؤولون إيرانيون على أن أمن وإدارة مضيق هرمز يبقيان ضمن مسؤولية الجمهورية الإسلامية.
0: أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار، فيما شدد الرئيس اللبناني خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ومنع أي خروقات للاتفاق. إلى التفاصيل.
6: قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته العسكرية داخل لبنان، مؤكدا أن قادة وجنود الجيش سيستمرون في العمل بحزم لإزالة التهديدات وضمان أمن سكان الشمال، مضيفا أن لا

0: أمن على الحدود الشمالية إلا بنزع سلاح حزب الله وفق ما نقلته قناة إسرائيلية. واتهم كاتس إيران وحزب الله بانتهاك سيادة لبنان في وقت تتواصل فيه الجهود الأمريكية والدولية لدعم وقف إطلاق النار والدفع نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان. وتأتي هذه التصريحات عقب الجولة الخامسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي عقدت في واشنطن وتركزت على تثبيت وقف إطلاق النار وآليات الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية. وفي السياق ذاته ذكرت القناة الإسرائيلية أن اتفاق وقف إطلاق النار يمنح الجيش الإسرائيلي حق الدخول إلى المواقع التي يبلغ عنها للتحقق من خلوها من الأسلحة والبنية التحتية العسكرية، فيما لم تصدر السلطات اللبنانية أي تعليق رسمي على هذه الرواية. على الجانب اللبناني أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هنأه خلاله بتوقيع اتفاق الإطار مع إسرائيل. وأعرب عون عن أمله في أن تسهم واشنطن في منع أي خرق للاتفاق وأن تمارس ضغوطا على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
1: ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي بضحايا حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو. إرادة ملكية سامية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من 12 من شهر تموز المقبل. بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات ربيع الصرايرة من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصلايطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر طرفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعراً.
1: من هنا، من المركة بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
1: ليس المكان هنا خيمة تنصب، ولا وادياً يزار، بل فكرة تمشي على قدمين. حين اختار الأمير الغور، لم يكن يبحث عن ظل يقيه القيظ، بل عن ماء يوقظ الأرض، وعن كلمة إذا قيلت أنبتت.
2: يا شيخ حمزة، اترافقنا اليوم أنت وعبد المنعم على ضيعتنا اللي بغور نمرين.
3: إن شاء الله يا سمو الأمير.
2: خلنا نشوف وين صار موضوع الحفر بالبير الارتوازي.
3: عندي تقرير يا سمو الأمير من المهندس الأجنبي اللي موجود بالموقع.
2: علمني يا عبد المنعم، وش يقول التقرير؟
3: الحفر جاري على أفضل وجه، وأن المياه قاب قوسين.
2: لعاد خلنا باكر نشوف وين صاروا.
3: إن شاء الله يا سمو الأمير، إن شاء الله.

0: في الغور كل خطوة محسوبة وكل حفرة سؤال، يحفرون في الأرض كما يحفر الشاعر في اللغة، وكلاهما ينتظر أن يجيبه العمر.
1: أدري يا ابني متون ركوبتك، أخذنا إلى ضيعة نمرين الغربية.
2: الأمر أمرك يا مولاي.
3: إن شاء الله يكون العمال قد انتهوا من الحفر.
1: حمامة وادين المطار عسير، أقيمي فهذه روضة وغدير، أقيمي لعلي أن أرى لي فرصة تقربني من حبكم وتجير. فهذه ديار الغور زانت ربوعها، وللماء في حافاتهن خرير، يضاحك أطيارا به نور نبته، كأن حسنه راع إليه يشير.
4: يمر الأمير في الأرض كما يمر البيت في القصيدة، لا يعلو عليها بل ينصت لها، فإذا تكلمت أجابها شعراً.

0: الشتاء جميل يا سمو الأمير، يفتح النفس ويغري بالشعر.
1: عسى يا رفاعي أن تكون البئر قد أخرجت ماءها.

0: تفضل يا سيدي. الحمد لله على السلامة.
1: أهلاً أهلاً فسهلاً سمو أمير، هذا يوم مميز حضورك. إن شاء الله يكون مميز حضور ما، عندما تهدر يهدر خير سمو أمير.
2: بارك الله بجهدك يا مهندس. قل لي، أين وصل الماء في طريقه إليه؟
1: نتحدث بعد أن نشرب قهوة. نكون جميعا في استقبال في هذا الصباح جميل سمو أمير.
2: بشرك الله بالخير،
3: سيكون يوما مختلفا.
4: يا مهندس يا مهندس.
1: خير، ماذا هناك؟
4: وصل الماء.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا وجه سمو أمير، وجه البشر والخير.
2: الحمد لله ثم الحمد لله.
5: أنبع الغور ما أحلاك نبعا، سقيت الأرض حولك وشعابه، كأنك في سماء الغور شمس تفيض على الثرى نورا مذابا.
6: حين قال عبد المنعم نبع الغور لم يكن يمدح ماء بل يوقظ ذاكرة، فالشعر أول ما يخرج حين يخرج الماء.
3: فتنبت كل يانعة وزاه، من الأزهار فاح شذا وطابا، وتجري في جداولها عيونا، على البطحاء تنساب سيابا.
1: سيدي أمير، ما رأيناه اليوم ليس فورة عابرة كما تقولون، ولا صدفة في حفر. هذه أرض خير، أرض خير سمو أمير.
2: قل لي يا مهندس، وكيف يندفع بهذه القوة؟
1: حين اخترقنا طبقة حاملة لما، انفتح مسار، تحرر ضغط ارتوازي متراكم، اندفع ماء سائدا إلى أعلى. هذا اندفاع دليل قوة سمو أمير.
2: وهل يدوم هذا الخير؟
1: بإذن

0: لله. نعم.
1: إذن نحن لم نفتح بئرا فقط، بل فتحنا بابا في صمت الأرض.
0: هذا سيدي أعظم ما في هندسة، أن تنصت لما تحت قدميك. تعرف أرض متى تتحدث ومتى تسكت.
1: إذن يحق لي أن أتم ما بدأ به الشعراء من مدح، فإن الماء أصل وجود كل، وتحيي الأرض قد كانت يبابا.
2: هذا صوت الأرض حين يؤذن لها بالكلام. سنوات من الصمت اندفعت الماء دفعة واحدة، كما يندفع البيت الصادق من صدر الشاعر.
1: فبشرى السالكين طريق غور، ليالي القيظ يلتهب التهابا، بعذب سائل شبم نمير، يشق الأرض إذ يسقي التراب. لقد كانت قديما وهي قفر، فما سار بها ماء أصابا، سوى الأردن يسقي الزور دوما، يشق البيد ينصب انصبابا. إذا شاهدته من رأس ينقم، ترى متعرجا حردا عجابا، وفي يوم شديد الأزم قيظ، أطاح الضب قد قتل الغراب.
3: تعود الأرض أرضا والغور غورا، ويعود القيظ امتحانا لا حكما.
1: به الصادي تحير ليس يدري، متى حين به يجد الشراب. ولكن بعد أن ثقبت بماء، لصوت الظامئ المولى استجابا. فحي الغور وانزل سهل كيد، لترشف ماءه العذب الرضابا. وقد أصبحت بعد النبع حقا، نعيم اليوم قد كان العذاب.
2: في المركة كان الشعر أول من دل على الطريق، فالشعر ماء إذا صدق، والماء شعر إذا خرج حيا. وفي هذا المكان تعلم الغور أن الحياة لا تبدأ من القشور، بل من جوف صبور إذا ثقب أعطى.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي.

0: أيوة التلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن لبنان. لبنان كما قال أحد الأساتذة الكبار، أحد الشخصيات اللبنانية، أنك في لبنان تنام على خبر وتصحى على خبر، ولذلك لبنان دائما هو مصدر خبر، مصدر حدث، سواء بالاتجاه الإيجابي أو بالاتجاه السلبي، ولكن لبنان في كل الأحوال سيبقى حاضر، له حالة من الحضور المميزة بين الشعوب العربية وخصوصا لدى الاتجاهات السياسية المختلفة. للحديث عن هذه الموضوعات، خاصة بعد التوصل يوم الجمعة، تم الاتفاق على توقيع على اتفاق إطاري كما يقال، كما سمي، بين سفيرة لبنان في واشنطن وسفير المستعمرة الإسرائيلية برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. تطورات كبيرة. السؤال الجوهري يسير بالاتجاه، هل أن هذا الاتفاق سيكون على غرار ونتائج اتفاق 17 أيار 83، أم أن الأوضاع تغيرت، الظروف تغيرت، وسيفرض هذا الاتفاق على لبنان؟ للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بالشخصية السياسية الوطنية القومية اللبنانية البارزة، الأستاذ معن بشور. أستاذ معن مساء الخير.
1: مساء النور، أهلا وسهلا.
0: يعني دائما إحنا نتكئ عليك لقراءة لبنان، وأنت يعني أحد الشخصيات السياسية الواقعية العملية الوطنية القومية التي يمكن الاعتماد عليها بما تتحلى به من مصداقية وموضوعية، فلك بداية من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ومن شعبنا الأردني، لك شخصيا وللشعب اللبناني الشقيق كل الاحترام وكل التقدير.
1: شكرا جزيلا، وأنا سعيد جدا أن ألتقي بين الحين والآخر وعبر الإذاعة الأردنية وعبر برنامجكم الناجح أن ألتقي بإخواني في المملكة الأردنية الهاشمية، وللأردني في عقلي وفي قلبي مكانة خاصة، وفي بيتي أيضا مكانة خاصة. لذلك أنا سعيد بهذا اللقاء، وخصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان، بل تمر به أمتنا العربية كلها.
0: هذا صحيح، ولكن بالمناسبة يعني نعرف مواقفك السياسية وزياراتك الأردن، لكن حينما تقول في بيتي، ماذا تقصد في بيتك؟
1: أقصد أن زوجة الدكتورة نجلة عبد الله نصير هي بنت الأردن، ووالدها كان قاضي كبير في الأردن، ولذلك الأردن دائما حاضرا في بيتي عبر أم أولادي.
0: نعم.
1: التي أعتز بها.
0: كل الاحترام. إذن في نسب بيناتنا كلبنانيين وأردنيين.
1: نعم الحمد لله.
0: كل الاحترام. طيب أستاذ معن بشور، يعني بداية دعنا نتذكر قبل أن نصل إلى هذا الواقع، حتى يعني نعتمد على ذاكرتك وعلى التاريخ، في عام في حزيران 82

0: جرى الاجتياح الإسرائيلي إلى لبنان على خلفية محاولة اغتيال السفير الإسرائيلي في لندن، وجرى الاجتياح الإسرائيلي للأراضي اللبنانية حتى وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت. وبالتالي كانت النتائج السياسية هو التوصل إلى ما يسمى اتفاق 17 أيار عام 83. حدث مماثل، اليوم قوات المستعمرة الإسرائيلية أيضا تجتاح لبنان وخصوصا في الجنوب، ولكن المآسي التي تركها الاحتلال ولا يزال القتل، الدمار، التخريب، الترحيل، مع أنه في عام 83، عام 82 طوال الاحتلال الذي استمر 22 عام لسنة 2000 لم يتعرض الشعب اللبناني إلى ما تعرض له اليوم. ومع ذلك فرض في ذلك الوقت اتفاق 17 أيار. كيف تذكر تلك الوقائع والأحداث أستاذ معن بشور؟
1: يعني لا شك كما تفضلت وذكرت، لبنان يعاني من المشروع الصهيوني منذ قيام الكيان الصهيوني بل قبله.
0: نعم.
1: وأنت تعلم أنه في 48 نفسه أجرى العدو الصهيوني مجزرة في جنوب لبنان في بلدة حولة.
0: نعم.
1: تشهد فيها ما لا يقل عن 100 لبناني ولبنانية، رجل وشيخ وطفل، على يد الكيان الصهيوني. إذن المطامع الصهيونية والعدوان الصهيوني على لبنان قديم جدا.
0: نعم.
1: ولكن مدامك ذكرت، وأنا كنت أريد أن أفتتح اللقاء معك بالحديث عن اتفاق 17 أيار، لأنه نموذج بفشل كثير من المشاريع التي أرادت أن تفرض هذا الكيان على لبنان من جهة، وأن تفرض على المنطقة مناخا من الاستسلام لهذا الكيان.
0: نعم.
1: أنا أذكر في 18 أيار، يعني بعد يوم واحد من توقيع أو من موافقة مجلس النواب اللبناني الذي عاد وغير رأيه بعد أقل من عام، يومها كان لي محاضرة في طرابلس في مركز أحمد الصوفي الثقافي الاجتماعي، وقد قدم لتلك المحاضرة الرئيس الشهيد رشيد كرامي. اخترت لتلك المحاضرة عنوان واحد، قلت اتفاق شولتز، اتفاق 17 أيار رعاه يومها وزير الخارجية الأمريكية مستر شولتز.
0: شولتز
1: وكان في بيروت. قلت اتفاق شولتز مشكلة أم حل؟ وتبين أن هذا الاتفاق لم يكن حلا، كان مشكلة وسقط فيما بعد على يد الوطنيين اللبنانيين.
0: نعم.
1: وأتى رشيد كرامي الذي كان يفتتح المحاضرة التي ألقيتها، جاء رئيسا للوزراء. أنا أعتقد أن الاتفاق الذي جرى بالأمس، بغض النظر عن الموقف السياسي والفكري والعقائدي من أي اتفاق مع الكيان الصهيوني، هذا الذي جرى بالأمس لن يكون مصيره في لبنان إلا كمصير اتفاق 17 أيار.
0: نعم.
1: إنه مشكلة للبنان وليس حلا، بدليل أن العديد من القوى السياسية اللبنانية وليس فقط حزب الله وحركة أمل، وهذا ظلم، موقف الوزير جنبلاط، موقف الوزير باسيل، موقف الوزير فرنجي، موقف الأحزاب الوطنية كلها دون استثناء بما فيها حتى الحزب الشيوعي الذي يعتبر معارضا لحزب الله، أعتقد موقفهم واضح من هذا الاتفاق. وأعتقد أن هذا الاتفاق الذي وقعته سفيرة لبنان لا يمتلك القوة التي امتلكها اتفاق صادق عليه مجلس النواب اللبناني.
0: نعم.
1: لذلك لا أعتقد أن هناك مستقبل لهذا الاتفاق، وأعتقد أن المطلوب من الحكومة اللبنانية ومن رئيس الجمهورية أن يدرك أن الإصرار على فرض هذا الاتفاق لن يواجه إلا بمقاومة شديدة من الشعب اللبناني.
0: نعم.
1: وأنا أعتقد أن المقاومة في لبنان، المقاومة الحالية، حزب الله تحديدا، لا يريد فتنة في لبنان. كذلك الأمر الرئيس نبيه بلغي قال بوضوح، لأنه قرأت أو شممت في هذا الاتفاق رائحة فتنة.
0: نعم.
1: لذلك أعتقد أنه قد يكون هناك خلاف بين اللبنانيين حول الاتفاق، نوافق ولا لا نوافق، في تقدير الموقف نستطيع أو لا نستطيع، لكن هناك بالتأكيد إجماع على صعوبة تنفيذ هذا الاتفاق بوجود

0: بمقاومة باسلة كان المقاومة اللبنانية، وبوجود جمهور واسع وقوى سياسية واسعة معترضة على هذا الاتفاق.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه، ولن يكون مصير هذا الاتفاق بأفضل من مصير اتفاق 17 أيار الذي تم إقراره في ظل ظروف سياسية مختلفة تماما. يومها كان الإسرائيلي احتل لبنان، حط عاصمته ووصل إلى ما وصل إليه، وحينها أيضا كان الجيش السوري مضروبا في لبنان، وكان الاتحاد السوفيتي في أزمة، ومع ذلك وكانت الولايات المتحدة في ذروة قوتها، مع ذلك لم ينجح ذلك الاتفاق.
1: نعم.
0: ولا أظن أن هذا الاتفاق في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية قادر على أن يفرض على الشعب اللبناني. هناك حملة داخل الكيان الصهيوني على هذا الاتفاق، لأن هذا الاتفاق وإن كان يعني بالنسبة لي أنا كقومي عربي وكرافض للكيان الصهيوني أرفضه من هذا الموقع، لكن حتى بالنسبة للكيان الصهيوني ولصحافة الكيان الصهيوني ولأحزاب الكيان الصهيوني يعتبره اتفاقا غير مناسب لمصلحة الكيان الصهيوني.
1: طيب، على أي حال أستاذ معن بشور، الحقيقة يعني حينما ندقق بالعوامل الإقليمية والدولية، الحقيقة كانت العوامل الإقليمية والدولية في ذلك الوقت لمصلحة الموقف الوطني القومي اللبناني، بعكس ما هو قائم حاليا. الحقيقة يعني بصرف النظر من موقفنا حضرتك أو أنا أو المستمعين تجاه النظام السوري السابق، ولكن النظام السوري السابق وقف وأيد وساند الشعب اللبناني وقوات سياسية، وخصوصا حركة أمل التي هي التي قادت في ذلك الوقت، والرئيس نبيه بري المعارضة، وبالتالي فرضت حالة التراجع على الحكومة وعلى البرلمان في ذلك الوقت. وأيضا على المستوى الدولي لم تكن الظروف الحالية ليست يعني أفضل، بالعكس هي في الاتجاه الأسوأ. روسيا في حالة استنزاف، الولايات المتحدة تفرض حضورها بقوة، أوروبا أيضا ظروفها الاقتصادية إلى آخره. فلذلك الآن يعني من الصعوبة أن تجد روافع إقليمية أو دولية رافعة إلى لبنان. حتى فرنسا التي تدعي بصداقتها إلى لبنان أيضا دورها في هذا الاتجاه متواضع، وخصوصا تجاه يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك الحديث الآن يدور على قدرات وإمكانيات الشعب اللبناني وقوى سياسية. لذلك دعني قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع الحالي، وكما بشرتنا بأنه سيكون مثيل لما حصل في اتفاق 17 أيار، أنت تذكر أستاذ معن بشور، ونعتمد عليك في أن الانتفاضة التي انفجرت في شهر شباط فبراير سنة 84، والتي قادتها في ذلك الوقت حركة أمل والرئيس نبيه بري والقوى السياسية القومية واليسارية اللبنانية، هي التي أدت إلى إلغاء هذا الاتفاق في 5 أيار سنة 84، وبالتالي ألغي أو جمد من قبل الحكومة، وصدر قرار من قبل مجلس النواب اللبناني بإلغاء ذلك الاتفاق واعتباره غير قائم. لذلك العوامل التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وأنت يعني ما زلت والحمد لله في حالة اليقظة وتمتلك القدرات التاريخية وكنت في المواقع القيادية، لذلك القراءة للأوضاع السابقة أعتقد كانت أفضل مما هي عليه الآن. ما رأيك؟
0: يعني اولا يعني هي مناسبه لاقول لك ان الرئيس نبيه بري في خطابه الاول،
1: نعم،
0: بعد 6 شباط التي جاءت فيها انتفاضه يعني قدمت لاسقاط 17 ايار،
1: نعم،
0: ذكر مجموعه من الشخصيات التي اجتمعت في بيته يومها،

0: أخذت القرار بالانتفاضة.
1: نعم.
0: وكان لي الشرف أن أكون بين الأسماء التي ذكرها.
1: نعم.
0: أنا والشيخ ماهر حمود والنائب السابق الراحل زاهر الخطيب كان موجودا، ممثل حزب الاشتراكي الأخ فؤاد صعب كان موجود، وأنا كنت موجودا.
1: نعم.
0: في هذا اللقاء الذي أخذ القرار، الذي قدع بري أنه أخذ القرار لتلك الانتفاضة، علما أن تلك الانتفاضة كانت انتفاضة شعبية.
1: نعم.
0: تقودها حركة أمل، لكن كانت تضم كل الوطنيين التقدميين.
1: صحيح.
0: إذن الوضع حتى أكون دقيق، أنا الآن الوضع فيه إيجابيات بصالح مجابهة المشروع الصهيوني أكثر بكثير مما كان عليه آنذاك.
1: نعم.
0: أنا أعرف أن يومها العامل الأساسي يومها كان الموقف السوري.
1: نعم.
0: الذي كان أيضا يعاني بعد احتلال لبنان في 82، ضربت الجيش السوري ضربة قوية في لبنان.
1: نعم.
0: وخسر العديد من جنوده والعديد من طائراته والعديد من قواته، وأعتقد أن سوريا كانت في حالة انكفاء يومها. صحيح أنها ساعدت اللبنانيين والفلسطينيين على القيام بانتفاضة 6 شباط التي أدت في سقوط اتفاق 17 أيار، لكن تكون سوريا قوية. الآن الوضع مختلف جدا، الوضع الشعبي في لبنان يومها كان محدودا، كان هزيلا، وكان هناك شعورا بأنه إمكانية مجابهة العدو الإسرائيلي المدعوم أمريكيا ليست سهلة. صحيح أن حركة أمل كان لها وجود، والحزب الاشتراكي كان له، والقوى الوطنية، لكن قوتها لا تقارن بقوتها اليوم. اليوم القوى المعارضة للمشروع الصهيوني قوى مدججة بالسلاح، وقد نجحت في تحرير أرض لبنان من هذا العدو، ونجحت أيضا في الصمود في عدة معارك بوجه العدو، بما فيها هذه الحرب نفسها.
1: نعم.
0: أنت تعلم أنه سنة 82 وصل الإسرائيليون خلال أيام إلى أبواب بيروت.
1: نعم.
0: صحيح استمر حصار بيروت عدة أشهر، لكن الوصول إلى بيروت كان شبه اجتياح.
1: نعم.
0: من الجنوب إلى العاصمة. الآن لم يستطع العدو الصهيوني أن يتقدم سوى بضعة كيلومترات في جنوب لبنان.
1: نعم.
0: هذه التي يتحدثون اليوم عن انسحاب منها، وهو لا يتحدث عن انسحاب كامل منها. أنا أعتقد أن ننظر. أما على المستوى الدولي فالاتحاد السوفيتي في تلك اللحظة كان في وضع صعب. صحيح جرت تغييرات، جاء أندروبوف وجاء الآخر وعملوا نوع من النهضة في الموقف السوفيتي، ساعدت سوريا والقوى الوطنية، لكن بلحظة 17 أيار كانت هناك ارتباك داخل موسكو. الصين لم تكن موجودة. أوروبا كانت إلى حد كبير تدعم إسرائيل، وهي اليوم في وضع
1: مختلف.
0: أوروبا
1: شيء مختلف.
0: حتى داخل الولايات المتحدة اليوم علينا أن ننتبه أنه داخل الولايات المتحدة 70% من الأمريكيين ليسوا مع التوجهات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: هم يعارضون بشدة موقف بلادهم الذي كان مناصرا وزال مناصرا للكيان الصهيوني. أنا أعتقد إذا اعتبرنا هذه العوامل عوامل مهمة مؤثرة، فأعتقد أنها لم تعد لصالح العدو كما كانت عام 83 82 83 84.
1: طيب.
0: الإضافة المهمة أنه في لبنان هناك قوى كبيرة، حتى سوريا رغم الخلافات بين الحكم الجديد في سوريا وبين حزب الله وكذا، لكن أيضا الحكم الجديد في سوريا لا يستطيع أن يخرج من المناخ الإسلامي الذي ولد بشأنه، ولا يستطيع أن يخرج أيضا من علاقته بتركيا، وتركيا أيضا في هذه المعركة ليست إلى جانب الكيان الصهيوني، بل على عكس ذلك إلى جانب لبنان وإلى جانب القوى التي لا تريد الرضوخ للشروط الإسرائيلية.
1: هذا صحيح على المستوى السياسي، وأيضا على المستوى العملي. أنت تعرف أستاذ معن بشور أنه في 9 كانون أول 2024 تم تدمير كامل قدرات الجيش السوري، طيران ودباباته من قبل المستعمرة الإسرائيلية. وبالتالي يعني حتى الحديث الدائم عن تدخل سوري في لبنان، أعتقد أن سوريا الآن لا تملك القدرة العسكرية يعني للإقدام على أي فعل عسكري خارج حدودها.
0: وهي حتى لو كانت تملك، أعتقد أن القرار السياسي في سوريا وهذا ما يزعج الصهاينة، وهذا ما أفشل المفاوضات بين الحكومة الجديدة في سوريا وبين الحكومة الإسرائيلية.
1: صحيح.
0: سوريا حتى لو كانت تملك إمكانيات، موقفها حتى لو لم تكن تملك إمكانيات، امتناعها عن التدخل في لبنان لصالح المشروع الإسرائيلي والأمريكي هو أمر يجب أن يحسب حسابه، لأن بالفعل كان لسوريا دور مهم في دعم القوى الوطنية آنذاك، لكن التغيير الحقيقي كان بقوى لبنانية محلية وقوى فلسطينية.
1: هذا هو الأساس.
0: يعني معركة الجبل كان الفلسطينيين لبنان، والآن هناك مقاومون لبنانيون وفلسطينيون يقاتلون في الجنوب، وإن كان الفلسطينيون لا يظهرون في الواجهة لكنهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع إخوانهم اللبنانيين.
1: نعم.
0: هذه قوة ليست بسيطة، بدليل أن الحرب تقريبا تكاد تقترب من 3 سنوات. لن يستطع الإسرائيلي أن يتقدم أكثر من كيلومترات قليلة في جنوب لبنان.
1: طيب.
0: يعني يجب أن ننتبه إلى هذا الأمر.
1: أوكي. خليني
0: أتدرك تماما. نعم. أنه حتى في هذه المعركة لم يستطع أن يصل إلى قلعة الشقيف، وصل إلى حولها ولكن لم يستطع أن يضع يده على القلعة، ولا كذلك على التل الشهير الذي هو مقارب لها،
1: علي الطاهر
0: المعروف.
1: نعم. نعم. طيب سابقا أستاذ معن بشور، يعني ربما كان ب 82 83 لم يكن حضور أو قوة أو نفوذ لحزب الله، ولكن حزب الله أثبت قدراته وإمكانياته في تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي، حتى احتفل بالانتحار الإسرائيلي الكامل في 25 أيار عام 2000. وتذكر أذكر معك أن رئيس حكومة المستعمرة الإسرائيلية يهود باراك دخل انتخابات الكنيست على قاعدة أنني إذا وصلت إلى رئاسة الحكومة سيجري الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وبالفعل أغلبية المجتمع الإسرائيلي وقف إلى جانبه لوقف الاستنزاف الإسرائيلي في لبنان. إذن المقاومة اللبنانية في ذلك الوقت بقيادة
0: والفلسطينية لا نهمل دور المقاومة الفلسطينية.
1: نعم. والمقاومة الفلسطينية بكل الاحترام لك، لكن المقاومة اللبنانية والفلسطينية هي التي لعبت الدور الأساس يعني في إنهاء وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان في سنة 2000. وحينما جدد العدو الإسرائيلي معركته بال 2006 أيضا تكبد خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ صراعه مع الشعب اللبناني ومع المقاومة الفلسطينية.
0: تأكيد. يعني تفضلت، يعني وفرت علي عرضا.
1: نعم.
0: لمراحل الصراع.
1: نعم.
0: بين لبنان والكيان الصهيوني. وانتبه، رغم تفاوت الظاهري للقوى بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، لكن في كل المعارك التي خاضها الكيان الصهيوني في لبنان لم يكن ناجحا فيها.
1: نعم.
0: على الأقل لم يكن ناجحا في حصاد نتائجها. وبالتالي أنا على الأقل شخصيا من الذي ساهمت في عدة معارك مواجهة للعدو الصهيوني.
1: نعم.
0: عام 70 وكان لنا شهداء، يومها كنت أنا في قيادة جبهة التحرير العربية.
1: نعم.
0: استشهد لنا شباب من طرابلس في معركة مهمة يومها، ويوم 72 كنا في النبطية مع أبو عمار ومع الوزير بشارة مرهج الذي بات وزيرا فيما بعد، ومع المناضل خليل بكات. كنا في النبطية يوم اعتدى الصهاينة على الجنوب ولم يتمكن من تحقيق أهدافهم. هذا أنا عم أتكلم كله قبل 82. وبعد 82 رغم الانتصار الذي حقق العدو بالوصول إلى العاصمة، لكنه تذكر أنه هزم هزيمة منكرة من بيروت، وكانت دباباته تقول بعد أيام من دخول بيروت: يا أبناء بيروت لا تطلقوا النار علينا إننا منسحبون. يعني تجربة العدو مع لبنان كانت دائما تجربة خاسرة. الفترة الوحيدة التي استمر احتلاله فيها في الشريط الحدوي كانت فترة معارك مستمرة وبطولات نادرة من المقاومين اللبنانيين ومعهم فلسطينيون طبعا. وهذا كله يؤسس للبنان قوي قادر على إلحاق الهزيمة بالعدو في هذه الأيام.

0: أن ننتبه أن العقل الذي السياسي الذي يقود المقاومة اليوم هو عقل ناضج أيضا، عقل يحاول تفويت الفرصة أمام العدو في إثارة الفتنة الداخلية. لذلك لما الرئيس بري بيقول أشم رائحة الفتنة في تعليقه على هذا الاتفاق، هو يعكس حذرا، ليس حذرا من قوى المقاومة فقط، بل حذرا لبنانيا من أن تتطور الأمور بهذا الشكل نحو فتنة داخلية في لبنان.
1: طيب أستاذ معن بشور، الحقيقة بدي أسألك، بدي يعني قراءة لعاملين لبنانيين. العامل الأول أن لبنان، وهذا بعتقد أحد أسباب يعني عداء العدو الإسرائيلي بالإضافة للعدو يعني عدو وطني وقومي وديني وإنساني، ولكن رفضه للديمقراطية اللبنانية، الادعاء الغربي الرأسمالي الإمبريالي أنه المستعمر الإسرائيلي هي الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية في الشرق الأوسط، وبالتالي لبنان كان ديمقراطيا تعدديا، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، مجلس النواب، كله بيأتي عبر الانتخابات. والعامل الثاني السلبي أن لبنان ممزق طائفيا، فكيف يمكن قراءة العاملين رغم تعارضهم مع بعضهم البعض في التعامل مع المستعمرة الإسرائيلية، مع العدو الإسرائيلي؟
0: أعتقد أن العامل الأول عامل إيجابي، لا يستطيع أحد أن ينكر أن في لبنان مناخا من الحرية، مناخا من الديمقراطية، هناك مجلس نواب، هناك مجلس وزراء يعني يحصل على ثقة من النواب، رئيس جمهورية يرعى السلطة، وهذا ما ضمن بقاء لبنان. أنا أريد أن أذكرك أنه في أسوأ أيام الحرب الأهلية في لبنان، نحن كنا من المدرسة مؤمنين أن لبنان سيخرج من هذه الحرب الأهلية، وأن هذه الطائفية الموجودة في لبنان بمعنى من المعاني هي سلبية يعني على عدة مستويات، لكن أيضا هذه تجعل من كل طائفة تدرك أنها لا تستطيع وحدها أن تسيطر على لبنان أو أن تفرض منطقها على لبنان. لذلك اليوم كما أنه هناك مع الحكومة الحالية ومع الخيارات الرسمية اللبنانية قوى لبنانية تنتمي لكل الطوائف، حتى أكون دقيقا، هناك أيضا معارضون لهذه الحكومة أيضا ينتمون لكل الطوائف. لذلك لا يستطيع أحد اليوم أن يفرض على لبنان انقساما طائفيا أو فتنة طائفية. هناك من يحاول إثارة ذلك، ليس بين المسيحي والمسلم، أيضا بين المسلم والمسلم، لكن في لبنان وطنية، بدليل أن كل الاستفتاءات تقول أن 70% من اللبنانيين على الأقل إذا لم يكن أكثر ليسوا مع هذا الاتفاق مع الكيان الصهيوني. 70% بعضهم ليس مع حزب الله، ولكنه بالتأكيد ليس مع الكيان الصهيوني. علينا أن يعني أنت في لبنان مناعة قد لا يفهمها الكثيرون، وخصوصا أن الكثيرين يعاملون لبنان من خلال الإعلام اللبناني، علما أن جزء كبير من الإعلام اللبناني لا يعبر عن حقيقة الواقع اللبناني بقدر ما يعبر عن مصالح معينة تحرك هذه الوسائل. لبنان لماذا كل الحرب الاقتصادية التي فوضت على لبنان؟ لأنه كان هناك عجز أو شعور بالعجز لدى الكيان الصهيوني وداعميه أنهم يستطيعون أن ينتصروا بالسلاح على لبنان. لذلك اعتمدوا السلاح الدولار. الدولار ارتفع بلبنان من يعني 2.5 كان سلاح الدولار إلى هلأ 890 دولار، يعني مئات المرات ارتفع. هذا كان جزء من الضغط من الحرب على لبنان.
1: صحيح.
0: ومع ذلك لبنان نجح بالتكيف، ربما كمان لأن جزء كبير من اللبنانيين موجود في الخارج وهم مغتربون يساعدون أهلهم في لبنان. يعني أريد أن أقول أن لبنان أقوى بكثير مما يظهر، وأقوى بكثير مما يظهره الإعلام. هذه وجهة نظري. وما من أحد جرب يوم المرة أن يمتحن ضعف لبنان إلا وفشل، سواء كان صديقا أو كان عدوا.
1: نعم. طيب الآن حينما نتوقف أمام حزب الله يعني ودوره السياسي والكفاحي، طبعا دور الكفاحي كان بارزا بالتسليم من قبل الصديق ومن قبل الخصم ومن قبل العدو، أنه لعب الدور الأساسي في

0: دحر قوات العدو الإسرائيلي عن لبنان. الآن حزب الله ليس فقط حزب بين قوسين ميليشيا مسلحة، حزب سياسي كم نائب له في البرلمان وهو ممثل بالحكومة؟
1: نعم، يعني حزب الله حزب له جماهيره وهو له تأييده.
0: نعم.
1: وأنت تعلم أنه ليس بالضرورة أن تكون شيعيا لكي تكون إلى جانب حزب الله.
0: نعم.
1: وليس بالضرورة أن تكون إسلاميا في التوجه لكي تكون في حزب الله. وليس بالضرورة أن تكون جنوبيا أو بقاعيا لتكون حزب الله. كثير من مؤيدي حزب الله لا ينتمون للطائفة الشيعية ولا ينتمون للعقيدة الإسلامية ولا ينتمون أيضا كل الحسابات اللبنانية التقليدية.
0: في مرحلة كان حليف لبعض القوى بين قوسين المسيحية أو في اتفاقات بيناتهم.
1: بالتأكيد.
0: نعم.
1: يعني شوف أول شيء سليمان فرنجي زعيم آتي من الخارج، هذه عائلة هي متجذرة في لبنان وموقفه واضح من المقاومة.
0: نعم.
1: حتى التيار الوطني الحر وهو قوة كبيرة بين المسيحيين في لبنان كان بنى جبهة أو بنى تفاهما مع حزب الله لسنوات طويلة.
0: صحيح.
1: وأعتقد أن رئيس ميشيل عون انتخب رئيسا للجمهورية بسبب دعم حزب الله والقوة الوطنية له.
0: نعم.
1: طبعا في هناك قوة في لبنان ليست ضعيفة. هي قوة القوات اللبنانية هي في الاتجاه الآخر، ولكن أعتقد أن الجو المسيحي العام ليس من مصلحته، لا يريد أولا احتلال إسرائيل، وأن البعض الذي راهن على إسرائيل في مرات سابقة قد اكتشف خذلان الإسرائيليين له، وهذا مرشح أن يتم كل مرة. وهذا حتى هؤلاء الذين يعارضون حزب الله وينتقدونه لا يستطيعون أن يجاهروا بتأييدهم للكيان الصهيوني. صحيح، ربما لا يحزنون إذا نزح الكيان الصهيوني في ضرب حزب الله، لكن ليس هناك قناعة حتى في أجواء مسيحية واسعة مقربة لهؤلاء أن إسرائيل صديق، لأن إسرائيل خذلت هؤلاء عدة مرات.
0: نعم.
1: خذلتهم عدة مرات، وربما يذكر الدكتور فريد حسن كيف أخرج من دير القمر في حرب الجبل، كيف أخرج من دير القمر بعملية دولية كانت ضرورية لإخراجه مع عدد من قواته. وكذلك الأمر في زحلة، يعني المسيحيون قسم كبير منهم ملتزم بالخط الوطني بدون شك، وهناك قادة بارزون منهم، لكن أيضا الآخرون المتأثرون بإشارة المخاوف والنعرات الطائفية، هؤلاء لا يطمئنون للعدو الصهيوني.
0: يعني التجربة مع أنطوان لحد الذي هزم مع الإسرائيليين، والتجربة أيضا مع الجبهة اللبنانية سابقا.
1: تماما. يعني لذلك شوف، الرهان على فتنة داخلية لبنانية، على اقتتال لبناني داخلي، ليس في محله. أنا لا أعتقد أن اللبنانيين اليوم مهما بلغ
0: خلافاتهم أو تبايناتهم
1: مستعدون أن يخوضوا تجربة حرب أهلية من جديد. وإن كان هناك محاولات عديدة من أجل توفير أجواء حرب أهلية، لكن التجربة لدى المسيحيين مريرة لدرجة أنهم غير مستعدين أن ينجروا في هذه الحرب. وكذلك الأمر، التجربة عند غير المسيحيين هي مريرة لهذا الأمر، رغم محاولة إثارة الفتنة السندية الشيعية أيضا.
0: نعم.
1: علينا أن ننتبه. أنا أقول لك أن هناك جزءا من البيئة السنية يعترض على حزب الله أو معارض لحزب الله، لكن ليس معارض لدرجة أنه مستعد أن يقيم فتنة في البلد من أجل ذلك.
0: هذا الحقيقة بيعطيني استخلاص من كلامك أستاذ معن بشور، يعني الشخصية الوطنية القومية اللبنانية، أن المسألة ليست مسألة طائفية، مسألة أحزاب سياسية. والأحزاب السياسية كما تفضلت حتى عن حزب الله أن هي خارقة أو تتجاوز يعني حدود المحافظات وحدود الطائفة، والمسألة لها علاقة يعني بالموقف السياسي والارتباطات والرؤى والمرجعية جعيات لكل طرف سياسي.
1: تماما، يعني أنا هذه وجهة نظري.
0: نعم.
1: في لبنان طائفية.

0: بالتأكيد، طائفية بالنظام، طائفية بالتشريعات، طائفية بالتمثيل السياسي، ولكنني أيضا أعتقد أن في لبنان وطنية موجودة في كل الطوائف، وهذه الوطنية اليوم أمام امتحان كبير.
1: نعم.
0: هل هي مستعدة أن تنجر أو أن ينجر أهلها إلى صراعات داخلية في خدمة مشروع إسرائيلي؟ أعتقد أن هذا الأمر ليس موجودا عند اللبنانيين، والذين اختلفوا مع بعضهم في الموقف السياسي، ولكن احترموا وجود بعضهم في لبنان، هم جزء من لبنان، نختلف معه ولكن نحرص على بقائه جزءا من هذا المكون الجامع اللبناني، الذي يضم مسلمين ومسيحيين، يضم يساريين ويمينيين، يضم سنة وشيعة، يضم، لكن لا يستطيع لبنان أن يعيش إلا إذا اعترف كل اللبنانيين باللبناني الآخر.
1: نعم. طيب الآن يعني خلينا نتوقف أمام قدرات وإمكانيات حزب الله، باعتباره الآن هو الحزب الأقوى والأكبر. يعني حزب الله تعرض لخسائر فادحة، اغتيال المرشد الأول حسن نصر الله وبعدين المرشد الثاني، وتم اغتيال العديد من قياداته السياسية والأمنية والعسكرية. يعني تعرض لوضع في غاية يعني الخسارة. فهل هذا الحزب ما زال يمتلك هذه القدرات رغم الخسائر الفادحة التي تعرض لها بعمليات الاغتيال من قبل قوات المستعمرة الإسرائيلية وأجهزتها؟
0: شوف، حتى أكون يعني دقيق بالموضوع،
1: نعم.
0: حزب الله خسر بدون شك خسائر كبيرة،
1: نعم.
0: باستشهاد قادته وباستشهاد عدد كبير من مقاتليه، وحزب الله أثبت وعيا كبيرا أنه التزم بوقف إطلاق النار سنة وثلاثة أشهر،
1: نعم.
0: ولكن لا أريد أن أقول لك عن صمود حزب الله في الجنوب وأنه ما زال حتى هذه اللحظة مربكا للعدو، لكن أيضا أريد أن أذكرك يعني يوم عاشوراء خرجت مسيرة عاشورائية دعا إليها حزب الله، لم يشهد لبنان مثيلا لها في قوتها. واثنين، حزب الله يتصرف بشكل عاقل، يعني هو مدرك تعقيدات الوضع في لبنان، لذلك يظهر مرونة عالية في التعامل مع الوضع اللبناني. حتى الآن رغم اعتراض حزب الله على سياسة الحكومة الحالية، لكنه حتى الآن ما زال مشتركا في الحكومة، ما زال له وزيران في الحكومة ووزيران لحركة أمل.
1: صحيح.
0: يعني بمعنى أنه يتصرف يعني مستفيدا من دروس الحرب اللبنانية السابقة.
1: نعم.
0: بأن الحرب تريد كرقصة التانجو، تريد راقصين ولا تكتفي براقص واحد. حزب الله لا يريد أن يكون الراقص الثاني مع أي راقص يريد إثارة الفتنة في لبنان، وهذا مصدر قوة لحزب الله. حزب الله يختلف معه الكثيرون، لكن أغلبية اللبنانيين يحترمون حزب الله كما أغلبية العرب والمسلمين وأغلبية أنحاء العالم.
1: طيب، هنالك مأخذ من قبل القوى الأخرى المختلفة على حزب الله، أنه هو الذي عرض لبنان إلى الاجتياح حينما أعلن تضامنه وشراكته للفلسطينيين في معركة 7 أكتوبر. ب8 أكتوبر 2023 بادر بتوجيه هجمات على قوات الاحتلال في مواقع مختلفة في القصف إلى آخره، وبالتالي يعني يقال بأن حزب الله هو الذي ورط لبنان في هذه المعركة بتضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
0: يعني أنا حقيقة لا أعتبر أن المشاركة في دعم شعبنا الفلسطيني في معركته بعد انتفاضة الأقصى هو توريط للبنان.
1: نعم.
0: هو واجب على لبنان، كون بقية الدول العربية لم تقم بواجبها، هذا لا يعني أن لبنان لم يجب لا يحق له أن يقوم بواجبه،
1: أو ليس عليه واجب،
0: عليه أن يجب عليه واجب ككل بلد عربي تجاه ما يجري في فلسطين، تجاه هذه البطولات التي رأيناها في فلسطين خصوصا في طوفان الأقصى. أنا هذه واحدة. اثنين، الصراع مع العدو الصهيوني يعود إلى

0: هذا الكيان، هل يجوز أن نربط هذا العداء الصهيوني للبنان بحزب الله؟ ألم يكن معاديا لنا في 48 حين ارتكب مجازر في الجنوب اللبناني؟ لم يكن هناك لا حزب الله ولا مقاومة فلسطينية.
1: نعم.
0: حين ضرب مطار بيروت ب68 ودمر الطائرات في بيروت، هل كان هناك حزب الله؟ حتى مقاومة فلسطينية لم تكن في بيروت.
1: نعم.
0: يعني أنا ألفت النظر لحقائق هذه حجج تستخدم، وأنا أعتقد أن أي وطني في أي بلد عربي أو غير عربي لا يجوز أن يستخدم مثل هذه الحاجيج لتبرير عدوان إسرائيل على بلده.
1: نعم.
0: إسرائيل مطامعها في لبنان وفي كل المنطقة، وعلى كل حال هؤلاء الذين يتحدثون، طيب ألم يروا كيف يرفع الإسرائيليون خارطة إسرائيل الكبرى كهدف له؟
1: نعم صحيح.
0: إسرائيل الكبرى أليس لبنان هو البلد الأول المرشح للابتلاع من قبل مشروع إسرائيل الكبرى؟
1: نعم.
0: حزب الله كما كان كل المقاومين الشيوعيين والقوميين السوريين والبعثيين والناصريين والإسلاميين منذ الاحتلال الإسرائيلي للبنان كانوا في طبيعة المقاومة، لكن لبنان هو أكثر بلد يعرف مخاطر هذا العدو الصهيوني، الأسباب التي تفضلت وذكرتها، لأن الكيان الصهيوني غير مطامعه التاريخية والعقائدية في إسرائيل الكبرى، يعتبر لبنان هو النقيض الحقيقي له، هو دولة تقوم على الديانة والعرق، حزب الله لبنان دولة يقوم على
1: التعددية
0: الطوائفي فيما بينها والتعاون بينها،
1: يقوم على التعددية نعم.
0: لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل تضمر العداء للبنان قبل حزب الله، قبل المقاومة الفلسطينية، وتريد تدميره لأنه نقيض فكري ونقيض اجتماعي ونقيض سياسي ونقيض اقتصادي لها، ويجب أن يدرك ذلك كل لبناني. ونحن نسعى، نحن لا نريد أن نفرض رأينا ووجهة نظرنا على اللبناني الآخر، ولكن نسعى لكي يقتنع اللبناني الآخر أن العدو هو عدو لنا جميعا، والعدو لا يميز بين مسلم ومسيحي، بين حزبي قومي أو يساري أو إسلامي. الحزب هو إسرائيل عدو لكل اللبنانيين، لكن بعض اللبنانيين خلينا نقول بسبب توجيه غربي وكذا يعتقد أنه يمكن أن يفلت من هذا العداء، لكن جاءت حرب الجبل وأكدت أن الكيان الصهيوني لا يحمي أحدا، وقد تخلى عن المسيحيين في حرب الجبل، ويجب أن نتذكر المسيحيون هذا الأمر بشكل واضح.
1: هذا شيء أكيد. ولكن أستاذ معن بشور، يعني بدون ما نذكر أسماء، هنالك من يقول ومن قال بأن هذا الاتفاق الذي وقع في واشنطن يوم الجمعة هو الذي سيفتح بوابة لاستعادة السيادة والاستقلال إلى لبنان، مع العلم حينما ندقق بتفاصيل الاتفاق الإطاري الذي وقع برعاية أمريكية يوم الجمعة قبل أيام، مع حتى الاتفاق 17 أيار، ما جرى في هذا الاتفاق هو أسوأ مما وقع في 17 أيار. يعني هذا الاتفاق لا يقول ولا يدلل ولا يؤكد على الانسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان، علما أن 17 أيار لديه ما نصا كان يقول عن الانسحاب، ولكن في ذلك الوقت طبعا إنهاء حالة الحرب وإيجاد منطقة متفق عليها أمنيا في الجنوب. الآن هذا الاتفاق يتحدث عن وقف إطلاق النار ويتحدث عن منطقة وترتيبات أمنية مشتركة، ولكنه لا يتحدث عن انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان.
0: يعني هذا الاتفاق كما 17 أيار هو محاولة فرض إذعان قرار ذليل للبنان في مواجهة العدو الصهيوني بغض النظر عن التفاصيل. بغض النظر عن التفاصيل.
1: نعم.
0: وأنا أعتقد أن المشكلة هذا الاتفاق ليست فقط في
1: تفاصيل.
0: يعني في تفاصيل أو في تجاوزه للاستقلال في لبنان، لسيادة لبنان، لعروبة لبنان. أنا أعتقد هذا الاتفاق هو محاولة بالأساس للإيقاع بين الجيش اللبناني والمقاومة اللبنانية.
1: نعم.
0: هو لعبة أمريكية إسرائيلية. أولا الأمريكيون بعد اتفاقهم مع إيران وبعد الغضب الإسرائيلي من ذلك الاتفاق أرادوا أن يردوا تل أبيب بهذا الاتفاق مع لبنان، يعني أرادوا أن يكون لبنان كما يقولون جائزة طردية للكيان الصهيوني، وهذا الأمر لم يقبله اللبنانيون. هذا الاتفاق ليس معمودا كما قلت من أجل تنفيذ الانسحاب وغير الانسحاب، هذا الاتفاق معمول من أجل إيجاد فتنة بين اللبنانيين، من أجل إيجاد حرب أهلية، وهو أمر لن ينجح فيه الأحزاب. وأنا أعتقد أن يشير الرئيس نبيه بوري إلى كلمة الفتنة في تعليق لم يزد عن عدة كلمات على هذا الاتفاق، هو سيكون مقاومة هذه الفتنة هي استراتيجية سياسية كل القوى المعترضة. لذلك حزب الله حتى اللحظة الأخيرة كان يمد يده إلى رئيس الجمهورية، لأن حزب الله لا يريد أن يدخل لبنان في حرب داخلية.
1: نعم.
0: ثم هناك الجيش اللبناني، علينا أن نعترف الجيش اللبناني الذي أبعد عن مفاوضات واشنطن.
1: نعم.
0: الجيش اللبناني جيش وطني على رأسه قائد وطني، وأهم من ذلك أنه قائد واع لمخاطر الصدام الداخلي وإزالة الجيش في صدام داخلي. لذلك يجب أن يعني أن ننتبه أن هذا المشروع ولد ميتا، هذا الاتفاق ولد ميتا كما ولد غيره. أنا 17 أيار قلت عن 17 أيار أنه ولد ميتا، وقد تبين أنه ولد ميتا.
1: نعم.
0: وهذه المشاريع ربما يتم إقرارها لتحقيق مكاسب سياسية بلحظة معينة.
1: نعم.
0: ربما كان نتنياهو يحتاج لمثل هذا الاتفاق
1: قبل الانتخابات.
0: قبل الانتخابات وبعد الاتفاق الإيراني الأمريكي.
1: وفشلوا. فشلوا. نعم.
0: فشلوا.
1: نعم.
0: راد أن يأخذ هدية تصرفه في الانتخابات. لكن ما هو وضعه اليوم في الكيان الصهيوني؟ هو بنى كل شعبيته على التطرف.
1: نعم.
0: جاء اليوم يريد أن يعقد اتفاقات قام عليه جماعته، وبالتالي تفاعلات هذا الاتفاق داخل الكيان الصهيوني ستكون أكبر من تفاعلاته داخل لبنان على ما أعتقد.
1: أستاذ يعني معن بشور، الآن واضح موقف حزب الله كان واضح بالرفض، واعتبره المرشد أنه يعني اتفاق ذل.
0: الأمين العام المرشد تلك الأيام هذه ما بدنا نحرجهم. أيوة.
1: نعم. الأمين العام لحزب الله، وأيضا حركة أمل أعلنت بأنه يعني بمس بالسيادة اللبنانية وغير متوازن ومرفوض، يعني غير مقبول. وأيضا الحزب الاشتراكي أيضا صدر بيان بهذا الاتجاه. الآن هذا البيان وقع يفترض رسميا باسم الحكومة طالما أن السفيرة اللبنانية وقعت في واشنطن، هل يمكن تمرير هذا الاتفاق أولا في الحكومة وثانيا في مجلس النواب؟
0: بالحكومة أكيد بمر.
1: نعم.
0: لأن الحكومة هذه ربما كان أحد أسباب تشكيلها على هذا النحو للوصول إلى هذا الاتفاق.
1: نعم.
0: يعني حتى يكون واضح. هلأ بمجلس النواب يعني أستطيع أن أقول أن الأمر غير مؤكد بعد.
1: يعني أنا حسب معرفتي أستاذ معن بشور أنه حزب الله عنده 42 نائب، يعني مع حركة أمل أعتقد، فبالتالي يعني هو يحتاج ل 51 نائب حتى يرفض هذا اللقاء من 100،
0: يمكن أكثر بحتاج، لأنه مجلس النواب 128
1: 164
0: 64، فمحتاج هو على الأقل 20 نائب.
1: نعم.
0: انتبه يعني كتلة الحزب التقدم الاشتراكي ووليد زملاط في البرلمان كتلة كبيرة وهي وازنة، ولكن أيضا هناك نواب آخرون ممكن أن يعارضوا وليس محسوبين ضمن 42 المتعاطفين والمتحالفين مع أمل وحزب الله. يعني مثلا النواب الذين يتأثرون برئيس نجيب ميقاتي، النواب الذين يتأثرون بمواقع أخرى في لبنان، يعني هؤلاء النواب قد لا يصوتون مع هذا الاتفاق.
1: نوابكم نواب طرابلس، شو راح يكون موقفهم باعتبارك من طرابلس؟
0: لا، نواب طرابلس كمان منقسمون، يعني ليسوا طرف، ليسوا جهة واحدة. أنا رأيي أمور متغيرات. يعني أنت تعلم أنه حين كانت استشارات وزارية في لبنان من أجل تشكيل حكومة في العهد الجديد، قسم من النواب كانت تعليمات بأن يصوت لمرشح آخر هو فؤاد مخزومي، ثم أجلت التعليمات أنه لا، مرشحنا هو نواف سلام. الذين انتخبوا المخزومي وحتى الذين انتخبوا الميقاتي بعد ما أجلت التعليمات وأتى من الخارج، وأنا ما بحب أسمي الدول، تحول هؤلاء وانتخبوا نواف سلام.
1: نعم.
0: يعني مجلس النواب لا يستطيع أحد أن يتنبأ موقف النواب في لبنان. يخضع لاعتبارات
1: مختلفة عديدة. سياسية ويعني مصالح.
0: نعم. أنا ألفت النظر هنا، أنا لا أعتقد أن الدول العربية المعروفة بموقفها السلبي من حزب الله هي اليوم بذات الموقف. يعني وفي طليعتهم السعودية. يعني ليسوا اليوم لا تعتبر السعودية أن مشكلتها الأساسية هي حزب الله. تعتبر مشكلتها الأساسية هي عدم الاستقرار في لبنان ويجب الالتفاف.
1: واضح العربية السعودية موقفها حازم من مسألة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وتمسكها بالدولة.
0: تماما.
1: صحيح.
0: وأيضا موقفها واضح من وحدة لبنان في هذا الطريق.
1: كل الاحترام.
0: ولا تريد انقساما لبنانيا قد يكون له انعكاسات في المنطقة كلها.
1: صحيح.
0: السعودية لا تريد اليوم أن تفتح معك مع إيران مثلا.
1: صحيح.
0: يعني إلى آخره.
1: بالعكس هي التي يعني بادرت بالاتفاق مع إيران برعاية صينية.
0: ومصر رغم تهيبها ورغم تجنبها التصريح بمواقف علنية، لكن مصر لا يمكن أن تكون في الجبهة نفسها التي فيها العدو الصهيوني.
1: كل الاحترام
0: في هذه المعركة.
1: صحيح. على أي حال يعني أستاذ معن بشور، يعني رغم أنه مضى ساعة كاملة على حوارنا يعني كأنه دقائق، وبالتالي معك دائما متدفق بالمعلومات بالمواقف، وبالتالي أنت مرجعية على المستوى القومي. أستاذ معن بشور، لك كل الاحترام، لك كل التقدير، وإن شاء الله بنشوفك وظروف لبنان بتكون أفضل ومع هذه الظروف الصعبة التي يعني وصفتها يعيشها لبنان اليوم. أستاذ معن بشور، دائما نتباهى فيك وبنفتخر أن تكون معنا على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية كشخصية وطنية قومية محترمة، نتباهى بك ونعتز، وإن شاء الله كما قلت نتواصل وإياك وظروف لبنان والأمة العربية بأفضل حال.
0: شكرا جزيلا. شكرا
1: يا سيدي.
0: الإذاعة الأردنية طبعا.
1: شكرا يا سيدي. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد الفرعني بحييكم، وللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. النفحة المسكية في السفارة التركية، علي بن محمد التمكروتي.

0: أي إحساس سينتاب فقيها ورعا بدويا من بادية درعة على مرمى حجر من ثيافي الصحراء الكبرى وهو يتلقى أمر السلطان السعدي أحمد المنصور الذهبي بالورود عليه وهو في فاس، من حيث ينطلق رأسا إلى اسطنبول محملا بهدية ورسالة إلى السلطان العثماني مراد الثالث.
1: بل إنها لرهبة كبيرة ممزوجة بالفخار، ولا بد من أنها انتابت عليا بن محمد التمكروتي، وهو الذي لم يغادر البتة مسقط رأسه ومرعى طفولته بلدة تمكروت النائية.
0: علي بن محمد التمكروتي لم تقع عيناه يوما على مد أو جزر ولا لمست يداه مياه البحر المالحة، فهو الفقيه المأخوذ بالبلاغة والفصاحة والقوالب اللغوية، وسليل أسرة لها الباع الطويل في الفقه والتدريس في المنطقة.
1: واليوم نصحب التمكروتي حيثما يرحل،
0: بل سنصحبه في رحلته من تمكروت التي غادرها يوم 18 من مارس عام 1589 مارا بسلج ماسا ففاس فتطوان، حيث سيركب البحر بعد طول انتظار، وذلك في رحلة تشمل موانئ ومراسي الجزائر وتونس وليبيا قبل أن تعرج قاطعة البحر الأبيض المتوسط عرضا لتصل إلى ميناء القسطنطينية يوم 25 من نوفمبر عام 1589.
1: وبالطبع سنرافق التمكروتي ثانية من هناك بعد أن أقام 8 أشهر حاطا الرحالة في الموانئ والمراسي نفسها لنصل تطوان فمراكش فتمكروت.

0: يفتتح تيم كاروتي رحلته بما تفتح به كتب الرحلات العربية عادة بالبسملة والحمدلة، ثم بذكر أسباب الرحلة ومحاسن الاغتراب والضرب في الأرض، معززا ذلك بهذه الأبيات المعروفة:
1: تغرب عن الأوطان يا طالب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة، وعلم وآداب وصحبة ماجد. فإن قيل في الأسفار ذل وغربة وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من معيشة بأرض عدو بين واش وحاسد.
0: يغادر صاحبنا تيم كاروت يوم السبت 18 من مارس عام 1589 لتحمله السفينة من تطوان، حيث قضى فيها 3 أشهر. لكن تيم كاروتي لم يذكر أنه انتظر 3 أشهر وهو ينتظر قدوم السفينة من ميناء الجزائر. إنها مدة كبيرة لو دامت حقا أشهرا 3.
1: وصلت السفينة وبدأت الرحلة وتوالت الموانئ والمراسي ومن مكان إلى آخر. فرحلة تيم كاروتي رحلة مرآوية يتقابل فيها السفر واللغة، اللغة مرآة السفر والسفر مرآة اللغة. وقد سعى في هذه الرحلة إلى تثبيت صورة الفقيه الملفع بعباءة الأدب والأديب الملفع بعباءة الفقيه، وقد نجح في ذلك.

0: كانت تمكروتي طوال السفر مشدود الفؤاد إلى مسقط رأسه تمكروت، وكان كل شيء يذكره ببلدته. والأشد من هذا أن تمكروتي طوال رحلته ظل يتقاذفه الحنين إلى والدته.
1: أما المفارقة؟
0: المفارقة أن تمكروتي لم يسعد بلقاء أمه ثانية، إذ تلقى نبأ رحيلها وهو يهم بمغادرة مراكش إلى تمكروت.
1: نقرأ في نص الرحلة أن تمكروتي خرج من تمكروت بعد تلقيه أمر السلطان واستقبال السلطان له، ثم توجه إلى تطوان لركوب البحر شرقا.
0: في خروجه من تمكروت قال:
1: خرجنا في حفظ الله تعالى وحياطته ولطفه وستره وأمنه من ديارنا بتمكروت في بلدنا الذي طال سناه وطاب معناه، وهو الحصن المنيع، في الحصن ربيع مريع، بلد صحبت به الصبابة والصبا، ولبست ثوب العمر وهو جديد، فإذا تمثل في الضمير رأيته وعليه أغصان الشباب تميد.
0: وصف تمكروتي ساعة السفر في وقفات مؤثرة فقال:
1: كان لذلك الوداع موقف مشهور مشهود، نثر فيه من جمان الدمع لؤلؤ منظوم منضود، أقول لصحبي حين ساروا ترافقوا: لعلي أرى من بالجناب الممنع، وألثم أرضا ينبت العز تربها، وأسقي ثراها من سحائب أدمعي. وسرنا بعزمة لا يقل حدها ولا يتجاوز مدها، كلما طلعنا من منزل أو حللنا به أبدي من الحنين ما لا تطيق الجوانح أن تحمله، وأردد: أهذا ولما تمضي للبين ليلة، فكيف إذا مرت عليك شهور؟

0: في مسار الرحلة أنه ترك تمكروت في 18 من مارس عام 1589، ثم ورد سجل ماسا حيث دخل على السلطان، ثم فارس فتطوان فتونس والجزائر، وتناول بقلمه هيجان البحر وهبوب الرياح واضطراب السفينة كبهيمة تتمرغ بالتراب.
1: وعن تونس قال إنها مدينة عظيمة آهلة، دار علم وتجارة وفضل، وهي كرسي مملكة إفريقيا بعد القيروان، فيها مساجد عامرة بذكر الله وأسواق عامرة بفضل الله مفيدة.
0: وقد نقل عن تونس ما وصفها به ابن عبد ربه والبكري والبدوي، ووجدها كما قال أبو إسحاق المربلي:
1: تونس بالغرب خير دار، تؤنس من حلها غريبا، حللت عقد البعاد لما حللت من أهلها قريبا.
0: من تونس إلى ما يليها من بلدات صفاقس فقابس ثم جربة، وقد نقل عن قابس ما ذكره ابن بطوطة في رحلته. وكان الوصول إلى طرابلس الغرب حيث وجد بمرساها نحو 60 سفينة وردت من القسطنطينية وفيها قبطان العمارة بنفسه، فقال:
1: هو الباشا المتولي أمر البحر والسفن كلها وأمر إفريقيا كلها بيده، يولي فيها ما شاء بمشورة الوزير الأعظم، والوزير يشاور السلطان.
0: ومن طرابلس ركب التمكروتي إلى اسطنبول بعد تردد، فوصف البلدات التي مر بها وذكر مراسم الدخول على السلطان، وأنشد من وحشة الفراق يقول:
1: أنا في الغربة أبكي ما بكت عين حبيب، لم أكن يوم خروجي من بلادي بمصيب، عجبا لي

0: وصف تيم كاروتي اسطنبول بأنها مدينة واسعة جدا، مسورة، كثيرة الأبواب والعمارة والمساجد والحمامات والفنادق، وهي قاعدة بلاد الروم ومدينة قيصر. ويستفيض في وصف مرساها وسفنها المتعددة الأنواع ومساجدها، وقد هاله ما رآه في المسجد الجامع آيا صوفيا، وقال عنه: هو من أعجب أبنية الدنيا وأعظمها. ومن وصفه قوله:
1: داخل المسجد كله منقوش بأنواع النقوش والتخاريم المختلفة الصبغة والألوان غريبة الترصيع، وقد أفرغ على ذلك كله الذهب الذائب.

مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله لقاء جديد مع برنامجنا أدب الرحلات. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.